0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله. الله يحق الحق، الله يحق الحق. أول ما اعتدت علينا السعودية والناس بيهبشوا مشهم دارين ما هو ولا هم دارين لن يطيروا. الله يحق الحق، الله يحق الحق. والناس المساكين اللي مشهم دارين ما هو قالوا أمر إلى الله من كان السبب، لحن من هو السبب؟ قولوا لنا كف عدو الحق الذي يحقها أرحم الراحمي. حققي في عيونكم ما أمان ما بتطوروا، كف والحق الذي يحقها أرحم الراحمي. وانتو هاجعي وانتو ساكتي، نا ما بدي بسرش ما بيقوى في المنطقة بشكل عام، ما بدي بسرش ما بدي فعل أمريكا وإسرائيل بعباد الله، بل مسلمين بدي تعبث بالمسلمين. هانوا القراء وحرقوا وبهذلوا بالمسلمين والمسلمين متفرجين. الله يحق الحق، الله غير يحق الحق. اي حن عاد يحقه، اي حن عاد تبقى ادمي. بالله عليك لو ما اوادم بيموتوا من الجوع للونها، العاري عاري والعاطش عاطش والبارد بارد والذاهب ذاهب والمريض والتاعب لقوا اشد المعاناه والاهانه وانتم متفرجين. وقد وقع قسمنا هو قال لا جاه الله سنبوا الناس، قالوا ما شيء. والذي بيقول والله حق الحق ما عادوا من حق بعد هذا الأفعال، بعد هذا الجرائم. فاحن طابات بسرت ويني أمريكا، بسرت وفعال أمريكا. أيني أمريكا مننا؟ أين أنت من نفسك؟ وين أنت جالس؟ وين أنت عايش؟ قل لما أمريكا هي بتدور العالم وتشتي تخضع العالم ويخضع العالم. ما صح شيء، ما صح شيء. ابتكعت المسبحة وفشلت الغرارة، أمريكا افشلت. اليوم بدي بصير أمريكا ما بتفعل، ولها قال واحد طانق طموح ومخططات في العرب وفي الإسلام وفي المسلمين. باحين عطوا آدمي بدو هذا الحق، إلا كلنا كفعات والحق. ييه قال والجهل طول الزمن عيب، عيب عيب. الواحد يخلي لك كاتر عند رحم الراحمي ويخلي لك موقف أنا عايجي يوم، عايجي يوم وهو خضعي. وفعلا هذا الأحداث قد بينت حقيقة كم من واحد، وافتضح كم من واحد، وطلع مذبذب كم من فلاء. وتبصر فلاء تقول هذا ما يتنازل يأكل راوي لا ساعة، وإنه ذا خاين وعمل ومذبذب ولهم كلهن. خيرة الله عليكم، ها قعونا السه الذي جاءنا غش الناس. قال واحد تانك وقومها من بين العصي، قال هذا الطريق يا خلق الله. السلام الله عليه السيد بدر الدين الحوثي، وسنبوا له وحاربوا ولاحقوا وقاتلوا وناهي لك ناهي والعمل فعلوا به، وكان الناس بيتمهزلوا ويستهزئوا. اليوم رأيت والله وعد كناظرة بيدوروا الكلام حق الدول. وصلناهم كلهن، لقيناهم كلهن. ييه كلمة تقطع كلام انتو حق عز، رجع إلى أرحم الراحمين. وخذ يد واحدة، والذي بيشكى في ظهر الثاني مشي رجاله. ولما الذي بيبتع ويشتري بالبلاد والعباد يجر جزاه. كف عدو الحق، كف تشتوى زدك على الحق بعد هذا الأفعال وهذا الأحدى. بدو بسروا ما أمريكا ما بتشغي عباد الله. وغرقت لقوا سمي، لقوا سمي بيني وبينك أنا لو ما خطوا الطريق. والله حرم ما هم حانب من بحد، لا إنسانية ولا حقوق إنسان ولا رعاة السلع. ما بش من هذا الخبر ولا حاجة، يشتاق ما تسعوا وتخطى على يديهم. يا ما هنت راضي بهذا؟ لقدو هذا الحق اللي بتدوره، ما بيقول لك عقلك. قلنا لعنهم الله، وانت عادة تتخيضع. وعو أوادم الالتفاف حول القيادة الثورية. سلام الله على السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. من هنا من هنا شي في علم الله. واليوم بيتحدى العالم، هذا قال الحق وهذا الطريق الحق، وين قاتل على طريق الحق. وفعلا وفعلا هذه هي طريق الحق. كفاية ها كفاية خضاعة، شنو أمريكا ما بتفعل وإسرائي كدهم ظلا بيحاربونا للباء وغر كم افتضحوا من عرب، كم افتضحوا من رؤساء من ملوك، وكأن الخليج يرجع يبتعوش تري في الإسلام والمسلمين بيهينوا القرآن الكري وهم لا حكاية. هي كيف والحقها كلنا كف عاد والحق، كيف يحق الله الحق وانت بعيد من الرحمن الرحيم؟ اقرب يمكنك الباري، ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل سام اف ام الحكمة اليمانية.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. وما زلنا حول آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفندنا من خلالها شبهات الآخرين حول هذه الآية. نأتي الآن إلى شبهة أخرى من الشبهة التي يثيرونها، وهي لماذا لم يقل إنما وليكم الله ورسوله وعلي حتى تكون واضحة كالشمس على قولتهم. وطبعا هذا مثل ما بيقول الشهيد القائد من آفات الثقافات المغلوطة التي أوصلت الناس إلى هذا المستوى في فهم الآيات القرآنية. قالوا ليش ما قال وعلي؟ شوفوا يا أخوة، القرآن الكريم يركز على صفات الكمال ومبدأ الكمال أكثر مما يركز على التسمية، والمؤثر هو صفات الكمال ومبدأ الكمال أكثر من موضوع التسمية. يعني مثلا كفار قريش كانوا عارفين أن الله اسمها الله، ما حد بينكر اسم الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، عارفين أن اسم الله الله. طيب هل اسم الله نفعهم؟ هم عارفين أن الله اسمها الله، هل الاسم ده نفعهم؟ نفعهم في قضية أنهم يوحدوا الله ويبتعدوا عن الشرك؟ لا، مشركين، أشركوا مع الله آلهة أخرى. طيب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله عندما جاء النبي محمد، هل جاء يعرفهم اسم الباري لما رجعوا وحدوا الله ورجعوا أسلموا؟ ما اسم الله عارف الله، يعني أيش النبي جاء يفعل؟ النبي جاء يرسخ صفات الكمال، مبدأ الكمال. عندما رسخ مبدأ الكمال وصفات كمال الله ومبدأ كمال الله وعظمة الله في النفوس، تلقائيا أيش الذي فعلوا بالآلهة الأخرى؟ حطموها تلقائيا. عندما رسخ كمال الله في نفوسهم وعظمة الله في نفوسهم، أصبحت بقية الآلهة الأخرى ما عاد لها قيمة، نسفوها على جنب، ارتبطوا بالله الكامل الكمال المطلق. ما كانت القضية أن جاء عرفهم على الاسم، يعني لا، رسخ فيهم مبدأ الكمال، رسخ فيهم مبدأ الكمال. ولذلك القرآن الكريم مليء دائما بيقول الله الذي لا إله إلا هو، مثلا يقول الحي القيوم العليم الحكيم السميع، يرسخ مبدأ كمال الله، يقول لك الله هذا هو كامل عظيم كذا، من أجل ترتبط بالكمال دي بالله الكامل وتترك بقية الآلهة. لاحظتوا كيف؟ حتى على مستوى الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الصحابة عندما ارتبطوا برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الصحابة معظم الصحابة كانوا مشركين، ما كانوا أهل الكتاب يعني، ولا هم دارين بالروايات الموجودة لدى أهل الكتاب عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. عندما ارتبطوا برسول الله، هل لأن اسمه أحمد ولا محمد؟ هل لأن اسمه محمد ارتبطوا به؟ قالوا والله أن احنا آمنا بالنبي لأن اسمه محمد، أو لا، لأنهم شاهدوا شخصية استثنائية، شاهدوا صفات كمال بشري، رجل على أرقى مستوى في كماله، في شجاعته، في علمه، في حكمته، وشاهدوا حتى القرآن الذي نزل عليه، يعني كلام عظيم غير كل الكلام، يعني غير كل كلام البشر، كلام الله رب العالمين، كلام عظيم راقي مؤثر بليغ حكيم. ها يعني هنا القضية وما فيها، حتى رسول الله عندما تعرفوا ما هوش من خلال اسمه. ولذلك لاحظوا في القرآن كله ما ذكر الله اسمه محمد إلا أربع مرات فقط. لأن كم ذكر النبي بصفات الكمال؟ يا أيها الرسول، ها الرسول، والرسول هذا من جهة الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يا أيها النبي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ها وإنك لعلى خلق عظيم. الله تحدث فقط عن النبي باسمه في 4 مواضع فقط، بينما تحدث عن صفات كماله وعن عظمته في مئات الآيات. لأن الأهم بالنسبة للقرآن الكريم هي صفات الكمال، يعني هي صفات الكمال، هي مبدأ الكمال. لاحظوا كيف؟ هي مبدأ الكمال، ما هوش الأهم الاسم، الأهم صفات الكمال، مبدأ الكمال. ولذلك لاحظوا كيف المسألة على هذا الأساس. حتى القرآن الكريم الله يصفه حكيم عظيم مبين، هذا مبدأ الكمال، مبدأ الكمال. حتى شوفوا في حياتنا، احنا حياتنا الطبيعية العامة، حياتنا الفطرية، شوفوا الدين فطري، لا تكونوا تحاولوا تفهموا الدين بطريقة معقدة. الدين فطري. أنت لما تبحث لك مثلا عن مهندس مثلا، هل بيهمك اسمه ولا بيهمك كفاءته وخبرته وأمانته؟ بيهمك صفات كماله. لما يجي يدولك محافظ، هل بيهمك والله المحافظ يا جماعة الخير وش اسمه، ولا بيهمك صفات الكمال حقه؟ هيقولوا والله إن شاء الله أن هذا محافظ جيد ورجال ونزيه وجدير وإداري وحكيم ورحيم ورؤوف. الناس بيهمهم صفات الكمال. يا أخي حتى على مستوى لما تدور لك الزوجة، هل بتصير تقول أمك يا أمه بسري لي واحد اسمها مريم ولا علوة ولا بتدي لها صفات كمال؟ يعني صفات كمال، شي مرأة مؤدبة محترمة متعلمة جميلة مرباية ودودة لطيفة، يعني بتدي صفات كمال، يعني بتدي صفات كمال، يعني صفات كمال. ولذلك يا أخوة، الله في هذه الآية عندما ذكر الإمام علي بصفات الكمال، والنبي قد ذكر الإمام علي باسمه، هل نفع؟ إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين الرسول، فمن كنت مولاه فهذا علي مولى. قد بيقول فهذا علي مولى، علي ذكر باسمه، لكن ليش رجعوا رفعوا يد أخرى غير التي رفعها؟ لأن مبدأ الاصطفاء وصفات الكمال ما قد ترسخ عندهم، طبيعي فلان ولا فلان، المقصود واحد يمشينا، يعني لاحظتوا كيف واحد يمشينا على القرآن الكريم. هنا مشكلة كبيرة، يعني يجب نحن نستوعب. ولذلك الله في القرآن الكريم، الله في الآية القرآنية التي يا أخوة، في الآية القرآنية ما ذكرش الإمام علي باسمه، النبي قد ذكر باسمه لكن ذكر بصفات الكمال. وقلنا لكم المسألة هي امتدادية لسنة الله من زمان، هو بعد الأنبياء بيختار من دائرة القرابة كما ذكرنا في حلقات سابقة. فقال إنما وليكم الله ورسوله، حتى الرسول، هل قال إنما وليكم الله ومحمد؟ لا، حتى النبي محمد ما ذكر باسمه. لو احنا بنبعث اسم مثل قواعد أصول الفقه نقول ها ورسوله، والله الرسول في اللغة العربية لها كم وعشرين معنا، احنا دارين ايش المقصود بالرسول. لو احنا بنبعث اسم مثل قواعد أصول الفقه، لحتى الرسول ما ذكر باسمه، ما قال شو محمد، ذكر بصفات كمال. وذكر الإمام علي بصفة الإيمان، صفة كمال، والدام وصفتين مهمتين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقيم الصلاة، كيف علاقته بالله رب العالمين؟ كيف علاقته بالله؟ علاقة قوية. بعض الأحيان القرآن يذكر لنا صفات معينة هي تضمن ما وراءها، يعني الذي تنطبق عليه تلك المواصفات بالتأكيد أن بقية المواصفات بتنطبق عليه. لاحظتوا كيف يقيمون الصلاة يجعلها قيمة، ذات قيمة، ذات قيمة فعلا. ويؤتون الزكاة وهم راكعون، جاء عندها الفقير ذا وقام فعل صباح كذية وما قالش يا أخي وقت صلاحنا في وقت عباده رحلك، ها تزكى وهو راكع، وهو راكع. يعني لاحظوا حتى الصلاة نفسه ما شغلته، ما أبعدته عن قضية أنه يدي الزكاة وهو راكع، وهو راكع. لأن الصلاة بكلها هي جاءت لخدمة المستضعفين يا أخوة. يعني بعضهم بيقولوا هم الوهابين ذولا بيقولوا كيف أنه يدي الزكاة وهو راكع، مفترض أنه يكون خاشع ما يتحرك ولا. والعجيب انهم بيروهم روايات يعني في حقهم البخاري ومسلم وغيره، ايش بيقولوا؟ بيقولوا ان النبي كان يصلي ودقدقت الباب عائشه، قام النبي تحرك وفتح لها الباب ورجع يصلي يستكمل الصلاه. يا اسالكم بالله، اين عاد اسهل قضيه انه بس يفعل بيده كذا اصبعه يأشر للفقير، ولا يقوم يفتح الباب ويرجع؟ وهم ايضا بيروا أن النبي كان يطلع فوق ظهره كذا ويقوم يبزه يحطها، ومن هذا يعني التعصب المذهبي بيعميهم حتى عن أشياء موجودة عندهم. وبعض الأحيان يجي يدوا لك الخشوع أشياء عجيب، يقول لك الخشوع هذا كما واحد صلى، يعني بعضهم من الصحابة قال ما بيشعر بال، كانوا يشتوا قالوا يقطعوا رجله ومدري ويش، وقالوا بيخرج من الدنيا كما صلى، قال يصلي ورجع يقطعوا رجله، ورجع صلى وقطعوا رجله ولا شعر بشيء. ما هذا من الخرطة ما تترقع تعتيه، ما هو شال خشوع كذا، لا صدقوا شال الهدار الفاضي. ولا بعضهم قالوا احترق البيت ولا شعر بالحريق. هذا خريط الله بيديها في سياق مدح الإمام علي. ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ادى زكاته وراكع يعني للفقير، يعني ما زال، لأنه من عباده لا عباده، يعني إيتاء الزكاة هي عبادة والصلاة هي عبادة. هو ما خرج عن جو المحبة لله والخشوع لله والخضوع لله والارتباط بالله، ما خرج عن الموضوع ده أصلا. لاحظتوا كيف هنا القضية أن الله يعني ذكر الإمام علي بمواصفات الكمال. ولذلك لاحظوا يا أخوة، يعني عندما يرتبطوا بالنبي يعني شوفوا عندما ضربوا عظمة النبي، لذلك شوفوا الوهابين كيف لما بيضربوا مسألة تعظيم النبي، تعظيم عندهم شرك شرك شرك، رغم أن الله بيقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، رغم أن الله في القرآن الكريم تكلم في آية قرآنية وعزروه، وعزروه يعني عظموه، لاحظتوا كيف في معنى الآية، القرآن يؤكد على قضية التعظيم. شوفوا عندما النبي لم يعظم في نفوسهم ومجرد رسول الدار رسالة وتوكل على الله، الله فتح الله عليه، يعني شوفوا كيف خشونة عندهم، غلظة وخشونة وجلافة وقسوة، بيرجعوا يقبلوا في الأنبياء، يقبلوا في الأنبياء أشياء عجيبة غريبة، يعني مثلا يقبلوا في نبي الله أنه يذبح الأسرى، أنه طبيعي عند أنه يذبح الأسرى، ويقبلوا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه مثلا نبي الله موسى قالوا أنه قرصة النملة قام حرق قرية النمل كلها، هذا في رواية البخاري ومسلم، نبي من أنبياء بني إسرائيل قام حرق قرية النمل كلها، ولا يقبلوا في نبي أنه يجي ملك الموت يقول له داعي ربك قام يفعله لك ما لو ما يخزق عينه. شوفوا لأنه وإن قالوا النبي رحيم النبي كذا، يعني هذا مجابر قشرية في الهواء، لكن عقائدهم كلها بتنزف كل هذه الأشياء. لم يترسخ عظمة الله في نفوسهم، عظمة الله ما ترسخت في نفوسهم. يعني من منكم قد رأى مثلا مطوع وينجذب لها نفسه، يعني امشي مثلا لا زور قبر النبي، ولا امشي حج واعتمر، وشوف ذولك الوهابين المطاوعة حول تبصرهم، تبصر ظلمة في وجوههم، تبصر قسوة جفوة، شوف الدواعش والقاعدة هذولا، تبصر الجفوة والجلافة والغلظة والأنانية مثلوا الدين تمثيل، سيسألكم بالله لهؤلاء امتداد الكتاب رسول الله، لأن الرسول يعني هكذا لما ضربوا مبدأ الكمال يا أخوة، مبدأ الكمال ضربوا مبدأ كمال الرسول صلواته، الكمال البشري طبعا الكمال المطلق هو لله، عندما ضربوا مبدأ الكمال لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يعني أصبح خلاص المسألة عندهم، حتى لما تعظم النبي شرك شرك شرك من هذا حقهم، ولذلك خلاص قبلوا، يجي يقول لك أنا حديث صحيح ويدي لك عن الرسول بلية، آفة من الآفات، آفة من الآفات، لا تعبر عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا تعبر عن أخلاق رسول الله ولا الأنبياء الأولين، لا تعبر عن أخلاقهم إطلاقا إطلاقا. إذن إحنا انتهينا الآن من هذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا يا أخوة. الإنسان بحاجة إلى أن يدعو الله، يدعو الله بلغ بإيماني أكمل الإيمان، اللهم اهدنا وتقبل منا، يظل الإنسان مرتبط بالدعاء لله على أساس الباري يلين قلبه ويهديه ويبصره ويجعل كل شبهات المضلين والمنحرفين بخار، بخار في الهواء، بخار في الهواء، ما يأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

ذا شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

حقيقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك،

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضع

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا، فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة،

الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتذ بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعله

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

لكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

الذين آمنوا.

كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض.

به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره

من الناس تهوي إليهم

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.

تلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير رجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول

يبان الخضوه بقوه. كذلك رفع الراس للامام، الصدر بارز للامام والرقبه عموديه على الراس. ارفع راسك انت مجاهد في سبيل الله. عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لاحد ولا نريد من احد لا جزاء ولا شكورا، انما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع الى الامام والى الخلف اثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل نول نول نول نول خالمي خالمي خالمي نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول نول

0: صوت الرجل. ارفع راسك فوق. هل هل هل هل هل هل يا عبد الله وانصر رسوله. هل هل هل
1: الأمريكية.

0: سندو السيد
1: سندو السيد
0: يا أدمون
1: يا أدمون
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: استغفر الله
0: يا أدمون
1: يا أدمون
0: أحسن
1: يا أدمون
0: استغفر الله.

0: صوت. هز الأرض.
1: يا سعودي
0: سلم نفسك.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور.

حول دد كويس الحزن صحي النائم

0: صهيونية.
1: احسن قال قال قال قال مي قال مي قال مي مد ذراع الامام. احسن فت فت قال قال قال قال قال مي. نار نار نار تبقى الزمن الزمن بطل امريكان. هذا نهي معنويات.

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
0: مال.
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي اللعنة عليها النصر
2: حيات
1: ملت الله حيات ملت الله حيات ملت الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا س

0: مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال
1: منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدع أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إيه رجال الله،
3: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال، حي على خير.

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيها

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المؤمنين المتآخين المتسامحين. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم، وعنوان موضوعها فضل التسامح. المستمعون الأعزاء، مع احتساء القهوة من صينية القشرة وفنجان البن، نتكلم في موضوع إيماني أخلاقي، فضل التسامح. وبعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل الكرام وكل أنبياء الله ورسله، نقول أن الإسلام في جوهره أخلاق وقيم في كل الأحوال والتعاملات بين عباد الله المؤمنين المتحلين بقيم الدين وأخلاق القرآن. فالتسامح من الفضائل التي يجب التذكير بها وتعزيز حضورها في إطار منظومة القيم الرفيعة، كالجهاد في سبيل الله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وتعاون على البر والتقوى بمفرداتها الجليلة من إيثار وتراحم وإحسان وإنفاق وصدق وصدقة وغيرها من القيم السامية. فديننا الإسلامي الحنيف بكل تشريعاته يقر بالحقوق الشخصية لكل فرد في المجتمع، ولا يجيز انتهاكها مهما تباينت الاختلافات بين الناس، كما جاء في الأثر النبوي لقول المصطفى صلى الله وسلامه عليه: اختلاف أمتي رحمة. ورب العزة والجلال سبحانه وتعالى يوجه عباده المؤمنين المتقين في معنى الآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. فالاختلافات بين الناس ليست مدعاة أو سبب لسلب الحقوق الإنسانية أو نقصانها، بل صيانتها وفق مقتضيات السماحة والعدالة والحق والإصلاح، كطريق إيماني للقضاء على الأمراض الاجتماعية اللي تسببها البعد عن أخلاق الإسلام وعدم توخي الرفق والإيثار والعفو والإحسان والقول الحسن والصلح والتصالح التي تقوم على المبدأ القيمي التسامح، لتتجسد سلوكا وعملا على مستوى الأفراد والجماعات كأساس للوحدة الاجتماعية القائمة على إشاعة الحوار وقيم المحبة والعفو والألفة بين أفراد المجتمع المؤمن، كضرورات من شأنها تحصين أمتنا أمام المخاطر التي تستهدف مسيرة ثقافة القرآنية ووجودنا ومكاسبنا وتطلعاتنا، لقول الحق سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والآية: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
8: فالميزة العظيمة التي تميزها عن كل الثورات الأخرى هي منها هذه الميزة أيضا، الأداء الراقي، التعامل العظيم، أتت بالأمن بالاستقرار إلى ربوع هذا الوطن في كل المناطق التي سيطرت فيها، في العاصمة صنعاء كذلك، وبانضباط عال، انضباط كبير جدا، مع أنها ثورة شعبية تحرك فيها الملايين من أبناء هذا الشعب، لكنهم جسدوا هذه القيم الأصيلة لشعبنا العزيز، قيم التسامح، الأخوة، البعد عن تصفية الحسابات والتصرفات الإجرامية والوحشية التي يتصرف بها الآخرون.
7: إخوة وأخوات، أبناء وبنات أخلاق الإسلام وقيم القرآن، إن معالجة الأمراض الاجتماعية كسوء التعامل بين الناس ومعظم الأسباب تعود إلى سلوكيات القسوة والعنف والتجافي والتباعد والكراهية والبغضة والتشاحن والتشاجر وعدم حل المشاكل والاختلافات بالحسنى، تكون عواقبه وتبعاته إصابة المجتمع بالتفكك وغياب السلم الاجتماعي وبروز النزاعات والثارات والصراعات التي لا تخدم إلا أعداء الأمة اللي يستثمرونها في تنفيذ خططهم وأجنداتهم العدوانية في الاستعباد والهيمنة وإهدار الحقوق والمقدرات وضياع أو انحراف بوصلة الوحدة الوطنية المجتمعية عن مسارها الإيماني القويم، والتمسك بقيم ثقافتنا القرآنية التي عالجت كل قضايا مجتمعات الإسلام والقرآن بهدي إلهي عظيم تفصح عنه العديد من الآيات الكريمة، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتذهب ريحكم، إلى آخر معاني الآية الكريمة. فالظواهر الاجتماعية المقيتة مبعثها البعد عن منهج القرآن والسنة النبوية المضحاة وشيم العترة الطاهرة من آل البيت وأعلام الهداية الأماجد عليهم سلام الله. وهنا يحضرنا قول سيدنا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام عن معنى الإصلاح بين الاثنين، أنه يشمل الصلح بين القبائل والأقارب والجيران والأزواج والعمال ومكفوليهم والآباء وأبنائهم، سواء كان ذلك في الأموال أو الدماء أو الأقوال والأفعال وغيرها. فالصلح خير، ونبينا الأعظم القدوة والأسوة صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين يدعو المؤمنين بعدم هجران المسلم لأخيه المسلم لأكثر من 3 أيام، وغير ذلك من الأحاديث الشريفة المروية عنه التي بتأكد على التحلي بفضيلة التسامح وسائر أخلاق الدين وقيم القرآن اللي من شأنها أن يسعد الناس في ظلها بالمحبة والتصافي والتعاون على البر والتقوى وكل عمل صالح يرضي الله، وأن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وكل القيم الإنسانية الإيمانية التي تعتبر الأساس المتين للقضاء على الأمراض الاجتماعية من تنازع وتخاصم وتفرق وعداوة، لتحل محلها مظاهر المحبة والوداد والوفاق والإيثار والتعاون والتضامن والتكاتف والعطف على المساكين والفقراء ومواساتهم وتجسيد عوامل التكاتف المجتمعي، والله المعين والعاقبة للمتقين. أحبت مكارم الأخلاق وقيم القرآن، شهيد القرآن السيد القائد حسين بدرالدين الحوثي عليه رحمة الله ورضوانه، وفي دروسه من هدي القرآن الدرس 21 في الرد على من يدعون السلام ويدعون إليه بطريقتهم الاستكبارية التوسعية التي تفرغ مكارم أخلاق القرآن من محتواها، خاصة فضل التسامح. يقول شهيد القرآن عليه السلام: هم يقولون أن الإسلام دين السماحة الآن، ودين السلام، ودين التسامح، وشريعة السمحة، وهم أعداؤه يقدمونها على أساس وكأن الإسلام يجيز الاستسلام ويجيز القبول بالآخر وفق رؤيتهم ومصالحهم وهدفهم من السلام. أن السلام ليس التضليل على الناس، فأمريكا وإسرائيل يجعلون من محاربة الإرهاب ذريعة للسلام لهم، ويستخدمون عناوين شتى وتحت ظلال تحتها لهم ضياع كعرب ورعاة سلام، وهم لا يجرؤون مخاطبة بني إسرائيل بما خاطبهم به محمد صلى الله عليه وعلى آله، وهو خطاب لأهل الكتاب بشكل عام. في كل زمان فرؤية القرآن للسلام تختلف عن رؤية الغرب، رؤيته بناء أمة روح جهادية، فالعدو إذا يريد سلام يتحقق يعود إلى هذا الدين، لأنهم يقررون أن الإسلام دين السماحة الآن، ودين السلام، ودين التسامح، وشريعته سمحة، ويقدمونه على أساس وكأن الإسلام يجيز الاستسلام ويجيز القبول بالآخر وفق رؤيتهم ومراميهم الشيطانية المنحرفة، وكأن كلمة حق يراد بها باطل إلى آخر الدرس. ولو كنت بيننا يا شهيد القرآن لرأيت العجب العجاب بما يفعله اليهود والنصارى من جرائم وانتهاكات واستباحة للأرض والعرض في بلاد العروبة والإسلام، وكل ذلك تحت العنوان الخادع السلام. ما بيحصل في فلسطين السليبة وسوريا وغيرها إلا دليل على السلام بالطريقة الأمريكية الصهيونية، ولله عاقبة الأمور. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يعيننا على السير على خطى المسيرة القرآنية وثقافتها السامية وقيمها النبيلة وأخلاق الإسلام الراقية، وندعوه بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين المجاهدين. جدد لقاءنا مع صين الكشر وموضوع إيماني أخلاقي آخر. خاطركم مع الله.
5: صيني قشر بنكهة سام افتر.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم تسلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: القاصد.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
2: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمال أن تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. لا يالله اليوم يالله اليوم.
1: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المتابعين للحكيم اليماني، ارحبوا. عدت كل حبة طرحتوها في الأرض وقحطتوا، أهلا وسهلا بجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: أرحبتم كلكم قوي يا عبد القادر الفاصل، هذا رائع جدا، وحالي لو ما يشرها الرعية من صباح الصبح ويذكرهم بالعمل القوة. كانت حياة اليمنيين وستظل بإذن الله بعد ما نرجع الآن للأرض، وقد احنا واعين ما أهمية الأرض، ما أهمية البرعة، ما أهمية النبتة، ما أهمية الشجرة، أكيد نحن نرجع إلى معارفنا التقليدية. بعدونا من معارفنا التقليدية وأصبح من تمسك به قالوا هذا متخلف، صاروا هذا العدم متخلفين رجعيين، نتمسكين لك بالحكم، خلوا الناس يشتغل، خلوا الناس يرعوا، خلوا الناس يهوشوا، إلى أن وصل الحال بنا أن احنا ايش قضينا على معظم غطاءنا النباتي الرعوي، قضينا على معظم غطاءنا النباتي من الأشجار الحراجي ومن الأحراش وأيضا من المراعي النحلية، القطع الجائر، الاحتضاب الغير منظم، قطع الأشجار في غير مواعيدها، لأن احنا ابتعدنا عن ثقافتنا وعن عاداتنا وتقاليدنا في قطع حتى الأشجار. ماشي زيتش عليكم الحكم، لأنه كذا أنتوا دارين به، لو ما بعدوا متربص باك كيف يفعل بنا، ما أدريش من الجيل أنا. وبدأت الحرب الناعمة في القطاع الزراعي من أكثر من 50 سنة، وهم شغالين فيها شغل نظيف، حكروا العمل الزراعي وقالوا لا تقنبروا أي شيء تخلف فيكم، بتقنبر البقر والغنم في البيوت، والزبادي قد وضكف في أضرف دكان، ونظفوا بيوتكم، نظفوا بيوتكم نعيش من الغذاء، لما بطلوا الناس يربوا الغنم والبقر في بيوتهم خليات من الغذاء، خليات من مصدر مهم جدا لتعزيز الأمن الغذائي والصحة الغذائية السليمة من داخل البيوت. أي شيء الدجاج ولا هذا عد ربوا دجاج ويف ويع وما بشتاعي للدجاج، وعنجر البيض من السوق والبيض الرخيصة، عد سردش قئ وسردش غاب وسرد صيف وسرد مدري أي، عمد يقع على كيس درو ولا يقع على كيس بر، أو ذكا يا رجال موجود بوكشتاي، هذا سروك افتخروا لنا بهذا الحكم. لا وما غير احنا ارتحنا كذيه، وقولتهم شمينا الراحة، وإذا احنا حقيقة سرنا إلى الشقة مش والراحة، سرنا إلى الشقة بيدينا ورجلنا، لو ما فلتنا ثقافتنا الإنتاجية وتحولنا إلى ثقافة استهلاكية بحتة، يعني نستهلك ما أنتجوه، هم بيزرعوا اللي قدم بيسطروا لنا النظافة والتحضر والتحرر، هم بيزرعوهم بيزرعوا وبين الروث للركاب وبين القمحة والدجاج، الله هناك الله هناك، وعمل

كم برعيه يروح بالألف القدح ويروح بالخمسة المئة القدح ويروح بالألفين القدح، أما في تهام في يروحوا بالخمسة الألف والعشر الألف قدح. هذا من حاجكم قرب من المرتفعات وفي حيث البلاد القاسية في المرتفعات الجنوبية والوسطى والشمالية. لذلك الناس يجب عليهم العودة إلى ثقافتهم إلى تراثهم. برنامج الحكيم اليماني وجد من أجل التذكي، احنا بنذكر بنلوم انفسنا، الصدق ما هوش غير تذكر وبس، ولو لوم للنفس، احنا بنلوم انفسنا لان احنا فرطنا في مواردنا، فرطنا في انتاجنا، فرطنا في اراضينا الزراعيه. قد بعض المدرجات والله اني لويت في بعض الوديان واني مكسر، بس الجميل في المكسر المدرج والحركه اللي في القع، لكن مزروعه مشغوبه، يعني قد في صحوه، في صحوه باقي غير بس كيف نفعل الصحوة هذا بعمل منظم ومرتب بحيث انه لا نخسرش. قد احنا بنشقى ونسر ونجي نحلل شقانا. هذا ما قد بدأنا به في حلقة اليوم، وعنواصل في الحلقة القادمة هذا القبعة او هذا المواضيع ما نشترك لها الا بعد ما يطمئن قلبي وترى عيني في الودية ان ما عبش ولا جربة ولا تل الا هو مزروع، ولا شبر إلا وفي بذرة بإذن الله تعالى وبتوفيقه وبجهودكم كل المزارعين. إذن أن ننتقل بعد ما نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ملان قلوبنا لينير أبصارنا وأذهاننا إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم الجميع ورحبتوا أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، وكل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. بالأمس كنا في أول يوم في ذو القياد، واليوم اثنين إن شاء الله. وطبعا بأمثلة خيرات، أنا شاقم برتي أمثلة من حق ذو القياد، يعجبني الصدق. قال لك من ريمي يقول دري الرجوع يسابق الجوع، دري الرجوع يسابق الجوع، وآخر بيقول هند الرجوع يؤمنك من الجوع. اسمعوا هذا الأمثال، هذا الأمثال أنتم دارين من أن جد خلاص التجارب حياة عند آبائنا وأجدادنا. لو ما تالك تي الجملة كلمتين، دري الرجوع يسابق الجوع، يعني ذري ذري تحرك الآن ما تخليش ولا شب لأنه عاد سابق الجوع. وهند الرجوع الذي بذرو الثلاثي أو الخماسي في بعض المناطق اللي دافية وبمصدر مياه يعني للري التكميلي، يدروا الهند الرومي أو الشام، يدروا الثلاثي أو يدروا الخماسي. بيقول لك هند الرجوع يؤمنك الجوع، ودري الرجوع يسابق الجوع، يعني ما بش أي وع بإذن الله شيء. والرجوع هو الانقلاب الصيفي الموافق يوم 21 يونيو القادم إن شاء الله. والهند الدرها الشامية، وفي 21 يونيو يتم زراعة المبكر والتخن في أبين ويافع والقطيب وفي نواحي أب دري البر والشعير بين معلمين الظلمين. إذن هذا غير بس من بعض الأمثال، وعنواصل في الحلقة القادمة لاستكمالها ونعود إلى موضوع التاريخ. اليوم اثنين ذو القياد، اليوم كام؟ اثنين ذو القياد، اثنين ذو القياد اللي هو الشهر الحميري. يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ اثنين حزيران. الله يعينهم أصحابتها من حزيران هذا يعني حما حما، الله يكون في عونهم. أما الشهر الميلادي اليوم 15 يونيو. كلكم في الوادي ينمه اللي عادوا متأخر بيتسمع الحكيم اليماني فوق السير وسار على الوادي وحكها الثاو، ولا سارح ورجل بحكها الضمد البقر ولا بحكها الحمار ولا بالبهايم عايزروا يدروا. هيا اليوم مدراكم، مدراكم اليوم في محافظة صنعاء

0: في عمران في صعدة. إذا الوقت بيمر عليا قوي وأنا ما بيظهر لي. إذا اليوم كم قلنا 15 يونيو يوافق كم في منزلة الشمس؟ 11 الهقعة. 11 أيش؟ الهقعة. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين بحين 11 الدبران يوافق في المعلم الزراعي كم؟ 7 طلوع الثور. 7 أيش طلوع الثور؟ أما المتوسط وقت العشاء اليوم 7 العواء، والعواء 5 كواكب أو 5 نجوم أشبه باللام المقلوب، ورقم 5 في الشمال وخلف 3 و4، ورقم 1 و2 جهة شرق، وبين كل واحد وآخر أكثر من متر. نستطيع مشاهدة بالعين المجردة إذا السماء صافي بعد صلاة العشاء. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
1: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين 29 من ذو الحجة 1447 الموافق 15 من يونيو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها تدشين التحضيرات للمؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم مفتاح الأمة بحاجة إلى مشروع يواجه مخططات الهيمنة والاستغلال. الخارجية محور الجهاد والمقاومة لن يسمح بتمرير معادلة الاستباحة. طهران القرار النهائي بشأن مذكرة التفاهم لا يزال قيد الدراسة. المرشد الأعلى الوحدة من أهم عناصر الانتصار في مواجهة الشيطان الأكبر. مسؤول إيراني واشنطن ستعلق عقوبات النفط وتفرج عن 25 مليار دولار من الأموال المجمدة. إغلاق مقرات الانتقال في عدن، قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الاحتلال بغارة مسيرة. الاحتلال ينذر سكان 29 بلدة لبنانية بالإخلاء. المقاومة اللبنانية تستهدف مرابض مدفعية وتجمعات العدو في الجنوب. حماس تدين زيارة رئيس ما يسمى إقليم أرض الصومال للكيان. لجان المقاومة تقرير ما يسمى باللجنة الدولية لحقوق الإنسان، انحياز واضح للعدو الصهيوني. أيضا على صحيفة الثورة، الحكومة الأمريكية تمول 120 مختبرا بيولوجيا سريا في أكثر من 30 دولة. إلى موقع المسيرة نت، مركز حقوقي يدين قمع المحتجين بالمحافظات المحتلة ويحمل النظام السعودي المسؤولية. مؤسسة الحبوب تصنع آلات زراعية محليا لرفع كفاءة الإنتاج. اختطاف ناشطين وتدهور متواصل للخدمات. الغضب الشعبي يتسع في المحافظات المحتلة. الإعلام الصهيوني يعترف بتأثير الصواريخ على كيان الاحتلال ويخشى السلاح الأخطر لدى اليمن. الخارجية محور الجهاد والمقاومة لن يسمح بتمرير معادلة الاستباحة في لبنان والمنطقة. الخارجية تدين زيارة رئيس أرض الصومال للكيان الصهيوني وتؤكد وقوفها مع الصومال الفيدرالية. جرائم صهيونية مستمرة في فلسطين، شهداء ومصابون واعتقالات واستباحة للأقصى. إصابة جندي صهيوني في عملية إطلاق نار بطولية جنوب الخليل. حركة المجاهدين فصل موظفي الأونروا رضوخ للضغوط الصهيونية واستهداف لحقوق اللاجئين. حماس تبارك عملية الظاهرية وتؤكد تصاعد المقاومة في الضفة. حماس تسلم رد الفصائل الفلسطينية على خطة تطبيق المرحلة الثانية لاتفاق غزة. شهداء وجرحى في عدوان صهيوني جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت. غاليباف العدوان على الضاحية أظهر أن أمريكا لا تملك الإرادة لتنفيذ التزاماتها. حماس والجبهة الشعبية تباركان عملية إطلاق نار استهدفت جنود العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية. حماس افتتاح سفارة الإقليم الصومالية الانفصالي بالقدس المحتلة خطيئة. نيران المقاومة تفتك بتجمعات العدو الصهيوني وتدك آلياته ومواقعه المستحدثة جنوب لبنان. طهران تلوح بضربة قادمة على العدو الصهيوني ردا على قصف بيروت. أيضا على المسيرة نت، ترامب يقلل من قيمة الغارات على ضاحية بيروت، إصرار صهيوني على عرقلة المفاوضات. الشرعبي للمسيرة، الاتفاق المرتقب يكرس فشل العدوان ويؤكد تغيير موازين القوى لمصلحة إيران. المختبرات البيولوجية الأمريكية أداة للهيمنة ونشر الأوبئة خارج حدود الولايات المتحدة.
التوصل لتفاهم إيراني أمريكي بكامل شروط طهران وأباد. يؤكد القوة العسكرية صاغت المذكرة النهائية. حرب الاستنزاف الجيوسياسية، كيف هوى الردع الإيراني بالاقتصاد الأمريكي وأجبر واشنطن على التهدئة. إلى موقع الميادين، الاحتلال ومستوطنوه ينفذون عدة اعتداءات على مناطق في رام الله ونابلس. الخارجية الإيرانية، عدوان الضاحية خرق فادح لوقف النار بين واشنطن وطهران. ولايتي، الخطأ في الحسابات في بيروت نفد معه الصبر. المنصات تأخذ وضعية الإطلاق. باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة. ترامب يعلن اكتمال الاتفاق مع إيران ويفوض بإزالة الحصار البحري الأمريكي عليها. غريب أبادي، وقف فوري ودائم للحرب على كافة الجبهات، وسنوقع مذكرة التفاهم يوم الجمعة. مقر خاتم الأنبياء، الشعب الإيراني والقوات المسلحة وجبهة المقاومة فرضوا إرادتهم على الأعداء. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عليها. ختاماً، دعم دولي وترحيب قطري بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ترامب: نتنياهو شخص صعب جداً ويجب أن يكون ممتناً لما قامت به أمريكا. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجاً وتنفيذاً زلفى عبد الملك، تقديماً آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الخامس عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدو أربع غارات على إدارة البحث الجنائي بتعز، وشن عدة غارات على سيارة في منطقة ذويب بحيدان بصعدة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وشن غارتين على منطقة يسنم في باقم، وأخرى على منطقة فلة بمجز، واستهدف بأكثر من عشر غارات منطقة آل الصيف بسحار، وشن عدة غارات على رازح، وشن ثلاث غارات على مديرية الغيل في الجوف، كما شن عدة غارات على منطقة ربيعة برازح، واستخدم أسلحة محرمة دوليا، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة العشرات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات منطقة فج عطان، وتعرضت عدة منازل لأضرار بالغة، وأصيب ستة مواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدو أربع غارات على موقع مستحدث في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، ارتكب المرتزقة جريمة شنيعة بإحراق قرية بأكملها في بيت الفقيه بالحديدة، ووثقت مشاهد تقرير في المسيرة تصاعد ألسنة اللهب تأتي على قرية بأكملها في الجاحل أسفل، بعد أن أشعل المرتزقة النار فيها بقصفها بقذائف المدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، سقط 13 شهيدا جراء الغارات التي استهدفت سيارة في مديرية شدا بمحافظة صعدة من العدوان الأمريكي السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد اثنين من فريق نزع الألغام وصحي مرافق لهم إثر أربع غارات استهدفتهم بوادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفع سعودي قرى آهل بالسكان في مديريتي رازح وشدا الحدودية بمحافظة صعدة، وخلف الاستهداف أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 62 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي مجزر ومدغل بمحافظة مارب، كما استهدف طيران العدوان بثلاث غارات مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بجروح نتيجة قصف صاروخي ومدفع سعودي على مديرية شدة الحدودية، كما استشهد مواطن آخر بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن العدوان أربع غارات على منطقة الغدو في مديرية صرواح بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 218 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وشملت الخروقات 58 عملية تحليق للطيران الاستطلاع المسلح والتجسسي في أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، كما تضمنت الخروقات عملية تسلل على مواقع المجاهدين في تبة الهناجر في الفاخر بمحافظة الضالع، و44 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي في مارب وحجة وصعدة والضالع والجيزان المحتلة، و112 خرقا بإطلاق نار على منازل ومزارع المواطنين ومواقع المجاهدين في مارب وتعز وحجة وصعدة والضالع وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 127 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وإلقاء قنابل من طيران تجسسي مقاتل على الجبلية، وعشرات الخروقات بقصف المدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015،
4: تمكن الجيش واللجان الشعبية من تطهير معسكري نخلة والسحيل والمناطق المحيطة بهما في مأرب من عناصر القاعدة والإصلاح، وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. ودكت القوى الصاروخية موقع حمام العسكري للعدو السعودي في عسير بصواريخ جراد، ونفذ الأبطال عملية نوعية تم فيها اقتحام برج الحجر جنوب موقع الرديف للعدو السعودي بجيزان وتدمير 6 آليات وقتل وجرح من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم جراء تدمير المجاهدين مدرعا لهم أسفل جبل هيلان في صرواح مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف المجاهدون آليتين عسكريتين بجيزان وقتل وأصيب من عليها، كما اعترفت قيادة تحالف العدو بتعرض سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخاء هجوم صاروخي أطلقته القوات البحرية اليمنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دحر المجاهدون 15 آلية في مواجهات في الساحل وقتلوا وأصابوا من عليها، كما دمروا آلية للمرتزقة في مفرق الوازعية وقتلوا طاقمها، ونفذوا عملية إغارة على مواقع العدو في وادي شواق ونوبة صابر وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ توشكا على تجمع كبير للغزاة والمرتزقة في الساحل، خلف خسائر كبيرة وأحدث حالة هلع وذعر في الأوساط، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في وقز وسدح بالمصلوب وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم وفر من تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة بمجموعة مرتزقة غرب قعطبة، ما أسفر عن قتل وإصابتهم، كما كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة في قعطبة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم. ونفذ سلاح الجو المسير عمليات هجومية بطائرة قاصف توكي استهدفت مطار أبها وجيزان وأدت لتعطيل حركة الطيران وإلغاء العديد من الرحلات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون صاروخ زلزال واحد على تجمعات العدو السعودي قبالة جبل قيس وخلفوا قتلى وجرحى في صفوفهم، وتمكنوا من كسر زحف على مواقعهم في مربع الشرفة مسنودا بالطيران، ونفذوا عمليات هجومية على عدة تباب ومواقع في جبهة قانية وقتلوا وجرحوا العديد من المرتزقة واغتنموا عتاد حربي متنوع ودمروا عدة آليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تصدى المجاهدون لمحاولة تقدم فاشلة للمرتزقة في الشرفة بنجران مسنود بغطاء مكثف وسقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي والمرتزقة، كما اعترفت أمريكا بإسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تابعة لها دون طيار MQ-9 في الحديدة. وجاء الاعتراف عبر مصدر مسؤول أمريكي قائلا أنه تم إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في البحر الأحمر بصاروخ للحوثيين.
5: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على هدف حساس للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة، ونفذت بعدد من الصواريخ البالستية الفرط صوتية نوع فلسطين 2، وحققت العملية أهدافها بنجاح. وأكدت القوات المسلحة أنها على العهد والوعد مع أبناء غزة ومجاهديها حتى وقف العدوان ورفع الحصار.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني والإيراني، وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية فرط صوتية نوع فلسطين 2، وذلك في أوقات متفاوتة خلال 24 ساعة الماضية. وقد تناسقت هذه العملية مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد العدو الإسرائيلي المجرم، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. تحيي القوات المسلحة اليمنية الجمهورية الإسلامية في إيران شعباً وجيشاً وقيادة، وهي تواجه ببسالة وبإرادة وبعزم وإيمان العدوان الصهيوني الغاشم، وتسدد بالتوكل على الله الضربات تلو الضربات على منشآته ومقراته وقواعده. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تتابع بفخر هذه التطورات تؤكد أنها على العهد والوعد مع أبناء غزة ومجاهديها الأحرار الأوفياء حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. ولبقية البلدان والشعوب العربية والإسلامية نقول: ألا إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، فبادروا لإيقاف الإجرام الإسرائيلي على إخوانكم في غزة، فما يحيق بهم اليوم سيحيق بكم غدا، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 19 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 15 يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
7: سام اف ام، وقفة إعلانية.
8: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
9: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
10: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
13: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
14: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
15: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
1: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
0: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
1: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
0: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
1: يا قدس
0: وتحييها.
2: أنتم لستم شعبنا إلى الجانب.
1: صباح الخير يا قدس،
0: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذه الفترة الصباحية الجديدة من إذاعة سام اف ام. حياكم الله في صباح الخير يا قدس. صباح الخير يا قدس، هذه الفترة الصباحية على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5. يمكنكم أيضا متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. كما تعودنا دائما في فتراتنا الصباحية نتناول في بدايتها آخر المستجدات والتطورات، وبالتأكيد لا ننسى الحديث والاطلاع ونقل المجازر والانتهاكات للعهود والمواثيق من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي الذي لا عهود ولا مواثيق لديه، حيث تستمر سلسلة الجرائم والانتهاكات والقصف المتواصل والخروقات المتواصلة للعدو لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وكذلك في القدس المحتلة. هذا العدو الإسرائيلي الذي يمعن دائما في قتل إخواننا الفلسطينيين الصامدين الصابرين حتى يومنا هذا، المتمسكين بأرضهم وحقهم في أرضهم، فلا زال الحرب ولا زالت الحرب قائمة حتى زوال الكيان، فالكيان يجب أن يزول حتى تأمن المنطقة، حتى ينتصر كل أهل الحق في فلسطين وفي كل الوطن العربي. طبعا هناك الكثير من المستجدات وكذلك الكثير من الانتصارات في محور المقاومة وهزيمة وفشل العدو الأمريكي في الانتصار على الجمهورية الإيرانية الإسلامية. كذلك هناك الحديث بالتأكيد في هذه الفترة الصباحية كما عهدنا دائما أن نخصصها اليوم الاثنين في فقرات أو مواضيع صحية تهمنا وتهمكم ومشاكل نعاني منها جميعا وانتشرت في مجتمعنا. لذلك بإذن الله في الفقرة الرئيسية ليومنا هذا سيكون الحديث عن موضوع صحي بإذن الله يهمنا ويهمكم جميع المستمعين والمستمعات، لكن البداية دائما ستكون بآخر المستجدات في غزة وفي فلسطين.

في ظل استمرار خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، تتواصل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني مخلفة المزيد من الشهداء.

0: والجرحى، إلى جانب الاعتقالات والمداهمات والاعتداءات على المقدسات. ففي غزة استشهد 3 مواطنين بينهم طفل برصاص قوات العدو في مناطق متفرقة من قطاع غزة، كما أطلقت قوات العدو النار في بيت لاهيا وقذائف من زوارقها الحربية في بحر غزة في خرق واضح للتهدئة. وأكدت مصادر فلسطينية أن جيش العدو الإسرائيلي ينسف مباني في محيط تل الزعتر بجباليا شمال قطاع غزة. بيانات وزارة الصحة الفلسطينية تشير إلى أن عدد الشهداء منذ بداية وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي بلغ 988 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 3000 مصاب، بينما وصلت الحصيلة الإجمالية منذ 7 أكتوبر إلى نحو 72998 شهيدا و107 أو 173 و200 أو 1230 إصابة، في دلالة على الكلفة البشرية الباهظة للعدوان المستمر.
1: أما في الضفة الغربية والقدس المحتلة، شن العدو حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 11 فلسطينيا بينهم سيدة، حيث دهم منازل ودهمت منازل للمواطنين واعتقل أفراد من عائلاتهم بأكملها، بينهم الأسير المحرر لؤي النجار والشاب حمادة شراكة، إلى جانب اقتحامات في بيت ساحور والظاهرية وسط إطلاق كثيف للرصاص والقنابل الغازية. أما المغتصبون الصهاينة فقد صعدوا اعتداءاتهم على الأراضي الفلسطينية، حيث أحرقوا مساحات واسعة بين قريتي المغير وأبو فلاح شرق رام الله ومنعوا الأهالي من الوصول إليها، كما نفذوا هجوما على قرية جيت شرق قليقلة وأحرقوا خلاله أراضي ومركبات وألقوا قنابل حارقة على منازل المواطنين، وكل ذلك تحت حماية من قوات العدو. وفي القدس المحتلة شهد المسجد الأقصى المبارك موجة اقتحامات واسعة نفذها أكثر من 1552 مغتصبا صهيونيا متطرفا خلال الأسبوع الماضي بحماية مشددة من قوات العدو، حيث أدوا طقوسا تلمودية استفزازية في بحر المسجد في محاولة لفرض واقع جديد وتكريس مشاريع التهويد، وصد قيود مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين وإبعاد عدد من المرابطين وحراس المسجد. هذه الانتهاكات المتواصلة تعكس إصرار العدو على تكريس سياسة القمع والتهجير والاعتداء على الأرض والإنسان والمقدسات في ظل صمت دولي يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويزيد من حجم المأساة الإنسانية المستمرة.
0: وفي لبنان تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لعدوان صهيوني جديد استهدف حيا سكنيا، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين كحصيلة أولية وفقا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة على ضاحية بيروت نفذت بصاروخين من دون إنذار مسبق واستهدفت شقة في منطقة الغبيري. وزعم رئيس وزراء حكومة العدو المجرم نتنياهو أن الغارة طالت أهدافا تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، في حين ادعت القناة 12 العبرية أن المكان المستهدف هي منظومة اتصالات تابعة للحزب. يأتي هذا الاستهداف في الضاحية الجنوبية في ظل الأنباء التي تتحدث عن توقيع اتفاق بين أمريكا والجمهورية الإسلامية الإيرانية ينهي العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، حيث يتضمن الاتفاق ضرورة التزام أمريكا وكيان العدو بوقف الأعمال القتالية في جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، غير أن الاتفاق الذي يتم الحديث عنه لا يحظى بالموافقة الصهيونية ويتعرض لانتقادات واسعة من قبل المسؤولين الصهاينة، ما يعني أن القصف على الضاحية محاولة الصهيونية لإفشال الاتفاق. وكانت إيران قد حددت مؤخرا قاعدة جديدة في الاشتباك مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن قصف الضاحية الجنوبية خط أحمر ويستوجب الرد مباشرة على المغتصبات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة، الأمر الذي رفع منسوب القلق لدى الكيان تحسبا لرد إيراني مرتقب على قصف الضاحية.

0: لم تعد توغلات العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري أحداثا متفرقة أو عمليات عسكرية عابرة، بل باتت جزءا من مسار متصاعد يهدف إلى تثبيت واقع أمني وجغرافي جديد على الأرض. فخلال الساعات الماضية نفذت قوات العدو الإسرائيلية واحدة من أكبر عمليات التوغل في ريف القنيطرة الأوسط، حيث دخلت نحو 30 آلية عسكرية إلى قرية أنباطنة وانتشرت داخل أحيائها وقامت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل إلى بلدة جبة قبل أن تفتش مواقع عسكرية مهجورة وتستجوب أحد المدنيين، ثم تنسحب باتجاه قاعدة العدنانية. ويأتي هذا التوغل ضمن سياق أوسع من التصعيد المتواصل، إذ تشير المعطيات إلى تسجيل 32 اعتداء وتحركا عسكريا إسرائيليا منذ مطلع شهر حزيران فقط، شملت توغلات وقصف مدفعي وإطلاق نار وتحليق مكثف للطائرات المسيرة، إضافة إلى عمليات تجريف وتحصين في ريفي القنيطرة ودرعا. ويحذر مراقبون من أن خطورة ما يجري لا يكمن في عدد التوغلات فقط، بل في طبيعتها المتغيرة. فالعدو الإسرائيلي انتقل من سياسة العمليات المؤقتة إلى بناء بنية عسكرية دائمة عبر مشروع سوفا 53 الذي يشكل العمود الفقري لشبكة قواعد ونقاط مراقبة تمتد من طول الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل. ويترافق ذلك مع إقامة سواتر ترابية وخنادق وطرق عسكرية جديدة، بما يعزز السيطرة الميدانية ويربط القواعد المستحدثة ببعضها ضمن منظومة أمنية متكاملة. بالتوازي تتصاعد المخاوف من استهداف البيئة الزراعية والاقتصادية للمنطقة بعد تسجيل عشرات الحرائق من حقول القمح في جنوب سوريا، بعضها ناتج عن قصف مباشر لقوات العدو الإسرائيلي، ما يهدد مصادر رزق السكان ويفاقم الضغوط المعيشية عليهم. في ظل هذا المشهد تتزايد التحذيرات من أن الجنوب السوري لا يواجه مجرد خروقات أمنية، بل عملية إعادة تشكيل تدريجية للحدود وفرض وقائع جديدة على الأرض وسط صمت مستمر من سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا تجاه هذا التصعيد المتواصل.
1: من مقاعد التدريس في جامعات غزة إلى مقعد أمام فرن بدائي يجلس المحاضر الجامعي بدر صليح لإعالة عائلته، واقع فرض عليه في ظل تدمير الجامعات وفقدان مصدر الرزق.
2: كأصحاب شهادات وأكاديميين حاصلين على شهادات عليا توجهنا إلى سوق العمل المهني كالبنائين والخبازين وغيره، ولكن كانت الفرصة الوحيدة لنا في هذه الحرب أن نتوجه إلى العمل في فرن داخل منزلنا. هذا العمل اضطررنا له اضطرار لنستطيع أن نتعايش مع هذه الحياة ونستطيع أن نوفر قوت يومنا وحياتنا ونوفر حياتنا تكون حياتنا حياة كريمة.
1: واقع تغير بصورة جذرية، فالفقر في غزة لم يعد حالة عابرة، بل أصبح جزءا أساسيا في حياة المواطنين بغزة ليمتد إلى تفاصيل حياتهم الصغيرة والكبيرة.
3: في فترة الحرب طبعا تم تدمير المصنع، وأنا حاليا يعني يا رب ما خلقتني، يعني ما فيش أي مصدر دخل عندي. بنستنى لتكية حين علينا في أكل وجبة لتكية مثلا، أو أي فاعل خير يجي يقدم لنا مثلا ربطة خبز أو ما شبه ذلك، وهينا عايشين زي ما احنا. ما فيش أي مصدر دخل تاني.
4: نتحدث عن نسبة بطالة تفوق 80% في الوقت الحالي، بمعنى أن من بين كل 100 فرد لدينا 80 فرد لا يعمل. هذا يؤدي إلى انخفاض معدلات الدخل بشكل كبير جدا في ظل ارتفاع الأسعار بشكل أيضا ملحوظ في ظل التنسيقات وما يدفع من أموال على البضائع. أيضا لدينا قدرة شرائية ضعيفة في الأسواق، سببها البطالة المرتفعة وعدم وجود دخل يعني جيد لدى المواطنين. هذا أدى بالمحصلة إلى أن تزيد نسبة الفقر إلى أكثر من 90%. أيضا لدينا مؤشر اقتصادي خطير يتمثل في اعتماد 95% من الأسر في قطاع غزة على المساعدات، هذه المساعدات التي لا تصل إلا القليل القليل منها.
1: وأدت الحرب إلى اختفاء عشرات المهن وظهور مهن جديدة مرتبطة بواقع النزوح، ما يعكس إصرار الفلسطينيين على الحياة رغم الظروف الصعبة.
5: لم تنتهي الحرب بغزة، ورغم ذلك مطلوب من أرباب الأسر العمل بأقصى طاقة حتى وإن تبدلت المهن وتغيرت التخصصات، فالعمل واجب حتى وإن كان تحت الصواريخ. دعاء رقى المسيرة غزة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: الريال الذي تدفعه لأسرة منتجة لا يغادر حدود الوطن، بل يدور ليعيد بناء مدرسة وترميم بيت وإطعام طفل. كن أنت السند لتلك الأيدي التي اختارت العمل الشريف بدلا من انتظار المعونة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام FM عدنا.

قرب الكلاشينكوف والمحراث فالأمزان من برد وبرق مثقلة، فالطاعمون اللابسون على الخنا جوع عراة بالخنا متسربلة. أطلق عينان العاديات بأحمد واصعد كعيسى في سماء الجلجلة.

0: الاتفاق الإيراني الأمريكي بين تعهدات السياسة وحقائق الميدان، هكذا كتب عبد الله علي هاشم الذارحي مقالة يقول فيها: منذ أيام تشهد المنطقة تطورات متسارعة مع الحديث عن اقتراب توقيع اتفاق جديد بين إيران وأمريكا بعد أشهر من التآمرات والمواجهات العسكرية والتصعيد الذي كاد أن يقود المنطقة إلى حرب واسعة. ووفق ما تسرب من بنود مذكرة التفاهم الأولية، فإن الاتفاق يتضمن وقفا للتصعيد العسكري وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة والتخفيف التدريجي للعقوبات الاقتصادية مقابل التزامات إيران والتزامات إيرانية تتعلق بالملف النووي والدخول في مفاوضات إضافية خلال فترة زمنية محددة.
1: كما تتحدث مصادر متعددة عن تضمين الاتفاق بنودا مرتبطة بتهدئة جبهات التوتر في المنطقة خاصة لبنان، لكن السؤال الأهم ليس ما هي بنود الاتفاق، لكن هل ستفي أمريكا بما تتعهد به؟ التجربة التاريخية تجعل هذا السؤال مشروعا، فإيران سبق أن وقعت الاتفاق النووي في 2015 ثم انسحبت أمريكا منه بصورة أحادية وأعادت فرض العقوبات. لهذا فإن كثير من المراقبين يرون أن طهران انتصرت ولن تبني حساباتها على الوعود الأمريكية وحدها، إنما على ما يتحقق عمليا على الأرض من رفع للعقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وتنفيذ الالتزامات المعلنة. كما أن بعض التقارير تشير إلى استمرار الخلافات بشأن توقيف تنفيذ البنود وآلية التحقق منها، وهو ما يعكس استمرار حالة انعدام الثقة بين الطرفين.
0: أما كيان العدو الصهيوني فيبدو أنه الطرف الأكثر انزعاجا من أي تفاهم أمريكي إيراني، فالتقارير الغربية تتحدث عن مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي الاتفاق إلى تعزيز القدرات الاقتصادية الإيرانية وإلى تقييد حرية الحركة العسكرية للكيان في بعض الساحات خصوصا في لبنان واليمن. كما أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان يفسر لدى الكثير من المحللين كمحاولة لفرض وقائع ميدانية قبل تثبيت أي تفاهمات جديدة في المنطقة. وفيما يتعلق بمحور المقاومة فإن مصيره لا يبدو مرتبطا بمجرد اتفاق بين دولتين، فحركات المقاومة نشأت في ظل الحصار والحروب والضغوط واستمدت حضورها ووحدتها من قضايا تتجاوز الحسابات السياسية المؤقتة ساتصمد.
1: لذلك فإن أي اتفاق قد يؤثر على شكل المرحلة المقبلة وأساليب المواجهة، لكنه لن ينهي أسباب الصراع الأساسية المتمثلة في الاحتلال والهيمنة والعدوان. ومن المرجح أن تدخل المنطقة مرحلة جديدة عنوانها إدارة الصراع بوسائل مختلفة، مع استمرار التنافس السياسي والعسكري والاستراتيجي بين المشاريع المتقابلة. أما مستقبل المقاومة فسيظل مرتبطا بمدى بقاء الاحتلال والاعتداءات على شعوب المنطقة، فهذه العوامل هي التي أنتجت المقاومة وهي التي تمنحها أسباب الاستمرار في المواجهة. وفي المحصلة فإن الاتفاق إن تم توقيعه قد يشكل محطة مهمة في مسار الأحداث، لكنه لن يكون نهاية للصراع ولا بداية لعصر من الثقة المتبادلة.
0: في هذا السياق تتجلى أهمية ما يؤكد عليه سيد القول والفعل من أن أمريكا لا يمكن الوثوق بها اعتمادا على الوعود والتصريحات، وإنما تقاس بمواقفها بما تنفذه على أرض الواقع. فقد أثبتت التجارب المتكررة أن الإدارات الأمريكية تتعامل مع الاتفاقات بمنطق المصلحة الآنية، وقد تنقلب عليها متى ما رأت في ذلك خدمة لمشاريعها وأهدافها. بالتالي فإن التعويل الحقيقي لا ينبغي أن يكون على الضمانات الأمريكية، لكن على عناصر القوة والصمود ووحدة الموقف والثبات على المبادئ، وهي العوامل التي مكنت شعوب وقوى المقاومة من مواجهة التحديات وإفشال كثير من المخططات التي استهدفتها خلال العقود الماضية. ومن هنا فإن أي اتفاق سياسي مهما كانت أهميته لا يمكن أن يكون بديلا عن اليقظة والجاهزية والتمسك بخيار الاستقلال والحرية، لأن الضمانة الحقيقية لحقوق الأمة وسيادتها هي امتلاك أسباب القوة والثبات وعدم الارتهان للوعود التي أثبت الواقع مرارا أنها ليست محل ثقة. الأيام القادمة وحدها هي التي ستكشف ما إذا كان الاتفاق بداية استقرار حقيقي أم مجرد هدنة مؤقتة في صراع مفتوح لم تحسم فصوله بعد، وتبقى اليد على الزناد والنصر للمقاومة من رب العباد.

تترقب الأوساط السياسية والإعلامية في كيان العدو بقلق بالغ ملامح تفوق وانتصار استراتيجي لإيران وفشل مدوي للكيان في ضوء تبلور اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يعيد ترتيب موازين القوى في المنطقة وسط حالة من الإحباط والإقرار بالفشل. ففي سياق فشل الرهانات وتحقيق الأهداف يؤكد رئيس حكومة العدو الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك أن إيران خرجت أقوى من الحرب بينما الكيان خرج أضعف. ويرى رئيس حزب إسرائيل بيتنا وعضو الكنيست إفيغدور ليبرمان بأن الاتفاق الأمريكي المرتقب مع إيران يعد انتصارا مطلقا لإيران وكارثة للكيان. فيما يعتقد رئيس المعارضة الصهيونية يائير لبيد أن الاتفاق الجاري بلورته لا يحقق أي من أهداف الحرب التي وضعتها حكومة نتنياهو. صحيفة معاريف الصهيونية عنونت إيران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع والولايات المتحدة وإسرائيل تجران أذيال الخيبة والهزيمة، ورأت بأن على نتنياهو أن يقف أمام الجمهور ويقول برأس منحن لقد فشلت وحتى صديقي المفضل لا يقيم لي وزنا، وتابعت أن الإيرانيين أذكى من نخبة القيادة الإسرائيلية ومن نتنياهو وكاتس ومن سائر أعضاء الحكومة والائتلاف. من جهتها نقلت صحيفة ديعوت أحرونوت عن مسؤول صهيوني رفيع قوله إن مذكرة التفاهم المتوقع توقيعها هي اتفاق سيء لا أحد راض عنه وليس في صالح الكيان، بل وأنه يضر بالمصالح الصهيونية المباشرة. في حين عبر مسؤولو الجيش الصهيوني الذين تحدثوا للصحيفة عن خيبة أملهم العميقة ووصفوا الاتفاق بالسيء ولا يحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة. وفي السياق نفسه أكد مسؤولون أمنيون للقناة الصهيونية 12 أن الاتفاق لا يخدم مصلحة الكيان ويمنح إيران الوقت للتعافي الاقتصادي والعسكري، وبعدها سيكون من الصعب على كيان العدو والولايات المتحدة العودة للقتال. وأشارت القناة إلى أن الاتفاق الأمريكي مع إيران يترك إسرائيل على الهامش ويعزز موقع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ويعرض المصالح الأمنية الإسرائيلية الأكثر عمقا للخطر. وفي سياق الشعور بالعزلة والتهميش تساءل البروفيسور الصهيوني إيال زيسر الباحث والمؤرخ ورئيس مركز موشي ديان هل نحن مجرد مرتزقة يتم إرسالهم لقصف أهداف وتلقي الصواريخ عند الحاجة ثم يتم ركلهم حين تنتفي الحاجة إليهم؟ يكمن الإحباط الصهيوني في الاتفاق المحتمل كونه ينهي الحرب دون تحقيق أهدافها الحاسمة ويوفر للجمهورية الإسلامية في إيران والمحور فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس وترميم القدرات والاستعداد للجولات القادمة والحتمية.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكلام، وننتقل وإياكم إلى الفقرة الرئيسة ليومنا هذا الذي سنتحدث كما عهدنا يوم الاثنين في تناول مواضيع صحية كثيرا. ما نقول أن المعدة هي بيت الداء، لكن هل نصغي فعلا إلى الرسائل التي ترسلها لنا بين الحموضة وعسر الهضم وألام في المعدة التي قد نعتبرها بسيطة تختبئ أحيانا مشاكل ومشكلات تحتاج إلى انتباه ووعي أكبر. سنناقش أبرز أمراض المعدة وأسبابها وطرق الوقاية منها لنميز بين ما يمكن تجاوزه وما يستدعي استشارة للطبيب المختص. نتعرف على كل ذلك مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور عبد الحكيم المتوكل، أخصائي جهاز هضمي وكبد. حياكم الله دكتور.
1: أهلا وسهلا وحياكم الله وأهلا ومرحبا فيكم.
0: في البداية دكتور، تعد مشاكل المعدة من أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الناس في مختلف الأعمار، فما هي أكثر أمراض المعدة شيوعا التي تلاحظهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر أمراض وشيوعا في أمراض المعدة والمريء والاثنى عشر هذه نسميها الجهاز الهضمي العلوي.
0: نعم.
1: أولا الالتهابات المعدية، سواء كانت التهابات معدية تخرجية أو التهابات معدية بكتيرية أو لا بكتيرية أو تقرحية، يعني ممكن تكون التهابات مجرد التهابات سواء كانت بكتيرية أو لا بكتيرية، وممكن تكون التهابات وصلت إلى جدار المعدة وتسبب التخرجات وممكن تسبب أيضا تقرحات. هذا من ناحية الالتهابات. الشيء الثاني غير الالتهابات وغير الالتهابات الأورام السرطانية لا سمح الله، أورام السرطانية سواء كانت أدينوكارسينوما أو الليمفوما أو مالتوما،
0: أيوة.
1: منتشرة بشكل كثير. إذن عندي التهاب تقرحي، التهاب لا تقرحي، التهاب تقرحي بكتيري، التهاب تقرحي لا بكتيري، والأورام السرطانية هي الأكثر شيوعا. أيضا فيما يخص المريء أيضا قد يحسب على المعدة أو في حد ذاته مستقر. هناك عندي الارتجاع المريء المزمن، وعندي الفتاك في جدار المعدة، وعندي الهياتس اللي بنسميها احنا هياتس سنية سواء كانت مصاحبة للمريء او بعيدة عنه، وفي عندي اورام وسرطانات ايضا المريء منتشرة وكثيرة. ايضا الاثنى عشر تحسب على الجهاز الهضمي والعلوي، يعني ما فيها المريء والمعدة، والاثنى عشر ايضا التقرحية والالتهابية والانسدادية والأورامية، يعني ثلاثة أنواع فيما يخص الاثنى عشر. نعم.
2: نعم دكتور عبد الحكيم، يعني الموضوع المعدة شائع جدا. نعم. والغالبية بيصابوا بهذه الأمراض.
1: صحيح.
2: يعني خصوصا الفترة الأخيرة صغار وكبار.
1: صحيح.
2: احنا كنا نسمع زمان أنه الكبير بس عايشتكي من المعدة، الآن حتى الصغار بنسمعهم أنه بيشتكوا من
1: حقيقي.
2: المعدة الغالبية دكتور بيتجاهلوا هذا الموضوع.
1: صحيح.
2: بيشربوا علاجات مؤقتة قد تكون نافعة لهم أو
1: صحيح.
2: أو غير نافعة.
1: صحيح.
2: طيب متى يكون المريض أنه فعلا يعني يحتاج أنه يصير للطبيب وما يحتاج الحالة الذي هو فيها أنه يسكت عنها؟
1: نعم. عندي هناك بنسميها ريد فلاج أو العلامات الحمراء أو العلامات الخطورة الزائدة في المعدة، هذا تستدعي متابعة الطبيب جهاز هضمي على الفور مباشرة. واحد منها نزول الوزن المفاجئ، إذا أصبح المريض يحس بآلام مزمنة في المعدة مصاحبة بنزول وزن مفاجئ، هذا لازم استدعاء الطبيب أو الذهاب إلى الطبيب في أسرع وقته. إذا كانت مصاحبة بنزول في الدم، أنيميا، فقر الدم.
2: نعم.
1: هذا مهم جدا، هذا علامة ومؤشر خطير جدا. إذا كان هناك التهابات في المعدة مصحوبة بعامل وراثي أو ورم سرطاني لا سمح الله في المعدة أو في غيرها من الجهاز الهضمي، هذا مهمة. إذا كانت مصحوبة بطرش دموي سواء كان درش مادة حمراء أو مادة زي القهوة، أو هناك تغير في لون البراز بنسميها ميلينا أو سوداد في لون البراز، هذه أو مصحوبة بآلام شديدة لا تطاق، آلام شديدة لا تطاق، هذا نسميها العلامات الخطيرة أو الرد الفاق للاستدعاء الطبيب بشكل إيش مباشر. إذا كانت مصحوبة أيضا بغثيان وطرش مستمرين يطرش المريض كل ما في المعدة. إذا نزول فقر الدم، عامل وراثي أو رام سرطاني.
2: نعم.
1: طرش دموي، تغير في السوداد في لون البراز، آلام شديدة غير قابلة لإيش للشفاء، هذا كلها تستدعي الذهاب إلى الطبيب مباشرة.
2: نعم. كنت أيضا يعني من خلال ما طرحت لكم من سؤال أنه كنا بنسمع زمان أنه فقط الكبار بيصابوا بأمراض المعدة، ليش هذه الأيام أيضا صغار السن بيصابوا بهذه الأمراض؟
1: حقيقة هناك أمراض وراثية زي الارتجاع المريء أو الفتاك في ثم المعدة، ممكن يتولد المريض بها زي الفتاك في هيئة السيرنيا أو الارتجاع المريء المزمن، هذا يولد الإنسان به وحقيقة موجود بيشوفها حتى في النيونيت في الرضع بيشوفها في الأطفال الصغار. لكن هناك أيضا المرض الشائع الذي هو التهاب الجدار المعدة الناتج عن الإصابة بالعدوى الجرثومية. العدوى الجرثومية هي عبارة عن حلزونية بكتيريا حلزونية مصوتة بصوت تخترق لها المقدرة على اختراق جدار المعدة والعيش فيها وإفراز ما تسميها مادة اليوريز. المادة اليوريز هذا تبيد أو تضعف عمل الحمض الهيدروكلوريك مركز. الحمض الهيدروكلوريك مركز الذي تفرزه الخلايا اللبنية في جدار المعدة هذا الغرض منه أنه نعم يقوم بقتل معظم الجراثيم. لكن هذا الجرثومة لا لها مقدرة على أنها تحيط نفسها بهالة من مادة قاعدة يورياز وبالتالي تضاد عمل الحمض الهيدروكلوريك مركز فبالتالي يصبح الإنسان عرضة للإصابة بالجرثومة. نسبة الإصابة بها في أي مجتمع بالذات في المجتمعات العربية بتزيد عن 80% سواء كبارا أو صغارا.
2: إيش معنى في المجتمعات العربية؟
1: لقلة النظافة حقيقة لأن هي المجتمعات العربية هو كيف انتقال الجرثومة أوروفيكال يعني دم فموي برازي وبالتالي النظافة الشخصية غسل اليدين جيدا عدم غسل اليد والماء بالماء والصابون بعد البراز أو قبل عملية البراز انتقال في المطاعم بشكل عام عدم الاهتمام في النظافة في المطاعم في الحفلات في السلام بين شخص وآخر الشرب من نفس القلص أو الأكل في نفس الوعاء هذا كلها فبالتالي هو تحتاج إلى النظافة الشخصية واحدة من الأشياء والنظافة مجتمعية.
0: نعم.
1: الحمد لله عندنا قد أستطيع أن أكون نظيف شخصيا لكن نظافة مجتمعية كاملة هذا يحتاج فيها عدة عوامل. واحدة منها الثقافة اسمها الثقافة الصحية. الثقافة الصحية هذا مهم جدا في مجتمعات تختلف من مجتمع لآخر. واحد من الأشياء الثقافة الصحية هذا البرنامج اللي بنقيم بها الآن يعني الثقافة الصحية تشيلها دور وزارة الدفاع يعني وزارة الصحة وزارة الخدمات يعني كل الناس محتاجين فيها حقيقة الإعلام كل الجهات مسؤولة عن الثقافة الليش الصحية المتعددة.
0: نعم نعم فعلا. دكتور الحموضة هي من الشكوى المتكررة لدى الكثيرين فماذا أو متى تكون الحموضة أمرا عابرا مرتبطا بنوع الطعام الذي تناوله ومتى تشير إلى وجود مشكلة صحية تحتاج إلى علاج؟
1: الحموضة اللي ما يسميها بالإنجليزي heart burning أو الشعلة أو التهاب يحس المريض زي الشعلة في الصدر هذا عادة مرتبطة هي أهم من عامل من عوامل الذي يسمى ارتجاع المريء المزمن gastroesophageal reflux ارتجاع حامضي مزمن. حقيقة لو جينا لأي مجتمع ممكن 30% من الشعب من أي شعب مجتمع مصاب بالارتجاع المريء يعني هكذا. لكن الشخص اللي يصاب بالارتجاع المريء هل كل شخص محتاج إلى علاج كل شخص محتاج إلى زيارة الطبيب يختلف على حسب شكوى المريض. فإذا كانت ارتجاع مريئي مزمن وغير قابل للشفاء هذا يحتاج إلى زيارة الطبيب ضروري. كان زمان نخلط ما بين الارتجاع المريئي وما بين التهاب المعدة. هل الارتجاع المريئي مستقل عن التهاب المعدة أو الإصابة بالجرثومة المعدية؟ نعم الآن أصبح الآن مستقر في حد ذاته. فالارتجاع المريئي الهارت بيرنينج هل له علاقة بالجرثومة الحلزونية؟ لا ليس له علاقة بالجرثومة الحلزونية. السبب خلل في الصمام المريئي أسفل المريء. صمام خلقه الله عضلة انقباضية عضلة طولية وعضلة دائرية تقوم بإغلاق المريء تسمح بنزول الأكل من الفم إلى المريء إلى المعدة في طريق واحد زي الصمام زي أي صمام وتمنع ارتجاع الحامض المريئي إلى جدار المريء. جدار المريء طبقة المريء شفافة خفيفة وحساسة الجلد عبارة عن جلد مثل جلد اليد بس غير ما فيش في شعر نفس الجلد بينما طبقة المعدة هي طبقة غليظة شفناها احنا في الكباش في العيد طبقة المعدة طبقة غليظة تمام وكولوملر ونسميها خلايا مستطيلة. الخلايا المستطيلة والطبقة هي تمنع انهضام المعدة بالحمض الهيدروكلوريك مركز وبالتالي المعدة لا تهضم نفسها. هذا هو السؤال اللي دائما نسأل المريض فبالتالي المريض غير محمي بهذا الطبقة الغليظة فبالتالي أي ارتجاع للحامض بسبب ضعف الصمام أسفل المريء يؤدي إلى الإحساس أول إحساس بالحموضة نعم هذا اللي بنحكي عنه يليها التهاب احمراري يليها تخرشات والتخرشات أيضا لها عدة درجات تخرش طبقة الرقم واحد قد يمتد إلى التقرحات إلى أن تشمل جميع جدار المريض جميع المحيط حق المريء هذا نسميها ارتجاع مريء من الدرجة الرابعة. والأخطر من ذلك أن تتحول الخلايا اللي الحرشوفية اللي في جدار المريء تتحول إلى خلايا إيش معدية مستطيلة نسميها تمتد الخلايا من المعدة إلى المريء هذا الخطورة نسميها بارت السوفيجيتس هذا تسمى مرحلة ما قبل سرطان المريء وهذا ندير بالنا منها هذه الخطورة في الحموضة إذا تحولت إلى بارت السوفيجيتس لأنه معناها معرضة ليتحول إلى مرض ورم سرطاني في أسفل المريء، وهذه هي الخطورة.
2: أيوة. في هذا النقطة. طيب ارتخاء هذه العضلة عند المريء هل هي بيكون وراثيا؟ نعم. أو فيها عادات؟ نعم. صحية أو غذائية هي بتسبب هذا الشيء؟
1: هي عادة خلقية وراثية، لكن في أشياء عادات علاجية وشعبية الذي نستخدمها احنا تساعد في الزيادة من هذا الأعراض حقها. مثلا السبايسي فود، الأكل المليء بالبسابيس والشطة والحار والنار والإندومي، هذا اللي بيأخذه أيضا واحد من الأسباب. التدخين، التدخين السموكينج في يحتوي على مادة اسمها مادة النيكوتين. النيكوتين ترخي العضلات. الكافيين سواء كانت مشتقات موجودة في الشوكولاتة والقهوة والبن والشاي، الإفراط فيها، الإفراط فيها أيضا تؤدي. إذن الشيء الثاني امتلاء المعدة بشكل كثير، يعني أكل لا مستوى الضخمة، إذا كانت سنة ثلث هواء ثلث أكل وثلث للماء. فالإفراط في الأكل أيضا يؤدي إلى امتلاء المعدة، يؤدي إلى ارتجاع المريء. أيضا الأكل والنوم بعده مباشرة، الاستلقاء بعد الأكل مباشرة، هذا يؤدي إلى جزء من ارتجاع المريء. السمنة، السمنة الزايدة، السمنة الزايدة تكون لي طبقة من الدهون في جدار، في جدار البطن تضغط على جدار المعدة. لبس الحزام هذا بشكل تايت نسميها تايت باندينج، هذا كلها واحد من الأشياء اللي تزيد في رخيان الصمام. إذا الأساسي أيضا وجود فتاق، خلل الفتاق. ما هو الفتاق؟ هو عبارة عن خلل في الحجاب الحاجز. ما الحجاب الحاجز؟ عبارة عن عضلة تفصل البطن، تجويف البطن عن تجويف ليش السطر. فإذا رخيت هذه العضلة في حد ذاتها يتسلل جزء من جدار المعدة إلى السطر، نسميها فتاق معدي أو فتاك في الحجاب الحاجز. هذا واحد من الأسباب اللي بيؤدي إليها. العامل الوراثي أيضا واحد من الأسباب. هذه كلها عوامل بتؤدي إلى إيش؟ إلى زيادة في الإصابة أو الأعراض بالارتجاع المريئي المزمن.
0: نعم. نعم نعم. وإن تحدثنا عن صحة المعدة دكتور، فما هي أهم العادات التي قد لا ينتبه لها الإنسان لكنها بتأثر مباشرة على صحة المعدة نفسها؟ ما أبرز هذه العادات؟
1: صحيح، دائما ما ملأ ابن آدم وعاء شر من إيش؟ من بطن. دائما آلام المعدة أو التهابات المعدة مرتبطة بالعادات الفموية، بالأكل يعني، بالأكل والشرب. فبالتالي العادات الأكل والشرب بدون نظافة، عدم قلة النظافة الشخصية، عدم غسل اليدين قبل الأكل وبعد الأكل تمام، عدم الاهتمام بالغسل اليدين أيضا بعد التبرز بعد عملية تمام، المصافحة بشكل كثير، التقبيل في اليدين، الأكل من نوع واحد، الأكل في ملعقة واحدة تمام، هذا كلها واحدة من الأسباب اللي بتؤدي إلى الإصابة بالجرثومة الحلزوني، هذا رقم واحد. الشيء الثاني العادات الأكلية اللي بنحنها الغالية بالبسابيس، يعني عندنا يقول لك ما بلا أكل ذات السلطة والفحص، لازم يفتح الشهية في البسابيس والبهارات والزيوت والحوامض والسبايسي، هذه من الأشياء. الشيء الثاني المسكنات، عندنا انتشرت في اليمن عادات المسكنات اللي نسميها احنا نانسترويد الأنتي إنفلاماتوري دراج، أدوية هي مسكنات حقيقة ضد الالتهابات وضد الحمى وأوجاع المفاصل، صارت توزع في كملبس وقت الأعراس، يعني يضع المريض فاين واحدة إنفينات، نعم زي الإنفينات واحدة من النسترودة. فهذه المسكنات قوية جدا للمفاصل، نعم تهدئ المفاصل، لكنها تقوم ب تعمل تخرج شديد في جدام، وبالتالي حبة واحدة تكفي منها أنها تعمل قرحة ثاقبة، مش لا قرحة ثاقبة في جدار المعدة. والشيء الثاني أيضا تؤدي إلى إيش؟ إلى نزيف دموي وفشل كلوي وارتفاع في الضغط، هذه مضاعفات النسترويد. المجموعة كبيرة هي واحد منها الإنفينات، الفولترين ومشتقاته والأسبرين والبروفين، في لها دواعي علاجية لكن أيضا مخاطرها كثيرة جدا، وبالتالي الحذر منها. تصبح كعادات نعطيها في كل عرس. تمام. الشيء الثالث اللي فوق هذا أيضا التدخين. التدخين واحد من العادات اللي أصبح الآن حتى في الحفلات وفي كل مكان، الشيشة وبالذات بعد المسلسلات التركية، هذا اللي كلها شيشة مليان، فعادة الشيشة بشكل مخيف يعني. الشيشة أيضا هي نيكوتين، أيضا هذا الشقاء التدخين اللي بيسموها الإلكتروني. أيوة. وهي مسرطن مش لدي قرحة، أيضا مسرطن أيضا. فهذه الأشياء هي من العادات اللي بتساعد على زيادة في الارتجاع المريء، وتساعد على زيادة بالإصابة بجرثومة المعدة، وتصعب على زيادة حتى بأورام المعدة ماشي أو سرطانة المعدة.
0: نعم. أيوة. دكتور إذا تحدثتم أنتم على سلسلة من العلاجات التي بتناولها الكثير مثل اللوماك الذي هو حميل المعدة، أصبح الناس معظم الناس شباب بيستخدموه قبل أي أكل أي وجبة أو حتى نعم أو حتى بعد ما يكمل يأكل وجبة ضروري ما يشرب لوماك نيكسيوم من هذا الأشياء التي للمعدة.
1: هذا الإنفينات والنيكسيوم والبنتوبرازو والتاكبرون هي خمسة نوع من الأدوية، نسميها بروتون بام أو مثبطات مضخات البروتون. في جدار المعدة. هذا أدوية حديثة وعملت ثورة يعني في جدار في التهابات المعدة وتقرحاتها، لكن الإفراز منها أيضا ضرر على الإنسان. السؤال الأساسي كيف طريقة عملها؟ هي طريقة عملها تأتي على على المضخات البروتون، مضخات البروتون الإتش اللي تفرز مادة الإتش. هذا الإتش هي العامل الأساسي في إفراز الحمض الهيدروكلوريك المركز في جدار المعدة. فبالتالي عندما استخدمها تؤدي إلى نقص في إفراز الحمض الهيدروكلوريك المركز، فبالتالي تصبح عصارة المعدة بدل ما هي قاعدية بشكل كثير تنخفض حامضية بشكل كثير تحول إلى قاعدية، فبالتالي يرتجع الحامض. لا ما عادوش حامض، صار قاعدي. يجب الإخفاف بالحموضة والارتجاع المريء. فهي أدوية حديثة تستخدم للتخفيف من التهابات المعدة والارتجاع الحامضي، لكن استخدامها على المنظور الشديد أو الفترات طويلة مدى الحياة لازم تكون تحت إشراف طبي. لماذا؟ لأنها أول واحدة من مشاكلها إذا نقص الحمض الهيدروكلوريك مركز في جدار المعدة نقص، فبالتالي جزء من الوقاية في جسم الإنسان قل، فبالتالي الإصابة بالجرثومة سواء كانت سيبو، مجموعة السيبو هذا اللي اسمه البكتيريا اسمه الانتستاينال بكتيريا الأوفر جروث، يعني زيادة في إفرازات في نمو الطفيليات أو البكتيريا الداخلة مع رفع بشكل أكثر لأن كمية الحامض قليل، فبالتالي قد يصل للشخص اللي يستخدمها لفترة طويلة قد يؤدي إلى إسهال مزمن. نوع من البكتيريا نسميها كولستريدين ديفيسير، البكتيريا الكاذبة. هذا بكتيريا، نوع من البكتيريا تزداد الإصابة بها إذا استخدم الإنسان هذا اللوماك زي ما حكينا، والبنتوبرازول والإيزمبرازول والأنزول والرابيبرازول، هذا تؤدي إلى زيادة أيضا نقص في إفراز الحمض الهيدروكلوريك المركز. هناك هرمون اسمه هرمون الجاسترين، الجاسترين تفرز جدار المعدة، إذا وصل الحمض الهيدروكلوريك إفرازات عصبية للدماغ أن الحمض الهيدروكلوريك المركز بالدواء هذا قل يدي لأنه ما يدي منعكس عصبي يفرز حمض الجاسترين بشكل أكثر، فبالتالي ما هو حمض الجاسترين يزداد يزداد يزداد يؤدي إلى بعض الأحيان بعض الدراسات تقول إلى نشوء ورم يسمه ورم الجاسترينوما. الجاسترينوما هو عبارة عن ورم غدي في جدار المعدة، في واحدة من مضاعفات الدواء أيضا هي الإصابة بالورد الجاسترينوما. إذن الإسهالات المزمنة الجاسترينوما، أي الإصابة بالبكتيريا الكاذبة اسمها كولستريدم ديفيسيل، أيضا واحدة من مضاعفاتها أيضا نقص في امتصاصات الفيتامينات زي فيتامين بي 12 العامل المساعد، فيتامين دي، فبالتالي الإصابة بالإيش بالبكتيريا اللي بسميها الأنيميا الخبيثة. واحدة من الأسباب اللي تزيد مع استخدام هذا الدواء أيضا فيتامين دي والاستيوبوروسيس كلها واحدة من مضاعفات هذا على المدى الطويل وليس على حبة ولا ثنتين فترات. فبالتالي أي مريض يستخدم هذا الدواء لازم يكون تحت إشراف طبي بحيث لا يكون استخدامه لفترات طويلة.
2: طيب ننوه للمستمعين إذا كان هناك أي استفسار تودون طرحه على ضيفنا دكتور عبد الحكيم المتوكل استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، فقد ارسلوا لنا عبر الرقم 7909919991. دكتور عبد الحكيم، ننتقل إلى موضوع عسر الهضم، هو من المشكلات اللي بيعاني منها كثير من الناس. كيف يمكن التمييز بين عسر الهضم العادي وعسر الهضم الذي قد يكون مؤشر لمشكلة كبيرة؟
1: نعم، المؤشر دائما المؤشر للمشكلة الكبيرة هي قلنا ما كان ملاعق بعمليات نسميها ريد فلاج. ريد فلاج أي واحد منها نزول الوزن المفاجئ. كيف أعرف من مريض نزول الوزن المفاجئ؟ مريض مثلا وزنه 50 كيلو نزل 10 كيلو من وزنه في أقل من 3 أشهر، هذا علامة خطيرة. فبالتالي عسر الهضم مصحوب بنزول في الوزن شديد، هذا لازم هذا شيء غير طبيعي، لازم استشارة الطبيب. عسر هضم مصحوبا بفقر دموي، فحصنا قمة الدم هيموغلوبين مرأة رجل أقل في المرأة أقل من 12 في الرجل أقل من 13، هذا خطير لازم مؤثرات. مصحوب بفقر طرش دموي، طرش دموي إما مادة حمراء أو مادة زي القهوة، هذا علامة خطيرة لا يمكن أني أسكت عنها، لازم أحتاج فيها إلى استشارة الطبيب وعمل منظار تنظير علوي للمريء والمعدة والاثنى عشر. أيضا إذا كان مصحوب بسودات في براز

0: قصيرة تمام وغير مستمرة لفترة طويلة، هذا هو الذي قد لا يحتاج إلى زيارة طبيب.
1: أيوة يعني مش أي عسر هضم أصير أشرب لي فوار فروت.
0: بالضبط، عسر الهضم دائما مرتبط بعض الأحيان أيضا زي ما حكينا في العادات أيضا إما الإفراط في الأكل.
1: نعم.
0: أكل فترة كميات كبيرة يصعب على جسم الإنسان امتصاصها وهضمها، أو ضعف في المضغ، عملية المضغ، يعني إنسان شره جدا الأكل، يأكل بشكل كمية كبيرة أو سريع ما هو عمل مشغول يأكل وبيشتغل وهو بيتعمل وهو بيشتغل. فإذا كان لأنه واحد من الفريزات الأمليز والليبيز تفرز من الخدد اللعابي يعني أول عملية الهضم تفرز من الفم، فسوء سوء المضغ واحد من النتائج، زيادة في الأكل واحدة من الأشياء، أيضا استخدام العادات اللي البيبس والكولا والشاهي والقهوة أثناء
1: الأكل.
0: أثناء الأكل تمنع من امتصاص كثير من العناصر بما فيها الحديد يعني، فبالتالي هذا العادات إذا الإنسان تجنبها تساعد في الامتصاص.
2: نعم. طيب بعض الناس دكتور بيشعر بالامتلاء أو الانزعاج بعد تناول كمية قليلة من الطعام، فما الأسباب المحتملة وراء
0: بعض ذلك؟ الأحيان يكون الإنسان مصاب بحاجة نسميها كسل gastroenteropancreatitis، كسل في جدار المعدة زي العضلة، عضلة في جسم الإنسان. بعض الأحيان الناس ما بيش عنده مقدرة على أنه يؤدي إلى إيش، إنه يفعل عملية ضغط ولا عملية سير يجري الفترة الطويلة، إيش بيصير عندك كسل وتعب غير متعودة. فبعض الأحيان قد يكون التغذية العصبية لجدار المعدة أو الأمعاء ضعيفة أو النبض العصبي فيها ضعيف، فما هذا الحالة يكون يأكل كميات بسيطة.
2: نعم.
0: ويحس بالامتلاء بشكل كثير بسرعة، والهضم والإخراج عنده يطول لفترات طويلة. في مثل هذا الحالة ما بنحتاج، بنضطر إن نقول المريض قسم وجبات الأكل مثلا، بدل ما الغداء يكون عندك وجبة واحدة ممكن قسمها ثلاث أربع خمس ما في مانع. قسم فترات الإيش الفطار، قسم فترات الإيش العشاء كميات قليلة وفي أوقات إيش متباعدة ما بين كل وجبة ووجبة، هذا واحد. الشيء الثاني ابتعاد عن التدخين، إذا كان مثلا بيدخن لازم نقول المريض ابتعاد عن التدخين. الشيء الثالث الرياضة، الإكسرسايز، سباحة، مشي، رياضة، كرة قدم، إيش ما استطع، هذا كلها تزن تنشط من الأعصاب الطرفية التي تغذي جدار المعدة. في هناك نوع منها لا نعمل هذه الأشياء كلها ولا يستجيب المريض، بنعمل فحص لكن للأسف غير موجود عندنا في اليمن، نعطي أكل، أكل نضيف داخله مادة مشعة زي اليوران زي المادة مشعة أيود مشع مثلا، ويبلعها المريض، نشوف كيف نسبة إخراج خلال 24 ساعة، هل قدر يخرج المادة كاملة وخلال كم خرجها. فإذا لاحظنا أن في هناك كسل ومش قادر، بفي أدوية، في أدوية تساعد على زيادة الإخراج، بعض المضادات الحيوية زي الكلابثروميسين ممكن تساعدها، لكن القليل من هذا اللي تحتاج إلى التدخل الإيش الدوائي. لكن عادة إذا أمر البلع كويس، كمية الأكل كويسة، استخدم الرياضة، ابتعد عن الدخان، ابتعد عن المشروبات اللي تقلل من الامتصاص، معظم المرضى بعسر الهضم بيتحسن معظمها تقريبا.
1: أيوة. نعم. في هنا تساؤل دكتور عبد الحكيم بيقول أنا عندي سوء هضم ولما أكل ما عاد أقدر أتنفس، وكل ما أسوي فحوصات يقولوا جرثومة، هل في علاقة؟
0: الجرثومة تعمل ديسبيبسيا، لكن سوء الامتصاص موضوع ثاني. سوء الامتصاص في أشياء كثيرة تؤدي إلى سوء الامتصاص، في نوع من الأمراض الوراثية زي الإنسان اللي يكون عنده نقص في اللاكتيز غير قادر على هضم الحليب من الطفولة، وفي عندي ايضا سوء امتصاص الناتج عن الاصابه بمرض يسمى سيليك حساسيه القمح. السيليك وحساسيه القمح هذا علم كبير جدا، يعني له مضاعفات كثيره مش الا على الاكل فقط. فالسيليك ديزيز قد يصاب بها الانسان منذ الطفوله، يعني من حين اولاده مصاب بالسيليك، وخاصه الذين تاريخ وراثي. فالسيليك ديزيز هذا علم وموضوع كبير، ايش اللي معنى سيليك؟ تتكون عندي اجسام مضاده من ماده الجلوتين الجلايدين اللي موجودة في القمح، بالذات القمح والشعير والشوفان، هاي ثلاث مواد أساسية. فيتكون لي الأجسام مضادة، الأجسام مضادة تهاجم الخملات المسؤولة على الامتصاص في جسم في الأمعاء الرفيعة، بالذات الأمعاء الرفيعة من حوالي 6 متر، فبالتالي يتحول الامتصاص إلى ضعيف. فكل الأكل يأكل الإنسان لكن غير قادر على الاستفادة منه، بيدخل زي يدخل زي البايب زي ما يدخل في مسمى صنبورة من حق المياه، يخرج يدخل ويخرج يدخل ويخرج دون أي استفادة. فبيصاب الإنسان عادة بالنحول، نزول في الوزن عادة، قد يكون وزن الطبيعي. الشيء الثاني حاس يصاب بالإسهال، وقد يصاب بعض الناس 25% يصاب بالإمساك ما وش السهل.
2: أيوة.
0: نقص فيتامين د يكون عنده نقص فيتامين بي 12، نقص في الحديد، نقص الكالسيوم والزنك، تساقط بالشعر، فقر في الدم، ليونة في العظام، هشاشة في العظام، هذا كلها ممشوعة مع بعضها. والأخطر من هذا أنه قد يتحول إلى ورم سرطاني السيليك، يتحول إلى نوع من الليمفوما. نعم، نوع من الليمفوما. شيء ثاني، السيليك ديزيز هو عبارة عن حساسية القمح والتهاب مناعي، نعتبر كجزء من التهاب المناعي، فقد يكون مصحوبا بالتهاب مناعي في الكبد. بالتالي واحد من ضعفاته زي ما قلنا ما نترشن وما الأبزوربشن، وبيصير عندي هشاشة في العظام وفقر دم وسوء تغذية، بيصير عندي أورام سرطان في الأمعاء الرفيعة، وقد يصير عندي التهاب مناعي في الكبد أو القريات الصفراوي.
2: نعم دكتور، هنا كذلك تساؤل لي يقول السلام الله عليكم، دائما يجيني تجشؤ وانتفاخ في البطن وألم في الشق الأيمن من البطن، ما السبب؟
0: الجزء الأيمن العلوي، الجزء الأيمن العلوي، وفي عندي جزء أيمن بنسميه علوي، وفي عندي جزء أيمن وأيسر علوي، وفي عندي وسط المعدة، تختلف مكان الوجع من هنا إلى هنا إلى هنا. فإذا كان الجزء العلوي الأيمن فيكون مرتبط عادة بالمرارة الصفراء، فإذا كانت المرارة فيها حصوات لا سمح الله أو فيها التهابات مزمنة مجرد أي أكل، بالذات الأكل الدهني فاتي فود، أي أكل دهني ماذا يعمل؟ معناها يجي إفرازات عصبية إلى جدار المرارة. المرارة ما وظيفتها؟ تخزين العصارة الصفراوية وليس صناعتها. صناعة العصارة الصفراوية صناعها الكبد وتخزنها المرارة. فمجرد انقباض المرارات يؤدي إلى آلام في الجزء العلوي الأيمن من البطن، الجزء العلوي الأيمن، ويمتد إلى الكتف الأيمن في نفس الوقت. يزداد بالدهون، مجرد أكل الدهون يزداد، هذا علامة من علامات الإصابة بحصوات في المرارة. وإذا كان الالتهاب والوجع في منتصف البطن تحت الشغوف تحت الذي نسميه احنا ثم المعدة، فهو ويكون مرتبطا بالإيش؟ بالسبايسي فود، مش الدهني، وإنما الأكل الإيش الذي نسميه الحار، البسابيس، الشطة الحار، النار، هذا يسمى ارتجاع أو التهاب معدي. السبب الرئيسي فيه قلنا ارتجاع أو الإصابة بالجرثومة المعدية. هذا الثاني. إذا كان في الجزء الأيسر، إذا كان في الجزء الأيسر فله علاقة بالبودي أو الجسم حق المعدة أو المخرج المعدة. إذا كان هذا الآلام زي ما بتجي بالآلام بالأكل، ممكن تجي آلام بالإيش؟ بالجوع. وبالتالي يصحى بعض المرضى المصاب بالتهابات في المعدة، يصحى الساعة 2 منتصف الليل يحس بآلام شديدة، مجرد ما شرب كوباية حليب، كوباية حليب هدأ منتصف الليل صحيح منهم. هذا واحدة من علامات الإصابة بالتهابات وتقرحات داخل الاثنى عشر وليس في المعدة. فبالتالي طبيعة الألم محله ما هو اللي بيزيده يختلف، قد يكون التهابات في ارتجاع المريء، قد يكون في المرارة زي ما حكينا، قد يكون في الاثنى عشر، قد يكون في جدار المعدة.
1: نعم، رسالة تقول سلام عليكم، كيف الحال؟ أنا عندي جرثومة في المعدة وصرت لعند الدكتور فعلي علاج وكملت الجرعة، لكن ما بنحس بالشبع، ما سبب هذا؟
0: الجرثومة الحلجية لازم التأكد من انتهاءها. أول شيء الإصابة الجرثومة بالجرثومة الحلجية، في عندي علاج ثنائي وفي عندي ثلاثي وفي عندي رباعي. حقيقة الرباعي هو أدق يعني أدق العلاجات اللي حديثا. فإذا تأكدنا وأخذنا العلاج اللي في جدار الجرثومة الحلزونية، لازم التأكد ما تخلص منها. أخذنا العلاج واستنينا بعد العلاج أسبوعين على الأقل، ثم فحصنا إما بواسطة اليوريا بريث بالنفس أو طريق البراز أو عن طريق المنظار وأخذ عينة. فإذا تأكدنا وانتهت من جدار المعدة، يبقى معينا الأسباب الأخرى. هناك التهابات معدية قلنا في المعدة قد تكون جرثومية وقد تكون غير جرثومية. الغير جرثومية قلنا واحد منها النمط الغذائي اللي بيستخدمه جسم الإنسان في نفسه. فإذا الإنسان حافظ على أكلة غذائية متزنة خالية من البهارات والزيوت والحوامض والشطة والحار والدسم بشكل كثير، الشيء الثاني على التقاليدية. إذا كان الإنسان غير طبيعة نمط حياته هذه اللايف ستايل موديفيكيشن الرياضة، ما أعتقد يعني صعب جدا في هذا اليومين واحد من السيارة إلى العمل، صح، إلى السيارة إلى البيت، وهذا غلط. يعني المفروض لازم يحس الإنسان يحس نفسه. كثير من الناس مجرد ما يأكل يحس بالشبع مباشرة، أو من الفطار من الصباح يحس إنه غير ما بيش نفس ما بيش نفس للأكل. نعم، يجرب الإنسان مثلا يقوم بعد صلاة الفجر، صلاة الفجر صلى صلاة الفجر ولا ينام، ويقوم يتحرك إما رياضة أو مش أو سيكل أو أي شيء، أي لاحظ ما يجي الساعة 6-7 إلا هو إيش يعني يأكل حجار أو يأكل حجار، يعني بيجي معدته فعلا فتحت شهيته وعياكل، وعيجي وقت الغداء الساعة 1 أو 2 وقلت هو جائع. فبالتالي الإكسرسايز والرياضة أيضا مهم. إذا نمط الأكل مهم، الشيء الثاني نمط الحياة كيف طريقة الحياة، هذا الشيء الثاني. ثم قلنا نفكر في الجرثومة الحلزونية، لكن لازم ما دام أصابت بالجرثومة لازم أعمل فحص البراز بعد 14 يوم من استخدام العلاج وأتأكد من اختفائها ضروري.
1: نعم
2: نعم دكتور. كذلك هنا رسالة بتقول: صباح الخير يا دكتور، أنا بين حس بألم شديد في صدري إلى درجة إن الألم بيوصل لظهري. الكل بيقول إنها المعدة، هل هذا صحيح؟
0: صحيح.
2: وما هو الحل؟
0: نعم، عادة نحن ما عدا في كبار السن أي آلام في أسفل المريء وتمتد للظهر وتزداد بالأكل، هذه عادة علامة في المعدة. لكن كبار السن مريض تجاوز 40 إلى 50 سنة لازم أفكر في أشياء أخرى. الجزء السفلي من عضلة القلب في هذا المنطقة، فبالتالي أي مريض تعدى سن 40 إلى 50 على حسب التاريخ الوراثي تبع المريض، نعم المعدة، لكن لازم أتأكد من عضلة القلب لا يكون فيها خلو، فبالتالي تخطيط القلب. نعم كل مريض 50 سنة حسب آلام في المعدة لازم لهم تخطيط قلب ويكون القلب وفحص إنزيم القلب كبار السن. لماذا؟ لأن الجزء السفلي من عضلة القلب قد يصاب بجلطة أو انحشاء. الجلطة والانحشاء في الجزء السفلي من عضلة الانفيرور اللي بنسميها انفيرور ام اي، هذا نفس أعراض المعدة تماما، يعني نفس المنطقة. التغذية العصبية للمريء والتغذية العصبية لعضلة القلب في نفس الخط، فبالتالي آلام المعدة تعمل نفس آلام الذبحة الصدرية، لكن الفارق بينها من التاريخ المضري المرضي للمريض. مريض بيزداد بالأكل وهذا يزداد بالمشي حق القلب، بينما حق المعدة يزداد بالأكل سبايسي فود. هذا عمره صغير، هذا عمره كبير، هذا عنده تاريخ وراثي في المشاكل في عضلة القلب، هذا لا ما زال صغير ولا يوجد مشاكل. تمام. الشيء الثالث الفحص السري للمريض. فحص السري للمريض مهم جدا. نعم آلام المعدة تعمل آلام في الصدر وترد إلى الظهر، وآلام القلب ممكن تعمل لي، لكن آلام القلب تمتد إلى الجانب الأيسر مريض أكثر ما هي إلى الجانب الخلفي. هذاك مصاحبة بالأكل، هذاك مصاحبة بالمشي، هذاك فيها غثيان، هذاك قليل الغثيان، هذاك مصحوبة بعرق في جسم الإنسان، عرق يحس بعرق وتعب وإرهاق مجرد المشي، هذا فكر في عضلة القلب. لكن بشكل عام نعم آلام في منتصف الصدر وتزداد بالأكل وترد إلى الظهر وتزيد بالسبايسي فود أو البسابيس أو البهارات، نعم هذا عادة ارتجاع مريء. هذا
1: نعم. هنا سمية بتقول: حين أتناول الأكل أحس بوجع تحت الجشائب، ما هي الجشائب؟
0: هي هذا المنطقة اللي بنسميها زيفوستيرنا اللي بسميها. نعم.
1: وتقول إن هي بتروح عند الدكتور وبيقول لها إنه القولون والمرارة.
0: إذا هذا المنطقة أقول زي ما حكينا عندي مقسم عضلة جدار البطن إلى تسعة مربعات احنا نقسمها. فالجزء العلوي الأيمن، الجزء العلوي الأيمن هذا خاص بالمرارة. نعم. أي تمام. الجزء العلوي الأوسط هذا مستقر بخاصة بالمعدة.
2: المعدة.
0: نعم. أيوه. الجزء الأيسر الطحال وجزء من القولون أصل هابط. الجزء السفلي الأيمن دائما بالزايدة. تمام. الجزء العلوي السفلي الأيسر بالجيوب التكيسية. الجزء العلوي المنتصفي اللي تحت السرة مرتبط بالمثانة، وهكذا كل مكان مرتبط بشيء مهم، وبالتالي يحتاج بعض الأحيان الفحص للطبيب بحيث، وقد تحتاج بعض الأحيان نعمل تلفزيون البطن، يعني بنسميها أبدومين الألتراساوند. الآن تلفزيون البطن بنعتبر جزء من عملية الفحص السريري والفحص كنوع من الفحص للبطن يعني. فبالتالي تختلف كل منطقة تختلف وطبيعة الألم يختلف.
2: نعم.
0: وما هذه زايدة يختلف، يعني مثلا التهاب الزايدة لا سمح الله في الجزء العلوي السفلي الأيمن، مجرد ما يضغط عليها الطبيب يحس ما يسميها ارتداد آلامي، مجرد ما تحسه يسميها ريباوند بوزيتيف ريباوند تندنس، هذا مهم جدا. عندي في الجيوب في الأيسر نفس علامة الزايدة بس في الجانب الأيسر، هذا جيوب تكهن فيه، بينما هاي المنطقة لا، حق المرارة أيضا في الجانب العلوي الأيمن، مجرد ما أمسكها يحس مريض بآلام شيء نسميها روفسينج ساين. فبالتالي الفحص السريري مهم جدا في هذه الأشياء، آلام متكررة وما تتحسن بالفترات الطويلة هذا يحتاج فيها إلى زيارة إيش
2: طبيب. نعم. هنا رسالة كذلك تقول: صباحكم مبارك إذاعة تام، دكتورنا القدير، أنا لي من العيد عندي حموضة جنلتني من أي أكلة حتى من الجبن والحليب، أشرب حق المعدة ما ينفع، أرجع أشرب فوار هاضم كمهدئ ولا أتعصب بشكل مخيف، حتى أنني قررت أني أصوم علشان تخف الحموضة، رحت أفعل فحوصات قالوا لي جرثومة وأعطوني العلاج، ولما يخلص العلاج أرجع لنفس الحالة من جديد، حرقه وحموضة حتى يخرج الحموضة للفم يوصل للأنف
0: وللأنف. نعم.
2: يوصلني لحتى الخنق ما عاد أقدر أتنفس.
0: هذا كلها علامات ارتجاع مريئي مزمن. هذا الإنسان المريض أخذ أكثر من دواء ورجع وراحت الأعراض ورجعت وراحت الأعراض ورجعت، يحتاج فيها إلى زيارة الطبيب وإجراء منظار، هذا حقيقة منظر. لازم منظار لبهذا أتأكد من الارتجاع المريئي، هاي واحد. الشيء الثاني تأكد من لا يكون في مصابه مع الارتجاع بفتاك في ثم المعده او نعم. مضاعفات ثم المعده. واحده من الاسباب اللي بتحتاج المريض يحتاج فيها الى اجراء تنظير للمريء والمعده والاثنى عشر هي الاصابه المتكرره بالارتجاع المريء او عدم الاستجابه مع اخذ الدواء او بمجرد انتهاء الدواء ترجع اعراض من فتره ثانيه يعني. وهذا كلها زي ما حكت الاخت اللي اتصلت, فهذا يحتاج فيها تنصح فيها انها استشاره الطبيب واجراء منبر لازم تعمل منبر.
1: قبل ان نذهب الى الفاصل معنا ثلاث دقائق فيها نطرح هذا التساؤل الذي كان بيقول انه عنده سوء هضم وفعل فحوصات وقالوا له ان هي الجرثومه. قال استخدمت علاج من المستشفى وما نفع, وبعدها استخدمت علاج اعشاب ونفس الشيء كلهم بيقولوا جرثومه, نزول عندي في الوزن قوي والم في الظهر وصعوبه في النوم.
0: هذا حكينا عنها سابقا, واحد من الاسباب الالارم هذا علامات ايش الحمراء. علامات الحمراء او الرايه الحمراء هذا لازم علامه خطر. هذا لازم فيها من زياره الطبيب واجراء منبار علوي, خاصه لما يقول لي نزل في الوزن كميه كبيره في وزن الكميه الكبيره بالنسبه لي 50 سنه 50 كيلو ينزل 5 كيلو في 3 اشهر او اقل هذا علامه خطر. هذا يحتاج فيها تنظير, هذا تنظير مش الا زياره الطبيب فقط, ولازم الطبيب يقوم بعمليه اجراء منبار بسميه اي جي دي منبار للمريء والمعده والاثنى عشر.
1: طيب تقريبا الذي بتقول انه او بيقول انه هو كان عنده جرثومه وسر للعلاج وصل للدكتور وفعله علاج وكل ما بياكل ما بيحس بالشباب, يقول انا رجعت لعند الدكتور وفعلت فحص حتى فحص للدم وقال انه فيني روماتيزم في الدم بسبب الوز وبعدت الوز وعاد عندي نفس الحاله.
0: هناك ايش يسموه مش مسليدنج ما بين هذا وهذا, في عندي ارتجاع مريء نعم في المريء مزمن وقد يؤدي الى صعوبه في البلع والام على البلع, لكن الروماتويد حق القلب في عندي نوعين, في عندي روماتويد خاص بالمفاصل في عندي روماتويد بالقلب. نعم. فالروماتويد بالقلب بيجي بعد التهاب اللوز اللوزتين. واحد من اسباب الارتجاع المالي هو يعدي التهاب اللوزتين المتكرر حقيقه. فالمريض تبعت الالتهاب الروماتيزم بفحص له اي اس او ونعمل له ايكوكارديوغرافي ونشوف كيف الصمامات القلب, هل فيها اسمها روماتويد ارثرايتس نشوفها إذا مش روماتيك هارد ديزيز آسف ولا سميته روماتيك هارد ديزيز, وفي عندي روماتويد أرثرايتس. روماتويد أرثرايتس عادة ملتزم بالمفاصل وعادة يكون عند النسوان ومش يشامل يكون عند التيبس الصباحي. هذا علاقي يختلف تماما على الـ على الـ على الـ على الارتجاع المريء. وفي عندي روماتويد خاص بالقلب اللي بيجي من التهاب الحلق أو من التهاب الكلى, هذا يسمىها روماتيك هارت ديزيز وعلاجه يختلف تماما عن الروماتويد هذاك وعن ارتجاع مريء. بنعطي بنسلين ونفصل يسو ونعطي بنسلين أو نعطي أسبرين على حسب فهذاك يختلف هذا عن هذا ويختلف الاثنين عن ارتجاع المريء. فالارتجاع المريء شيء ثاني, لكن واحد من الأسباب اللي بيزيد الارتجاع التهاب اللوز بشكل مستمر زي ما حكيت المسابقة سابقا بس عندها حتى اختناق في الليل والتهاب والجيفة في النفس والارتجاع المريء. لكن السؤال الآن الروماتويد في عضلة القلب علاجه بنسلين عادة. الارتجاع الروماتويد اللي في المفاصل علاجه كورتيزون وأسبرين وأشياء ثانية, والارتجاع المريء علاجه ثاني بي بي آي.
2: إذن التشخيص مهم إنه كل واحد
0: التشخيص مهم أيه. والعلاج يختلف لكل
1: نعم.
0: واحد
1: نعم. سنواصل الحديث معكم دكتور عبد الحكيم المتوكل استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد وكذلك معكم أنتم مستمعينا الكرام, لكن حاليا قطعنا فاصل إعلاني قصير, نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود, ابقوا معنا.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك, ليست آمنة, قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
5: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية, معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف بادر
6: إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بسط لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
11: سبق فون، أصالة وتواصل.
12: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
13: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
15: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
16: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
16: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
15: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، عدنا
1: من جديد. نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، صباح الخير يا قدس، مستمرين في حديثنا عن أمراض ومشاكل المعدة مع ضيفنا في الاستوديو المباشر الدكتور عبد الحكيم المتوكل، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد. حياكم الله.
0: أهلا وسهلا وحياكم الله
1: دكتور. طبعا الرسائل، طبعا احنا وضعنا محاور كثيرة وكنا يعني نحب ان احنا نضعها عليكم، لكن يمكن الأولوية للمستمعين كوننا احنا بنقدم خدمة بالدرجة الأولى للمستمع. نذكر برقم الرسائل 7909-1991. هنا رسالة بيقول أنه الذي نزل عندها الوزن بشكل كبير وعنده ألم في الظهر وصعوبة في النوم، بيقول دكتور حتى أن سبب أنه بسبب هذا الشيء قد عندي صعوبة في النطق، وكل ما أكلم الدكتور يقول لي طبيعي هذه أعراض الجرثومة، والآن بعد ما استخدمت العلاج بعد ما استخدمت العلاج الدورة عندي 15 يوم ما توقف.
0: ممكن الدورة تتخبط، نعم، لكن السؤال الأساسي هل هو طبيعي نزول في الوزن أكثر من 10% من وزن الإنسان في أقل من هذا الشيء؟ لا، ليس طبيعي حقيقة. هل هو طبيعي أن الوجع يمنع المريض من النوم؟ لا ليس طبيعي. هل طبيعي مثلا ينزل في فقر الدم زي ما حكينا سابقا؟ لا ليس طبيعي. مثل هذه الأشياء لازم أتأكد أن الجرثومة المعدية اختفت إما بفحص البراز أو بفحص النفس أو بالمنظار. إذا افترضنا الجرثومة عملنا الفحص واختفت الجرثومة وما زالت الأعراض موجودة وما زال الألم موجود وما زال نزول في الوزن موجود هذا يستدعي أن نعمل منظار تنظير المعدة. لماذا؟ الجرثومة الحلزونية هي واحدة من الأسباب المسرطنة في جدار المعدة. فإحنا سرطانات المعدة ما ذكرناها بشكل كثير لكن واحدة من مضاعفات الالتهاب الجرثومة الحلزونية تؤدي إلى قرحة في جدار المعدة. القرحة في جدار المعدة مسرطن تؤدي إلى سرطان إذا لم تعالج. فبالتالي لازم التأكد من قرحة المعدة. القرحة في المعدة لازم أتأكد من شفائها بالكامل. القرحة في المعدة إذا جت في مخرج البوابة حق المعدة قد تؤدي إلى تضيق في مخرج المعدة. يعني يتحسن الإنسان والجرثومة اختفت والقرحة التأمت لكن أصيب المريض بإيش؟ بتضيق في مخرج المعدة. هذا يسمى تضيق في مخرج أو انسداد في جدار المعدة. هذا مهم جدا أن نتأكد إذا استمرت الأعراض. فبالتالي كيف أعرفها؟ لازم تنظير للجدار المعدة. بعض التقرحات في جدار المعدة قلنا تتحول إلى ورم سرطاني. كيف أعرف ورم سرطاني؟ بالمنظار. بعض التقرحات تؤدي إلى فقر دم ونزيف نسميها بالستايل قد تحتاج إلى تدخل بالمنظار نفسه إما كوي أو حقن تمام أو وضع كلب نعطي كلب في كلب زي القبضة هكذا نعطيها في جدار هكذا أو أكوي أو أحقن بمادة إيش واقف للنزيف. هذا يحتاج إلى عملية إيش تنظير. فبالتالي واحد من مضاعفات الجرثومة قرحة في المعدة لازم أتأكد ما فيش موجود قرحة في المعدة سرطان في المعدة تضيق في جدار المعدة أو النزيف في المعدة.
2: نعم تحدثوا عن قرحة المعدة وكثرة الأشياء التي بتسبب قرحة المعدة في الأكل مثل الشطة مثل السبايسي فود وغيرها من العادات التي للأسف انتشرت. فما هي العلامات التي تشير إلى وجود قرحة في المعدة وتستوجب تدخل طبي سريع؟
0: أولها زي ما حكينا نزول الوزن المفاجئ الشديد الغثيان والطرش المستمرين الطرش الدموي أو البراز الأسود تمام أو التاريخ المرضي اللي وجود تقرحات في جدار المعدة مصحوبة بإيش بأورام سرطانية. هذه علامة ريد فلاج هي أخطر ما يكون. فبالتالي إذا كان إنسان أصيب فقر الدم طرش الدم براز أسود صعوبة في البلع تمام أو صار عنده غثيان وطرش مستمرين أو إمساك حاد أو آلام حادة تمام هذا تستدعي انه اجراء منظار والتاكد من عدم وجود قرحه. والقرحه قد تكون نازله وقد تكون ثاقبه طبعا تؤدي الى برفريشن تسميه في جدار المعدة تحتاج الى تدخل جراحي في نفس الوقت. هذه الاشياء الاساسيه. فبالتالي مريض اصيب بجرثومه حلزونيه ولم يتحسن بعد العلاج تمام وتاكد من الجرثومه انها اختفت لا وما زالت الاعراض بتزيد اكثر فاكثر يحتاج الى تنظير للمريء والمعدة.
1: نعم رسالة بتقول السلام عليكم أنا مصابة بمرض المعدة ولا بين كل حار إلا شوية وتقريبا بتشعر بحرارة وعمرها 17.
0: ممتاز دائما إحنا نقول سبايسي فود ما أشطر مش أساسي يعني مش ما منعش الإنسان من حاجة مفيدة تمام. فالسبايسي فود الإنسان طبيب نفسه أي حاجة بتلهب السبايسي فود أكيد تلهب المعدة. بعض الناس يأكل عندها المقدرة على أنه يتحملها ما أختلفنا شيء لكن بشكل عام لا هي تؤدي إلى التهابات في المعدة. واحد بيصير سبايسي فود يلتهب معدة بدل ما زرع عالية أشي قالوا خير من العلاج جنبها أشي أساسية. عندي الكافيين مات الكافيين الموجودة في البيبس والقهوة والشاي وهذا أيضا هي مات الكافيين هذا شليتنج نسميه إحنا شليتنج إيش معنى شليتنج تمنع امتصاص الأشياء الكثيرة ومن ضمنها الحديد. فبالتالي إذا المريض بيصير عنده فقر في الدم وعنده التهابات في قدام نقول لا تأخذش ما هذا لمعة أكلت بقبة كويسة فيها حديد زي الكبدة زي اللحمة ولحقتها بكوباية بيبس ولا شاي ولا نسكافيه حركت حق الحديد ما استفدتش منها بشكل اساسي. فالتغيير النمط الغذائي مهم جدا. الانسان طبيب نفسه في الاخير الانسان طبيب نفسه. ماده بتاثر عليك بدل ما يصير اعمل فحوصات وتعب واصير عالج وهذا وهل بالامكان الوقايه منها هي الافضل الوقايه خير من العلاج يعني زي ما قال الحكماء الاوائل.
1: طيب يعني هو في كثير من الناس بيختلط عندهم الامور بين جرثومه المعده وبين قرحه المعده. كيف يقدر يفرق بين هذا وهذا وما العلاقه بينهم؟
0: حقيقه يعني الجرثومه هي واحده من مسببات للقرحه لكن يبقى معانا الادويه زي ما حكينا الاسترويد الفلترين الامفينات هذا كلها تؤدي الى قرحه في جدار المعده. فعندي التهاب في جدار المعده جرثومي هكذا بنفصلها احنا، التهاب جرثومي بسبب الجرثومة، وفي التهاب غير جرثومي، والاثنين سواء كان من الجرثومة ولا لا جرثومي، اذا استمر الالتهاب بشكل اكثر يؤدي الى تنخر في الجدار في الطبقه الطلائيه تبعت الجدار المعده. نعم. اذا تنخرت الجدار ووصل الى الوعاء العضلي في جدار او الدموي في جدار المعده بتؤدي الى قرحه في جدار المعده، هذه هي القرحه. فبالتالي التهاب الجرثومي والالتهاب اللا جرثومي كلاهما او كليهما يؤدي الى ايش؟ الى قرحه في جدار المعدة. هذا هو معنى القرحة. القرحة معناها صار هناك تخرج في الغلاف المغلف لجدار المعدة، بينما الالتهاب التهاب بدون تخرج.
2: نعم. المخص وألام المعدة من الأعراض التي تصيب الكبار والصغار، فكيف يمكن التمييز بين المخص البسيط والمخص الذي يستدعي مراجعة الطبيب؟
0: المخص الشديد، مخص شديد في جدار المعدة زي شكت المريضة الأولى، آلام شديدة قد تكون في ثم المعدة أو في المعدة، ترد إلى الظهر وتزيد بالأكل وبشكل لا يطاق، هذا عادة التهابات في جدار المعدة. إذا كان ألم ومخص لكن يزيد بالجوع عادة أكثر ما يزيد بالأكل، فهذا معنى التهاب في الإثنى عشر. إذا كان أكل له علاقة في منتصف السطر وله علاقة بارتجاع زي اللهبة زي الشعلة، فهذا له علاقة بالارتجاع المريء في طبيعة الأكل وشكله ولا أن يرد. مثلا المريء يرد إلى السطر، المعدة ترد إلى الظهر والإثنى عشر، فهذا طبيعة المريض، طبيعة الأكل، أكلت أكل التهاب معدتي، هذا معناها في المعدة أو المريء، جوع زاد الوجع، معناها هذا مشاكل في الاثنى عشر. نعم. هذا على طبيعة المريض وعلى طبيعة أكله.
2: نعم.
1: أيوة. رسالة بتقول السلام عليكم، عندي مشكلة كل ما رقدت أحس بطعم قب، وأحيانا تسبب لي صداع في الرأس. نعم. وكوابيس. نعم. وتسبب لي قلق وترفع. نعم. لي الضغط، وإذا هدأت ينزل الضغط، مع العلم أني قد فعلت منظار عند الدكتور عبد الحكيم. نعم. تقريبا ممكن قد فعل عندكم
0: أكيد كان عند ارتجاع. نعم.
1: أيوة. وطلع عندي جرثومة وفتق وملتزم بالوقاية.
0: نعم. الفتاق اللي في جدار المعدة إذا لم يتحسن المريض على البي بي اي مضبطات البروتون والغاستريك أنتي أسيد وارتفاع الرأس واللايف ستايل موديفيكيشن. نعم. إذا مثلا المريض تحرى أنه غير نمط الحياة ولعب رياضة ونزل الوزن وخف البسابيس والبهارات ومن ثم أدى علاج للجرثومة وأنهاها وأدى علاج للحمض المعدة ولم يتحسن، في عندي دواء هذا البروتون وفي عندي مجموعة جديدة نسميها بوتاسيوم ريسبتر كومباتيتيف مجموعة وبرازات، هذا مجموعة، وفي عندي أنتي أسيد وعندي إتش تو ريسبتر أنتاغونست، كم صار هذا أربعة أنواع من الأدوية.
2: نعم.
0: إذا أعطيناه للمريض للارتجاع أو المصاب بالفتاق ولم يتحسن والأعراض تزداد وأصبحت الحياة إلى جحيم، بنحتاج نعمل عملية جراحية حقيقة، نريده للتحليل إلى الطبيب الجراح. الجراح بيكون أسفل المريء زي ما حكينا، العضلة القابضة أسفل المريء راخية، في عملها عملية نسميها فندبليكيشن أو رفع. نعم. رفو ثم المعدة هكذا يعملها زي ما بنغمن
1: الغبنة،
0: زي الغبنة تماما حق الثوب. فإذا كانت المريضة زي ما حكينا، أولا التزمت بالنمط الغذائي، تحاشت كل أشياء الأدوية التي تؤدي إلى تقرحات وتخرشات في جدار المعدة أو تثير المعدة، وتخلصت تماما من الجرثومة تمام، وتغيرت نمط حياتها ولعبت رياضة ونزلت الوزن واستخدمت العلاج الأول والثاني والثالث والرابع ولم تستفيد من أي دواء، على العكس الأعراض بتزداد، في هذا الحالة فهذه نسبة ضعيفة ما بتوصل من 1 إلى 5% من المرضى.
2: أيوه.
0: هذا اللي يحتاج إلى تدخل، عملية تدخل جراحية اللي نقولها فندبليكيشن.
2: نعم.
0: ما بننصح بها إلا في الحالات النادرة.
2: دكتور هنا رسالة كذلك بتقول طعم الفم قب.
0: نعم.
2: دائما فمي ناشف.
0: ناشف.
2: بين الشرب وبين كل اللبان الذكر الذي يصمغ العربي بيقولوا لي إنه تمام وكويس، مع ذلك بتستمر الأعراض.
0: إذا في ارتجاع مريء حقيقة، الارتجاع المريء بيؤدي إلى وجود طبقة في جدار الفم، بعض الأحيان حتى نشو فطريات، وبعض الأحيان حتى تسوس في الأسنان.
2: نعم.
0: واللثة.
2: نعم.
0: فالارتجاع المريء واحد من الأسباب، والتهاب في الجيوب الأنفية والصداع كما بعض الأحيان حتى التهاب في الأذن الوسطى، بعض الأحيان حتى التهاب في السحايا. هذا كله بسبب التهاب في الرئتين.
2: ارتجاع المريء.
0: وارتجاع المريء من ارتجاع المريء.
2: نعم.
0: وربو قصبي وصفير.
2: نعم.
0: وكحة.
2: سعال تواصل.
0: واختناقات في الليلية واكتئاب زي ما حكيت سابقا، قلت إنه هذا كلها مرتبطة عادة بالارتجاع المريء. لكن في هناك أمراض أخرى تؤدي إلى شفان في الفم، واحد من التوتر والقلق والشد النفسي. في مرض يسمى مرض مناعي، مرض شوغرين، هكذا اسمه شوغرين، يكون النساء عادة جفاف في العين، العين جافة والفم جاف والمهبل جاف، ثلاثة أشياء هذه نسميها شوغرين، التهاب مناعي هذا إلو علاج ثاني. في عندي بعض الأدوية، بعض الأدوية اللي بنستخدمها تؤدي لنا شفان زي مثبطات الاكتئاب، وهذا تؤدي لنا شفان شديد في الفم. وفي عندي ارتفاع السكر، ارتفاع السكر في الدم يؤدي لنا شفان شديد في الفم تمام، وشرب مي وتبول كثير. فأولا نتأكد ما بش مرض آخر، وبعدين تأكد منهم من المعدة.
1: يكون نعم. السلام عليكم، أنا معدتي عندها إشكالية سوء الهضم وما أقدر أكل أي حاجة إلا أكل خفيف أحيانا وغثيان، الشيء أدرى إيش السبب؟
0: إذا كان إذا فحصت الجرثوم وش موجود في الجرثوم واستمرت الأعراض وامتنعت الأجهزة المهيجة لجدار المعدة بسبب سباسي وكل هاي الأشياء، ومن ثم ما زالت الأعراض ومستمرة وتروح وتيجي ومستمرة الأعراض 6 أشهر سنة سنتين، هذا يحتاج المريض إلى إيش؟ إلى إجراء تدخل منظار، يعني إجراء منظار المعدة بس بعد ما تفحص الجرثوم أول شيء.
1: أيوة، وهذا بيقول يا دكتور عندما أشرب أو أكل عسل أصلي تأتي لي شعلة.
0: العسل زي ما حكينا سابقا في اللقاء سابق انه يعتمد على درجه الحموضيه او درجه القلويه، القلويه والحموضيه في العسل، هذا يعترف على نوع الشجره اللي اكلها، في بعض الشجر حار، بعض الشجر حار، فبالتالي الحموضه عنده مرتفعه، البي اتش عنده واطي، وفي بعض الشجر لا قاعد تمام، البي اتش عنده مرتفع والحموضه فيه قليله، هذا تختلف من شجره لاخرى. فاذا كان الانسان اخذ وحس بالهوبه والهب في جدار المعده معناها القاعديه قليله والحمضيه مالها مرتفعه، فاي شيء حامض زي ما العصير
2: يلهب،
0: زي ما عصير يلهب نعم حقيقي. اذا اخذت مانجا مثلا، مانجا ما كانت ناضجه بشكل حامضه ما عاد تسوي تلهب، واذا كانت مش حامضه ما تلهبش المعده. البرتقال نفس الشيء، اذا كان حامض يلهب. ايش معنى حامض؟ معناه ستريك اسيد زايد، وعندي حامض في جدار المعده الاتش سي ال، حامض فوق حامض أي زاد الحموضة، ارتقاء الحامض أي زاد.
1: أيوه.
0: نفس الميكانيزم اللي قلنا، نفس الدواء اللي قلنا بروتون بامب إنهيبيتر اللي بيخفف نسبة الحموضة. فأي دواء ولو عسل فيه شفاء، هذا شفاء كلمة معناها يسمها باللغة العربية نكرة مطلقة، معناها شفاء لأشياء وأشياء ما ينفع شيلها، مش معناها الشفاء. لو كان قال الشفاء بالألف واللام معناها لازم يفيد الحموضة ويفيد كل شيء، كل أنواع العسل. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، بعض العسل بيجيه مغشوش بسكر للأسف، يعني اللي مغشوش بسكر معناه في وقت الشتاء مثلا ما بيش ورود ولا في شيء ما يدونه، ما هو سكر، ما هو سكر، فعيد لنا ما هو سكر. السكر واحد من الأشياء الضارة، نعم، تدي التهابات في جدار المعدة وتدي التهاب دهني حتى في الكبد.
1: أيوة.
0: السكر واحد من أسباب زيادة الوزن،
1: نعم،
0: فبالتالي بعض العسل إذا كان مغشوش يدي إلى زيادة في الوزن، يدي إلى زيادة في السكر، يدي إلى التهاب دهني في الكبد، يدي إلى التهابات في جدار المعدة.
1: في فئة من الناس دكتور يفتجعوا شرب الماء، يفتجعوا من شرب الماء، يحسوا ان الماء هذا هو عيسبب لهم حموضه وعيسبب لهم تعب وعيسبب لهم ارتجاع، ف يعني يعزفوا عن شرب الماء وخوفا من هذا الشيء. هل فعلا يعني هو بيسبب
0: يعني الماء؟ لا، احنا زي ما حكينا سابقا انه واحد من اسباب ارتجاع المريء هو الافراط، سواء كان في الاكل الزايد
1: او في
0: الشرب الزايد. مثلا المريض بياكل، شخص بياكل لكن يتناول كميات كبيره هائله من الماء اثناء الاكل
2: او بعد الاكل،
0: هذا يؤدي الى امتلاء جزء كثير من المعده، قد يؤدي الى ارتجاع مريء. لكن هل الماء في حد ذاته لا يؤدي شيء لارتجاع
1: مريء، ما عاد يشربوش حتى مش في الوجبات، حتى في غير الوجبات ما عاد يشربوش.
0: هذا غلط، لازم في جسم الانسان بالذات في الصيف زي ما احنا عليه، لازم كميه البول اللي بنخرجها احنا في اليوم ما يقارب حوالي لتر الى لتر ونص، لازم اعوضها تمام. باقي عندي تبخر، التبخر ما يقارب حوالي 500 ملي في اليوم، بالتالي بحتاج اني اتناول في اليوم ما يقارب لترين ونص، اقل شيء لتر، اقل شيء سكه لتر في اليوم، سواء ما عصائر على حسب الشخص، كل واحد ما اللي بيشتري، لكن لازم تناولها. لماذا؟ لانه اذا صار الانسان اصيب بالجفاف بالذات في هذا الشكل يؤدي الى ايش؟ تكون املاح في الكلى.
1: نعم. يعني الماء من اساسه نفسه مش هو مرض،
0: لا
1: يعني
0: لا.
1: هو ما يسبب اي شيء،
0: الماء هو قاعدي تمام. نعم. ما بيشفي حموضه، بالتالي لا يزيد شيء حموضه في جدار المعده. لكن إذا أكلت، إذا كان الماء ملتزم بالأكل، كمية الأكل كانت كبيرة وشربت داخل الماء، إيش بيؤدي؟ إلى امتلاء في جدار المعدة. فقلنا الإفراط والامتلاء والوجبات الكثيرة والمصحوبة بالماء عادة تؤدي إلى إيش؟ صعوبة في الهضم، وتؤدي إلى زيادة في الارتجاع، ليش ضرورة الحامضة وكان ارتجاع حتى الأكل نفسه، فود نسميها فود ريجرجيتيشن. نعم.
2: إلى أي مدى دكتور يؤثر تناول الطعام بسرعة أو في أوقات غير منتظمة على صحة المعدة؟
0: نعم، زي ما حكينا عندي في الهضم، سواء الهضم سواء الامتصاص وعدم المقدرة على الهضم، يبدأ الهضم من اللعاب، من الفم، الليبيز الهرمون المهضم موجود في الفم وموجود في البنكرياس، البنكرياس في الأمعاء وهذا في الفم، فبالتالي مضغ الأكل، تقليب الأكل بشكل كثير تمام، الاختلاط باللعاب بشكل كثير هي أول مراحل عملية الهضم. فبالتالي الإنسان اللي بيأكل بسرعة أكيد عملية التقليب وعملية المضغ بشكل كثير والخلط مع السائل اللعاب اللي داخل العصارة الهاضمة الليبيز يكون قليل، فبالتالي نعم الإنسان اللي سريع في الأكل تمام يؤدي إلى إيش؟ إلى سوء امتصاص. نعم.
1: طيب السلام عليكم ورحمة الله، الله يسعد صباحكم ويعطيكم العافية. دكتور، هل البسباس الأخضر فعلا دواء لآلام المعدة؟ عندي بداية قرحة، وبينصحني البعض بأكل البسباس الأخضر، وهل أكتفي بتناول العسل واليانسون بدل الأدوية لأني أتناولها وارتاح من الألم من أم ملأ؟
0: لا، دائما زي ما حكينا، الأشياء المهيجة في الفم هي مهيجة في جدار المعدة، هي مهيجة في المستجيب، والبسابيس هي بهارات. الآن الإنسان طبيب نفسه، السبايسي يفيد ليس علاج، السبايسي ليس علاج لجدال المعدة على الإطلاق،
1: حتى طبيعي
0: لا أخضر ولا شيء، لكن العامل الأساسي هو المريض نفسه.

0: هذه كلها مركز.
1: نعم. نعم. هناك الكثير ما نسمع أحيانا نصائح شعبية لعلاج مشكلات المعدة، فإلى أي مدى تكون الاعتماد على الأعشاب أو العلاجات المنزلية آمن؟
0: حقيقة دائما إحنا نقول دائما في أعشاب معرفة زي اليانسون والنعناع، هذا قد إحنا دارين بها ودارين مضاعفاتها، هذا لا مانع منها. لكن المشكلة في بعض الأحيان في بعض الأدوية اللي جسم اللي ليس عند العلاجات اللي بنستخدمها إحنا كلها كلها هي معظمها مشتقة من الأعشاب. السؤال الأساسي كم مقدرة الإنسان عندي أخذ عشبة وأخذ دواء، كم الكليتين قادرة على التخلص من هذا العلاج، كم الجرعة المناسبة، هي هذا الأساسي عندي. إذا قدرت أعرف كم الجرعة الأساسية، ما معنى جرعة أساسية؟ اللي يقدر الإنسان يستفيد منها وتقدر الكليتين والكبد يتخلص منها بدون أي أضرار عليه، فإذا كانت محسوبة لا مانع. لكن إني أستخدم عشبة لا أدري ما كميتها ولا أدري ما نوعيتها وتكون جرعتها قد تكون بشكل عالي، قد تؤدي لي إلى فشل في الكلى ولا فشل في الكبد، وشفنا من هذا الأشياء كثير. لكن زي اليانسون، النعناع، الشاي الأخضر، تمام، قريش الرمان، هذا كلها أشياء هذه معروفة يعني، هذه لا مانع منها عادي، الإنسان يستخدمها بشكل طبيعي.
2: وتقريبا وصلنا للدقائق الأخيرة دكتور عبد الحكيم، لكن قبل أن نختتم معكم، ما هي أهم النصائح اللي توجهها للمستمعين للحفاظ على صحة المعدة والوقاية من أكثر أمراضها شيوعا، خصوصا الذي اعتادوا التعايش مع أعراض المعدة وبيأجلوا زيارة الطبيب؟
0: الآن اللي فيما يهمني في جدال المعدة، أهم ما يكون هو أول حاجة الفم، الأكل، الاهتمام بالأكل النظيف، الابتعاد عن العادات العشوائية، الابتعاد عن التدخين، التخفيف من السبايسي فود والقهوة والشوكولاتة والبن ومشتقاته، عدم استخدام المسكنات زي ما قلنا نسترويدات أنتبرتين بالذات في فترات الأعراس. نعم. وإذا احتاج الإنسان مسكنات يستخدم نوع من الباراسيتامول أخف من نسترويدات أنتبرتين، التوقف عن استخدام المسكنات البروفين والفولترين ومشتقاتها، الابتعاد عن التوتر والقلق والشد النفسي والعصبي، تمام، عدم الإكثار في الأكل وعدم ملء المعدة بشكل كامل، يعني التخفيف ثلث ثلث ثلث نظام الثلث، هذا الطريقة، رفع الرأس جيدا أثناء النوم، عدم الأكل والاسترخاء والنوم بعد الأكل مباشرة، الابتعاد عن نسميها احنا كل أنواع التدخين والمدخنين، يعني كل يعني لا يجي عدم مجالسة المدخنين حتى ولو ما بيدخنوا في حد ذاته. فهذا هو النمط الغذائي، النمط العيشي، الأكثر من الرياضة، مثلا الرياضة، السباحة، المشي، تمام، عدم الاستلقاء مباشرة، هذه أيضا، إذا الرياضة، الفم. الشيء الثاني الفحص الدوري، الفحص الدوري بذات الجرثومة الحلزونية والتخلص منها إذا كانت الأعراض مستمرة مهمة جدا جدا، والانتباه للعلامات الخطيرة اللي حكينا عنها زي نزول الوزن، فقدان الشهية بشكل عام، طرش دم، فقر دم، هذه يحتاج فيها المريض إلى إيش؟ إلى ضروري زيارة الطبيب لإجراء التنظير العلوي.
2: أيوة، لكن لا. أنتم بتتكلموا على التدخين، يمكن البعض يجي يقول ما علاقة التدخين بمعدتي
0: أو للرئة؟ نعم، النيكوتين. النيكوتين اللي بيمتص من جسم الإنسان بالتدخين على سبيل المثال، حجم الخلايا أو القصبات الهوائية والشعب الهوائية داخل رئتي عاد ملعب صغير، ملعب تخيني، ملعب صغير، فبالتالي الامتصاص بالتدخين إلى الشعب الهوائية أسرع من الامتصاص تحت اللسان.
1: نعم.
0: سريع جدا، فبالتالي النيكوتين يمتص من هذه الشعيرات الهوائية إلى داخل الإيش؟ الدورة الدموية. الدورة الدموية بتغذي حتى جدار المعدة، فبالتالي النيكوتين يوصل إلى جدار المعدة. يوصل إلى جدار الأمعاء، فبالتالي النيكوتين واحد من الأشياء المسرطنة، مش لدي قرحة، تدي سرطان في جدار المعدة. فبالتالي واحد الفم. وعندي الدبر. سببين ما يقال 6 متر، يدي سرطان في الفم وسرطان في الدبر. النيكوتين هذا يدي سرطان في الرئتين، فبالتالي أي منطقة يوصلها التغذية الدموية تؤدي فيها إلى سرطان، والنيكوتين واحد في الدماغ، واحد نفس الشيء في العيون، في الجلد، في الشفاه، في اللسان، في كل مكان في جسم الإنسان نيكوتين يمتص في الدم يوصل إليه السرطان، يوصل إليه.
1: نعم، دكتور عبد الحكيم المتوكل استشاري جهاز هضمي وكبد، شكرا لكم وشكرا على تعاونكم الدائم.
0: حياكم الله، لو سهل فيكم، إن شاء الله نكون أفدناكم وأفدنا المستمع الكريم إن شاء الله.
2: بالتأكيد، أكيد.
1: كذلك لكم الشكر مقدم جميع المستمعين والمستمعات على حسن الاستماع والمتابعة، بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم، فتحية كل تحية مقدمة لكم من الإخراج زلفى عبد الملك، ومن الإعداد والتقديم آلاء أحمد الكبسي وسندس عبد المطهر، وانتظروا الزميلة آلاء في فترة ظهيرية جديدة على تمام الساعة 11 ظهرا، فكونوا في الانتظار، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
6: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
7: سام اف ام من صنعاء تقدم
6: حارس الازدهار الأمريكي
8: from the US Prosperity Guardian
6: الاعتراف
8: بالفشل.
7: الحقيقة
8: من عمق إلى الإعلام الدولي
7: محاصرة بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
9: اليوم العزل الإسرائيلي
8: بلغ ذروة
9: فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات.
6: الحارس الازدهاري الأمريكي
9: from the US prosperity guardian.
7: الحقيقة بلساني.
4: حزام الجهاد والمقاومة يطوق أعداء الأمة اليوم من ضفاف هرمز حتى عمق البحر الأبيض المتوسط، فارضا لأول مرة في تاريخ الصراع سقفا استراتيجيا جديدا يعيد رسم موازين القوى.
10: Today the axis of resistance stretches from the Strait of Hormuz to the heart of the Mediterranean, establishing a new strategic reality that is reshaping the balance of power across the region.
4: لم يعد أمن هذه المنطقة مستباحا، بل بات ينتزع انتزاعا من بين مخالب الصهيونية والغطرسة الأمريكية بقوة النار، في انتقال مشهود من خنادق الدفاع التقليدي إلى فرض معادلات ردع هجومية كاسحة ينحسر معها كبرياء العدو، ويتآكل جدار أمنه الزائف، ويشتد ذعره وعزلته العالمية تحت ضربات الجغرافيا التي أعيد تفعيلها وتوظيفها بوجه شر مطلق بات يهدد البشرية بترسانته النووية وبإنفاقه القياسي عليها، منذرا بسباق تسلح نووي جديد يلوح في الأفق وتحتدم نيرانه تحت ظلال التوترات الدولية الممتدة من شرق أوروبا إلى المحيط الهادئ.
10: Regional security is no longer uncontested. Deterrence is being imposed through force, eroding the enemy's sense of security and exposing growing fears of a nuclear escalation and the potential new arms race amid rising global tensions.
4: وفي قلب هذا المشهد المتفجر وبعد ليلة مواجهات حاسمة زلزلت الأرض تحت أقدام الغزاة، تتظاهر واشنطن بالهدوء هربا من حقيقة الصدمة، حيث خرج دونالد ترامب مقللا ببراغماتيته المعهودة من حجم الخسارة، لا إذا بالحديث عن مفاوضات ورسائل متبادلة مع طهران، ومهمشا كعادته الضجيج الخليجي بشأن الضربات التي طالت القواعد العسكرية.
10: Amid the escalating confrontation, Washington has sought to project calm. Donald Trump downplayed the significance of recent military strikes, focusing instead on negotiations and exchanges with Tehran.
4: في تصريحات وصفت تلك الهجمات بالاعتيادية، مما أثار استياء صامتا ومخاوف عميقة لدى الأنظمة التي رهنت أمنها للمظلة الأمريكية، تكتشف اليوم أن واشنطن تستهين بمصالحهم وتستخدم أراضيهم كمنصات عدوان، ثم تتركهم لمصيرهم أمام الصواريخ الدقيقة.
10: By portraying the attacks as routine, Washington fueled concerns among regional allies who increasingly question the reliability of American security guarantees in the face of evolving threats.
4: والمفارقة الصارخة تجلت في وجود وزير الخارجية الكويتي في البيت الأبيض لبحث تطورات الحرب في وقت كانت فيه صور الأقمار الصناعية والتقارير الدولية توثق دمارا غير مسبوق في القواعد الأمريكية في الخليج، مما يعري الهشاشة المطلقة لمنظومة الحماية الغربية التقليدية ويثبت عقم الحلول الترقيعية.
10: The contradiction became evident as diplomatic consultations continued while reports highlighted extensive damage to US military infrastructure, exposing vulnerabilities in long-standing security arrangements.
4: هنا لم تقتصر الصدمة على الميدان، بل ضربت العمق السياسي لواشنطن. بعدما انحاز مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية إلى مجلس الشيوخ وصوت ب 215 عضواً لصالح قرار يقيد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران،
11: في تمرد حزبي واضح ضد رئيس يجازف بمصالح بلاده في حرب خاسرة يدرك الجميع عواقبها.
12: Political divisions deepened inside Washington as lawmakers moved to restrict presidential war powers, reflecting growing concern over the costs and consequences of a wider conflict with Iran.
11: وعلى جبهة أخرى وفي محاولة أمريكية بائسة لتمرير مشاريع الاستباحة، وقع فريق لبناني لا يملك التفويض الفعلي أو الشرعية الميدانية على مسودة اتفاق إطار أمني برعاية واشنطن يمنح الصهاينة حرية الحركة في الجنوب، وهو ما جابهته المقاومة برفض حاسم وفوري.
12: In Lebanon, a US-backed security framework faced immediate rejection from resistance forces, underscoring the gap between diplomatic initiatives and realities on the ground.
11: فالاتفاقيات الورقية لا تغير من واقع الميدان شيئاً، والعدو الذي ينزلق اليوم في وحل الجنوب اللبناني يتكبد خسائر بشرية هائلة تتجاوز 1500 قتيل وجريح منذ مارس الماضي، رغم سياسة التكتم وفرض الرقابة العسكرية على أرقام قتلاه.
12: According to resistance narratives, battlefield realities continue to outweigh political agreements, with ongoing clashes imposing significant costs despite strict controls on casualty disclosures.
11: إن أمريكا تفقد اليوم كلياً قدرتها على فرض إرادتها، الكلمة الفصل للمقاومة التي تقاتل في الميدان وتدير المعركة باقتدار في الوقت الذي رسخت فيه إيران معادلة وحدة

وعسكرية وسياسية باهظة ستغير وجه العالم. وكل هذا الحراك الكوني يجري بينما تتضافر أسلحة وآلات القتل ل51 دولة تركت قطاع غزة بقايا أطلال يبحث عن حياة فوق ترابه، وسط توحش صهيوني يسعى لخنق القطاع بحرب استنزاف منخفضة الوتيرة قوامها الاغتيالات ومنع المساعدات وإطباق الحصار، في سلوك حاكم وعقيدة عدوانية لا تجدي معها الدبلوماسية ولا تنفع معها المساومات أو المراهنة على نصر بارد تصنعه أروقة المجتمع الدولي أو السير وراء الفشل المجرب للسلطة التي تمنح العدو جوائز مجانية. The unfolding crisis carries major political, military and economic implication. While Gaza remains trapped under siege, facing a prolonged campaign of pressure marked by blockades, targeted attacks and humanitarian hardship. الواقع المشهود اليوم يقول أن الكيان الغاصب يترنح تحت وطأة انتكاسة تقترب من نهاية عامها الثالث بهزيمة استراتيجية كاملة ومحتمة تقود المنطقة والعالم بخطى واثقة وثابتة نحو وضوح الحق ونهاية الظلم ونحو وعد الآخرة، ولا يزال الحصاد يعمل. Supporters of the resistance view the current moment as evidence of a long-term strategic shift, believing that the conflict is moving toward outcomes that could redefine the region's future and alter the course of the broader struggle.

0: مهاري أمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: الاعتراف
1: أدمج فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: two of these advanced aircraft and even the U.S. had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
4: اليوم داي العز الإسرائيلي
3: بلغ دهوة فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات والمصانع
4: والمستشفيات
3: الحادث الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
3: بالاعتراف
2: الحقيقة بلسانين.
5: اليوم يا قوم الحرايب عدوا السرايا والكتايب وتحركوا في كل جانب وابذلوا الأسباب ربي يهذن بدخول مارب والوضع ذا الحينه مناسب والفصل يا جندب نبي طالب دخول الباب

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عيأخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، حياكم الله إلى هذا الملتقى الجديد الذي يجمعنا سويا خلال فترات 99 فاصلة ظهيرة على أثير إذاعة سام اف ام 99.1 و 99.3 و 93.5.

موضوع جديد إن شاء الله نتناوله في هذه الفترة الظهيرية معكم، وبالتأكيد لا تحلو هذه الفترة إلا بجميل مشاركتكم معنا خلال هذه الفترة. وطبعا ننوه لكم أنه جهاز الرسائل الحمد لله موجود، ونستقبل رسائل فقط عبر الرقم 7909919991. مستمعينا الكرام، كثيرا ما نتحدث عن النجاح بكل أشكاله، نحتفي بالناجحين، نرى صورهم، نحتفل بهم، لكن خلف كل قصة نجاح بالتأكيد في فصول طويلة ومظلمة من الفشل لم يقرأها أحد. الفشل في الحياة ما هو الشكل واحد، ومش مجرد خسارة مادية أو رسوب في امتحان أو مشاكل نفسية بنواجهها. طبعا الفشل بيأتي في الحياة بأقنعة مختلفة، بأشكال متعددة، تارة بيلامس عقولنا، تارة قلوبنا، تارة جيوبنا. هذه المشاكل الذي نشي نناقشها اليوم معكم أنتم مستمعين الكرام. الفشل، أشكال الفشل وأنواع الفشل هنتعرف عليها في هذه الفترة، وبالتأكيد نحب أن احنا نسمعكم.

من أشكال الفشل في فشل مهني أنه شخص، رجل، امرأة، خصوصاً مع العدوان، مع الخطة الذي يسعى لها الشعب اليمني للاكتفاء الذاتي في هذا الطريق، كثير من الأشخاص بيفتحوا مشاريع، إن كانت نساء أو حتى رجال، بيواجهوا صعوبات وأحياناً بيفشلوا. كيف بيتعاملوا مع هذا الفشل المهني في المشاريع، في الأعمال؟ ما بش أي مشروع بيكون صحيح، بيبدأ صحيح 100% ويوصل إلى ذروته وما زال 100%. في مطبات، في صعوبات، في عراقيل بتواجه أي شخص بيدخل هذا المجال، لكن الأصل كيف أنت بتتعامل مع هذه المشاكل، كيف أنت بتتعامل مع الفشل، الفشل فيما يتعلق بالتسويق، فيما يتعلق بالتجارة، فيما يتعلق بأي مشروع أنتوا بتفتحوا هذا المشروع نحو الاكتفاء الذاتي. فبيوصل بعض الأشخاص إلى الفشل، بعضهم بيستسلم وخلاص يعود المشروع إلى الأدراج وخلاص ويكتب نهايته، لكن البعض عندهم عزيمة وإصرار أنه عيواصل هذا المشروع وعيستمر فيه حتى لو فشل، وبيعتبر أن هذا الفشل دافع له للانطلاق من جديد. أيضا معنا شكل من أشكال الفشل، وهو الفشل في العلاقات العامة، إن كان في الزواج، إن كان في الصداقات، إن كان في الأسرة نفسها، في العائلة. بيجي أي شخصين مثلا بيتزوجوا بيمروا بصعوبات، بمشاكل، الأصل منها أنه يحلوا المشكلة، لكن البعض بيحس أنه خلاص وصل إلى النهاية وبيفشل هذا الزواج. طبعا في أسباب بتكون منطقية لفشل الزواج ولا ضير في أنه يوصلوا إلى مرحلة الطلاق، إذا كانت أسباب كبيرة جدا، فيها مثلا ما بيقولوه عندنا في أعرافنا العيب الأسود، بيوصل لحد الضرب أو الإهانة أو مثلا أمور شخصية بتتعلق بالحياة نفسها، فبيوصلوا إلى مرحلة لا أنه خلاص إحنا وصلنا للطلاق. وفي مشاكل بتكون بديهية بين أي زوجين، الأساس في العلاقة هم بيعرفوا أنه الأساس أنهم يحلوا جذور المشكلة مش جذور الزواج نفسه، فأي فشل بيواجههم بيمروا منه بالمودة، بالسكينة، بالرحمة، بالتفاهم الذي بينهم. فأنتوا كيف بتتعاملوا في هذا الموضوع، موضوع الزواج والفشل في الزواج؟ أيضا في الصداقة، في أصدقاء بيمروا بمشاكل، وكثير كثير مننا أكيد مر في موضوع مشاكل الأصدقاء، ويكونوا صديقين عزيزين على بعض قوي قوي قوي إلى درجة أنه بتعتبروا أنفسكم كأنكم أخوة فعلا، بس بتمر مشاكل بينكم. الأساس هل بتفشل وبيفشل بتفشل علاقة الصداقة ما بينكم، ولا أنتوا بتكونوا أكبر من هذه المشاكل وبتحافظوا على علاقة الصداقة ما بينكم وبتتجاوزوا أي فشل بيحصل، أي عراقيل بتحصل في هذه الحالة؟ وعد معانا الفشل الأكاديمي، الفشل في الدراسة، إن كان في المدرسة، إن كان في الجامعة. أشخاص نوعا ما بيملش للدراسة، بس بيقول أنا مضطر أن أدرس، لكن بيفشل، بيرسب في مواد، ما بيذاكر أصلا. طبعا الفشل هو له تبعاته يعني، أو له أسبابه، أنه ما بيوصل للفشل إلا لأسباب معينة، إهمال في الدراسة، مش مذاكر للمادة، ما بيحضر، بيتغيب، هذه الأمور كلها بتؤدي إلى الفشل. الفشل إيش؟ أنه بيرسب في المواد، بيعيد سنة وراء سنة وهو جالس محل أكسر، جالس في نفس المستوى الدراسي.
انت جاوزوا المرحلة الدراسية، بيدخلوا المرحلة الجامعية، بيحسوا انه بيفشلوا، انه انا اخترت مثلا انا مهتم بالهندسة او ان انا اكون دكتور او دكتورة، لكن اوصل للسنة الاولى او السنة الثانية لا احس انه المواد صعبة وانا مش قدها، بنفشل في اي اختبار في اي شيء، انا بنفشل، بيحس انه وصل طريق مسدود مع هذا الحلم الذي كان بيتمناه وبيفشل فيه. البعض بيبصر هذا الفشل انه دافع له للاستمرار وانه يبذل جهد اكبر، لانه ما عقدر يوصل لحلمه بسهوله، وما عقدر يوصل لحلمه كانها فقط نطه هكذا ينطها وخلاص وصل للحلم. سلم النجاح مليء بالصعوبات، البعض بيتجاوزه حتى لو فشل اكثر من مره، والبعض بيستسلم يقول لا أنا خرجت من كلية الطب أو كلية الهندسة لأنه أنا ما نشحك هندسة وما شنحك طب، أنا شدخل تجارة أو أنا شدخل أي تخصص ثاني، ويبصر نفسه أيضا بيفشل. ليش؟ لأنه بيسمع لعقله، بيستسلم للفشل، ما بيتعاملش مع الفشل، أنه إحنا بشر في الأخير وإحنا ممكن إحنا نفشل في أي مجال من المجالات. الأهم والأساس من هذا كله إن احنا نعتبر إن الفشل دافع، دافع للاستمرار، مش إنه فقط يهزمنا ويحطمنا ويخلينا إن احنا خلاص نستسلم للواقع ونقول لا احنا مش قد هذه المهمة. أيضا معانا الفشل النفسي أو الداخلي أو ما يسمى خسارة الذات. طبعا هذا أخطر شيء، أخطر من كل الأشكال اللي إحنا قد تحدثنا عنها، إنه الشخص يفشل في السيطرة على عادات سيئة بيقوم بها، يفشل في الالتزام بوعوده، يفشل في أداء ما قد وكل إليه من مهمات. الفشل النفسي والله من أصعب ما قد يمر بها الإنسان. فلمجرد أنه يفشل، أنه قطع عهد على نفسه، مثلا لنفترض على سبيل المثال أنه يقطع التدخين أو يقطع القات أو أي عادة سيئة قد يكون بيفعلها حتى بينه وبين نفسه، وبيعاهد نفسه وبيعاهد الله أنه أنا لا، أنا لازم أن أنا أقلع عن هذه العادة السيئة، أنا شأتوب، أنا هذه الأمور كلها، ويفشل في هذا كله. بيرجع بعدها بيجلد ذاته، بيحس بالشعور بالعجز، أنه ما مش قادر أنه يتجاوز هذه المرحلة. فهنا الفشل النفسي بيحتاج دعم كبير، دعم كبير أولاً لنفسك، أنه تكون عندك الثقة بنفسك أنك قادر تتخذ هذه الخطوة، وقادر بمعونة الله وبتأييده، بارتباطك بالله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى. كلنا بنغلط، إحنا في الأخير بشر، وبتحصل أخطاء بنرتكبها بحق أنفسنا، وتقصيرات وعادات سيئة قد نرتكبها، لكن الأصل في إن إحنا نصلح أنفسنا، نصلح ذواتنا بالدرجة الأولى علشان يصلح فيما بعد كل شيء. فالموضوع في الجانب النفسي هو من أخطر الأمور، لكن إحنا أكيد أي شخص مرتبط بالله، الوازع الديني عنده بيكون كبير، بيقدر إنه يتخطى. ما بش أي شخص بيعهد نفسه على التغيير في أي عادة سيئة، تدخين، قات، أيا كان العادة السيئة الذي بيقوم بها، مستحيل إنه ما يقدر يتجاوزها إذا كان ارتباطه بالله مش قوي. إذا كان ارتباطك بالله قوي وأنت بتقول يا رب بمعيتك، بمعونتك، بارتباطي بك يا الله، وفقني وعينني إنني أترك هذه العادة السيئة، أجزم إنه عيتركها. طبعا بإنه يفعل بالأسباب أيضا، مش إنه يقول يا رب أنا طلبت منك وخلاص وما شفعش بالأسباب، يا رب خليني أقنع عن التدخين وأنا يوميا بين دخن ومري على الله لما يستجيب لي. لا، في فعل واحد يفعل بالأسباب، هذا زي ما واحد
يجي يقول احنا في عدوان واحنا بندعي الله بنقول يا رب انصرنا وهو جالس راقد في البيت، يا رب انصرنا وهو ما بينفكش، يا رب انصرنا وهو ما بيعيش الحق وما بيخدم الحق، بيخدم الباطل من حيث لا يشعر، وبيقول انا بندعي انا بندقدق باب ارحم الراحمين وهو عينصرنا. هو لا، النصر ما عيجيش هكذا، النصر يشتي بذل، يشتي سعي، يشتي انفاق، يشتي العمل بالاسباب علشان الله يبصرنا فعلا مستحقين لهذا النصر. وعليها نقيس في مرحلة ان احنا اذا نشي نترك عادة سيئة، مستحيل ان احنا نترك عادة سيئة واحنا ما بنرتبط بالله وما بنفعل بالاسباب، مستحيلة. الله ما عايجيش يعني كيف نقول، يقول لك خلاص كن فيكون، انت اليوم عتقنع من التدخين وانت اصلا يوميا بتدخن، انت ما بتفعل بالاسباب. طبعا انا بنتكلم على موضوع التدخين لانه كنموذج، ولا كل شخص الان في داخله يمكن قلبنا هكذا الذاكرة عنده وعنده نقاط في هذه الأمور، عادات سيئة. فتأكد أنه الله ما عينك على الإقناع أو أنك تقنع من هذه العادة السيئة دون ما تبذل أسباب علشان تتركها. الآن مستمعينا الكرام، بعد ما استعرضنا عليكم أنواع مختلفة من الفشل، بنطرح عليكم تساؤل، ومع أنه ما شاء الله كثير كثير في رسائل وصلت وما قد طرحنا التساؤل، بس الحالي في المستمعين حقنا أنه بيفهموا الموضوع وبيدروا إحنا ما نشتي. طبعا برأيكم ما هو أصعب أنواع الفشل الذي يمكن للإنسان أنه يواجهها من خلال تجربتكم في الحياة؟ وهل الفشل هو يعني خلاص نوصل إلى نهاية الطريق ونستسلم؟ كيف بتتعاملوا أنتم مع الفشل في أي شكل أو أي جانب من جوانب الحياة الذي إحنا ذكرناها، في أي شكل من أشكال الفشل الذي إحنا ذكرناها؟ نستقبل رسائلكم عبر الرقم 7909199.

0: رسالة هنا تقول: السلام عليكم، التحية لك أستاذة ألا، والتحية للمخرجة، والتحية للسيد عبد الملك حفظه الله. الفشل كيف يجيب حاجات كثير، في فشل في الناس واجهوا صعوبات، وفشل في ناس واجهوا مكررة واجهوا صعوبات وفشل وواصل من جديد، وأطلب زامل رحال يا دنيا مع الله رحال. معكم منتصر عدنان وإلياس عدنان من وصاب الأسفل. السلام عليكم، كنت أفشل في مشاريع صغيرة وأيأس وأترك المشروع، أما المشروع القرآني لا فشل فيه، لذلك نحشد عبركم المدارس الكوثر، فيها كل الدروس والعبر، فإننا ندعو كل أخت دعوة محبة وأخوة للالتحاق بمدارس الكوثر القرآنية في أقرب وقت. العنوان: مذبح خلف مول أون تايم، تماما الوقت الثلاثاء والأربعاء الساعة 3:00 عصرا. سلام الله عليكم. الفشل جيتي يا آلة، وكأن أنت عارفة ما بداخلي. حقيقة أسوأ الفشل فشل البصيرة، وإحنا حول هذه الحقائق، ويجي وعاد به ناس ما قدروا أين الحقيقة وأين الحق. هذا مؤسف جدا، وأي فشل آخر يهون مقارنة بهذا الفشل. تحياتي لكم يا أجمل مذيعة وأجمل مخرجة، معكم رزان أحمد. تسلمي يا رزان أحمد، وفعلا يعني إحنا لما بنطرح الموضوع بيكون موضوع اجتماعي، وبنطرح له أشكال وأوجه الفشل، لكن أكيد أنه لما الشخص بيفشل في علاقته بالله سبحانه وتعالى، في بيفشل حتى في انه يعرف اين الحق وقد الحق واضح، هذه من الكوارث للأمانة. هذه من الاشياء البديهية والمعروفة، والذي احنا اليوم بالذات في هذه المعركة اصبح كل شيء واضح. يمكن لو كنا تحدثنا عن هذا الامر من قبل هذه المعركة اللي بنخوضها، ومعرفتنا اين الحق واين الباطل، نقول أيوة أنه في ناس ما قد عرفوش أنه الفشل في البصيرة وفي الوعي وفي الارتباط بالله سبحانه وتعالى بيكون له تبعات كارثية على النفس، على الإنسان، على المجتمع، على الأمة بأكملها. بس اليوم أصبح هذا الشيء من البديهيات. اليوم إحنا بنرى رؤية العين وبنشاهد، ما عاد أحد بيقول لنا خيال أو أشياء كانت وإحنا بنتخيلها في رؤوسنا. اليوم بنشاهدها أمام أعيننا، بنشاهد أنه كيف الذي بيكونوا في جانب الباطل وبيعبدوا نفسهم للطاغوت، ما هي تبعاته؟ ضلال، تيه، تخبط، إذلال، إهانة، مدعوسين من أمريكا ومن إسرائيل، ذليلين، ما عندهم عزة، ما عندهم كرامة، بتأخذ أموالهم وثرواتهم إلى جيوب العدو، إلى جيب طواغيت الشر. وبنبصر كيف يعني حتى ما بيكونش عندهم تمكين، ما بيش حتى عندهم انتصار، ما بيش عندهم تأييد. أكبر شيء عينجزوا أنهم يقتلوا في البشر، أنهم يرتكبوا مجازر، أنهم يقتلوا أكبر قدر ممكن من المستضعفين المسلمين. هذا قدو أكبر إنجاز عندهم، أكبر إنجاز أنه يغتالوا من قاداتنا، يغتالوا عظماءنا، هذا بيعتبروا قدو أكبر إنجاز عندهم. لكن في المقابل إنجازنا إحنا في صف الحق، من بيرتبطوا بالله، من بيعينوا الحق، من بيكونوا في صف الحق، من بيتمسكوا بالوعي وبالبصيرة، وبيعينهم بيعينهم الله بمجرد ما بتكون نيته، يعني نيته أنه يتحلى بالبصيرة وبالوعي الكامل، بيطرح الله البركة في هذا الشيء. وبعدها بنبصر ثمار هذا الشيء، من انتصارات، من تأييدات إلهية، من هزيمة للعدو، من تقهقر لكل الجيوش التي بتحاول أنها تهزم محور المقاومة والجهاد. فهذا الشيء أصبح من البديهيات، اليوم بنشاهدها أمام أعيننا. عموما أيضا هنا رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفشل هو بداية النجاح لمن يفهم ويفكر، أما إذا استسلم الإنسان للفشل فإنه سيكون محبوط ومنكسر في نفسيته ولن ينجح في أي مشروع. وأما الفشل في المدرسة هو التلاعب والإهمال والتفريط أو التكسير والتفريط، ولذلك علينا أن نعي ونفهم دائما أن الفشل هو بداية كل نجاح، ولكن مع الاهتمام والعزم والإصرار والعزيمة من ملحان المحويت. شكرا لكم.
1: مصر بشرك مصرنا.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا غاليات حياتي؟ لكن أما عن الموضوع نقول لمن لم يحالف الحظ لا تستسلم مهما حصل، بل ثابر واعطي جهد كبير. تحياتي لكم جميعا مني أنا الهنوف زايد. وبتقول أحب أن أهنى أخي بمناسبة حصول على المركز الأول، وأقول إن شاء الله تكون الأول في كل الأوقات. حياتي مني أنا الهنوف زايد. شكرا يا الهنوف. وطبعا أخوش ما وصل إلى المركز الأول إلا وقد وصل إلى هذه المرحلة، لا قد واجه من الصعوبات ومن الفشل. أكيد أكيد. طيب رسالة بتقول السلام عليكم، الفشل إنك تسمع كلام الآخرين تحطيمهم لمعنوياتك وتقليلهم من أهمية المشروع. مهما كان مشروعك، إذا أنت بتسمع كلام المثبطين فأنت فاشل. فيجب علينا أن لا نسمح للفشل أن يحتل جزء من حياتنا. أولا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثانيا بالعزيمة والإرادة القوية، ثالثا الحذر من تكرار الفشل. كرر مشروعك واستفد من التجربة السابقة. تحياتي لكم، نشكركم على هذا الموضوع الجميل جدا من وجدان الهاجسي. شكرا ألف شكر يا وجدان.
1: والله مولانا والكل صاحيوني اليوم يخشنا يا القبلة.
0: السلام عليكم، من أوجه صعوبات من كيف من واجه الصعوبات يرفع يده إلى الله سبحانه وتعالى، ارتبط بالله ثم ارتبط يرتبط بنفسه، وأطلب زامل أقدس مهمة. معكم منتصر عدنان من أصابة الأسفل. أبو خليل الحاوي يقول أسعد الله صباحكم بكل خير، موضوعكم جيد جيد جدا. اليوم الفشل يحصل إذا في تقصير أو تخاذل أو كذب في الأداء أو العمل يحصل الفشل، لكن في جدية، في مسؤولية، في مصداقية أعتقد أنه لا يحصل فشل أبدا بعون الله المرسل. عبد علي حاوي من الجراحي. رسالة هنا بتقول السلام عليكم، أنا قد فشلت في، والرسالة فاضية الباقي ما عد وصلت التكملة. إن شاء الله أنه تعيدوا إرسال الرسالة. رسالة بتقول والله أستاذ ألا، صعب كثيرة في الحياة وأنا دائما في مصاعب تواجهني، أوكل أمري إلى الله وأجد أن الله هو من يرشدني إلى الصواب ويسهل الله كل ما أتعسر من ذاتي. أنا لما أتحرك في أي شيء ناوي عمله أتوكل على الله وأعزز ثقتي بنفسي ولا أسمع لتثبيط الآخرين. من بنت حجة، شكرا يا بنت حجة. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة دائما. ما أجمل مواضيعكم، دائما رائعة جدا وحساسة. مواضيعكم تجي في محلها لنجاح دون فشل، والفشل يعلمك النجاح بالمختصر. أو بالمثل الشعبي يقول السهم لا ينطلق إلا إذا عاد للخلف. جميل، الموضوع كبير ويشمل كثير من الأمور. أشكركم على مواضيعكم والتحية لكم جميعا. كاتب الرسالة مستمعكم دائما يوسف الوصابي. دمتم ودمنا ودام الشعب اليمني بخير.
1: ما أنفى الكفر وهله استجبنا لله، كل من يضل مذله عز الأمة
0: لله. مستمعينا الكرام، سنواصل قراءة رسائلكم التي تصلنا عبر الرقم 7209-1991، لكن نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود. ابقوا معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.

إذن رسالة هنا بتقول: السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. اللهم أهل علينا وعليكم العام الجديد بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا العام فرج لكل إخواننا في فلسطين وشفاء لكل مصاب، فإنك على كل شيء قدير، وكل عام ونحن وأنتم أقرب إلى الله وفي حفظ وحوله وقربة. ونطلب زامل إلى الجبهات، ربي يناديني. وتحياتنا لكن الغالية آل وزلفة، الله يحفظكن ويعافيكم ويسعدكن بحق محمد وآل محمد. شكرا لكن على هذه المشاركة. تنقل في تنقل الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. رسالة هنا أيضا بتقول: ليس معنى الفشل أنه نهاية الطريق، بل هو الدافع لتعزيز الثقة بالنفس، والفشل هو بداية الطريق لمعرفة الاتجاه الصحيح. من أبو العز الجامحي. السلام الله عليكم استاذتي آل، اخباركني غاليات، نبارك لكم دخول العام الهجري الجديد، وكل عام انتم بألف خير. واشد انواع الفشل هو فشل الوعي والجهاد في سبيل الله والبصيره، وفشل التوكل على الله والغفله. وتحياتي لش وللمايسترو، ممكن زامل اقدس مهمه من بنت ابو نجوم المحاكري. شكرا لش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفشل هو بداية النجاح، وأشد وأخطر نوع من أنواع الفشل هو الفشل في الارتباط بالله تعالى وتنفيذ أوامره ونواهيه. تحياتي لكم، معكم هند الأشموري. شكرا يا هند على المشاركة. أيضا رسالة بتقول: السلام عليكم، كيف الحال أختي آلاء؟ أنا كنت أفشل في بعض الرسومات وأقول أنا فاشلة ما شقدرش أواصل، بس أزحت الفشل من طريقي، والحمد لله اليوم أصبحت رسامة ومصممة كبيرة، وهذا كله بفضل الله. الفشل بداية للنجاح النجاح أكبر. وشكرا، شكرا لش، والله يبارك لش، وإن شاء الله دائما دائما في نجاح. رسالة بتقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا بالنسبة لي ما قد فشلت في المدرسة، لكن عندنا ممنوع دخول أي مجال الإعلام، أي مجال الإعلام، دكتورة أو مجال من المجالات، وأنا بطلت أدرس لأنه كيف؟ لأنه قالوا قع أستاذة وأنا مشتي. وشكرا لك على الموضوع الرائع، وشكرا. وأطلب زامل عيسى الليث الخيار، ممكن الأنسب. وشكرا، معكم بنت أبيها. يا بنت أبيها، ممكن أنه تبصري أي مجال من المجالات الذي تحبي أن أنت تدخليها، وأكيد يكون بموافقة أهلش. اقنعيهم أنه اقنعيهم بمحبتش لهذا المجال، واسمعي أسبابهم أكيد، لأنه أحياناً الآباء والأمهات يكون لهم أسباب مقنعة قد يكون الأبناء ما بيدركوها. الرسالة هنا بتقول: أسعد الله أوقاتك غاليتي والحبيب على قلبي ألا وزلفا، كيفك غاليتي وصحبة اللمسات الذهبية والمناضلة منذ الصباح الباكر والمجتهدة ألا، وكيف حال زلفا؟ أما بالنسبة للفشل فهو كثير، بالذات الفشل في الصداقة، مع خالص تحياتي لكن غاليتي على قلبي ألا، وتحياتي لكل البنات المشاركات كلن باسمها وصفتها وعلى رأسهم الغالية حوثية حيث المحتلة. وأتمنى من كل المستمعين والمشاركين لسام اف ام أن يدعوا لأيش؟ لولادات حوثية حيث المحتلة بالشفاء العاجل. يمكن والدة، أعتقد يمكن قصتها والدة حوثية حيث المحتلة بالشفاء العاجل. وأطلب زامل على ذوقك غاليتي ألا، مع خالص تحياتي بنت وادي الأجبار. الله يدي لهم الصحة والعافية ويجبرهم ويجبرها بعافيتهم يا رب. رسالة بتقول: أنا المشاهد أبو سجاد من محور جبل راس اللواء الرابع حماة الساحل، مشروعي الجهاد في سبيل الله ونصرة المستضعفين. أوجه التحية لسيدي عبد الملك والإذاعة سام والشعب اليمني، وأطلب آخر زامل جديد. أيضا رسالة هنا بتقول: أسعد الله صباحكم بالخير والعافية، تحياتي لكم طاقم سام اف ام، تحية للسيد القائد العلم. بنطلب آخر زامل لعيسى الليث، معكم دارس الأصابي، وأنا أريد ولا يكون الفشل عائق أمام المشروع من المشاريع القادمة إن شاء الله. أيضا رسالة بتقول: السلام عليكم، كيف أنت عزيزتي؟ ربي يحفظك الغالية الأستاذة آلاء. أنا بالنسبة لي أنا فشلت في المدرسة، ما كنت أذاكر وهكذا بطلت المدرسة في صف ثامن، وكل ما فعل حاجة أفشل. معكم تسبيح حسن وتحية لزلفة، بس أيش أفعل يا أستاذة آلاء عشان ما عاد أفشل؟ أنت قلتي سبب فشلش في الرسالة أن أنت ما كنت تذاكري. أي نجاح بيشي بيتطلب منك جهد كبير، أنت يبدو أنه ما بتبذلي مجهودش في أي مشروع. أول شيء ابذلي جهدش، توكلي على الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، وابذلي جهدش. عتتعبي، عتسهري، عتواجهي صعوبات،
لكن عتوصلي للنجاح، لأنه طريق النجاح

مش معبد، ما هوش مزفلت. طريق النجاح زي ما يقولوا بالعامية بطناج، مش مزفلت، مطبات، حفر، عوائق، مشاكل، فشل، رسوب، عادي الطالب ممكن يرسب ويعيد من جديد، ما قد انتهت الحياة. بس يبدو أنك استسلمتي للفشل بسهولة. أنت قد ذكرتي السبب أنه ما بتذاكري، ذاكري وعيدي دراسة، دراسة جميلة جدا، طالما وأنه أنت بطلتي من نفسك، ما بش أي أسباب خارجية أو من الأسرة أو من الأهل، فطالما أنت الذي وقفت الدراسة أنت بيدش ترجعي تدرسي من جديد وتنجحي أكيد. رسالة بتقول: السلام عليكم، معكم بندر الوصابي، كيفكم؟ قد أفشل لكن لا يمكنني أن أكرر نفس الفشل مرتين، وزامن رضاك يا ربي رضاك. أكيد طبيعي، أي حد يعني مفروض أنه يفهم أو يأخذ الدروس من الفشل هذا وما يكرر الفشل مرتين. مش عيب أن احنا نفشل، العيب أن احنا نجلس في نفس الفشل أو نكرره أكثر من مرة. محمد حسين من مديرية التعزية بيقول: ما فيش أي واحد ينجح بسهولة، الكل يفشل. عندما تفتح مشروع عليك تضحي بنفسك وبمالك، وكن مع الله، حتى لو فشلت بعدها بتنجح، وبعد التعب نجاح. السلام عليكم، كيفك أميرتنا الغالية؟ نعم، موضوع جميل جدا. نعم، هناك تصنيف آخر للفشل وفقا لنوع الوظيفة الحياتية التي يؤديها، فنجد الفشل العاطفي والفشل الدراسي، الفشل المهني أو المالي أو الفشل السياسي أو الفشل الصحي، وقد نجد أحيانا فشلا بسيطا أو فشلا مركبا في أكثر من ناحية من نواحي الحياة. ولكن قبل البحث في الأسباب النفسية يجب التأكد أولا من عدم وجود أي مشاكل صحية، ويمكن أن تكون سببا وراء تراجع مستوى هذا الفشل، وهذا شيء مهم ويجب علينا الاهتمام. وشكرا، معكم شذى الأزهار. شكرا يا شذى الأزهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاشلون كثير، ولكن ما هو السبب؟ أنهم لم يعودوا أو لم يعد يدرسوا. ما هو الأسباب التي تفشلهم؟ ولو أنهم يعودون يدرسوا الأسباب والعوامل لنجحوا في كل مشروع. إذ لم تفهم أسباب الفشل فستظل فاشل في كل شيء. من البتول الحيمي، شكرا يا بتول. رسالة بتقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، الأستاذة العزيزة ألا والعزيزة زلفا، منورات. وأصعب أنواع الفشل هو الاستسلام والتوقف عند أي فشل، ونحن نعرف أنه لا يصل الإنسان إلى حديقة النجاح دون أن يمر بمحطات التعب والفشل واليأس، وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطات ولا يستسلم، بل ينهض بعد كل فشل بإرادة صلبة وعزيمة قوية وبثقة بالله وبالاستفادة من الفشل وبيقين أن النجاح سيأتي ولو كثر الفشل. وأي نجاح لا يكون له طعم إلا بعد الفشل. كل التحايا والاحترام لك أستاذتي العزيزة آلة وللعزيزة زلفة ولكل المشاركات، كل باسمها وصفتها، وربي يجعل أعمالك وحياتك كلها نجاح. أستاذتي الغالية آلة من فداء أهل البيت، تسلمي على الدعوة الجميلة يا فداء أهل البيت، وشكرا على المشاركة.

السلام تقول سعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. والله نقول الفاشل ضعف مهما كان. معكم مالك العبدلي. أيضا رسالة بتقول السلام عليكم. أصعب أنواع الفشل هو أنك تصدق أنك فاشل. أنا برأيي بالإصرار ما فيش حاجة اسمها فشل. ثق بالله وبنفسك، وإذا فشلت فهذا كان درس، تعلم من خطأك ويمكن كنت مقصر، وقدم الأفضل. من أمة الجبار من ريمة. فعلا يا أمة الجبار، شكرا لمشاركتك. رسالة تقول كيفك غاليتي ألا، ربي يسعدك ويديمك لنا، معلمة ومرشدة وناصحة لنا، الله يديش العافية تسلمي. بتقول أختي ألا، أنا أشتي منك نصيحة لي. أنا عاملة في الهيئة النسائية وملتزمة بحضور مدارس الكوثر، وأطلب منهم دورة ثقافية مغلقة. أول دورة جت وأنا كان معي عمل مديرة مدرسة صيفية وما دخلت الدورة، والآن سجلت دورة ثانية في نفس الوقت وسجلت أكاديمية قرآن كريم تخصص إعلام مع اختبار القبول ويكون في نفس اليوم. لذلك أنا محتارة يا أختي ألا، ما عاد عرفت هل هو تمحيص من الله أو تمحيك. انصحيني يحفظك ربي، معك أسرار النصر. طيب والله أنا ما أقدرش أنصحش، لأنه أنت أين رغبتش، وين وشغفش من هذا كله. أين بتبصري أنه الأهم؟ هل الدورة الصيفية الذي أنت تشتيها يعني ما عاد تتكرر؟ هي دورة إيش قالت؟ مدرسة صيفية، أي دورة ثقافية. إذا كانت هذه الدورة الثقافية ما عاد تتكرر نهائيا أو ما عاد تقدرش تلتحقي، فالأولى لها، لأني عاد تزيدش ثقافة وبصيرة. ومعروف الدورات الثقافية كم بيستفيد منها الشخص بشكل كبير، بتنقله نقلة نوعية في حياته في كل شكل من أشكال حياته. والإعلام، كلية الإعلام هي قادرة تصبر سنة، ما قدرتيش هذا السنة ممكن تلتحقي السنة الثانية، في حال ان انتي متأكد ان انتي عتستزيدي وتستنيري وبصيرتش تفتح هكذا للحياة في الدورة الثقافية. طبعا بتقول انا طلبت منك نصيحة حول المادة الطبية اللي بقيت فيها وكيف اكلم اهلي. انتي قلتي لي كلميهم وسيطري على مشاعر الخوف هذا ودعي الله، وانا فعلت كل ما قلتي لي به. والله ما جاء يوم ثاني الظهر الا وهم بيتصلوا لي من الجامعة اني ناجحة في المادة وامتياز، وانا رجعت ابكي. ربي يديمك يا الله ويسعدك ويوفقك بكل خير ويجعلك من جند الله الغالبين. وربي النفس يتعرف عليش، لاني والله اعتبرك اختي الكبيرة. والله اللي ما ولدتها أمي، لأني وحيدة وأنا أشتي أتخصص إعلام علشان أكون أنا وأنتي في نفس المجال وتجمع الأيام بيننا. قد قلت لش إذا بتبصري أنه الدورة الثقافية ما عاد تقدريش أن أنتي أو تعادلش وتقدري تلتحقي بها، ممكن الإعلام ينتظرش، كلية الإعلام تنتظرش. أعتقد عتكوني قادرة تلتحقي بها في أي وقت، لأنه كل سنة وسنة الكلية بتتجدد والدراسة بتتجدد. أما بتحسي أن أنت عاد قدري توفقي بين الثنتين، أنه تتصيري اختبار القبول وتلتحقي بالدورة الثقافية، فأخطي هذه الخطوة. بس بصري أين الاستفادة الكبيرة؟ أنا أعتقد والله أعلم أني الدورة الثقافية عتستفيدي منها قوي قوي قوي، وعتعينش حتى في مجال الإعلام. الدورات الثقافية عتعينش في مجال الإعلام، في الوعي، في الثقافة، في البصيرة، في حتى قراءة القرآن القراءة الصحيحة. هذه الأمور كلها عتعينش في مجال الإعلام. إن شاء الله كون قدرت أن أنا أفيدش ولو بشيء بسيط، لكن في الأخير القرار قرارش أنت. أبصري أين شغفش وأين تحبي أن أنت تلتحقي، وأين الأولوية بالنسبة لش أنت. رسالة هنا بتقول السلام عليكم والتحية للسيد عبد الملك ولكم وشق زامل وحدة الساحات عز الدين الشعف بإذن الله. وحدة الساحات، السلام عليكم. لا نستسلم، الواحد لا يستسلم بأي سهولة، الواحد يسعى نحو الله. بالنسبة لي أنا قد فشلت في شيء، ولكن سعيت وكملت المشوار. معكم دروب الوطن من ريف باجل. جميل، يعني اتخذتي من الفشل هذا مفتاح للنجاح. يسعد لي صباح الغالية على قلبي ألا، أنت دائما مواضيعك روعة، الله يعطينا ولو شوي من وعيك وثقافتك، الله يديلش العافية. أسأل من الله أن يحميك ويزيدنا وعيا. مهما فشلت في الحياة لازم أتوكل على الله والاستعانة به. وسلامة روحك الغالية ألا، الله يديلش العافية، الله يديش العافية، الله المستعان يا نهال وصابي، الله يبارك فيش. وتقول حبتش العافية، الله يديش العافية أنه هالوصابي، وتسلمي على مشاعرش الطيبة. الله يجعلنا دائما مقبولين دائما. السلام عليكم، الله يحفظ اليمن بعين اللهم احفظ اليمن بعينك التي لا تنام، واجعله في حسنك الحصين الذي لا يرام. أطلب زامل على ذوقك، معك رحمة
رحمة من نهم يمكن أو أنهم النهم ما عرفت ما تكمله. عموما شكرا يا رحمة وتكرمي. رسالة بتقول سلام الله عليك، نشكرش أستاذ ألم نعمك قلبي على كلامش الجميل والراقي. من أسوأ أنواع الفشل أن يفشل الشخص في تخطي الفشل، أما غيره لا يسمى فشل ما دامت هناك عزيمة وإرادة وثقة مطلقة بالله، فهناك رب رحيم يسهل الطرق أمامنا من حيث لا نعلم، فالواحد يتوكل ويثق بالله وكل شيء سيهون بعون الله. تحياتي لكن للغالية لكن الغالية آلة وزلفة، وتحية طيبة لغالية فتاة المسيرة ورفيقة الدرب كوثر المسيرة والهنوف ومتولية ألطاها وطولتي الغيبة. ولفداء أهل البيت أعظم تحية، وأمي تباخرت الحمد لله وتسلمي يا فداء على سؤالك. تسلم عليك أمي أنتين وجميع المشاركات، وأسفة على إطالة الرسالة. من حوثية حيس المحتلة، سلامي لوالدتش الكريمة يا حوثية حيس، والله يدي لهم الصحة والعافية يا رب.

رسالة بتقول: السلام عليكم أستاذة آلاء، نعتذر لأن رسالتي بعيد عن موضوعكم، ولكني أريد أن تصل إلى من يهمه أمر المزارعين. نحن مزارعين فول الصويا، حصدنا من بداية شهر 4 إلى هذا الحين ولم تصلنا إلا 200 من مليون، والمئتين نحن نمر بظرف صعب. أصحاب الدين لا يرحمون، جمعية باجل، الله المستعان. إن شاء الله أنه يقضوكم الديون هذه، لأنه فعلا أنتوا بتمروا، أنتوا المزارعين، بظروف صعبة جدا. الله يجعلهم يسددوا الدين الذي عليهم وتتجاوزوا هذه الأزمة إن شاء الله. السلام عليكم يا أستاذتي الغالية على قلبي ألا، كيف حالك؟ كيف المخرجة الغالية زلفة؟ باركوا لنا بمناسبة زيارتنا لصعدة وأهلها. فأما بالنسبة للفشل، هو يعلمنا ما معنى طريق الخطأ ويورينا أين طريق النجاح. ولن تنجح دون أن تفشل، ولن تتعلم دون أن تخطئ، فكن صريحا للأبد، ويجب عليك أن تواجه الحياة كيف ما كانت من بتول الغولي. وشكرا. شكرا يا بتول، أسعد الله ظهيرتك بكل خير. سادتي المتميزة على أحمد المخرج المبدع، صراحة كلنا بنخطأ، لأن مهما كان الفشل الذي يحصل لنا بثقتنا بالله أكيد بأن بنتخطى كل شيء. لكني صراحة لم أفشل في أشياء كبيرة، لكن أشياء بسيطة، لكني ما أستسلم وأحاول إلا أن أنجح. لا أقول فشلت 1000 مرة، لكن أقول اكتشفت 1000 طريقة تؤدي للفشل، وشكرا يمكن 1000 طريقة للنجاح. وأشكرك جزيل الشكر على مواضيعك الأكثر من رائعة، معك محبة الإعلام غزة، لكني بكون أشارك باسم أخت عطان. أتمنى ما تفكروني مشاركة جديدة. تحياتي وأشواقي للجميع، ودمتم بخير أحبتي في الله. تسلمي يا أخت عطان. السلام عليكم، تحياتي ألا والأخت المخرجة، والسلام وتحياتي المشاركين. أقول الفشل شعور صعب، لكن يجب أن يكون حافز للنجاح والتقدم في مستقبلنا، والجهاد أكبر نجاح والنصر على العدو من اليمانية الشامخة.

أيضا رسالة هنا بتقول: أنا فشلت في إقناع أبي أن أدخل مجال الإعلام، ولكني مصرة على إقناعه. تحياتي لكم مع خالص تحياتي محبة الإعلام البتول يحيى. دائما كن يسمعي أسباب أهلش، قد يكون في معهم أسباب مقنعة لا أحد يدري، ولكن إن شاء الله إن شاء الله الله يسخر لش في قلبهم وأنهم يوافقوا، لأنه كان زمان يعني أتذكر قبل ما أدخل الجامعة كان ما بش كلية الإعلام كثيرة في الجامعات، حتى ما كان شبه إذاعات للمسيرة القرآنية، فكان صعب أن واحد يدخل مجال الإعلام ويصير لإذاعة بتغني مثلا أو يعني في وادي ثاني، فكان صعب هذيك الأيام. بس اليوم سبحان الله الظروف تغيرت تماما، كلية الإعلام أصبحت جدا رائعة والفرص قوي قوي مؤهلة أنه أي شخص يدخل كلية الإعلام. عموما الله يسخر لش في قلبهم. رسالة هنا تقول: أسعد الله أوقاتكم، كيف حالك أستاذتي الغالية آلات؟ تحية لش والمواضيع عش، الله يحفظ شوي ديمش لنا يا غالية، والتحية للمخرجة، ونطلب آخر زامل لعيسى الليث يا منعا. معكم أمت الملك. شكرا يا أمت الملك، تسلمي على رسالتش. رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، وفقط وانتهت الرسالة. السلام عليكم، كيف حالكم غالية آلة والمخرج المبدع زلفة؟ الفشل ليس بداية الهزيمة بل بداية مرحلة جديدة من النجاح. بالنسبة لي الحمد لله أنا في دراستي متفوقة دائما. شكرا لك آلة على المواضيع الجميلة، وشكرا للمخرجة، وأطلب زامل وحدة الساحات. وتحياتي لكم للسيد القائد والمجاهدين وطاقم سام، معكم مريم راجح الشويع. شكرا يا مريم. رسالة تقول: تسلموا من المزارع أبو وائل، هذا الذي رسلوا على موضوع فول الصويا. رسالة هنا بتقول: السلام عليكم، الفشل هو حتما بداية النجاح. أنا معي عدة مشاريع تصاميم وعمل يدوية، واحد المشاريع بدأت به من بعد العيد وهو إنتاج أدوات الزينة حق البنات، وقبل أسبوع أخي مجهز للخطوبة حق، قال لي باقت الوردة عليش، كنت كيف؟ كانت هذا الشيء خايفة ما أسبكهاش سوا، بس ما رضيت أكسعة وأقول له لا، بل قلت بشرب أحلى باقة. فشلت بأول واحد فقط، والحمد لله طلعت أحلى باقة، وأمس تمت الخطبة وعقد القران، والحمد لله من خلال هذه الإذاعة الأكثر من رائعة. أبارك له وأهنيه وعقبال الفرحة الكبرى. أختكم ومحبتكم والمقصرة بالمشاركة معكم عاشقة الشهادة من السياني إب. شكرا يا عاشقة الشهادة، وما شاء الله الله يبارك لش في إبداعش وفي مشروعش.

0: نختم بهذه الرسالة: هم يصعدوا ونحن نصعد أقوى وأشد، هم يهددوا ونحن نهد الأرض من تحتهم هد. نحن قوم لا نجبن لا نهن في ابتغاء ظالم، لا نخف في الله لومة لائم، فوالله رب القارعة والصف والطور، إنا لحربكم نتعطش، فنحن الأنصار يا من ليس يعرفنا. وتحياتي للجميع، أبو طوفان نبيل عبد الله.
1: ثبت أقدامي على طلب الأخيار الهدى.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا للدقائق وللدقيقة الأخيرة من هذه الفترة الظهيرية. شكرا لكل من أرسل معنا برسالة أو حتى استمع لنا في هذه الفترة. إن شاء الله نكون خفيفين عليكم في هذه الفترة مستمعينا الكرام، واعذرونا على أي تقصير، وتقبلوا خالص التحايا. إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، إعدادا وتقديما آلة أحمد الكبسي. دمتم في أمان الله.

تأتي مسألة التقوى والأمر بالتقوى في القرآن الكريم كثيرا وكثيرا في مقامات العمل، ما علينا أن نعمل وأن نتقي الله في أن نفرط في ذلك العمل. وتأتي أيضا في النواهي، نتحدث عن جوانب منها باختصار، ونوكل الجميع إلى الاهتمام بتلاوة القرآن والتأمل فيما ورد بشأن ذلك خلال تلاوتهم للقرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأتي هذا الأمر والذي أتى بهذه الصيغة اتقوا الله حق تقاته، وفي موضع واحد في القرآن الكريم بهذا التعبير حق تقاته، في سياق الحديث عن مؤامرة فريق الشر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بعضهم أولياء بعض في مؤامراتهم على المسلمين والأمة الإسلامية والمجتمع المؤمن في السعي للارتداد به عن دينه، عن مبادئ دينه، عن تعليمات الله سبحانه وتعالى ومنهجه الحق، والمسؤولية المترتبة على ذلك في التصدي لهم، في مواجهة مؤامراتهم، في تحصين المجتمع المسلم من التبعية لهم، من الطاعة لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تعتبر المسؤولية في ذلك مسؤولية كبيرة، مسؤولية عظيمة، مسؤولية مهمة، وهناك تحذير كبير في التفريط فيها يصل إلى هذا المستوى من الأهمية، اتقوا الله حق تقاته. فننتبه ونحذر أعلى مستويات الحذر والانتباه، ونكون على أعلى مستوى من اليقظة والجد في أداء مسؤوليتنا هذا، وأن لا نفرط فيها، فالتفريط فيها عواقبه خطيرة جدا علينا في الدنيا والآخرة. لذلك هنا نستحضر التقوى، ندرك خطورة اللامبالاة، الإهمال، التفريط، التهاون في كل ما يتصل بمسؤوليتنا هذه، ونحن نتصدى لمؤامرة أهل الكتاب في تطويع مجتمعنا المسلم في الارتداد به عن دينه وعن منهجه الحق. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا مثلا في مجال آخر، في مجال صلاح ذات البين: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا نستحضر التقوى في سعينا لصلاح ذات بيننا، وأن لا نفرط في ذلك، وأن لا نسمح بأن يفسد ذات بيننا، أن تسوء علاقتنا ببعضنا البعض كمجتمع مؤمن، كأمة مؤمنة مجاهدة. فالتفريط في ذلك هو خلل في التقوى، وله نتائجه السلبية التي تؤثر على مدى أدائنا لمسؤولياتنا الجماعية وقيامنا بواجباتنا الجماعية ومسؤولياتنا الجماعية، وأيضا ما ينتج عن ذلك ويترتب عليه من مفاسد، من معاصٍ. إذا فسد ذات البين، إذا ساءت العلاقة بين المجتمع المؤمن، بين الأمة المجاهدة، كم يترتب على ذلك من المعاصي المباشرة: إساءات، تجاوزات، اغتياب، افتراءات، اتهامات، سوء ظن. يعني فساد ذات البين مفسدة رئيسية تتفرع عنه الكثير من المفاسد، إضافة إلى أنه يمثل عائقا حقيقيا عن القيام بالمسؤوليات الجماعية كما ينبغي، لأن علينا مسؤوليات جماعية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مسؤولية الجهاد في سبيل الله مسؤولية جماعية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التعاون على البر والتقوى، مسؤوليات جماعية كثيرة. هنا نستحضر التقوى، نستحضر التقوى، فنتقي الله سبحانه وتعالى من أن نقصر في ذلك، ونسعى، نسعى عمليا لما يصلح ذات بيننا، ونتجنب ما يفسد ذات بيننا. هذا هو الترجمة العملية للتقوى، هكذا نتقي الله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ما هي مشكلة إبليس؟ كيف لم يستفد؟ كيف لم يزكو؟ كيف لم ينتفع بذلك الجو العبادي، بذلك الزمن الطويل من العبادة، بذلك الجو الروحاني والإيماني الذي كان يعيش فيه لزمن طويل جدا؟ مشكلة إبليس كانت هي الكبر، هي أنه بالزمن الطويل الذي عبد الله فيه وذكر الله فيه وعاش فيه في جو العبادة، بذلك المقام الرفيع بين أوساط الملائكة، لم تزك نفسه. الذي كان يعظم فيه لم يكن الله من خلال عبادته لله، نفسه كانت هي التي تعظم. كان يشعر بأنه يكبر يكبر، كان يكبر في نفسه. الاتجاه الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة والطاعة والقربة بشكل سليم، بشكل صحيح، بتوجه صحيح، أنه كلما زاد قربك من الله، كلما استقمت أكثر، كلما عبدت الله أكثر، كلما مضى بك الزمن وأنت في الاتجاه السليم من العبادة والقربة إلى الله، أن يعظم الله في نفسك، أن تزداد شعوراً بالخشوع لله، بالخضوع لله، بالتضاؤل أمام الله سبحانه وتعالى، أن تصغر دائماً عند نفسك، وأن يعظم الله سبحانه وتعالى في نفسك. إبليس كان يستشعر أنه يكبر يكبر، ينتفخ كما البالون، ينتفخ ينتفخ ينتفخ إلى أن قرح قرح في يوم من الأيام. هذا الحالة من الشعور بالكبرياء والعظمة وجنون العظمة والتضخم النفسي والتضخم الذاتي، تفاقم وبرز وكبر إلى أن أتت مرحلة الاختبار التي كشفت ذلك وجلت كل ذلك واتضح بها كل ذلك.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وطيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وذكرنا يا الله ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا وانفع بنا يا إلهي وسيدي. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة إبراهيم، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 20، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. المعنى:

0: كانوا كاذبين في نفي هدى الله لهم. ثم أضاف الذين استكبروا في الجواب على الضعفاء: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سواء علينا، أي على الفريقين التابعين والمتبوعين، أجزعنا من عذاب الله. والجزع ضد الصبر، فهو إظهار الضعف على احتمال المصيبة والقلق منها بالصياح والولولة ونحو ذلك، كعض اليد من الندم مثلا. والصبر ضد ذلك، ولا يفيد الجزع اليوم، لأنه لا محيص من العذاب، أي لا مفر. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. تأملوا معي أحبتي الكرام في معنى هذه الآية: وقال الشيطان لما قضي الأمر. الراجح أنه في موقف الحساب، بعد أن حكم الله بين العباد وقضى على أتباع الشيطان بالعذاب، صارح الشيطان أتباعه: إن الله وعدكم وعد الحق حين أنذركم العذاب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ووعدتكم في الدنيا بأنواع من الغرور، كالوعد بالمغفرة من الله وإدراك أغراضهم النفسية بسبب الكفر، كالعز والثروة وغلبة المسلمين. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أي كذبتكم الوعد حين قلته. وما كان لي عليكم من سلطان، أي من قوة وقهر أجبركم على طاعتي. فمن هنا كان للشيطان عليه سلطان التغرير والتزيين والتخويف، لا سلطان القسر والإلجاء. فقوله إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي استثناء منقطع، أي دعوتكم إلى معصية الله فاستجبتم لي بالمطاوعة. فلا تلوموني على التسبيب لدخولكم النار، ولوموا أنفسكم لأنكم إنما استجبتم لي اتباعا لهوى أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، أي بمنقذكم حين تصرخون من العذاب، وما أنتم بمصرخي، بمنقذين لي حين أصرخ منه. إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إما طاعته في الشرك بالله أو في الشرك وغيره. إن الظالمين لهم عذاب أليم، وهذا عذاب لأعداء الله بالغيظ من كلام إبليس. والعذاب أنواع، منها نفسي ومنها جسدي، نعوذ بالله منه، نعوذ بالله من عذاب الله، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. المعنى: لما تم ذكر الوعيد لأعداء الله، ذكر الله بعده الوعد لأوليائه بإدخالهم الجنات بإذن ربهم، دلالة على أن خلودهم يكون لأن الله أذن به وهيأه لهم بقدرته. واقتصر الكلام على ذكر الإذن، دلالة على أنه لا يصعب على الله، فالتعبير بالإذن كالتعبير بقوله كن. بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، أي يحيون بقول القائل سلام، أي سلام عليكم، فهي بشرى عظيمة وليست مجرد تحيتهم لبعضهم، بل يحييهم الله بالسلام والملائكة. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في الآخرة ممن تحييهم الملائكة ويحييهم الله بالسلام. أيضاً أحبة الكرام، نختم عند هذه الآية الكريمة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
2: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى،
3: سنس الأقصى فلود،
2: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
4: يمن has been writing its resistance history.
5: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهار الأمريكي.
4: From the US Prosperity Guardian.
2: إلى اعتراف أدميت فشل.
5: الحقيقة.
2: من عرض إلى الإعلام الدولي. محاصرة.
5: بلسانين.
4: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
5: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم today العزل الإسرائيلي
2: بلغ دهوته.
4: Inspiration has
2: peaked. فلم يعد
4: يستهدف
2: المطارات والمصانع.
4: Factories.
2: والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي.
4: From the US Prosperity Guardian.
2: إلى اعتراف
4: أمريكا.
5: الحقيقة بلسانين.
6: حزام الجهاد والمقاومة يطوق أعداء الأمة اليوم من ضفاف هرمز حتى عمق البحر الأبيض المتوسط، فارضا لأول مرة في تاريخ الصراع سقفا استراتيجيا جديدا يعيد رسم موازين القوى.
7: Today the axis of resistance stretches from the Strait of Hormuz to the heart of the Mediterranean, establishing a new strategic reality that is reshaping the balance of power across the region.
6: لم يعد أمن هذه المنطقة مستباحا، بل بات ينتزع انتزاعا من بين مخالب الصهيونية والغطرسة الأمريكية بقوة النار، انتقال مشهود من خنادق الدفاع التقليدي إلى فرض معادلات ردع هجومية كاسحة ينحسر معها كبرياء العدو، ويتآكل جدار أمنه الزائف، ويشتد ذعره وعزلته العالمية تحت ضربات الجغرافيا التي أعيد تفعيلها وتوظيفها بوجه شر مطلق بات يهدد البشرية بترسانته النووية وبإنفاقه القياسي عليها، منذرا بسباق تسلح نووي جديد يلوح في الأفق، وتحتدم نيرانه تحت ظلال التوترات الدولية الممتدة من شرق أوروبا إلى المحيط الهادئ.
7: Regional security is no longer uncontested. Deterrence is being imposed through force, eroding the enemy's sense of security and exposing growing fears of a nuclear escalation and a potential new arms race amid rising global tensions.
6: وفي قلب هذا المشهد المتفجر، وبعد ليلة مواجهات حاسمة زلزلت الأرض تحت أقدام الغزاة، تتظاهر واشنطن بالهدوء هربا من حقيقة الصدمة، حيث خرج دونالد ترامب مقللاً ببراغماتيته المعهودة من حجم الخسارة، لائداً بالحديث عن مفاوضات ورسائل متبادلة مع طهران، ومهمشاً كعادته الضجيج الخليجي بشأن الضربات التي طالت القواعد العسكرية.
7: Amid the escalating confrontation, Washington has sought to project calm. Donald Trump downplayed the significance of recent military strikes, focusing instead on negotiations and exchanges with Tehran.
6: في تصريحات وصفت تلك الهجمات بالاعتيادية، مما أثار استياءً صامتاً ومخاوف عميقة لدى الأنظمة التي رهنت أمنها للمظلة الأمريكية، تكتشف اليوم أن واشنطن تستهين بمصالحهم وتستخدم أراضيهم كمنصات عدوان، ثم تتركهم لمصيرهم أمام الصواريخ الدقيقة.
7: By portraying the attacks as routine, Washington fueled concerns among regional allies who increasingly question the reliability of American security guarantees in the face of evolving threats.
6: والمفارقة الصارخة تجلت في وجود وزير الخارجية الكويتي في البيت الأبيض لبحث تطورات الحرب، في وقت كانت فيه صور الأقمار الصناعية والتقارير الدولية توثق دماراً غير مسبوق بالقواعد الأمريكية في الخليج، مما يعري هشاشة المطلقة لمنظومة الحماية الغربية التقليدية ويثبت عقم الحلول الترقيعية. The contradiction became evident as diplomatic consultations continued while reports highlighted extensive damage to US military infrastructure, exposing vulnerabilities in long-standing security arrangements. هنا لم تقتصر الصدمة على الميدان، بل ضربت العمق السياسي لواشنطن. بعدما انحاز مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية إلى مجلس الشيوخ وصوت 215 عضواً لصالح قرار يقيد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران في تمرد حزبي واضح ضد رئيس يجازف بمصالح بلاده في حرب خاسرة يدرك الجميع عواقبها. Political divisions deepened inside Washington as lawmakers moved to restrict presidential war powers, reflecting growing concern over the costs and consequences of a wider conflict with Iran. وعلى جبهة أخرى وفي محاولة أمريكية بائسة لتمرير مشاريع الاستباحة، وقع فريق لبناني لا يملك التفويض الفعلي أو الشرعية الميدانية على مسودة اتفاق إطار أمني برعاية واشنطن يمنح الصهاينة حرية الحركة في الجنوب، وهو ما جابهته المقاومة برفض حاسم وفوري. In Lebanon, a US-backed security framework faced immediate rejection from resistance forces, underscoring the gap between diplomatic initiatives and realities on the ground. فالاتفاقيات الورقية لا تغير من واقع الميدان شيئاً، والعدو الذي ينزلق اليوم في وحل الجنوب اللبناني يتكبد خسائر بشرية هائلة تتجاوز 1500 قتيل وجريح منذ مارس الماضي، رغم سياسة التكتم وفرض الرقابة العسكرية على أرقام قتلاه. According to resistance narratives, battlefield realities continue to outweigh political agreements, with ongoing clashes imposing significant costs despite strict controls on casualty disclosures. إن أمريكا تفقد اليوم كلياً قدرتها على فرض إرادتها، الكلمة الفصل للمقاومة التي تقاتل في الميدان وتدير المعركة باقتدار في الوقت الذي رسخت فيه إيران معادلة وحدة الساحات لتؤكد أن لبنان وفلسطين ليسا وحدهما في الميدان. Resistance movements argue that the U.S. influence is steadily declining, while the concept of unified regional front continues to shape the dynamics of the conflict. إن هذا المأزق الاستراتيجي لقوى العدوان وتمسك محور المقاومة على مكاسب الانتصار يفرض متغيرات هائلة تشمل كلفة اقتصادية وعسكرية وسياسية باهظة ستغير وجه العالم، وكل هذا الحراك الكوني يجري بينما تتضافر أسلحة وآلات القتل ل51 دولة تركت قطاع غزة بقايا أطلال يبحث عن حياة فوق ترابه، وسط توحش صهيوني يسعى لخنق القطاع بحرب استنزاف منخفضة الوتيرة قوامها الاغتيالات ومنع المساعدات وإطباق الحصار في سلوك حاكم وعقيدة عدوانية لا تجدي معها الدبلوماسية ولا تنفع معها المساومات أو المراهنة على نصر بارد تصنعه أروقة المجتمع الدولي أو السير وراء الفشل المجرب للسلطة التي تمنح العدو جوائز مجانية. The unfolding crisis carries major political, military, and economic implications, while Gaza remains trapped under siege, facing a prolonged campaign of pressure, marked by blockades, targeted attacks, and humanitarian hardship. الواقع المشهود اليوم يقول أن الكيان الغاصب يترنح تحت وطأة انتكاسة تقترب من نهاية عامها الثالث بهزيمة استراتيجية كاملة ومحتمة، تقود المنطقة والعالم بخطى واثقة وثابتة نحو وضوح الحق ونهاية الظلم ونحو وعد الآخرة، ولا يزال الحصاد يعمل.
7: Supporters of the resistance view the current moment as evidence of a long-term strategic shift, believing that the conflict is moving toward outcomes that could redefine the region's future and alter the course of the broader struggle.

0: حارسي الزهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: الاعتراف
2: عمران أدميك فشل
3: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US had no
3: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
4: today العزل الإسرائيلي
0: بلغ دولة فلم يعد
4: يستهدف
0: المطارات والمصانع
4: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: بالاعتراف عمران
1: أدميشن
3: الحقيقة بلسانين

ونقول لليمني الحر الذي قال من عيوننا يا سعودية، نحن اليوم قرعنا عين من عيون السعودية وماضي من العين الحالية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: سام اف ام،
7: كادر ومعرفة،
6: خطة ومنهج،
7: علوم ومعارف،
6: قضايا وتواصل،
7: جماهيرية تامة
6: ومنوعة بامتياز.
7: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
8: قارح بشليل، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نعم يا رجال اليمن، كبي وزغي، عاقل وشيخ ومواطن وتاجر ورعية، الناس جمعة نشتي بلادنا دسبر، نشتي بلادنا دنهض. سعما بقية الدول الثانية، بقية البلدان الثانية لي حين عن اجلس ساكذي قلبتوها في روسكم، هيكمل العمر هكذا أو ما هو السبب اللي خلانا هكذا ولي حين عن اجلس وما يكمل لنا العمر؟ أمان عليكم ما يكمل العمر وإحنا على هذه الحالة، الناس قدم على الحديدة. قل يا رفيق السلام ويا مصلي على رسول الله، اليمن من قديم الأزل معروفة بالزراعة، والزراعة شيء وشوية وعجائب عجبة. بلادنا صالحة للزراعة طول السنة، قيموا البلاد، قيموا البلاد أول واحدة، نكفي بطوننا، بتخرج ملايين مليارات، والله مليارات من داخل بلادنا. لا ساعة لو ما تجيد بسر، وإن ما بش ما يكلف للملعب هذا، للملب الذاخ، للمه ولي حينه، بس كفاية الجانب الزراعي يكفينا، يكفينا ويرفع اقتصاد البلاد ويسبر الناس. قالوا الشي من الشي وقل الشي مهانه، الزراعة تشتي دع، لا تركنوا على حد انه عيدعمكم، شي تشمروا لا فوق الركاب وتحمشوا سواعدكم، انتوا عدل قاو عجايب. وانه غر نراعي لهذا يدي لنا ولا هي ما يدي لنا، هذا ما منهاش. اليمن نهضت بالزراعة، اول خطوة بلادنا غنية، غنية اول ما بالجو المناخ، هذا البلد تزرع وهذا تقلع وهذا تغرس وهذا تشرب وهذا تمزح. الشيء الثاني المكاتفة، فالول مبادرة المجتمعية هذك على ميدا الخارجي هذا يقوي حصانا. احنا ما عن استرش نستكفي من خارج الا اذا قمنا نبني داخل. كلام عصبو علي ماشي، والله ان احنا هذا لك، احنا قبنا بسر خطوة كبيرة يا رجال. الجوف انتجت مليون كيس، ما يعادل قيمتها 15 مليار، رقم كبير وخطوة باهرة. ونفتخر بعد ما بتقيم الزراعة، أنت بتقيم بعدها ثروة بعد الزراعة، والرعية هم داري وهي الثروة الحيوانية. العلف الذي بدت زيرعه أنعيسي، إن شي مع قارشة ماشي مشان تزارعي. هذا الثاني يمه الخارجي هذا كل عيقو حصانك غنم وبقر وما أدراك، ما عاد نشتيش. الشيء الثالث بمصطاقية نعزر واحنا، إلا كل واحد يشكى في ظهر الثاني، إلا كل واحد يبصر غنى سو برد. في بعض القرى تبصر عادوا مزاقمين الأصالة، الدعامة، الجايش، الوضي، العانة، هذولا ما يختلنش وما لهم شيء الناس. لكن بنبصر في بعض المناطق الأحقاد ملان القلوب، كل واحد حاقد على الثاني، ما عاد خرجش لا طريق ولا عاد انتجو، والحقد موجود. شي تنظفوا نفوسكم وتنظفوا قلوبكم، والذي قد وقع فينا هذا المتب كله كفاية، الشد لله أني كفاية ومدرس الله الآخر الآخر. من هنا ياك واحد بيستر حالته ويكفي نفسه. الذي في القرية هنتر أنه واليوم عايش أحسن من اللي في المدينة، هذا قل ما في يده اللي في المدينة ما يفعل ما يسوي، لا بهن يختلب ويستلب ولا بمن يقول لي يا عواده. إن الصوت قال الوقت جاو، ما عاد لنا إلا فوق رصافة البلد حق الناس جمعة زيرعة ورعوية، وعند رحم الرحم من كل خير. مبادرات مجتمعية تتفعل ضروري، هذا يسوي الطريق وهذا يسوي الست وهذا يسوي البريك وهذا يدي وهذا يبتع وعيسبرن، والله أننا عيسبرن. لا تبصروا وش الحاجة إنه ما عاد صلح، ولا تقولوا ما يصلنا، قالوا ما ابتدع ناصف وما ناصف كمل. نانشتي نزد لنا كذيئها نستمي أوادن بين خلق الله، كل قر من خارج، كل من خارج بعد ما تقيم داخل البلاد ما عاد تحاكم للخارجي ولا عاد لك به، لو عاد يطب ما بل ما ولا سيس وقدك كل بلدي. وهذا النعمة، شمروا يا خلق الله شمروا، والله ان احنا محاربين وفي العين الحمراء من دول الجواء ودول الكف اليهود والنصارى، انهم يشتوي الطونا في مفردنا شيء دحمشوا ومصطاقية لا جاه الله. نزد نعين الدولة، الدولة والله ان هي بتعاني وتعاصر، ما تدرى داخل البلاد او خارج البلاد، لكن يقولوا في المثل ما كثرت عليها ليدي خاف وما تجاه الرجال عسر إدليت بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي دك فيها الإشارة في رعاية الرحمن
9: جارح بشليش.

هذه فلسطين والأقصى الفلسطيني، والشعب هذا اسمه الشعب الفلسطيني. من أين جئتم لفيفا تدعون بها حقا وأنتم بلا أرض ولا دين؟ شذاذ آفاق عشتم ضد فطرتكم وضد خالقكم ضد القوانين. ما عندنا صبر موسى كي نحاوركم، ولا بنا لأذاكم حلم هارون. ما نحن إلا سعير سوف ترسلكم إلى الجحيم، ادخلوا في آل فرعون. لا نكبة اليوم تعلو فوق نكبتكم، ونحن والقدس صرنا قاب قوسين.

لا يهددكم. فجاءكم جيل تغيير الموازين إرادة ثورة، عزما، مقاومة، حماسة، فاقت الجيل الثمانين. قوم سوى الله لم يستنصروا أحدا، ولم يصح صائح منهم أغيثوني. منهم إذا واجه المحتل أربعة كانوا بعينيه حشدا نصف مليون. لم تجد في الداخل المحتل أسرلة، فالقدس تركيبة في حمضه الجين. الشيخ جراح داوى جرح أمتنا، والمقدسيون أشفوا كل محزون. وهبة الداخل المحتل بوصلة أحيت فلسطين نبضا في الملايين. فهل ننجي بني صهيون أنهم فازوا بتطبيع شخبوطا وكحنون؟ من جنده سل سيف القدس مشتعلا، ولن يعود وفوق الأرض سجون. وغزة أخرجت أثقالها همما، وطيرتها رجوما للشياطين. حرب الصواريخ دوت وهي قائلة، القدس أقرب من نبض الشرايين. دوت فود مطار اللد لحظتها، لو أنه كان حربا غير مسكون. وقال للد بن غوريون مختبئا، خذها طهورا من الغر الميامين. هم أهلنا، إن أتتنا اليوم ضربتهم غدا يجيئون حقلا من رياحين. ولن أسمى ببن غوريون إن وصلوا، غدا أسمى مطار الشيخ ياسين. هذه صواريخ قرن من تغيظنا، من الحواميم جاءت والطواسين. رأت جهنم منها رشقة مهلة، قالت لمالك هل أخرجت مخزوني؟ أجاب هذه صواريخ مصنعة، يا نار من غضب الشعب الفلسطيني. تنهي حسابات ثارات مؤجلة، ولم تزل تتقاضى دير ياسيني. يا قدرة الله لا تبكي على أحد من الملاعين أبناء الملاعين. عن قتلهم أنبياء الله ما ارتدعوا، فهل يكفون عن قتل المساكين؟ كم رشقة أفقدتهم رجدهم فزعا، وهاون جرعتهم جفرة الهون. فاستكبروا ثم ذلوا، هددوا خمدوا، عموا وصموا، وتاهوا كالمجانين. سلاحهم كان من عاج ومن خشب، وقبة الردع كانت من كراتين. أظنهم صنعوها كي تسد لهم رشق الحجارة لا رشق البراكين. هذه الملاجئ قد صارت مقابركم، فواصلوا العيش زحفا كالثعابين. وإن تبقى فراغ في ملاجئكم، فقبة الردع تدعو من يواريه. جئتم بسلطان أمريكا وسطوتها، جئنا بمن هو من فوق السلاطين. من وعده الحق جئنا، من هدايته، من قوله لا تخافوهم وخافوني. وإن تعودوا نعد والله قائدنا، من عمق حيفا إلى أطراف راموني. بالله تغدو بحزب الله عودتنا، بفيلق القدس، بالقوم اليمانيني، بسوريا، بعراق الحشد. فارتقبوا فالعصر عصر يظهره على الدين. بالمسلمين سنأتي فاتحين غدا، وينتهي كل طاغوت وماسون. وتنتهي دولة إسرائيل مكرهة، فالقدس لله والشعب الفلسطيني.

إن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
4: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام عدنا.

0: شو لنا خصها؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصه.
1: ونحن سننظر في بقيه بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل هو حصل داخل المملكه العربيه السعوديه، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربه الاسرائيليه ايها الاخوه والاخوات من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1948، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود وهذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسويرية شو قلنا خصة، خلي السويريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة، نعم، لا يمكن القتال بشكل متجزئ.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا.

هذه فلسطين والأقصى الفلسطيني، والشعب هذا اسمه الشعب الفلسطيني. من أين جئتم لفيفا تدعون بها حقا وأنتم بلا أرض ولا دين؟ شذاذ آفاق، عشتم ضد فطرتكم وضد خالقكم ضد القوانين. ما عندنا صبر موسى كي نحاوركم، ولا بنا لأذاكم حلم هارون. ما نحن إلا سعير سوف ترسلكم إلى الجحيم، ادخلوا في آل فرعون. لا نكبة اليوم تعلو فوق نكبتكم، ونحن والقدس صرنا قاب قوسين. أنتم نهاية هذه الحرب لا هدنا، فالاتفاقات تبقيكم إلى حين. ستلهثون كثيرا خلف تهدئة، وسوف نقبل عن عز وتمكين، وسوف تفشل رغم الالتزام بها، فمحوكم قد جرى بالكاف والنون. أفنيتم الدهر في تضخيم هيبتكم، وغزة مرغتها اليوم في الطين. فأين مجنون أمريكا لينقذكم؟ وأين أعراب ملهى أم هارون؟ ظننتم الجيل هذا لا يهددكم، فجاءكم جيل تغيير الموازين. إرادة ثورة، عزما، مقاومة، حماسة، فاقت الجيل الثمانين. قوم سوى الله لم يستنصروا أحدا، ولم يصح صائح منهم أغيثوني. منهم إذا واجه المحتل أربعة كانوا بعينيه حشدا نصف مليون. لم تجد في الداخل المحتل أسرلة، فالقدس تركيبة في حمضه الجين. الشيخ جراح داوى جرح أمتنا، والمقدسيون أشفوا كل محزون. وهبت الداخل المحتل بوصلة، أحيت فلسطين نبضا في الملايين. فهل ينجي بني صهيون أنهم فازوا بتطبيع شخبوطا وطحنون؟ من قمته سل سيف القدس مشتعلا، ولن يعود وفوق الأرض سجون. وغزة أخرجت أثقالها حمما، وطيرتها رجوما للشياطين. حرب الصواريخ دوت وهي قائلة، القدس أقرب من نبض الشرايين. دوت فود مطار اللد لحظتها، لو أنه كان حربا غير مسكون. وقال للد بن غوريون مختبئا، خذها طهورا من الغر الميامين. هم أهلنا، إن أتتنا اليوم ضربتهم غدا يجيئون حقلا من رياحين. ولن أسمى ببن غوريون إن وصلوا غدا، أسمى مطار الشيخ ياسين. هذه صواريخ قرن من تغيظنا، من الحواميم جاءت والطواسين. رأت جهنم منها رشقة مهلة، قالت لمالك هل أخرجت مخزوني؟ أجاب هذه صواريخ مصنعة، يا نار من غضب الشعب الفلسطيني. تنهي حسابات ثارات مؤجلة، ولم تزل تتقاضى دير ياسين. يا قدرة الله لا تبكي على أحد من الملاعين أبناء الملاعين. عن قتلهم أنبياء الله ما ارتدعوا، فهل يكفون عن قتل المساكين؟ كم رشقة أفقدتهم رشدهم فزعا، وهاؤهم جرعتهم جرة الهون. فاستكبروا ثم ذلوا، هددوا خمدوا، عموا وصموا، وتاهوا كالمجانين. سلاحهم كان من عاج ومن خشب، وقبة الرد كانت من كراتين. أظنهم صنعوها كي تسد لهم رشق الحجارة لا رشق البراكين. هذه الملاجئ قد صارت مقابركم، فواصلوا العيش زحفا كالثعابين. وإن تبقى فراغ في ملاجئكم، فقبة الرزع تدعو من يواريه. جئتم بسلطان أمريكا وسطوتها، جئنا بمن هو من فوق السلاطين. من وعده الحق جئنا، من هدايته، من قوله لا تخافوهم وخافوني. وإن تعودوا نعد والله قائدنا، من عمق هيفا إلى أطراف راموني. بالله تغدو بحزب الله عودتنا، بفيلق القدس بالقوم اليمانين، بسوريا بعراق الحشد. فارتقبوا فالعصر عصر يظهره على الدين. ب
بالمسلمين سنأتي فاتحين غدا، وينتهي كل طاغوت وماسوني، وتنتهي دولة إسرائيل مكرهة، فالقدس لله والشعب الفلسطيني.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم تسلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.
2: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية. حي على

سنظل نقصف يافا، فلتقصفوا سنظل نقصف يافا، لن تقدروا لسعيرنا إيقافا. لما حين تقصفنا نراك بتل أبيب تجهز الإطفاء والإسعاف. لو نامت الدنيا وغزة تلتضي، فجنوبنا عن نومها تتجافى. فسنقذف السجيل يفقأ أعين المستكبرين ويرغم الآناف. قطعانكم رعبا تموت تدافعا، إن للملاجئ أوجفوا إيجافا. الموت لإسرائيل صار بنبضنا نهجا سلاحا موقفا وهتافا. والفلس ننفقه لحرب زوالكم، والله يخلفه لنا أضعافا. أعتى الجيوش بأحدث النظم الدفاعيات جاءوا حولكم ألفافا. ولديك باتريوت ثاد وحتس، والمقلاع غلفت الكيان غلافا. والله أركعهم لصاروخ من اليمن الذي هزئوا به استضعافا. يمن تمسك بالكتاب وقاده علم الهدى بن المصطفى فأنافا. لا خوف إلا الوهن في وجه العدا، والشعب لم يك واهنا خوافا. أسلافه الأنصار لو عرفوه لافتخروا بجيل شرف الأسلاف. إن خوفوه بحاملات طوائر، فهو الذي للحاملات أخافا. وببأس آي النازعات نشق بطن الحاملات ونبتر الأطراف. وعلى بروتوكلات حكام الصهاين قد شهرنا الصف والأحقاف. شعب عفيف إنما عن حاملات النار حاشا أن يريد عفافا. في بحرنا جاءت لتكشف فيه عن ساق تجر غرورها الشفافة. حسبته ماء واللظى في بطنه يبغي لما في بطنها استهدافا. فانصب فيها بأس خالقنا كما سحب تصب الوابل الوكافا. بفحولة الصاروخ أخدج حملها، ورأى الوجود نزيفها الرعافا. جاءت بهيبتها سمانا وانزوت عنا بذل فرارهن عجافا. هي صورتهم قبل أعتى قوة ردعا، فبانوا بالفرار ضعافا. لبسوا بها جلد الأسود تجبرا، فتكشفوا عند النزال خرافا. والعجز أكبر حين يجترون مرتزقا زنيما كاذبا حلافا. يا بؤس منتفخ يلوذ بمن به ورم، فصاروا في الشقا أحلافا. سكروا بنصف زبيبة في سوريا، فتجشأوا ثمل الغوى إرجافا. رفعوا عقيرتهم وعيدا صاخبا، وبهم أسف خيالهم إسفافا. هم منذ أن خانوا البلاد ولقموا علف الفنادق أدمنوا الأعلافا. بالأمس دسنا جيش نجد وحلفها، ولتسألوا أعرابها الأجلافا. هزوا علينا الأرض قصفا، إنما لترمب هزوا الخصر والأردافا. دسنا على إبرمزهم بنعالنا، وغدا ندوس لديكم مركافا. واليوم هم للخسر أقرب حينما نفروا لإسناد اليهود خفافا. في الله لم نسئ الظنون، فإنه من فك يقمر شعبنا ألطافا. لم يبلغ القلب الحناجر، فاحشروا الأحزاب حشرا واحشدوا الآلافا. صنع البعيدة لا تزال بعيدة، ووعود ربي لا تكون جزافا. وغدا ترانا حسب وعد إلهنا، لا في الرياض فحسب بل في يافا. يا سائلا عن حالنا أبشر، فلا خوف على من بالهداية طافا. الخوف ليس على من اعتزل السكوت وعند كهف هدى المهيمن وافا. إنا نخاف على الشعوب بصمتها، فالكل عن خطر القعود تغافا. أي الفريقين الأحق بأمنه؟ إن تقرأوا الأنعام والأعراف، حتما ينجي الله من ينهون عن ظلم ولم يك وعده إخلافا. ومع الذين عصوا بصيد السبت قد مسخ الذي لم ينههم إنصافا. ولو انثنينا لالتقمنا نحن في حوت النوائب مدحضين ضعافا. والصامت الغافي سيعلم أنه أولى بأن يخشى الردى ويخافا. ستزلزل الفتن الخطيرة أمتي وتعيد فوق رقابها السيافة. وشعوبها ستعض كف ندامة، والمترفون ستلعن الإترافة. ويذوق بعض بأس بعض، وبأس أعداء إليهم سارعوا استعطافا. هذا الكيان الوغد
قبل سقوطه سيذيقهم سم الهوان زعافا. إنا لأسياد الحروب، إنا لأسياد الحروب، فليس نقبلها مراوحة ولا استنزافا، بل إنها ستكون لاستئصالكم. فدعوا الرؤوس تودع الأكتافا، فرؤوسكم قد أينع الإجرام فيها، فلتكن للحاصدين قطافا. حربا ندك كيانك الطاغي بها من أم رشراش إلى كتسافا، حربا قضينا العمر في شوق لها وبها سألنا ربنا إلحافا. وكما انتشيتم في بداية خيبر ونظرتم للأرمد استخفافا، وعلى يديه انهار حصن غروركم، لم تقدروا لهجومه إيقافا. لن توقفونا عن إغاثة غزة، فلتقصفوا سنظل نقصف يافا. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله أنا والله العظيم الشوامخ
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. طبعا الحرب على العالم العربي والإسلامي موجود، واللي يقول أنه مش موجود وبالذات منا نحن يا العرب، يعني للأسف الشديد الإعلام العربي بيحاربنا زي السلاح، زي ما الصهيونية بتحارب الآن لبنان وإيران وفلسطين وسوريا. يعني لاحظوا، بس لاحظوا لما جاب المعتو هذا العجلة ترامب موضوع الخطة اللي عملها، يعني وكانت عبارة عن استسلام لغزة للصهيونية، استسلام من غزة للصهيونية بعد ما كانت منتصرة سنتين ونيف ما قدروا يعملوا حاجة، حتى خلوهم يسلموا الرهائن وهذا بعد استلمهم. دحين بني الصهيون دخلوا في عمق غزة حوالي 70% من أراضي غزة. أين العرب وأين الضمناء؟ قطر وتركيا ومصر أينهم؟ وهذا اللي بتعمله سياسة بني الصهيون مع أمريكا، هذا هو الغرض. قطع الوطن العربي أجزاء وشيل شيل منه خذ. يعني مثلا سوريا لما ضربت عصابة بني الصهيون في فلسطين ضربت السلاح السوري، كم كان يكلف الحكومة السورية هذا السلاح؟ مئات المليارات من الدولارات، والله مئات المليارات من الدولارات، سفن حربية على غواصات حربية على على على على على الطيران على الصواريخ السكود وتوماهوك وصواريخ مش عارف ايه والمعامل البيولوجية والمعامل كلها ضربتها إصابة بني الصهيون، ولا واحد حرك ساكن من العالم العربي، لا دولة ولا حكومة ولا حتى أنفسهم السوريين يحتجوا على ضرب أسلحة سوريا. الآن سوريا لقمة صايغة بيد الصهيونية، لقمة سهلة جدا جدا ممكن يبتلعها اليوم قبل بكرة نتنياهو والعصابة حقه في فرص. يعني لماذا الخنوع هذا إلى هذه الدرجة؟ تقول الله إيش فيه؟ إحنا نشي نعرف إيش فيه؟ هذا سؤال بيجنني، السؤال هذا بيجنني، إيش فيه؟ ما نشتا. يعني لما السوريين تضرب أسلحتهم بمئات المليارات الدولارات، اللي جالس حافظ الأسد وبشار الأسد واللي قبلهم يوفروا هذه الأسلحة عشان يواجهوا بها بني الصهيون، الآن بني الصهيون مرتاحين. لماذا؟ لأنهم دمروا السلاح اللي من جانبهم في حدودهم. يقول لك لا، سوريا الآن لقمة سائغة لنا، ما عاد نعبر إيش. ودل على ذلك أنهم دخلوا إلى مناطق كثيرة في سوريا ولا أحد قال لهم ليش. الأمم المتحدة القذرة هذه في معها ميثاق بيؤكد على تدخل الأمم المتحدة في حال اعتداء دولة قوية على دول ضعيفة. الآن غزة ضعيفة فبدأت تدخلها، كذلك لبنان. يعني الآن بدأ يدخل قرى على ما هي قرى قرى قرى قرى ومدن، الآن بيطلع لك يقول لك يعمل لك منشورات أنه أخلوا المدن أخلوا المساكن، هكذا بكل بجاحة وبكل صرف وبكل عنجهية. والأمم المتحدة راكدة. أنا من رأيي أنا اللي هم بيشتغل في الدبلوماسية أو في السياسة يخذ ميثاق الأمم المتحدة ويحطوه في الحمام، أيوه ينشف به أو يمسح فيه، بس لا تصدقوا الأمم المتحدة. الأمم المتحدة قذرة، أقذر ما خلق الله، لأنها بالتعاون مع الصهيونية وبالتعاون مع أمريكا، وأمريكا أم الإرهاب في العالم. والمشكلة بيقول لك هذه دولة إرهابية. طيب أنت إيش عملت؟ أنت إيش بتسوي في أمريكا؟ بتوجد الحروب في العالم أنت، بتوجد المشاكل السياسية أنت، بتوجد الرعب في البلدان أنت. الآن بيهدد كوبا وبيهدد غرينلندا وبيهدد وبيهدد عادي الرجل، لأنه عارف أنه ما فيش أمم متحدة ولا ميثاق أمم متحدة. الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمة هو اللي على العرب والمسلمين، ما ناشو على إسرائيل ولا على أمريكا ولا. وإلا إيش اللي بتعمله ذحين أمريكا وإسرائيل؟ إيش اللي بيعملوه؟ يعني جيت تعتدي على دولة حرة ذات سيادة وبطيرانها الليل نهار تقصف وتقتل المواطنين وتدمر البيوت وتدمر أحياء وتدمر قرى وتدمر مدن، مين أعطاها الحق؟ يقول لك دفاع عن النفس. يعني دفاع عن النفس من من؟ من من؟ أنتم الإرهابيين في المنطقة وأنتم أعداء السلام والأمن الدوليين، أنتم أمريكا وبني صهيون. بني صهيون هي التي يجب أن تسلم أسلحتها للأمم المتحدة أو المجلس الأمن. بني صهيون يسلموا أسلحتهم لأنهم هم الخطر في المنطقة، والدليل على ذلك ما حصل في غزة والعالم يشهد، والدليل على ذلك ما حصل لإيران اعتداء واللي بيسموه حرب. بو اعتداء واضح واضح، عيني عينك الحمار يفهم، مع احترامي للعزيز المستمع، الحمار يفهم بأن هذا اعتداء من أمريكا ومن بني صهيون على إيران، لا يسموه حرب. مين اللي بيسميه حرب؟ الإعلام العبري العربي وبالذات دول البعران يعني عندما إذا أردت أن تتأكد بأنهم مطبعين مع الصهاينة شوف إعلامهم. الحرب في غزة، حرب من؟ عدوان من دولة تعتبر من أقوى دول العالم سلاحا وسلاح حديث ومتطور، وبتضرب فيه منطقة لا تتجاوز ما بين 30 إلى 18 كيلو بس مستطيلة يعني. وتجي تقول لي مش عارف إيه هذه، يعني بتدافع عن نفسها. إسرائيل بتدافع عن نفسها بطمان مجموعة شباب عملوا حاجة، شافوا لهم بيتعرضوا للقتل وللفجايع وللتهديد، وكل يوم هم في بيت بيختطفوا أبناء الفلسطينيين ويشلوا مسجنهم سجون بني إسرائيل. الآن مليان شباب فلسطيني لا لهم بالطين ولا في العجين، وبني إسرائيل بيخدم على أنهم قاتلين. شوف عجيبة يعني. دمت عهد المواطن حرا نبيا ودائما الوطن حرا مستقلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين.
1: وأنت خير الغافرين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بحضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة الثقافة القرآنية. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وأنزل عليه الكتاب المبين ليعلم الأمة ويزكيهم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. في البداية نعتذر للإخوة المعلمين وللطلاب جميعا أننا لم نقم بزيارتهم إلى الآن، وليس ذلك عدم اعتبار لهذا العمل أو عدم تقدير لما يقوم به الإخوة المعلمون والطلاب، وإنما لشواغل أخرى، ولثقتنا أيضا أن في المدرسة من الإخوة المعلمين من فيهم الكفاية في التعليم، من فيهم الكفاية في التعليم وفي التوجيه وفي الإرشاد وفي التربية، وليس هناك حاجة بالنسبة لنا، لكن هذه زيارة نتشرف بها لهذه المدرسة، نتشرف بها للإخوة المعلمين وللطلاب جميعا، ولنتحدث معكم أيضا. لم نجعلها بشكل رسمي كمحاضرة، بل جلسة عادية طبيعية، ولنتحدث معكم ونشترك مع الإخوة المعلمين في توجيهكم بما ألهمنا الله، كما يقول الناس نريد مما ألهمك الله. في البداية نقول هي نعمة عظيمة علينا جميعا، علينا كمعلمين وعليكم كطلاب، أن يتاح لنا جميعا فرصة أن نعلم ونتعلم. ففي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فهي نعمة، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: على الرغم مما تمنن به على عباده من نعم مادية كثيرة، يعد نعمة الهداية، نعمة الدين، نعمة الإسلام، يعدها أعظم النعم على البشرية، أعظم النعم على الناس جميعا. لهذا نجد كيف ذكر الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية، ربما قد تكون ترددت في القرآن 4 مرات، وهو يذكر للناس أنه قد من عليهم بنعمة عظيمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي هذه الآية يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه مقدمة للحديث، مقدمة للحديث. وطبعا هذه المحاضرة كانت خطاب لعدد من الطلاب في المدارس العلمية. يقول أيضا رضوان الله عليه: شر الضلال والآثار السيئة للضلال تعتبر بالنسبة للإنسان أشد وأفتك وأسوأ من أن تنقص عليه نعم مادية أخرى، أسوأ من الجوع، أسوأ من الفقر، أسوأ من المرض، لأن تلك مصائب وأضرار وشرور قد لا يترتب عليها آثار سيئة جدا. أما الضلال، أما مصيبة الضلال، أن يعيش الإنسان في ضلال، أن يعيش الناس في ضلال،
فإن آثاره سيئة جدا في الدنيا وفي الآخرة. ومن أسوأ عواقب الضلال هو الخلود في جهنم، نعوذ بالله من جهنم. يمكن أن تجوع فتسد رمقك بأي شيء حتى ولو من النباتات، ولا يؤدي بك الجوع إلى جهنم. يمكن أن تعاني في فترة من حياتك ظروفا صعبة

يعلمهم به، يزكيهم به ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. أولئك الذين عاصروه نعمة كبيرة عليهم ومنة عظيمة من الله عليهم، هم ومن بعدهم. وآخرين منهم من الناس الأميين لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا فضل عظيم من الله أن يبعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأميين. كلمة أميين تطلق على العرب باعتبار أنهم كانوا فيما يتعلق بالقراءة والكتابة لم تكن منتشرة فيهم، وقد يكون اسما يطلق على من سوى أهل الكتاب من الأمم، ولا تزال تستخدم إلى الآن عند أهل الكتاب أنفسهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وكيفما كانت، إذا كان العرب أمة أمية ليس لها ثقافة، ليس في أوساطها أعداد كبيرة من المثقفين من العلماء، أمة تعيش حالة بدائية، فأن تحصل على هذه النقلة العظيمة من مرحلة البدائية مرحلة الأمية إلى أن تمنح هذا القرآن العظيم الذي جعله الله مهيمنا على كل الكتب السماوية السابقة، هذا نقلة. أن كانت أمة أمية جاهلة ثم تنتقل إلى أن تمنح هذا الكتاب العظيم، نقلة ونعمة كبيرة جدا على العرب. أنعم عليهم بأن أنقذهم من الضلال ونقلهم من البدائية والأمية إلى أن منحهم هذا القرآن. وما هو هذا القرآن؟ ما هو هذا الكتاب؟ هل هو كتاب عادي؟ يقول رضوان الله عليه: القرآن كتاب عظيم، كتاب واسع، ثقافته عالية جدا، عالية جدا، تجعل هذه الأمة لو تثقفت بثقافته أعظم ثقافة وأكثر إنجازا وأعظم آثارا في الحياة، وأسمى روحا وأسمى وضعية وأزكى وأطهر نفوسا من أي أمة أخرى. إنه يقول: يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فتكون نفوسهم زاكية، مجتمعهم زاكي، حياتهم زاكية، نظرتهم صحيحة، رؤيتهم صحيحة، أعمالهم كلها زاكية. ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن الكريم، كرره مرتين في هذه الآية، لأنه هو المهمة الرئيسية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أن يتلو الكتاب على الناس، يعلم الناس بهذا الكتاب، عمله كله يدور حول القرآن الكريم. يتلو عليهم الكتاب، يتلو عليهم آياته التي هي القرآن الكريم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن الكتاب هو القرآن، الحكمة ما هي؟ الحكمة هنا ما هي؟ عادة يقول بعض المفسرين أنها السنة، يسمونها السنة. الكتاب والحكمة، قالوا الكتاب والسنة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الحكمة أن تكون تصرفاتهم حكيمة، أن تكون مواقفهم حكيمة، أن تكون رؤيتهم حكيمة. الحكمة هي تتجسد بشكل مواقف، بشكل رؤى، بشكل أعمال، هي تعكس وعي صحيح، وعيا راقيا، تعكس ذكاء في النفس، تعكس عظمة لدى الإنسان وحكمة في الأمور. ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليست الحكمة هي السنة كما يقول بعض المفسرين، لأن الله قال في آية أخرى لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله

0: الله والحكمة. هل معنى ذلك أنهن يقرأن أحاديث في البيوت أو يذكرن ما يتلى من أحاديث في بيوتهن؟ فهل كان الحديث يتلى كما يتلى القرآن؟ القرآن اسم عام للقرآن الكريم، والقرآن الكريم داخله آيات، وكلمة آيات القرآن لا تعني فقط الفقرة من الكلام ما بين الرقم والرقم، ما بين الدائرة والدائرة، بل آياته حقائقه وأعلامه فيما يتعلق بالحياة بصورة عامة، فيما يتعلق بالتشريعات بصورة عامة، فيما يتعلق بالهداية بشكل عام. والقرآن الكريم فيه أشياء كثيرة تتجه نحو الإنسان لتمنحه الحكمة، كما قال في سورة الإسراء بعد أن ذكر عدة وصايا حكيمة: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. كلمة حكمة في القرآن الكريم لا تعني سنة إطلاقا. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مهمته هو أن يعلم الناس هذا القرآن بما فيه من آيات، بما فيه من آيات وهي أعلام وحقائق في كل مجال تتناوله. إذن القرآن الكتاب، يعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن وكرره مرتين، والحكمة أيضا المقصود بها ماذا؟ القرآن الكريم. كلمة حكمة أو يعلمهم الكتاب والحكمة لا تعني سنة إطلاقا، تعني القرآن الكريم. ويزكيهم، تزكو نفوسهم، تسمو، تطهر، وعيهم يرتقي، يرتفع بما فيه من الحكمة. ولهذا جاء في أكثر من آية يصف القرآن الكريم بأنه كتاب حكيم، وسماه في أكثر من آية بأنه حكيم، وأن آياته أحكمت، وأن آياته محكمة، إلى آخر ما في القرآن الكريم من ثناء على نفس القرآن. أنه في الأخير يجعل كل من يسيرون على وفق توجيهاته ويتثقفون بثقافته يمنحون الحكمة، والعكس الذين لا يسيرون على ثقافة القرآن، لا يهتمون بالقرآن، سيفقدون الحكمة، وسيظهر مدى حاجة الناس إلى الحكمة في المواقف المطلوبة منهم، في القضايا التي تواجههم. مثلا الآن في هذا الوضع الذي نعيش فيه وتعيش فيه الأمة العربية، الأمة الإسلامية، ونحن نسمع تهديدات اليهود والنصارى، تهديدات أمريكا وإسرائيل وسخريتها من الإسلام ومن المسلمين وعلماء الإسلام ومن حكام المسلمين بشكل رهيب جدا. تجد موقف الناس الآن بكل فئاتهم يتنافى مع الحكمة، تجد موقف الناس الآن بكل فئاتهم يتنافى مع الحكمة، أي هم فقدوا الآن المواقف الحكيمة مما يواجهون، والرؤية الحكيمة لما يواجهون، والنظرة الصحيحة للوضع الذي يعيشون. فقدوا الحكمة فعادوا إلى الأمية، عدنا إلى الأمية من جديد، بينما الله سبحانه وتعالى كان قد أنقذنا من تلك الأمية لما كنا عربا بدائيين لا نعرف شيئا، لا ثقافة، لا تعليم، لا وعي، وعي يكون بمستوى قضايا عالمية، قضايا تهم الإنسان كإنسان بصورة عامة. عدنا من جديد إلى الأمية على الرغم من وجود القرآن الكريم فيما بيننا، على الرغم من أننا نقرأ ونكتب ومدارس متعددة وصحف ومجلات ومكتبات في الشوارع ومكتبات عامة في الجامعات ومراكز علم كثيرة جدا، مدارس أساسية، مدارس ثانوية، وجامعات ومراكز علمية ومكتبات تملأ الشوارع، وكتب على الأرصفة أيضا تباع، ومجلات كل يوم تصدر أو كل أسبوع، كل يوم أو كل أسبوع، لكن لا يمكن لا يمكن أن يخرج العرب من الأمية إلا القرآن الكريم، فتصبح أمة ثقافتها أعلى من ثقافة الآخرين، مواقفها حكيمة، رؤيتها حكيمة. إذن هذا القرآن الذي أنزله الله ليس كتابا عاديا، كتاب لو تثقفت الأمة بثقافته لأصبحت أعظم ثقافة وأكثر إنجاز وأعظم آثارا في الحياة، وأسمى روحا وأسمى وضعية. والأمة عندما ابتعدت عن القرآن عادت إلى الأمية من جديد، وأمية اليوم أسوأ من أمية الأمس أيام البدائية قبل الإسلام. ولن يخرج الأمة من أميتهم إلا العودة إلى القرآن الكريم. الآن أصبح وضعنا وضعا رهيبا جدا ومؤسفا جدا. الآن ليس هناك رؤية في الساحة، ليس هناك موقفا في الساحة للعرب، ها هم مستسلمين الآن. ونرى مع الأيام كل مرة إنجاز لأمريكا وإسرائيل في سياستهم، كل مرة إنجاز، كل مرة يسوقون العرب إلى تنازلات، إلى تقديم استسلام أكثر وأشياء من هذا. بقيت الأمة كلها مستسلمة، هل هذا موقف حكيم؟ ليس موقفا حكيما، بل الرجل العادي من الناس يقول ماذا دهى العرب؟ لو أن العرب اجتمعوا، لو أن الزعماء اجتمعوا لاستطاعوا ضرب إسرائيل. أي محلل عادي من الناس يشهد بأن وضعية العرب هذه كلها ليست من الحكمة في شيء. إذن فنحن عندما نتعلم يجب أن يكون همنا هو ماذا؟ أن نتعلم القرآن الكريم، ثقافتنا تكون ثقافة قرآنية، عنوان حركتنا ونحن نتعلم ونعلم ونحن نرشد ونحن في أي مجال من مجالات الثقافة أن ندور حول ثقافة القرآن الكريم. وعندما نقول نحن نريد لهؤلاء الطلاب أن يتعلموا القرآن الكريم، ربما قد شوهت صورة القرآن فيفهم الطالب أن معناه أن يكون له معشر يسمعه، ومعشر ثاني يوم يسمعه حتى يكمل المصحف ويرجع من جديد، أي أن يقرأ القرآن ثم يعيده بالشكل المعروف سابقا. القرآن علوم واسعة، القرآن معارف عظيمة، القرآن أوسع من الحياة، أوسع مما يمكن أن يستوعبه ذهنك، مما يمكن أن تستوعبه أنت كإنسان في مداركك. القرآن واسع جدا وعظيم جدا، هو بحر كما قال الإمام علي عليه السلام، بحر لا يدرك قعره. نحن إذا ما انطلقنا من الأساس وعنوان ثقافتنا أن نتثقف بالقرآن الكريم سنجد القرآن الكريم هو هكذا، عندما نتعلمه ونتبعه يزكينا، يسمو بنا، يمنحنا الله به الحكمة، يمنحنا القوة، يمنحنا كل القيم، كل القيم التي لما ضاعت ضاعت الأمة بضياعها، كما هو حاصل الآن في وضع المسلمين وفي وضع العرب بالذات. وشرف عظيم جدا لنا، ونتمنى أن نكون بمستوى أن نثقف الآخرين بالقرآن الكريم وأن نتثقف بثقافة القرآن الكريم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يؤتيه من يشاء، فلنحاول أن نكون ممن يشاء الله أن يؤتوا هذا الفضل العظيم. لا تتصور إطلاقا أن العلم هو في أن تنتهي من رصات من الكتب، ربما رصات من الكتب توجد في نفسك جهلا وضلالا، إنها لا تنفع. استعرض الآن المكاتب في الشوارع في المدن، نجد رصات من الكتب، رصات من الكتب في الحديث، في التفسير، في الفقه، في فنون أخرى، لكن كم تجد داخلها من ضلال، كم تجد أنها تنسف الإنسان حتى أنه لا يبقى على فطرته. نكتفي بهذا المقدار. ونسأل الله العلي القدير في الختام أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يعرف قيمة القرآن وقدر القرآن، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يوفقنا للسير على هدى القرآن، وأن يجعلنا من المهتدين به، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دورا تنمويا هاما، وتعتبر مصدرا أساسيا لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعودة.

0: تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
1: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المستمعون والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. نبقى وإياكم مع أولى فقرات هذه الحلقة، ومع حلول قرآنية، ومع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

0: حلول قرآنية. قولوا لنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، لأن إملاءاتهم هي كلها تنازلات عن كل ما يتصل بحريتنا وكرامتنا وإنسانيتنا وحقوقنا المشروعة، وارتداد عن المبادئ والقيم، وإذلال لهذه الأمة، إذلال واستعباد لها. لهذا يقول الله: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. التربص والتخاذل والخيانة والخدمة للأعداء ليس في أي منها نجاة لهذه الأمة أبدا، لما هي اتجاهات تسبب سخط الله وغضب الله وعذاب الله، وتستدعي التسليط الإلهي دون نتيجة ولا جدوى. التنصل عن المسؤولية لن يفيد هذه الأمة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لذلك خيار الجهاد في سبيل الله، المواجهة لبغي الأعداء وطغيانهم وشرهم وإجرامهم، هو الخيار الصحيح والمشروع بكل الاعتبارات، بكل الأعراب، بكل القوانين، بكل المواثيق، وهو المنسجم وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى.
1: والآن ننتقل إلى الفقرة التالية،

تفسير آية. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. المعنى في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي أندادا لله، أي مثله في الإلهية، من دون الله يعبدها ويخشاها العبد ويرجوها ويدعوها كأنها أقرب إليه من الله أو يتولاها. يحبونهم كحب الله، أي كما يحب الله المنعم على عباده نعما لا يحصونها. ومنه أصول النعم وفروعها، وحب الله معنى في القلب يدعو إلى طاعته والسعي في سبيل مرضاته واجتناب ما يكره، وحب رسله وأوليائه كلهم، وبغض أعدائه، وحب عبادة الله والرغبة في التقرب إليه، وكراهة معصية الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لإيمانهم بإنعامه عليهم نعمة الدنيا ونعمة الدين، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، ولكن قلب الفاجر غافل عن الله وعن إنعامه عليه، وكذلك إيمانهم بكرمه وحلمه وسعة رحمته وفضله وإحسانه العظيم. والقلوب تحب أهل الكمال والفضل، فكيف لا تحب من هو المنعم بالهدى لكمال الكامل وفضل الفاضل ذو الجلال والإكرام. ويقول الله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، على قراءة ترى بالمثنات من فوق، لو تراهم في تلك الحالة لرأيت أمرا عظيما من بؤسهم وذلتهم وصغارهم وندمهم لهول الموقف. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لأن القوة لله جميعا، ليس لشركائهم شيء من القوة. ويقول الله سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لهول الموقف، خوفا من أن يزاد عذابه من أجل إضلالهم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فلم يبق لهم سبب يتعلقون به للتخلص من العذاب، فلا توبة تقبل ولا دعاء يسمع ولا تضرع ينفع ولا فدية ولا شفاعة ولا ناصر. ويقول الله سبحانه

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. وكذلك نواصل هذه الحلقات واللقاءات من مسجد الشهيد أحمد الخيال في خشم البكرة مع أحد الطلاب. جروب لا عندي ابني، تعرف باسمك للمستمعين.
2: عبد الله محمد الشريف.
1: عبد الله كم عمرك؟
2: عمري 13.
1: كم؟
2: 13.
1: كم تحفظنا القرآن؟
2: جزء
1: جزء. ما عاد سمعنا اليوم
2: سورة الطارق.
1: أعوذ بالله من
2: الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق.
1: شوف مما، لا ما بش ألف، ما بش ألف، فتحة فوق الميم. مما خلق.
2: فلينظر الإنسان.
1: لا فلينظر. أيوة.
2: فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ما.
1: خلق. حرك لسانك. شوف
2: خلق من. أيوة. ما دافق. يخرج من بين الصلب. الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائل.
1: السرائل
2: فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: ما شاء الله. طيب يا عبد الله، السؤال الأول في التجويد. والسماء
2: مد همزة.
1: مد همزة، ما حكم المد؟ يعني من
2: متصل.
1: أي نوع؟
2: متصل.
1: مد واجب متصل. مد واجب
2: متصل.
1: طيب السؤال الثاني. وما أدراك. وما أدراك.
2: وما أخفى.
1: لا وما أدراك مد. هذا مد آخر لكن نوعه يختلف. نوعه ثاني. ما نوع المد؟ وما أدراك
2: مد جازم.
1: مد جائز. ما بش
2: جازم.
1: جائز. مد جائز منفصل. مد جائز
2: منفصل.
1: آخر سؤال. إن كل نفس لما. نفس لما تنوين بعده لام.
2: إن كل نفس لما إخفاء.
1: تنوين بعده لام. ما هو الحكم التجويدي؟ إدغام.
2: إدغام بغنة.
1: بغير غنة. إدغام بغير غنة. أحسنت. عبد الله، أنت فزت معنا بجائزة وهدية مقدمة لك من الهيئة، من اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية. هذه الجائزة ستستلمها فورا، وطبعا مقدمة كما ذكرت من اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية. مبارك لك هذا المستوى، ويعني أتمنى أنك تبذل المزيد من الجهد في هذه الدورة. واضح؟
2: واضح.
1: إذن في أمان الله. مع الله. أيضا الآن مع أحد الطلاب. ما اسمك ابني؟
3: أوسان بشير أحمد العداني.
1: أوسان كم عمرك؟
3: 14.
1: كم تحفظ يا أوسان؟
3: جزئين.
1: ما شاء الله. ما عاد سمعنا من القرآن.
3: أما تساءلوا.
1: يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا.
1: ما شاء الله يا أوسان. لو أسألك في التجويد في قوله تعالى يتساءلون،
3: أول
1: أول
3: مد مد
1: واجب
3: متصل،
1: مد واجب
3: متصل،
1: مد واجب قول هكذا،
3: مد واجب متصل.
1: أحسنت. طيب عن النبأ العظيم الذي هم فيه، هم فيه
3: هم إظهار.
1: أحسنت. ميم ساكنة بعدها فاء،
3: بعدها فاء إظهار.
1: أحسنت. والفاء أشد إظهارا،
3: أشد إظهارا.
1: طيب السؤال الثالث والأخير، والجبال أوتادا وخلقناكم، أوتادا وخلقناكم، تنوين بعده واو، ما هو الحكم؟
3: تنوين بعده واو إظهار.
1: لا
3: ما تنوين بعده
1: إدغام،
3: إدغام بغنة،
1: إدغام بغنة. أحسنت يا أوسان. أوسان أنت فزت معنا بجائزة وهدية مقدمة من اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية، الذين نقدم لهم الشكر والتقدير على مساهمتهم معنا في تقديم الجوائز لأبنائنا الطلاب. مبارك لك هذا المستوى، ويعني أتمنى وأرجو أنه تطور نفسك أفضل
3: إن شاء الله.
1: يلا الآن تستلم الجائزة وإحنا نقول لك مع الله، في أمان الله،
3: في أمان الله.
1: الآن يا مستمعين الكرام مع أحد الطلاب التالية، أسماؤهم يعرفنا باسمك.
4: أحمد أحمد محمد الشريف.
1: أحمد كم عمرك؟
4: عمري 13.
1: كم تحفظنا القرآن؟
4: جزء
1: جزء. ما عاد سمعنا اليوم
4: سورة العلق.
1: أعوذ بالله،
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى،
1: عبدا
4: عبدا إذا صلى،
1: هيكون ركز على حروف القلقلة.
4: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله،
1: ألم يعلم بأن، الباء مكسورة،
4: ألم يعلم بأن الله يرى،
1: بأن بأن
4: بأن الله يرى.
1: أحسنت عبد الله، مستواك ما شاء الله طيب. أحمد مستواك جيد، وأشيك بس تكون تركز على حروف القلقلة، على الفتحة الضمة الكسرة وتديها سواء. أسألك في التجويد، اقرأ، اقرأ هنا في حكم تجويدي في الكلمة اقرأ، القاف ما حكم القاف يا أحمد؟
4: قلقلة،
1: قلقلة. تعرف درجات القلقلة من أي درجة هذه؟
4: قلقلة كبرى.
1: اقرأ
4: وسطى.
1: لا صغرى،
4: صغرى.
1: أيوه صغرى. طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، الإنسان
4: الإنسان،
1: نون نون ساكنة
4: وبعدها سين
1: إخفاء. من أحسنت. السؤال الثالث والأخير يا أحمد، كلا إن، كلا إن،
4: كلا إن، يا مصلي بالنبي إظهار.
1: لا يعني هذا مد، هذا مد،
4: مد لازم
1: قرأي. لا لا لا لا لا لا، كلا إن يعني حرف المد الألف وبعده همزة، كلا إن.
4: مد واجب،
1: مد جائز،
4: جائز منفصل،
1: مد جائز منفصل،
4: منفصل.
1: ركز أحمد، ما شاء الله تلاوتك طيبة، الشيك تبذل جهد أكبر فيما بقي من الوقت. أنت فزت معنا بهدية وجائزة مقدمة من اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية، هنيئا لك هذا المستوى، تستلم الجائزة ونقول لك مع الله، في أمان الله،
4: في أمان.
1: وأيضا مستمعينا الكرام مع أحد الطلاب في مركز وفي مسجد الشهيد أحمد الخيال، مع الطالب
5: فايز،
6: فايز مداعس،
1: فايز مداعس. فايز كم عمرك؟
5: 14 سنة.
1: كم تحفظ؟
5: جزئين وياسين.
1: ما شاء الله، ما عاد سمعنا اليوم
5: ياسين.
1: أعوذ بالله،
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مجمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: ما شاء الله. قلت لي ما اسمك؟
5: فايز.
1: فايز، يا فايز مداعس. السؤال الأول في قوله تعالى ياسين،
5: هذا مد لازم حرفي.
1: ممتاز. ياسين هذا مد لازم ومد لازم حرفي. طيب السؤال الثاني في قوله تعالى صراط مستقيم. صراط مستقيم، أحسنت. تنزيله، تنزيل،
5: تنزيل أخفاء،
1: إخفاء، نون ساكنة بعد الزاي والحكم نون أخفاء. ما شاء الله فايز، أنت فاجأتني، أفضل مستوى اليوم ويعني لقيته في مدرسة الشهيد أحمد الخيال، مستوى فايز، الطالب فايز مداعس. هنيئا لك يا فايز على هذه الإجابات السليمة، فزت معنا بجائزة مقدمة من اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية. احنا نسلمك الجائزة ونقول لك مع الله، في أمان الله.
5: في أمان الله.
1: إذا مستمعينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل وكذلك من الإخوة.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق العمل وكذلك تقبلوا تحيات مخرج هذه الحلقة. ألقاكم في حلقة قادمة إلى ذلك الحين. أترككم في حفظ الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا، نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، اعرف عدوك وافهم وسائله، ولا تستهن بالحرب الناعمة. نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة، التجنيد الناعم.
2: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عم نلقاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: نخص اخوان الصدق انصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والايمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: يصير الحق المطلوب تمارسه وتعمله وتأيده بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان حقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع. مرحلة من مراحل بدك تتحمل تهم. أهل الحق يتهمون. بدك تتحمل الشتائم، لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا. بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. ياما في ناس ببلشوا وبيمشوا، هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتوى هموم دنيوية. ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب، في مرحلة المراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامة ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان، ويسقطون.
1: سام اف ام، إذاعة المحور.
2: توقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات، التصعيد بسم الله.

0: هل نرفع الراية البيضاء؟ نحن لن نرفع الراية البيضاء.
1: وإذا قدر الله سبحانه وتعالى ولزم أن تكون المعركة الحقيقية، فسيرى منا العدو ما يسوءه، سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه، وسنجعله يتمنى أن لو تغرق غزة في البحر أو أن لو يبتلع البحر غزة.
2: نحن نفضل أن لا تتحول المعركة إلى معركة دينية، لكن إذا أراد قادة الاحتلال والمتطرفون عنده أن يحولوها إلى معركة دينية فنحن لها، وقد قبلنا التحدي في النقب، في المثلث، في الجليل، في حيفا ويافا وعكا واللد، ليجهز كل واحد عنده بندقية بندقيته. الأقصى والقدس والمساس بالأقصى والقدس يعني حربا إقليمية دينية.
1: لقد قالها الشيخ المؤسس أحمد ياسين رحمة الله عليه: إن القوي لا يبقى قويا، وإن الضعيف لا يبقى ضعيفا، وأن الأيام دول، وقد دالت إن شاء الله رب العالمين هذه الأيام.
2: ونحن نقول بشكل واضح أننا قد أخذنا قرارا قاطعا واضحا لأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبيض السجون من كل أسرانا الفلسطينيين والعرب.
1: وليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجال يحموه،
2: فإن تراخينا أو توانينا سيضيع منا المسجد الأقصى، وسيسجل علينا التاريخ وصمة عار في جباهنا أعاذنا الله منها. ستفضح هذه المدينة كل المطبعين، وستخزي كل المنسقين، وستكشف حقيقة كل المفرطين والمتنازلين، وسنخرج من غزة ونعود إليها، وتخرج بضائعنا ونحضر بضائعنا.
1: اللي عاجبه عاجبه،
2: واللي مش عاجبه خاوة ورغما عن أنفه.
1: وليسمع العالم أجمع: سنحرق الأخضر واليابس إن لم تحل مشاكل قطاع غزة. أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني، وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة، أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالF-16 أو بالصواريخ من أني أموت بالكورونا.
0: اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم أذل بنا قادتهم، اللهم حطم بنا هيبتهم، اللهم أزل بنا دولتهم، اللهم أنفذ بنا قدرك فيهم بالزوال والتدمير والتدبير يا رب العالمين. حقق بنا آمال شعبنا بالعودة والتحرير.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: مرحبا بكم إلى النشرة الرئيسة، وهذه أبرز العناوين. التوصل لمذكرة تفاهم إيراني أمريكي بكامل شروط طهران، وحزب الله يبارك التفاهم ويثمن موقف إيران الداعم للبنان. 3 شهداء بتجدد خروقات العدو الإسرائيلي في غزة. احتجاجات غاضبة في عدن والمحافظة المحتلة وسط تفاقم الأزمات الخدمية. السلام عليكم. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تنص على وقف شامل وداعم للعمليات العسكرية في جميع الجبهات بما فيها لبنان وإنهاء الحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن مراسم توقيعها ستجرى يوم الجمعة في جنيف. وأوضح أبادي في مؤتمر صحفي أن مشاركة إيران في مفاوضات ستستمر 60 يوما، مشروطة بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها بإنهاء الحرب و رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، موضحا أن الاتفاق ينص على الوقف الفوري والداعم للعمليات العسكرية في جميع الجبهات بما فيها لبنان، على أن قام مراسم التوقيع الرسمية في سويسرا يوم 19 من يونيو الجاري. بارك حزب الله اللبناني اليوم للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، والتي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان، معتبرا أن الاتفاق جاء ثمرة صمود الشعب الإيراني وقياداته وتضحياته وتمسكه بسيادته واستقلاله. وأشاد الحزب بقيادة الثورة الإسلامية والرئيس والحكومة والقوات المسلحة والشعب الإيراني، معربا عن تقديره لمواقف إيران الداعمة للبنان وإصرارها على تضمينه في أي تفاهم يوقف الحرب ويحفظ حقوقه، كما ثمن جهود الدول التي ساهمت في إنجاز الاتفاق. استشهد 3 مواطنين بينهم سيدة وطفل اليوم في اعتداءات متفرقة لقوات العدو الإسرائيلي وسط قطاع غزة، مع استمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار. وأفادت مصادر في القطاع باستشهاد مواطن إثر قصف استهدف خيمة خياطة أمام مدرسة الرازي في مخيم النصيرات، فيما استشهدت مواطنة جراء استهداف منطقة مجاورة لسكنها في بلدة الزواي دد، كما استشهد طفل بعد ساعات من إصابته برصاص قوات العدو واحتجازه مع والده في منطقة وادي السلقة جنوب شرقي دير البلح قبل الإفراج عنهما ونقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث أعلن استشهاد الطفل متأثرا بإصابته. بمناسبة الهجرة النبوية المباركة وتزامنا مع ثبات محور الجهاد والمقاومة، أقامت رابطة علماء اليمن والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد اليوم فعالية بعنوان سنة الله في تأييد المستضعفين ومكره بالطواغيت والمستكبرين. الزميل حمود محمد شرف والتفاصيل.
1: في رحاب الجامع الكبير بصنعاء وتحت شعار إلا تنصروه فقد نصره الله، أقامت رابطة علماء اليمن والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بعنوان سنة الله في تأييد المستضعفين ومكره بالطواغيت المستكبرين. وشهدت الفعالية حضورا شعبيا وعلمائيا واسعا.
2: في هذا اليوم تحيي رابطة علماء اليمن والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ذكرى هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنقتدي ونتأسى بالنبي في تلك المرحلة التي انتقل فيها الإسلام من مرحلة التبليغ والرسالة إلى مرحلة التضحية والجهاد والكفاح. فكذلك اليوم الأمة إذا أرادت أن تخرج من الذل والهوان يجب أن تضحي كما ضحى النبي ومن معه.
1: العلماء المشاركون في مقدمتهم مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين لفتوا في كلماتهم خلال الفعالية إلى ما تمثله الهجرة النبوية من محطة ملهمة في مسيرة الأمة، لا سيما في ظل معركتها المصيرية التي تخوضها اليوم ضد العدوان الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف شعوب المنطقة وهويتها وقضاياها العادلة.
3: كان بهذه الهجرة الأثر البالغ في عزة الإسلام والمسلمين وانتشار الإسلام وقوة المسلمين في أرجاء الأرض، بمعنى أنه لو لم يكن هناك هجرة ما استمرت هذه الدعوة.
1: وتتجاوز رسائل هذه الفعالية حدود المناسبة لتؤكد أن سنة الله في نصرته لعباده المؤمنين ما تزال حاضرة في واقع الأمة، وأن ثبات وصلابة محور الجهاد والمقاومة في مواجهة مشاريع الطغيان والاستكبار يمثل امتدادا عمليا لهذه السنن الإلهية. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم غد الثلاثاء الأول من محرم 1448 للهجرة الموافق 16 من يونيو 2026 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وأهله أفضل الصلاة وأزكى السلام. ورفعت وزارة الخدمة المدنية بهذه المناسبة أحر التهاني وأطيب التبريكات للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحسني يحفظه الله وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء وجميع أبناء الشعب اليمني ومنتسبي مؤسستي الجيش والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة والتضحية والفداء. تجددت الاحتجاجات الشعبية في مدينة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية المحتلة تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية والصحية والأمنية وسط تصاعد المطالب برحيل الاحتلال السعودي الإماراتي وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع. وشهدت عدن تظاهرة حاشدة أمام قصر المعاشيق احتجاجا على استمرار انقطاع الكهرباء والمياه وتردي الخدمات، حيث حمل المحتجون حكومة المرتزقة وتحالف العدوان مسؤولية الأزمة، مؤكدين أن معاناة المواطنين بلغت مستويات غير مسبوقة في ظل غياب الحلول، فيما فاقمت أزمة الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة من معاناة السكان وأدت إلى وفاة عدد من المرضى وكبار السن. وفي الجانب الأمني، أثارت حادثة اختطاف الناشط الحقوقي والسياسي سمير الإبي عقب دعوته للمشاركة في احتجاجات شعبية موجة استياء واسعة في ظل تزايد الشكاوى من استهداف الناشطين والإعلاميين، بينما لا تزال تداعيات مقتل الطبيبين السوريين في عدن تثير تساؤلات بشأن تدهور الوضع الأمني وعجز السلطات عن حماية المواطنين. وفي سقطرى تتفاقم أزمة الوقود وتدهور الخدمات وتوقف الرحلات الجوية مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات قياسية، ما دفع الأهالي للمطالبة بتوفير الوقود وإنهاء معاناتهم، مجددين الدعوة إلى رحيل الاحتلال السعودي الإماراتي ووقف نهب الموارد وتمكين أبناء المحافظات من إدارة شؤونهم والاستفادة من ثرواتهم. تدعوكم دائرة الثقافة القرآنية للحضور والمشاركة في الندوة التي ستقيمها اليوم الاثنين بين المغرب والعشاء في الجامع الكبير بصنعاء تحت شعار الهجرة النبوية ونهضة المشروع الرسالي. نشرتنا انتهت، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. التوصل لمذكرة تفاهم إيراني أمريكي بكامل شروط طهران، وحزب الله يبارك التفاهم ويثمن موقف إيران الداعم للبنان. 3 شهداء بتجدد خروقات العدو الإسرائيلي في غزة. احتجاجات غاضبة في عدن والمحافظات المحتلة وسط تفاقم الأزمات الخدمية. شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة والإنصات. ريان عبد الحفيظ العزعزي وصهيب الجرافي، السلام عليكم ورحمة الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الخامس عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدو 4 غارات على إدارة البحث الجنائي بتعز، وشن 10 غارات على سيارة في منطقة ذويب بحيدان بصعدة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وشن 2 غارتين على منطقة يسنم في باقم، وأخرى على منطقة فلة بمجز، واستهدف بأكثر من 10 غارات منطقة آل الصيف بسحار، وشن 10 غارات على رازح، وشن 3 غارات على مديرية الغيل في الجوف، كما شن 10 غارات على منطقة ربيعة برازح، واستخدم أسلحة محرمة دوليا ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة العشرات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات منطقة فج عطان، وتعرضت 10 منازل لأضرار بالغة وأصيب 6 مواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدو 4 غارات على موقع مستحدث في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، ارتكب المرتزقة جريمة شنيعة بإحراق قرية بأكملها في بيت الفقيه بالحديدة، ووثقت مشاهد تقرير في المسيرة تصاعد ألسنة اللهب تأتي على قرية بأكملها في الجاحل أسفل، بعد أن أشعل المرتزقة النار فيها بقصفها بقذائف المدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، سقط 13 شهيدا جراء الغارات التي استهدفت سيارة في مديرية شدة بمحافظة صعدة من العدوان الأمريكي السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد 2 من فريق نزع الألغام وصحي مرافق لهم إثر 4 غارات استهدفتهم بوادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفع سعودي قرى آهل بالسكان في مديريتي رازح وشدة الحدودية بمحافظة صعدة، وخلف الاستهداف أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 62 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي مجزر ومدغل بمحافظة مارب، كما استهدف طيران العدوان ب3 غارات مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بجروح نتيجة قصف صاروخي ومدفع سعودي على مديرية جدة الحدودية، كما استشهد مواطن آخر بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن العدوان 4 غارات على منطقة الغدو في مديرية صرواح بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 218 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وشملت الخروقات 58 عملية تحليق للطيران الاستطلاع المسلح والتجسسي في أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، كما تضمنت الخروقات عملية تسلل على مواقع المجاهدين في تبة الهناجر في الفاخر بمحافظة الضالع، و44 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي في مارب وحجة وصعدة والضالع وجيزان المحتلة، و112 خرقا بإطلاق نار على منازل ومزارع المواطنين ومواقع المجاهدين في مارب وتعز وحجة وصعدة والضالع وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 127 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وإلقاء قنابل من طيران تجسسي مقاتل على الجبلية، وعشرات الخروقات بقصف المدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
1: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، تمكن الجيش واللجان الشعبية من تطهير معسكري نخلة والسحيل والمناطق المحيطة بهما في مأرب من عناصر القاعدة والإصلاح، وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم، ودكت القوى الصاروخية موقع حمام العسكري للعدو السعودي في عسير بصواريخ جراد، ونفذ الأبطال عملية نوعية تم فيها اقتحام برج الحجر جنوب موقع الرديف للعدو السعودي بجيزان وتدمير 6 آليات وقتل وجرح من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي عدد من المرتزقة مقتلهم جراء تدمير المجاهدين مدرعة لهم أسفل جبل هيلان في صرواح مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف المجاهدون آليتين عسكريتين بجيزان وقتل وأصيب من عليها، كما اعترفت قيادة تحالف العدو بتعرض سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخاء هجوم صاروخي أطلقته القوات البحرية اليمنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دحر المجاهدون 15 آلية في مواجهات في الساحل وقتلوا وأصابوا من عليها، كما دمروا آلية للمرتزقة في مفرق الوازعية وقتلوا طاقمها، ونفذوا عملية إغارة على مواقع العدو في وادي شواق ونوبة صابر وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ توشكا على تجمع كبير للغزاة والمرتزقة في الساحل، خلف خسائر كبيرة وأحدث حالة هلع وذعر في الأوساط، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في وقز وسدح بالمصلوب وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم وفر من تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة بمجموعة مرتزقة غرب قعطبة ما أسفر عن قتل وإصابتهم، كما كسر المجاهدون زحفاً واسعاً للمرتزقة في قعطبة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، ونفذ سلاح الجو المسير عمليات هجومية بطائرة قاصف توكي استهدفت مطار أبها وجيزان وأدت لتعطيل حركة الطيران وإلغاء العديد من الرحلات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون صاروخ زلزال واحد على تجمعات العدو السعودي قبالة جبل قيس وخلفوا قتلى وجرحى في صفوفهم، وتمكنوا من كسر زحف على مواقعهم في مربع الشرفة مسنودا بالطيران، ونفذوا عمليات هجومية على عدة تباب ومواقع في جبهة قانية وقتلوا وجرحوا العديد من المرتزقة واغتنموا عتاد حربي متنوع ودمروا عدة آليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تصدى المجاهدون لمحاولة تقدم فاشلة للمرتزقة في الشرفة بنجران مسنود بغطاء مكثف وسقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي والمرتزقة، كما اعترفت أمريكا بإسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تابعة لها دون طيار MQ-9 في الحديدة، وجاء الاعتراف عبر مصدر مسؤول أمريكي قائلا أنه تم إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في البحر الأحمر بصاروخ للحوثيين.
3: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية على هدف حساس للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة، ونفذت بعدد من الصواريخ البالستية الفرد صوتية نوع فلسطين 2، وحققت العملية أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة أنها على العهد والوعد مع أبناء غزة ومجاهديها حتى وقف العدوان ورفع الحصار.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني والإيراني، وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية فرط صوتية نوع فلسطين 2، وذلك في أوقات متفاوتة خلال 24 ساعة الماضية. وقد تناسقت هذه العملية مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد العدو الإسرائيلي المجرم، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. تحيي القوات المسلحة اليمنية الجمهورية الإسلامية في إيران شعباً وجيشاً وقيادة، وهي تواجه ببسالة وبإرادة وبعزم وإيمان العدوان الصهيوني الغاشم، وتسدد بالتوكل على الله الضربات تلو الضربات على منشآته ومقراته وقواعده. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تتابع بفخر هذه التطورات تؤكد أنها على العهد والوعد مع أبناء غزة ومجاهديها الأحرار الأوفياء، حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. ولبقية البلدان والشعوب العربية والإسلامية نقول: ألا إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، فبادروا لإيقاف الإجرام الإسرائيلي على إخوانكم في غزة، فما يحيق بهم اليوم سيحيق بكم غدا، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 19 من ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 15 يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وما زلنا في سلسلة حلقات مبدأ الولاية، وتحدثنا عن حديث رسول الله صلوات عن آية الولاية، وأيضا تحدثنا قبلها عن حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وتكلمنا كيف أن المسألة واضحة ولا تحتاج إلى تحريف ولا تحتاج إلى تأويل متعسف، وأن النبي حدد من يخلفه ومن هو الامتداد لولايته، الامتداد الطبيعي الذي هو الإمام علي سلام الله عليه. بعدها بلغ هذا البيان، ما عاد استمرت حياته إلا حوالي شهرين وشوية. إيش الذي حصل؟ النبي رجع إلى المدينة المنورة. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بدأ يسمع يعني مجابر معجبته، يعني قد بيسمع شوشرة، قد بيلمس أن البعض بيقول الإمام علي سنة صغيرة، والإمام علي سيفه رهق القرشيين، وإحنا مثل ما تقولوا يعني إحنا بحاجة شخصية توافقية، وأبو بكر وعمر شخصيات كبيرة وعركتها التجربة وكذا. النبي معجبها الخبر، وعرف أن قد بها أمور غير طبيعية. النبي قام ضرب عصفورين بحجر، قال أنفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. وأمر كل الصحابة بما فيهم أبي بكر وعمر وعثمان، وخلى الإمام علي عنده. النبي بهذا الخطوة أراد أن يضرب عصفورين بحجر. طبعا هذا الرواية حق أنفذوا جيش أسامة من المسلمات التاريخية، لا أحد يستطيع أن ينكرها. وخرج أبو بكر وعمر، النبي أراد أن يضرب عصفورين بحجر. أولا خلاهم كلهم تحت قيادة أسامة بن زيد، عمره 17 أو 18 سنة، أصغر من الإمام علي بكثير، بمعنى أبعدوا من راسكم من الإمام علي سنة صغيرة، هذا الضوضاء والهدار الذي بينسمع حول هذا الموضوع، أبعدوا من راسكم ذي الموضوع، الإمام علي جدير حتى لو كان سنة صغيرة، يتخليت من يقودكم أصغر من الإمام علي. العصفور الآخر الذي يشتي يقنصه يخرج كل الأشخاص الذين ربما يعيقوا عملية نقل الولاية بالشكل السليم. خرج أبو بكر وعمر وعثمان، مع خرج أبو سفيان سري معين، وأخرج فلان الفلاني في مكان آخر، من أجل تتاح المجال لعملية نقل الولاية بطريقة هادئة بدون ضوضاء وبدون فوضى وبدون، لأن النبي هو يعلم، النبي يعلم، الله بيقول لها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قد خلت من قبله الرسل، قد حصل حتى مع كثير من الأنبياء قضية الانقلابات، بتحصل حتى انقلابات وفي المراحل الأولى في موضوع القبلة عندما تغيرت في معنى الآية لما قال الله لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، بتحصل انقلابات من صحابة رسول الله. النبي أيضا أكد هذا في رواية، أيضا في رواية ذكرها البخاري ومسلم، وذكرتها كتب السنة وكتب الشيعة وكتب كل المسلمين، بيقول النبي أنا فارطكم على الحوض وليذادن عن الحوض أقوام أعرف ما يعرفونني فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ها؟ في بعض الروايات إنهم ارتدوا على أدبارهم بعدك القهقراء، وفي بعض الروايات فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير، بقول يا ربي أصحابي أصحابي هذا اللي كانوا معي أنت من داري. قال في رواية أخرى فلا أرى ينجو منهم إلا مثل هملا النعم. يعني هذا روايات، والآية تؤكد أنه فعلا مثل ما حصل الأنبياء الأولين بيحصل مع النبي انقلابات، بيحصل مع النبي انقلابات يا أخوة، يعني ما هو شل، وهذا من الأشياء الخطيرة جدا. ولذلك النبي الشيء هي الأجواء. خرجوا مع أسامة بن زيد إلى منطقة الجرف خارج المدينة، وبعدها أعادوا الجيش، رجعوا يعني ثبطوا الجيش وأعادوه إلى المدينة المنورة. وحصلت مثل ما بيذكر أحد المؤرخين، أحد التاريخيين، حسن فرحان المالكي، حصل قال أشبه ما يكون بأضراب مدني، يعني مؤرخ عالم يفهم في التاريخ فهم جيد، وهو من أهل السنة لكن منصف، منصف جدا. وأعتقد أنه قد يعني اتضحت له حقائق كثيرة واقترب من الحق بشكل كبير. يعني حصل أشياء غير طبيعية، حصل أشياء غير طبيعية، فحصل اضطراب وفوضى، يعني أشبه ما يكون بعصيان مدني. أنا بيتألم أشد الألم. وقال لهم أنا قلت لكم يعني أنفذوا جيش أسامة. قالوا يا رسول الله احنا ما نمشي، نمشي ويدوا لنا خبرك من قد مت. يعني سعى الذي الشيء يقولوا احنا قال عاد رسول الله يموت. يعني قد الله، قد الرسول بيقول لكم انفذوا جيش اسامه، لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، لعن الله، ما بالداعي لهذا الاشياء وهذا الاساليب الغير لائقه، لعن الله من تخلف عن جيش اسامه. النبي عرف بان القوم متجهون نحو خطوات غير محموده. رجع النبي اتخذ موقف أراد أن يكشف من خلاله نفسية الصحابي عمر عبر الأجيال لأجي يعرف الناس. النبي بيحاول بكل الطرق يجلي النفسيات. لاحظتوا كيف تجلية النفسيات مهمة جدا؟ النفسيات هي أهم، هي الأساس في الإنسان. رجع النبي قال ائتوني بقلم ودواه أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. يا خلق الله النبي قد في آخر حياته، في آخر حياته، تصوروا أنت تصور يا مسلم. طبعا هذا الرواية ما حد بينكرها، لا سنة ولا شيعة، رواية من المسلمات. ائتوني بقلم ودواء أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، ما أضلوا بعده أبدا. طيب تصور أنك أنت في الموقف والنبي في آخر حياته وبيقول لك ادوا لي كتاب، هاتوا كتاب أمليكم اكتبوا شيء إذا كتبتوه ما أضلوا بعده أبدا. ما أنت أي واحد مننا يقول لبيك يا رسول الله هذا القلم والدواء ملينا وإحنا نكتب؟ ما لو عندك شعور بهداية البشرية والنبي بيقول لن تضلوا بعده أبدا، تقول لبيك يا رسول الله ها القلم وإحنا بعدك؟ ها؟ أي إنسان عيقول هذا الكلام يا أخو؟ أي إنسان عيقول هذا الكلام؟ للأسف الشديد، للأسف الشديد عمر بن الخطاب قال حسبنا كتاب الله، رفض وقال حسبنا كتاب الله. النبي غلبه الوجع، وفي رواية يهجر. ابن عباس قال بكى في رواية البخاري ومسلم، بكى حتى خضلت لحيته بالدموع وقال الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وكتابة الدواء. قالوا هجر رسول الله، خرف. ما في رواية أهل البيت، واضح أن عمر قال النبي يهجر، يعني قد بيخرف، قد بيخرف. غلبه الوجع، يعني من شدة الوجع مع بدرة ما بيقول. يا خلق الله هذا أدب مع رسول الله ولا يهجر بيخرف؟ هذولا مؤدبي مع رسول الله لما يقول أنه بيهجر؟ النبي بيخرف أزكى الخلق، رسول الله بيخرف؟ ها؟ شوفوا المنطق العجيب والسقيم، كادوا أن يقتتلوا داخل عند رسول الله. النبي رجع قال لهم اخرجوا عني لا ينبغي عند نبي تنازل، اخرجوا عني لا ينبغي عند نبي تنازل. طيب لماذا لم يصر النبي على كتابة الكتاب؟ الآن سمعة الكتاب ضربت، لأن الصحابي عمر قد ضرب سمعة الكتاب. لو النبي يكتب الكتاب بالقوة سمعة الكتاب ضربت، يقولوا ما كتبها النبي إلا وقده شرعا ما عاد جائز يكتب، قده مختل، يعني قد بيهذي، قد بيخرف يعني. وتبدأ تنشأ جهة تؤمن بهذا الشيء ويرجع تضرب قداسة النبي. النبي اكتفى بأن كشف نفسية عمر للأجيال، أنا كشفت لكم نفسية الصحابي عمر للأجيال، تعرفوا من هو. أنا بين أقول لكم الدولي كتاب أكتب لكم كتاب ما أضلوا بعده أبدا، الرجل ما بيهم هدايتكم، الرجل رفض الموضوع ده. النبي كان قادر بالقوة يكتب الموضوع، ما هيش المسألة مسألة كتابة بالقوة، المسألة يترتب عليها تداعيات معينة. بعض الأحيان يجي يدوا لك مبررات سقيمة سخيفة، والله ما ندى، يعني كلام عجيب غريب. يجي يقول لك ايش حيكتب؟ والله قد قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. شوفوا على سقامة في الموضوع، احنا داري ان الله قد أكمل دينه، يعني داري. يعني إذا حين لما النبي يأكد على شيء قد قاله سابقا، مثلا يجي يتكلم عن الصدق والوفاء، نقول لها اليوم أكملت لكم دينكم خلاص مع عبد الداعي تكتب حسبنا كتاب الله، ها؟ نقول له كذا؟ يعني الرسول مهتم الشيء يأكد على الأشياء المهمة باستمرار، يؤكد باستمرار حتى لو قد اكتمل تبليغ الدين. هل معنى أول ما نزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم معنى قفل لقفك يا محمد خلاص كمل دورك؟ ولا النبي بيأكد الأشياء المهمة باستمرار ويتحدث عن الأشياء المهمة باستمرار؟ منطق سقيم، منطق سخيف، منطق عجيب والله يا أخي. التعصب كيف بيوصل الإنسان إلى مستوى غير طبيعي، إلى مستوى غير طبيعي. فهنا كشفت النفسية يا أخي، كشفت النفسية. كيف نفسية الإمام علي ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كيف شعوره؟ كيف حتى أدى الزكاة وراكع؟ ما بيشوفش حتى، لا يعرفها الفقير ولا يعرف الفقير. يعني بيهمه أي فرد، أي فرد. ومشاعر عجيبة، ولا مشاعر أهل البيت، إنما نطعمه.

0: شوش على الموضوع وحصل الذي حصل يعني. بينما الصحابي عمر في فترة أبي بكر، عندما أبو بكر قد في مرحلة النزع وقد عندها الدواه والكتاب على أساس يكتب من الخليفة بعده، وكان عمر خارج جنب الغرفة، ما قام يقتحم الغرفة ويقول حسبنا كتاب الله يا أبو بكر، لا، هو داري أنها أبو بكر يكتب الخليفة بعد عمر الخطاب يعني، ما قالش حسبنا كتاب الله دعوا الرجل فإنه يهجر، ها لا، قال لبوا أمير المؤمنين الدولة، قال سيدي حسين لو به برميل، قال حبر مداد عيديه يعني، لأنه داري وش حيكتب. ليش مع النبي كان تعامل بهذه الطريقة يا أخوة؟ ما عاد وقت المجاملات، ولا هذا الذي بنقوله سب وشتم. إحنا يجب أن نفرق ما بين السب والشتم وما بين كشف الحقائق والنقد البناء وتوضيح الأمور. هذا حقائق يا أخوة، هذا تاريخ حصل. الله ما كان يجامل يعني، ما جامل أبو بكر وعمر عندما رفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تصفر، أتصفر أعمالكم. إيش معنى تصفر؟ معناها مصيركم سيصبح إلى جهنم إذا ما تبتوا إلى الله. لاحظوا كيف؟ هل ما بيجاملش الباري يا أخوة؟ الله ما بيجاملش يعني. إحنا نشي نقع أكثر أدبا من القرآن الكريم؟ لا. لو الذي غلط الإمام علي، لو الذي غلط فاطمة الزهراء، لو الذي فعل هذا الإجرام مع رسول الإمام علي، نقول له غلط. لاحظوا كيف؟ فإحنا في مرحلة الأمة الإسلامية في حالة مرض، وإحنا بمس الحاجة للعلاج، والعلاج ولو كان مر. هذا حقائق تاريخية، إحنا بنذكر الحقائق، لا بنسب ولا بنشتم ولا بنقول شيء. هذا الذي حصل. إما أن نقف مع رسول الله ومع موقف رسول الله، ولا نقف مع الصحابي عمر. لاحظتوا كيف؟ فهنا لا ينبغي أن نخدع، أن نتعامل بتحريف للأحداث التاريخية وبمجاملات، ولن نكون أكثر أدبا من القرآن الكريم في أسلوبه الشديد في مواجهة الانحراف. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: إذاعة سام اف ام تقدم طريق المصطفى، سلسلة إذاعية خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نسير معكم في دروب الإيمان والتضحية، نستحضر المشاهد الخالدة ونتأمل العبر والدروس من تلك الرحلة المباركة، من مكة إلى المدينة، من الألم إلى الأمل، من التضييق إلى التمكين. طريق المصطفى، إعداد وتقديم الدكتور حمود الأهنومي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام. نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن ما كان عليه المجتمع المكي من خصائص عوامل سلبية أثرت عليه ولم تؤهله لأن يحظى بشرف استضافة الإسلام في أيامه الأولى، وترشحت منطقة أخرى لهذا الشرف العظيم هي منطقة يثرب التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى كل حال، الرسول كان يبحث كما قلنا في الحلقة الماضية عن قاعدة انطلاق يكون فيها المجتمع المثالي الملتزم بتعاليم الله سبحانه وتعالى. بويع له بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية التي مهدت لانعطافة تاريخية كبيرة جدا، وكانت بمثابة الدستور أو القانون أو الأرضية الدستورية التي من خلالها يمكن أن ينشأ مجتمع جديد بقواعد جديدة. وهنا جاء حدث الهجرة وسنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا، لكن ما يهمنا الآن هو أن نتحدث لماذا تميز المجتمع المدني، لماذا حظي المجتمع المدني بهذا الشرف الذي حرمه المجتمع المكي، ما هي العوامل التي ساعدت ذلك المجتمع الذي كان متنوعا فيه، مجتمع كان هناك في انقسام قبلي بين الأوس والخزرج، كان هناك أيضا تحالفات، هناك حروب سابقة، هناك ثأرات، هناك يهود يغذون الفتن، لم يقتنع أولئك الأوسيون والخزرجيون أيضا بالدخول في اليهودية، ظلوا محتفظين بديانتهم الوثنية في محيط يهودي، مع ذلك كانوا يعيشون حالة من القلق الفكري والثقافي التي عندما جاء الإسلام بما فيه من تعاليم استطاع إقناعهم وأن يلبي الرغبة الفكرية والطموح الفكري لديهم. أما العوامل التي شاركت في أن يكون هؤلاء الأوس والخزرج هم البذرة الأولى للإسلام، هم الناصرون الذين نصروا الإسلام في أيام الأولى وحظوا بشرف كبير جدا هو شرف استضافة الإسلام، فإن ذلك يعود أولا لأوصاف الله عز وجل ورسوله الكريم، الله ذكرها ورسوله الكريم ذكرها، من ذلك أن الله وصف أولئك الأنصار بقوله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. إذن هنا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي هذا المقطع بالتحديد من صفات هؤلاء القوم التي أهلتهم لأن يكونوا بذلك المستوى من الشرف العظيم، شرف استضافة الإسلام في أيامه الأولى، أنهم يحبون من هاجر إليهم. محبة، هناك أرضية إيمانية مفعمة بالمحبة لكل من يأتي إليهم، قلوب سليمة من الأحقاد من الضغائن، المحبة تعيش فيهم، تعشعش في قلوبهم لمن يتحرك معهم في إطار هذه القضية المقدسة، فهم يحبونه. إذن الحب هو العنوان الأول كما يقول السيد عبد الملك رضوان الله عليه، المحبة صفاء القلوب، المحبة لمن تجمعه بك القضية الواحدة، المبدأ الواحد، توجه الواحد، هذا هو من أعظم المؤهلات. أي مجتمع، أي أمة يجب أن تكون، أي أمة تريد أن تكون ناهضة قوية متماسكة وهي لا تتميز بمحبة أفرادها لبعضهم فإنها تدعي أنها تنهض، وهي ليست ولا يمكن أن تنهض. الأمة التي تنهض التي تكون قوية أمام أعدائها هي التي تربطها علاقة مهمة جدا ببعضها أفرادها ببعضهم، وهي علاقة المحبة. الحب يعني ماذا؟ يعني السلامة من الأنانية، لا يوجد هناك أنانية، والأنانية من أكثر ما يبعثر الناس ويمزق الناس. السلامة من العقد الشخصية، لا يوجد أيضا فيهم عقد شخصية، طموحات شخصية تؤثر على الإنسان فتحبطه وتجعله يحقد على هذا ويحسد ذلك ويحمل أنانية تجاه هذا ويتعقد من هذا ويسيء إلى هذا. أمة نظيفة، الأمة الناهضة، الأمة القوية، الأمة المنتصرة هي الأمة النظيفة، الأمة التي لا تحقد على بعضها، لا تتعالى على بعضها، لا تحسد بعضها، لا تبغي على بعضها. ولهذا نحن اليوم كأمة ناهضة في مسيرتنا القرآنية يجب نكون على هذا النحو، يجب أن ننهض بأمتنا على هذا النحو، أن نتحرك على نحو جماعي. هذا التحرك الجماعي يحتاج إلى محبة، لا يمكن أن نكون أمة واحدة ومجتمعين ونحن لا نحب بعضنا، لابد أن نحب بعضنا، لابد، لأن المسؤولية جماعية والقضية قضية جماعية والمسيرة مسيرة جماعية. وهذه نقطة مهمة، لكل أمة تريد أن تتحرك وتنهض وتصل إلى النضج الحضاري وإلى الوصول الحضاري، فهذه الأمة تتحرك بفاعلية عالية وقوة كبيرة ومجهود جماعي منظم وفاعل ومؤثر ومنتج ومثمر. فعندما لا يمكن أن تكون الأمة على هذا النحو إلا إذا حملت المحبة لبعضها، وهو ما كان عليه أولئك الأكرمون من أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم كانوا يحبون من هاجر إليهم. أما إذا غاب هذا الجانب لا توجد محبة، ما الذي يحصل؟ الأمة المتناحرة المتشاكسة التي يبغي بعضها على بعض، يحسد بعضها بعضا، ما لا يمكن أن يعملوا شيئا، لا يمكن أن يحققوا إنجازا هؤلاء من هم على هذا النحو. إذا غاب هذا الجانب، جانب المحبة، فإنه ستسود حالة الفرقة والضغائن والأحقاد والعقد والتأثيرات السلبية على الواقع العملي. هذه نقطة كما يقول السيد عبد الملك رضوان الله عليه مهمة في غاية الأهمية. يقول: أتمنى أن يكون هناك استيعاب كبير لها، الأمة في هذه المرحلة في أمس الحاجة إلى الاستيعاب لها وإدراك أهميتها. نحن اليوم أحوج ما نكون، لا سيما عندما كان العدوان قائما بشكل ساخن والطائرات تقصف كل يوم وتزور صنعاء في الليل وفي النهار وفي الصباح وفي المساء، وتزور أيضا مناطق أخرى وتشتغل الجبهات وتشتعل بشكل ساخن وقوي. كان هذا ربما يحمل كثيرا من الناس على أن يتناسى كثيرا من القضايا. ربما اليوم عندما يكون هناك هدوء تظهر بعض الأنانيات، بعض الحزازات النفوس، تظهر حظوظ للنفس، لماذا هذا كذا ولماذا هذا حصل على كذا، وأنا أين أكون في أي موقع، أين موقعي من إعراب هذه الحالة التي نحن فيها، قد تحصل مثل هذه القضية. ولهذا يجب أن ندرك أننا إذا أردنا الاستمرار بنفس الزخم السابق وبنفس القوة يجب أن نتمثل ما كان يتمثله أولئك الآباء والأجداد من أجدادنا وأبائنا الأنصار الأوس والخزرج، من أنهم يحبون من هاجر إليهم، ونحن يجب أن نحب من هاجر إلينا، أن نحب بعضنا، لا نبغي على بعضنا، أن نرأف ببعضنا، أن نتواد فيما بيننا، أن نتراحم فيما بيننا، لا تأخذنا الأنانية، لا يكون هناك أحدنا يتميز على الآخرين. يجب أن نكون أسوة في المأكل وفي المشرب وفي المركب وفي الملبس وفي كل شيء، يعني لا يجوز أن يتميز البعض على البعض الآخر. كذلك أيضا عندما نرى آخرين لديهم بعض الاحتياجات التي يحتاجونها في أعمالهم، كذلك يجب أن لا نجد في صدورنا حاجة مما أوتوا، وهي الصفة الثانية التي أهلت مجتمع المدينة لأن يكون المجتمع المتشرف باستضافة الإسلام في أيام الأولى. الله عز وجل قال: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. سبحان الله، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. عندما أولئك الأنصار رأوا المهاجرين وقد جاءوا إليهم وهم فقراء محتاجون مطرودون من بيوتهم معتدا عليهم، ثم رأوهم بعد فترة من الوقت وإذا بهم قد آتاهم الله عز وجل أو قد أوتوا شيئا من المتاع أو الأجهزة أو الخيل أو البغال أو أي الأملاك التي أو العتاد أو أجهزة يعني جهاز الحرب وعتاده، فإنهم عندما يرونهم يحصل لهم ما حصل لهم من هذه الأمور أو من أمور المأكل أو المشرب، فإنهم لم يكونوا يجدون في صدورهم حاجة، صدور نظيفة يحملون روحية العطاء والتسامي. يقول السيد عبد الملك رضوان الله عليه: روحية العطاء روحية مهمة جدا، محبتك للخير، محبتك الخير للآخرين من حولك، وأن تريد لهم الخير وأن تحب لهم الخير، هذه علامة تدل على خيريتك في نفسك. إنسان يحمل الخير ويريد الخير للآخرين، وبالتالي لا يكون عنده حساسية إذا أعطي هذا أو أعطي ذاك،
5: شيئا مما يحتاج إليه في حياته، في جهاده، في عمله. هذه لا تمثل حساسيات وعقد عند الإنسان الواعي الذي يريد أن يقتدي بهؤلاء. هؤلاء القوم الذين هم بناؤون للحضارات، بناؤون للقوة، الذين هم عناصر قوة في بناء المجتمعات السليمة، المجتمعات المعافاة التي تتعافى عن الأحقاد وتترفع عن الحظوظ الشخصية. يقول السيد عبد الملك رضوان الله عليه أيضا: ونجد كم تمثل من إشكاليات في الواقع الذي لا يبنى على هذا الأساس التربوي. تكون المسألة الجوانب المادية، وما قد تراه أعطيه هذا أو ذاك، إما شيء مادي أو مساعدة مادية أو أشياء مادية في إطار سد الحاجة أو احتياج لعمل أو متطلبات لمسؤولية أو لحاجة. هذه مسألة تؤثر على الكثير من الناس وتكون سببا من أسباب تعقد البعض، وهذا قضية نطرقها ونراها ماثلة قدامنا. البعض يرى زميله أو أخاه أو تلميذه أو ابنه أو حتى أباه أو من أقاربه أو من الأباعد أو من زملائه في الجهاد وقد حظي ببعض الاحتياجات، نقول يعني احتياجات مشروعة، تتعقد هذه المسألة وتكبر في نفسه ويرى أنه قد بخس حظه وأنهم لم ينتبهوا له وأنه كان يفترض أيضا أن يحصل مثل تلك السيارة أو على مثل ذلك البندق أو على مثل ذلك الأمر أو على مثل ذلك التلفون أو أي شيء من هذا القبيل. هذه قضية بالتأكيد أنها ترتبط بحالات الأنانية، بالتعقدات، بالاستياء، بالحساسيات الشديدة التي ينتج عنها فرقة وخلاف وتباين وضعف تعاون وخلل في مستوى تضافر الجميع ويعقبه تفرق وتباين، يؤثر على الواقع العملي ويهيئ الفرصة أمام العدو بأن ينتصر على الجميع وأن يصطلم الجميع. كنا على هذه الحالة من النفسية المؤسفة عندما تظهر مثل هذه النقاط المؤسفة، عندما ننسى أننا تجمعنا قضية واحدة ومبدأ واحد وإرادة الخير للجميع، فهذا سيشكل منشأ لهذه الحالات الغير سوية، الأنانية والتعقدات والخلاف والتباين وضعف التعاون الذي يوجد فرصة عظيمة للعدو. العدو الذي لا يفرق بينك وبين زميلك، لا يفرق بينك وبين زميلك في العمل، ولهذا لا يستطيع ذلك المجتمع أن يشكل، المجتمع الذي ابتلي بهؤلاء الناس الأنانيين المفرقين المختلفين الحاسدين الباغين، هذا المجتمع لا يمكن أن يشكل موقفا جماعيا قويا كما ينبغي، ولا أن ينظم أيضا مجهودا عمليا متكاملا يؤتي الثمرة القوية المطلوبة. لكن أولئك الأنصار عندما أحبوا من هاجر إليهم، عندما لم يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا، أهلهم الله لأن يكونوا لبنة الأولى، أن يكونوا النقطة المركزية الأولى التي انطلق منها الإسلام إلى الجزيرة العربية واستطاع أن يحدث فرقا كبيرا في تاريخ ذلك الزمن وفي تاريخ تلك الأمة. أما المؤهل الثالث الذي كان عليه أولئك الأنصار فهو قول الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله الله، هؤلاء القوم يتحدث عنهم الله عز وجل بأنهم يؤثرون الإيثار، وليس فقط التفضل ببعض ما عندهم. يعني أحدهم يملك عشاء ويرى أن المهاجرية الغريب الذي وفد على هذه الأرض ليس لديه عشاء، يأخذ عشاءه ويذهب به إلى ذلك المهاجر فيؤثره على نفسه ويبقى هو طاويا للجوع ويمسي جائعا لأنه آثر أولئك وبه خصاصة. يعني والخصاصة هي أشد الحاجة، وهذه ميزة عظيمة، هذه ميزة عظيمة للنهوض بالمسؤولية الكبيرة والمواقف العظيمة. عندما يكون الإنسان على هذا النحو، على هذه النفسية الراقية، يؤثر غيره وهو محتاج، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك أمة قوية وعظيمة. لا يستطيع الإنسان حتى الواحد منا عندما يستمع مثل هذه القصص أن جماعة كانوا يؤثرون آخرين على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى احتياجاتهم في مأكلهم في مشربهم، لا يكاد الإنسان أن يصدق مثل هذه الحالات لولا أن التاريخ أثبت هذه القضية بشكل قطعي جدا. حينما يكون الناس على هذا النحو، عندهم اهتمام كبير بالقضية، بالمبدأ، بالموقف الذي يتحركون فيه، عندهم استعداد عالي للتضحية والبذل والتقدمة، عندهم اهتمام بنجاح الموقف والوصول إلى الغاية، عندما يكون المجتمع على هذا النحو فإنه مجتمع مؤهل لأن يبني حضارته، لأن يبني قوته، لأن ينتصر على أعدائه. أما المجتمع الذي لا يهمه إلا نفسه، عندما يرى بعضهم أنه يجب أن أهتم بنفسي وأن أحصل على المميزات وعلى الاستحقاقات والأفضلية وأنا كذا ولا دخل لي بأولئك فليموتوا أو فليكونوا، هؤلاء من يكونون على هذه الشاكلة هم في الحقيقة يهدمون الحضارة، هم لا يبنون مجتمعا قويا، بل يساعدون العدو على أمره. لكن أولئك الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هؤلاء هم البناة الحقيقيون للمجتمعات كما يقول السيد عبد الملك رضوان الله عليه. هذه الدروس، هذه المؤهلات التي كان عليها أجدادنا الأنصار، نحن أحوج ما نكون إليها اليوم في واقعنا، نحن أحوج ما نكون إليها في اليوم في واقعنا. الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى وسلم وصفهم أيضا وصفا رائعا جدا عندما قال عنهم: إنكم، يخاطب الأنصار، ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. كان الأنصار حينما يكون هناك فزع خوف، حينما يكون هناك داعي للقاء للحرب للجهاد، هناك اعتداء على المدينة، هناك أخبار تعلن بأنه العدو يتجهز، ماذا كان يفعل هؤلاء الأنصار؟ كانوا يكثرون في هذه الحالة، يبادرون، يسرعون، بعضهم يسرع قبل البعض الآخر ويملؤون الساحات. لكن عندما يكون هناك طمع، توزيع للغنائم، عندما تكون هناك أموال، عندما يقلون. هذه صفة عجيبة جدا في هؤلاء العظماء من أجدادنا اليمنيين من الأوس والخزرج، أنهم على هذا النحو. اليوم نحن يجب أن نقيس أنفسنا، هل نحن على هذا النحو؟ إذا رأينا أنفسنا نكثر عند الطمع ونقل عند الفزع، فهذه أمارة لعمري خطيرة جدا، يجب أن نراجع أنفسنا. عندما نرى أنفسنا نكثر عند المطاعم والمشارب وتكتظ بنا المطاعم الفاخرة، الأسواق الغالية والملابس والسيارات الموديلات الجديدة، فهذا مؤشر سيء جدا، تاج إلى أن نراجع أنفسنا فيه وأن نقيس أنفسنا على هؤلاء، على هذا النموذج العظيم. إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. وهم أيضا وصفوا أنفسهم وقالوا: إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. كيف واقعنا اليوم؟ واقعنا اليوم تاج إلى أن يلتمس الهدى والاقتداء والقدوة من واقع أولئك العظماء من أجدادنا الأنصار، أن نمشي على ما مشوا عليه، نصبر في الحرب وأن نصدق عند اللقاء. ولكن عندما لا تتوفر فينا هذه الخصلة، فإن الموضوع خطير ويحتاج إلى مراجعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصفهم بقوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه المجتمعات الحية، المجتمعات القوية، المجتمعات المنتصرة، المجتمعات التي تحمل جينات حضارتها، المجتمعات التي على هذا النحو، مهاجرون مؤمنون يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، وأيضا يعني من آووا ونصروا يحبون أولئك الذين هاجروا إليهم، وبالتالي فبعضهم أولياء بعض. حالة اجتماعية متماسكة لا يوجد فيها إشكالات، لا يوجد فيها أنانيات، لا يوجد فيها عقد، لا يوجد فيها نفسيات. يقول الله عز وجل أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل نحن نسعى إلى أن يرضى الله عز وجل عنا؟ فلنكن على هذا المنوال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم كانت لهم مواقف عظيمة جدا الأنصار، كانت لهم مواقف أثبتت هذه الأقوال. فرأينا لهم مواقف عظيمة في بدر: إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. في أحد كان معظم الشهداء منهم. في مكة كان لهم موقف عظيم جدا، حتى أنهم بكوا عندما كلمهم رسول الله ذلك الكلام المؤثر: لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فالأنصار بكونهم حملوا تلك المؤهلات العظيمة وتلك الصفات الكريمة والميزات الفخيمة التي ميزتهم، أهلهم الله عز وجل لأن يكونوا بناة حضارة الإسلام الأوائل، الذين بفضلهم وبفضل جهادهم وبفضل سبقهم وبفضل احتضانهم للإسلام وصل الإسلام إلينا، فهم يشاركون في كل أجر يحصل من بعدهم، لأنهم هم السبب بعد الله سبحانه وتعالى وبعد رسوله الكريم وبعد أولئك السابقين من المهاجرين في أن يكون الإسلام قويا وأن يصل إلينا طريا جيلا بعد جيل. فسلام الله عليهم وعلى أرواحهم وعلى أعمالهم. نسأل الله أن يوفقنا أن نحذو على أن نقتدي بهم وأن نخطو في خطاهم وأن نتأسى بهم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإن شاء الله سنكمل الحديث في الحلقة المقبلة عن الهجرة، ماذا تعني الهجرة وماذا عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد الهجرة. تفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين.
3: طريق المصطفى.
6: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

يا إلهي أنا أعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه وأنا حريص على نهج الاستجابة.

سكنتك وحملة عرشك وسكان سبع سماواتك وأرضك وأنبيائك ورسلك وورثة أنبيائك ورسلك الصالحين من عبادك وجميع خلقك.

0: أهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وطيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وذكرنا يا الله ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا وانفع بنا يا إلهي وسيدي. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة إبراهيم، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 20، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله ونصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة، تأملوا معي: وبرزوا لله جميعا، ظهروا على وجه الموقف مجموعين كلهم، كبرائهم وضعفائهم وغيرهم. فقال الضعفاء الذين كانوا في الدنيا ضعفاء مأمورين ينقادون لكبرائهم المستكبرين، قالوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، أي تابعين في الكفر ونحوه، فأنتم أضللتمونا وسببتم لعذابنا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أي شيء من عذاب الله تكفونا إياه عوضا عن إضلالكم لنا؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. تبعا لهدانا، لأن ما أردنا إلا أن تتبعونا فيما نحن عليه، ولم يكن ضلالكم من حيث هو ضلال غرضا لنا، فكانوا كاذبين في نفي هدى الله لهم. ثم أضاف الذين استكبروا في الجواب على الضعفاء: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سواء علينا، أي على الفريقين التابعين والمتبوعين، أجزعنا من عذاب الله. والجزع ضد الصبر، فهو إظهار الضعف على احتمال المصيبة والقلق منها بالصياح والولولة ونحو ذلك، كعض اليد من الندم مثلا. والصبر ضد ذلك، ولا يفيد الجزع اليوم، لأنه لا محيص من العذاب، أي لا مفر. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. تأملوا معي أحبتي الكرام في معنى هذه الآية: وقال الشيطان لما قضي الأمر. الراجح أنه في موقف الحساب، بعد أن حكم الله بين العباد وقضى على أتباع الشيطان بالعذاب، صارح الشيطان أتباعه: إن الله وعدكم وعد الحق حين أنذركم العذاب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ووعدتكم في الدنيا بأنواع من الغرور، كالوعد بالمغفرة من الله وإدراك أغراضهم النفسية بسبب الكفر، كالعز والثروة وغلبة المسلمين. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أي كذبتكم الوعد حين قلته. وما كان لي عليكم من سلطان، أي من قوة وقهر أجبركم على طاعتي. فمن هنا كان للشيطان عليه سلطان التغرير والتزيين والتخويف، لا سلطان القسر والإلجاء. فقوله إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي استثناء منقطع، أي دعوتكم إلى معصية الله فاستجبتم لي بالمطاوعة. فلا تلوموني على التسبيب لدخولكم النار، ولوموا أنفسكم لأنكم إنما استجبتم لي اتباعا لهوى أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، أي بمنقذكم حين تصرخون من العذاب، وما أنتم بمصرخي بمنقذين لي حين أصرخ منه. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إما طاعته في الشرك بالله أو في الشرك وغيره. إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهذا عذاب لأعداء الله بالغيظ من كلام إبليس، والعذاب أنواع، منها نفسي ومنها جسدي، نعوذ بالله منه، نعوذ بالله من عذاب الله، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. المعنى: لما تم ذكر الوعيد لأعداء الله، ذكر الله بعده الوعد لأوليائه بإدخالهم الجنات بإذن ربهم، دلالة على أن خلودهم يكون لأن الله أذن به وهيأه لهم بقدرته. واقتصر الكلام على ذكر الإذن دلالة على أنه لا يصعب على الله، فالتعبير بالإذن كالتعبير بقوله كن. بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، أي يحيون بقول القائل سلام، أي سلام عليكم، فهي بشرى عظيمة وليست مجرد تحيتهم لبعضهم، بل يحييهم الله بالسلام والملائكة. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في الآخرة ممن تحييهم الملائكة ويحييهم الله بالسلام. أيضاً أحبة الكرام، نختم عند هذه الآية الكريمة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن المضغ وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة، فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه، لا تقع في الفخ.
2: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: جارح بشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نعم يا رجال اليمن، كبير وصغير، عاقل وشيخ ومواطن وتاجر ورعية، الناس جمعة نشتي بلادنا دسبر، نشتي بلادنا دنهض. سعما بقية الدول الثانية، بقية البلدان الثانية ليحين عن اجلس ساكذي، قلبتوها في روسكم هيكم العمر هكذا؟ أو ما هو السبب اللي خلانا هكذا وليحين عن اجلس وما يكمل لنا العمر؟ أمان عليكم ما يكمل العمر وإحنا على هذه الحالة، الناس قدم على الحديدة. قل يا رفيق السلام ويا مصلي على رسول الله، اليمن من قديم الأزل معروفة بالزراعة، والزراعة شيء وشوية وعجائب عجبة. بلادنا صالحة للزراعة طول السنة، قيموا البلاد، قيموا البلاد أول واحدة، نكفي بطوننا، بتخرج ملايين مليارات، والله مليارات من داخل بلادنا. لا ساعة لو ما تجيد بسر، وإن ما بش ما يكلف للملعب هذا، للملب الذاخ، للمه وليحينه، بس كفاية الجانب الزراعي يكفينا ويرفع اقتصاد البلاد ويسبر الناس. قالوا الشي من الشي وقل الشي مهانة، الزراعة تشتي دع، لا تركنوا على حد انه عيدعمكم، شي تشمروا لا فوق الركاب وتحمشوا سواعدكم، انتو عدل قاو عجائب، وانه غر نراعي لهذا يدي لنا ولا هي ما يدي لنا، هذا ما منهاش. اليمن نهضت بالزراعة، اول خطوة بلادنا غنية، اول ما ببى الجو المناخ، هذا البلد تزرع وهذا تقلع وهذا تغرس وهذا تشرب وهذا تمذح. الشيء الثاني المكاتفة، فعلوا المبادرة المجتمعية هذك على ميدا الخارجي، هذا يقو حصانا، احنا ما عن استرش نستكفي من خارج الا اذا قمنا نبني داخل. كلام عصبوا علي ماشي، والله ان احنا هذا لك، احنا قبنا بسر خطوة كبيرة يا رجال. الجوف انتجت مليون كيس، ما يعادل قيمتها 15 مليار، رقم كبير وخطوة باهرة، ونفتخر بعد ما بتقيم الزراعة أنت بتقيم بعدها ثروة بعد الزراعة، والرعية هم داري وهي الثروة الحيوانية، العلف الذي بدت زارعة أنا عايسي إنشي مع قارشة ماشي مشان تزارعي. هذاك الثاني يمه الخارجي هذا كله عيقو حصانك غنم وبقر وما أدرى، ما عاد نشتيش. الشيء الثالث بمصداقية، نعز رواحنا، إلا كل واحد يشكى في ظهر الثاني، إلا كل واحد يبصر غنى سو برد. في بعض القرى تبصر عادوا مزاقمين الأصالة، الدعامة، الجايش، الوضي، العانة، هذول ما يختلنش وما لهم شي الناس. لكن بنبصر في بعض المناطق الأحقاد ملان القلوب، كل واحد حاقد على الثاني، ما عاد خرجش لا طريق ولا عاد انتجوا، والحقد موجود. شي تنظفوا نفوسكم وتنظفوا قلوبكم، والذي قد وقع فينا هذا المطب كله كفاية، الشد للاني كفاية، ومدرس الا الاخر الاخر. من هنا ياك واحد بيستر حالته ويكفي نفسه، الذي في القرية هنطير انه اليوم عايش احسن من اللي في المدينة، هذا قل ما في يده اللي في المدينة، ما يفعل ما يسوي، لا بهن يختلب ويستلب ولا بمن يقول لي يا عواده ان الصوت قال الوقت جاو، ما عاد لنا الا فوق رصافة البلد حق الناس جمعة زيرعة ورعوية، وعند رحم الراحم من كل خير. مبادرات مجتمعية تتفعل ضروري، هذا يسوي الطريق وهذا يسوي الست وهذا يسوي البريك وهذا يدي وهذا يبتع عايسبرن، والله أننا عايسبرن، لا تبصروش الحاجة أنه ما عاد صلح ولا تقولوا ما يصلنا. قالوا ما ابتدع ناصف وما ناصف كمل، نانشتي نزد أنك هذا يأها نستمي أوادن بين خلق الله، كل قر من خارج، كل من خارج بعد ما تقيم داخل البلاد ما عاد تحاكم للخارجي ولا عاد لك به، لو عاد يطب ما بل ما ولا سيس، وقدك كل بلدي. وهذا النعمة، شمروا يا خلق الله شمروا، والله ان احنا محاربين وفي العين الحمراء من دول الجوار ودول الكفر اليهود والنصارى انهم اشتوا الطونا في مفربه شيء تحمشوا ومصطاقيا لا جاه الله نزيد نعين الدوله والله ان هي بتعاني وتعاصر ما تدرى داخل البلاد او خارج البلاد. لكن يقولوا في المثل ما كثرت عليها ليدي خاف وما تجاه الرجال عسر ادليت باكثر من عباره. فوايد الكلام ما قل ودل ام الحلي تكفيها الاشاره في رعايه الرحمن.
1: جارح بشليل
3: سام اف ام تقدم
4: ذاكره العدوان والانتصار.
5: الخامس عشر من حزيران يونيو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2023 و2024 و2025 ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدو 4 غارات على إدارة البحث الجنائي بتعز وشن 10 غارات على سيارة في منطقة ذويب بحيدان بصعدة ما أدى إلى استشهاد مواطنين وشن 2 غارتين على منطقة يسنم في باقم وأخرى على منطقة فلة بمجز واستهدف بأكثر من 10 غارات منطقة آل الصيف بسحار وشن 10 غارات على رازح وشن 3 غارات على مديرية الغيل في الجوف كما شن 10 غارات على منطقة ربيعة برازح واستخدم أسلحة محرمة دوليا ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 10. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف طيران العدوان بسلسلة 2 غارات منطقة فجعطان وتعرضت 10 منازل لأضرار بالغة وأصيب 6 مواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدو 4 غارات على موقع مستحدث في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 ارتكب المرتزقة جريمة شنيعة بإحراق قرية بأكملها في بيت الفقيه بالحديدة ووثقت مشاهد تقرير في المسيرة تصاعد ألسنة اللهب تأتي على قرية بأكملها في الجاحل أسفل بعد أن أشعل المرتزقة النار فيها بقصفها بقذائف المدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 سقط 13 شهيدا جراء الغارات التي استهدفت سيارة في مديرية شدا بمحافظة صعدة من العدوان الأمريكي السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد 2 من فريق نزع الألغام وصحي مرافق لهم إثر 4 غارات استهدفتهم بوادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف فيما استهدف قصف صاروخي ومدفع سعودي قرى آهل بالسكان في مديريتي رازح وشدا الحدودية بمحافظة صعدة وخلف الاستهداف أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 62 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي مجزر ومدغل بمحافظة مارب كما استهدف طيران العدوان 3 غارات مديرية خب والشعب في محافظة الجوف وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب مواطن بجروح نتيجة قصف صاروخي ومدفع سعودي على مديرية جدة الحدودية كما استشهد مواطن آخر بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة فيما شن العدوان 4 غارات على منطقة الغدو في مديرية صرواح بمحافظة مارب وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 218 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية وشملت الخروقات 58 عملية تحليق للطيران الاستطلاع المسلح والتجسسي في أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف والضالع والبيضاء وجبهات الحدود كما تضمنت الخروقات عملية تسلل على مواقع المجاهدين في تبة الهناجر في الفاخر بمحافظة الضالع و44 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي في مارب وحجة وصعدة والضالع والجيزان المحتلة و112 خرقا بإطلاق نار على منازل ومزارع المواطنين ومواقع المجاهدين في مارب وتعز وحجة وصعدة والضالع وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 127 خرقا في الساحل الغربي من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وإلقاء قنابل من طيران تجسسي مقاتل على الجبلية وعشرات الخروقات بقصف المدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، تمكن الجيش واللجان الشعبية من تطهير معسكري نخلة والسحيل والمناطق المحيطة بهما في مأرب من عناصر القاعدة والإصلاح، وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم، ودكت القوى الصاروخية موقع حمام العسكري للعدو السعودي في عسير بصواريخ جراد، ونفذ الأبطال عملية نوعية تم فيها اقتحام برج الحجر جنوب موقع الرديف للعدو السعودي بجيزان وتدمير 6 آليات وقتل وجرح من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي عدد من المرتزقة مقتلهم جراء تدمير المجاهدين مدرعا لهم أسفل جبل هيلان في صرواح مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف المجاهدون آليتين عسكريتين بجيزان وقتل وأصيب من عليها، كما اعترفت قيادة تحالف العدو بتعرض سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخاء هجوم صاروخي أطلقته القوات البحرية اليمنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، دحر المجاهدون 15 آلية في مواجهات في الساحل وقتلوا وأصابوا من عليها، كما دمروا آلية للمرتزقة في مفرق الوازعية وقتلوا طاقمها، ونفذوا عملية إغارة على مواقع العدو في وادي شواق ونوبة صابر، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أطلقت القوى الصاروخية صاروخ توشكا على تجمع كبير للغزاة والمرتزقة في الساحل، خلف خسائر كبيرة وأحدث حالة هلع وذعر في الأوساط، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في وقز وسدح بالمصلوب، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم وفر من تبقى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة بمجموعة مرتزقة غرب قعطبة، ما أسفر عن قتل وإصابتهم، كما كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة في قعطبة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، ونفذ سلاح الجو المسير عمليات هجومية بطائرة قاصف توكي استهدفت مطار أبها وجيزان وأدت لتعطيل حركة الطيران وإلغاء العديد من الرحلات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أطلق المجاهدون صاروخ زلزال واحد على تجمعات العدو السعودي قبالة جبل قيس وخلفوا قتلى وجرحى في صفوفهم، وتمكنوا من كسر زحف على مواقعهم في مربع الشرفة مسنودا بالطيران، ونفذوا عمليات هجومية على عدة تباب ومواقع في جبهة تقنية، وقتلوا وجرحوا العديد من المرتزقة، واغتنموا عتاد حربي متنوع ودمروا عدة آليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، تصدى المجاهدون لمحاولة تقدم فاشلة للمرتزقة في الشرفة بنجران مسنود بغطاء مكثف، وسقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي والمرتزقة، كما اعترفت أمريكا بإسقاط الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تابعة لها دون طيار MQ-9 في الحديدة، وجاء الاعتراف عبر مصدر مسؤول أمريكي قائلا أنه تم إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في البحر الأحمر بصاروخ للحوثيين.
1: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية على هدف حساس للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة، ونفذت بعدد من الصواريخ البالستية الفرد صوتية نوع فلسطين 2، وحققت العملية أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة أنها على العهد والوعد مع أبناء غزة ومجاهديها حتى وقف العدوان ورفع الحصار.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني والإيراني، وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية فرط صوتية نوع فلسطين 2، وذلك في أوقات متفاوتة خلال 24 ساعة الماضية. وقد تناسقت هذه العملية مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد العدو الإسرائيلي المجرم، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. تحيي القوات المسلحة اليمنية الجمهورية الإسلامية في إيران شعباً وجيشاً وقيادة، وهي تواجه ببسالة وبإرادة وبعزم وإيمان العدوان الصهيوني الغاشم، وتسدد بالتوكل على الله الضربات تلو الضربات على منشآته ومقراته وقواعده. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تتابع بفخر هذه التطورات تؤكد أنها على العهد والوعد مع أبناء غزة ومجاهديها الأحرار الأوفياء حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. ولبقية البلدان والشعوب العربية والإسلامية نقول: ألا إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، فبادروا لإيقاف الإجرام الإسرائيلي على إخوانكم في غزة، فما يحيق بهم اليوم سيحيق بكم غدا، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 19 من ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 15 يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول حنلقاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: حيأخرونا؟
3: بالعكس، سوي فحصك بروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: كلمات من نور.
1: تدعى ملتهم تجلت في هذه الأيام، ما أعتقد كلكم تعرفون، تجلت أحداث هي مصادق لهذه الحقيقة الإلهية، في أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم. وإن ملأت العهود والاتفاقيات والمواثيق معهم أدراج مكتبه، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من الخدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه. موقف السعودية الآن أليس معروف لدينا؟ ألم تكن السعودية معروفة عند الجميع بأن لها علاقة قوية جدا مع أمريكا وصديقة لأمريكا؟ ولم نعلم أن هناك ما طرأ من جانب السعودية جعل أمريكا هي التي تغير موقفها، وهم تغيروهم ليس كذلك، لأنهم في واقعهم وعلى مدى السنوات الماضية الطويلة وبالرغم من التعامل الواسع مع السعودية وكذلك مع شعوب أخرى في كل تلك الفترة، هم ما زالوا أعداء، ما زالوا أعداء. والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو عداوة مستقرة ثابتة، فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد. وما هو النحو هذا؟ وما قال الله عنه؟ حتى تتبع ملتهم. واتباع ملتهم هو أيضا أن تتخلى عن ملتك وعن أمتك وعن شخصيتك وهويتك التي أنت عليها، هذا هو ما لابد منه، وإلا فأنت ما تزال غير مرغوب فيه وغير مرضي عنه مهما حاول.
0: إن من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية، نشرة الأخبار.
2: اللجنة المنظمة تدعو للخروج المليوني غدا تنديدا بإساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة، ودعوات علمائية لتعزيز الأخوة الإيمانية عشية ذكرى الهجرة.
3: لا يكتمل معنى الأخوة إلا بالمحبة والمودة، فإخواننا في غزة لا يجب لنا أن نتفرج عليهم، إخواننا في لبنان، إخواننا في العراق، معنى الأخوة الإسلامية هو هذا المعنى.
2: بزشكيان يعلن قرارا بتوقيع مذكرة التفاهم، والخارجية تتمسك بإنهاء العدوان على لبنان، وباكستان تعتبر الاتفاق انتصارا للسلام. ترحيب إقليمي ودولي بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وسط خيبة أمل وانتقادات حادة في الأوساط الأمريكية والإسرائيلية. عودة تدريجية لأهالي الجنوب اللبناني رغم استمرار الانتهاكات الصهيونية، والمفوض السامي يشدد على انسحاب العدو ووقف أعماله العدائية. شهداء بنيران العدو في غزة، وتحذير من خطر فقدان قدرة التعرف على هوية آلاف الفلسطينيين بسبب تأخر عمليات الانتشار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة وأمام مرأى العالم الشامت والكيان الشاتم المتشائم، أمريكا تمضي على وثيقة هزيمة تاريخية مخطوطة بالخط الفارسي مكتوبة باللغة العربية، بعد صمود حسيني وثبات كربلائي سطرته في مقدمة محور الجهاد والمقاومة والقدس الجمهورية الإسلامية، حرسا ثوريا وجيشا وشعبا وقيادة، بالموقف في الميدان وبالحكمة في أروقة السياسة. العدوان الذي بدأ بأسقف عالية لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وإعادة تشكيل المنطقة تحول إلى اعتراف عملي بأن القوة القصوى لا تنتزع حسما في الميدان ولا تحول أحلام اليقظة إلى واقع، وذلك ما تقر به الأوساط الأمريكية والإسرائيلية بعد أن ارتد عدوانهم عليهم حسرة وإحباطا. فلا النظام الإسلامي سقط، ولا البرنامج النووي حسم، ولا القدرات الصاروخية أزيلت، ولا تفرق محور الجهاد والمقاومة الممتد من إيران إلى يمن الحكمة والإيمان، حيث تتوثب جماهير شعبنا اليمني العظيم للخروج غدا في مسيرات مليونية تنديدا بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة، غضبا للإسلام ومقدساته واستجابة لله، وفي عشية ذكرى الهجرة النبوية الشريفة والفداء العلوي العظيم. يحيي اليمنيون هذه الذكرى باستحضار دروس أعظم نقلة تاريخية حضارية إنسانية انطلقت من جزيرة العرب لتعم العالم برسالة الإسلام وبرسالة خاتم النبيين وسيد المرسلين. يحيونها اليوم وهم في صدارة الطوفان وفي إسناد فلسطين وفي نصرة الرسول والقرآن، وهم أحفاد أول أسرة عربية أسلمت وآمنت وصبرت وثبتت وضحت في سبيل الله ما ضحت. فكل عام والأمة إلى إسلامها أقرب وإلى قدسها وفلسطينها أسند وأصدق، ولمقدساتها ورموزها أغضب وأنهض وأحشد. وسنة هجرية جديدة مباركة بوعد الآخرة وبتحرير آخر شبر من فلسطين المظلومة، وما ذلك على الله بعزيز. وجهت اللجنة المنظمة للفعاليات دعوة لجماهير شعبنا اليمني العظيم بالخروج المليون الأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة، وذلك عصر غد الثلاثاء في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي ساحات بقية المحافظات طبقا لما تحدده اللجان المنظمة. وتتواصل الإساءات الأمريكية للمقدسات الإسلامية، وآخرها تدوينة المجرم ترامب على منصة تروث سوشيال أرفقها بصورة لمكتبة أوباما وعليها كيس قمامة وشبهها بمكة المكرمة. وتأتي هذه الإساءة في ظل تصاعد الخطاب والممارسات المعادية للإسلام داخل الولايات المتحدة وسط صمت عربي إسلامي تجاه هذه الاستفزازات المتكررة.
4: تتوالى الإساءات الأمريكية للرموز والمقدسات الإسلامية، فبعد أسابيع من إساءة المجرم جيك لانغ للقرآن الكريم وإقدامه على إحراقه تحت حراسة مشددة من الشرطة الأمريكية، نشر المجرم ترامب تغريدة أرفق بها صورة لمكتبة أوباما وعليها كيس قمامة، وقال إنها ستصبح مكانا يجتمع فيه الأشخاص الذين يكرهون أمريكا أو يحملون أفكارا معادية لها، وشبهها بمكة المكرمة في إساءة واضحة للكعبة المشرفة والمقدسات الإسلامية. وتتبنى إدارة ترامب الحالية سياسة عدائية واضحة تجاه الإسلام والرموز والمقدسات الإسلامية، وتقدم دعما غير محدود للمنظمات والجهات المعادية للإسلام وفي مقدمتها اللوبي الصهيوني واليهود.
5: إنه يحب إسرائيل. ست سنوات وأنا أحضر هذا المحفل وأقولها من هنا، هذا أول رئيس يهودي لنا.
4: ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسيء فيها ترامب إلى الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية، فمنذ صعوده إلى سدة الحكم ظهر في مناسبات عديدة وهو يربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب ويقدم صورة سلبية عن الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية، كما حرض الشعب الأمريكي ضدهم ودعا مرارا إلى إغلاق كامل وتام أمام دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تحريضه على المساجد ومراقبتها.
6: That's why we're implementing tough new vetting and screening protocols to keep radical Islam.
7: أمن الهجرة مسألة تتعلق بالأمن القومي أيضا. لهذا السبب نطبق بروتوكولات تدقيق وفحص جديدة صارمة لمنع الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين من دخول بلادنا.
6: Does anybody want me to be soft on the vetting, or would you like me? Extreme vetting. I can't.
4: وتأتي هذه الممارسات في إطار حملة ممنهجة تقودها الصهيونية المسيحية داخل الولايات المتحدة بضغط من اللوبي الصهيوني وبرعاية الإدارة الأمريكية بهدف تشويه الإسلام والنيل من الرموز والمقدسات الإسلامية وسط صمت مطبق من الدول العربية والإسلامية التي لم يصدر عنها حتى بيان إدانة واحد تجاه هذه الإساءة.
2: نظمت رابطة علماء اليمن والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد فعالية بمناسبة الهجرة النبوية جاءت بعنوان سنة الله في تأييد المستضعفين ومكره بالطواغيت والمستكبرين.
8: فعالية لرابطة علماء اليمن والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بمناسبة الهجرة النبوية، شدد خلالها مفتي الديار اليمنية على أهمية الأخذ بأسباب الهجرة النبوية لنحظى بالتأييد والنصر الإلهي، مؤكدا على أهمية الاستفادة من هذه المحطة الدينية الهامة.
3: هذا درس أنه لا يكتمل معنى الأخوة إلا بالمحبة والمودة، فإخواننا في غزة لا يجب لنا أن نتفرج عليهم، إخواننا في لبنان، إخواننا في العراق، معنى الأخوة الإسلامية هو هذا المعنى. وإذاك لا تسمعوا أبدا لمن يخدر يقول لا دخلنا، هؤلاء يريدون أن يكحموا اليمن في حرب لا ناقة لكم، لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ويريدون أن يمنعوا، يهددوا الملاحة الدولية. هذا هو معنى النفاق، هذا هو النفاق بعينه. إن لم يكن هذا هو النفاق فما هو النفاق والعياذ بالله؟ فعلينا أن نثبت وعلينا أن نصبر وعلينا أن نواجه أعداء الله سبحانه وتعالى.
8: فعالية رابطة علماء اليمن والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد التي جاءت بعنوان سنة الله في تأييد المستضعفين ومكره بالطواغيت المستكبرين، توقف خلالها العلماء عند أبرز محطاتها مشددين على ضرورة أخذ الدروس والعبر اللازمة منها.
9: وهذه عبرة وآية لنا اليوم، حينما نرى مؤامرات الأعداء، حينما نرى مكر الكافرين، حينما نرى دول الاستكبار العالمي والطغيان العالمي يظنون أنهم يعقدون المؤتمرات والمؤامرات والمكائد للإسلام والمسلمين ويظنون أنهم قد قضوا على الإسلام والمسلمين، لا يعرفون أنها بداية النصر إن شاء الله، وأن الشرق الأوسط الجديد لن يأتي على ما تريد أمريكا.
10: الهجرة انطلاقة إسلامية كبرى، الهجرة معنى انطلاق النور وإشعاعه في العالم كله على سيدنا محمد النور الكامل.
8: رابطة علماء اليمن باركوا في بيان الفعالية انتصار الجمهورية الإسلامية في إيران، وحذروا من عواقب التخاذل عن نصرة غزة وفلسطين.
11: وتعاملت بعزة الإيمان وبندية في ميدان الحرب وعلى طاولة المفاوضات التي أرغمت العدو الأمريكي على الرضوخ لشروطها، وأرست معادلة وحدة الساحات، وأجهضت معادلة الاستباحة التي سعى العدو لتكريسها، كما يباركون الثبات التاريخي العظيم لمجاهدي حزب الله في لبنان في وجه الترسانة العسكرية الصهيونية، وما يقدمه سادة المجاهدين من مواقف إيمانية أغاظت العدو الصهيوني.
8: محطة دينية هامة تتجلى فيها معالم الإسلام وتبرز من خلالها معالم الرعاية والتأييد الإلهي في نصر الرسالة ورسوله الخاتم. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.

0: استطاعت الجمهورية الإسلامية في إيران فرض إرادتها وشروطها في مذكرة التفاهم بعد إخفاق الأعداء بتحقيق أهدافهم، في تأكيد واضح على بذل التضحيات لصون العزة والاستقلال.
1: صمود شعبي وحنكة دبلوماسية وبأس عسكري وجبهة مقاومة متكاملة ومتماسكة، عناصر أفضت لفرض الإرادة وتكللت بهندسة مذكرة تفاهم تفضي لإنهاء الحرب على

0: فشلت الولايات المتحدة ووكيلها الصهيوني بإسقاط النظام الإسلامي في إيران، كما أخفقت في سرقة اليورانيوم المخصب وتجزئة إيران والنيل منها أو تقويض قدراتها الصاروخية، تراكم للفشل تحول في محصلته إلى عامل حاسم مهد لمعادلة النصر.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية واجهت الأعداء بصلابة ولم تتراجع. إيران أثبتت أنها قادرة على الرد على أي اعتداء مهما كان مصدره، وأفشلت مخططات الأعداء. نحن لا نثق بالأعداء وسنبقى حذرين.
2: مرحلة الإملاءات انتهت، لا يمكنهم أن يضربوا ويهربوا. صمود إيران وجبهات المقاومة في وجه الاستكبار بيّن حجم الطاقات القادرة على تركيع العدو وإيقافه عند حده.
0: لكن الحذر يبقى سيد الموقف، فالعدو ماكر ولا يؤتمن، ومن هنا تبقى اليقظة وتعزيز عناصر القوى ضرورة لضمان تثبيت الردع وصون المكتسبات.
3: فرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرادتها وكرست معادلة القوة والردع، أكدت عدم التفريط بحقوقها السيادية وأبقت عينها يقظة وحذرة. علي جعفر، المسيرة، طهران.
4: للمزيد انضم معنا من طهران مراسلنا علي جعفر. مرحبا بك علي. ماذا بشأن بنود هذه مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، إذا ما كان هناك أي معلومات دقيقة وواضحة عن هذه المذكرة؟ وماذا بشأن أيضا مسألة التوقيع، هل بات محسوما أن يكون الجمعة؟
5: نعم بندر، الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت انتصارا استراتيجيا، وهذه المذكرة يمكن أن نطلق عليها اسم مذكرة الانتصار ووثيقة الهزيمة بالنسبة لكيان العدو الولايات المتحدة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية فرضت إرادتها وشروطها على الطرف الأمريكي ووكيله الصهيوني في المنطقة، وهذا الانتصار هنا بحسب الساسة والعسكر وجميع التيارات الثقافية والفكرية والعلمية وأيضا الصحافة يعود إلى خمسة عوامل أساسية. العامل الأول هو القيادة الحكيمة المتمثلة بقائد الثورة السيد مجتبى الخامنئي، الذي منع سقوط راية قائد الثورة الشهيد علي الخامنئي. العامل الثاني هو الصمود الشعبي هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكما تلاحظون يعني الشعب الإيراني لم يفارق الساحات بتاتا، ودوما كان حاضرا دعما للقوات المسلحة وأيضا للفريق التفاوضي في أي قرار. العامل الثالث هو اقتدار القوات المسلحة في الرد الفوري والمباشر على أي عدوان يطال الأراضي الإيرانية مهما كان مصدره وحيزه الزمني. أيضا النقطة الرابعة وهي محور المقاومة وجبهة المقاومة المقتدرة، التي أكدت دوما بأنها جسد واحد ويد واحدة في مواجهة هذا العدوان. أيضا الحنكة الدبلوماسية. العامل الأخير هو الحنكة الدبلوماسية التي لم تفرط بحقوق الشعب الإيراني. الخارجية الإيرانية كما تفضلت أكدت بأن التوقيع سيكون يوم الجمعة، وبحسب ترجيحات وزير الخارجية الإيراني سيلتقي يعني رئيسي وفدي التفاوض، لكن حتى الآن لم يحدد من سيمثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الجولة الأولى من المفاوضات. هذه المذكرة ستكون على مرحلتين. المرحلة الأولى تم إعلان بعض تفاصيلها أو ملامح تفاصيلها بإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، بعدها يتم فتح مضيق هرمز تزامنا مع رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وهنالك في البند الخامس بحسب المصادر تبقى إدارة مضيق هرمز بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتنسيق مع سلطنة عمان. أيضا يتم تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات جميعها الأولية والثانوية وأيضا الصادرة عن مجلس الأمن المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لينتقل الطرفان إلى المرحلة الثانية والتي تستمر لستين يوما لبحث الملف النووي باعتبار أنه ملف معقد وشائك. لكن هنالك تأكيدات إيرانية بأن هذه المفاوضات تقوم بناء على عدم الثقة بالطرف المقابل، وذلك يعني هذا الكلام الإيراني نابع من التجربة، باعتبار أن الجمهورية الإسلامية لديها تجربة مريرة من المفاوضات مع الولايات المتحدة المعروفة بنكتها للعهود. كما سيتم إنشاء هنا لجنة في إيران لمراقبة وأيضا تنفيذ بنود هذا المتن وهذا البند بند ببند، وإذا لم ينفذ الطرف المقابل تعهداته فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها أوراق قوة عديدة للرد على أي تنصل أمريكي من بنود هذا الاتفاق.
4: شكرا جزيلا لك الزميل علي جعفر، كنت معنا من طهران. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قرارا بتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن انتهاء الحرب على كل الجبهات ومنها لبنان جزء غير قابل للتغيير في المذكرة. وخلال مؤتمر الحوكمة التآزرية قال بزشكيان إن مذكرة التفاهم التي تم صياغتها هي نتيجة أشهر من الحوار والمتابعة المستمرة في هذا المجال، موضحا أنه إذا تم تنفيذ جميع بنودها بشكل صحيح فستكون وثيقة فخر لإيران، واعتبر أنها إذا نفذت بشكل كامل وصحيح يمكن أن تحل العديد من مشاكل وقضايا إيران وتخلق ظروفا جديدة في إيران ومنطقة غرب آسيا، متعهدا بتقديم تفاصيلها في الوقت المناسب. وأكد بزشكيان أنه لولا دعم المرشد الأعلى السيد مجتبى الخامنئي وتوجيهاته لما كان بالإمكان الوصول إلى الإنجاز المتمثل بمذكرة التفاهم، مثمنا جهود فريق التفاوض وكل من لعب دورا في هذا المسار. وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا بنظرائه في مصر والعراق وتركيا والسعودية، أعرب خلالها عن تقديره لجهودهم في دعم المسار الدبلوماسي الذي أفضى في نهاية المطاف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وبحسب التلفزيون الرسمي أشار عراقجي خلال مكالماته إلى مسؤولية الولايات المتحدة في تنفيذ الاتفاق، مؤكدا على ضرورة التوقف الكامل عن الاعتداءات والهجمات المزعزعة للاستقرار التي يشنها جيش العدو في لبنان. كما أكد وزراء خارجية إيران وتركيا والعراق ومصر أيضا على استمرار التشاور والتعاون الوثيق بشأن التطورات الإقليمية وضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وعبر عراقجي في اتصال مع نظيره الياباني عن أمله في أن يكون تنفيذ المذكرة بداية لفصل جديد من التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وفي مؤتمر صحفي أوضح بقائي أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي حول التوقيع على مذكرة التفاهم وسيتم إطلاع الرأي العام في الوقت المناسب، وأكد أن التآزر بين الدبلوماسية والميدان سطر إنجازا تاريخيا لإنهاء الحرب، لافتا إلى أن هذا الإنجاز الاستراتيجي هو نتاج مباشر للصمود والجهاد والمقاومة السورية للشعب الإيراني. وأشار بقائي إلى أن المعركة أظهرت بوضوح أن من بدأوا العدوان واجهوا فشلا وخسرانا فادحا، وقال بموجب المذكرة واشنطن ملزمة بإلغاء كافة العقوبات الأولية والثانوية وقررت مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن تحرير الأموال الإيرانية المجمدة والتعويض عن خسائر الحرب يمثلان أولويتين اقتصاديتين مهمتين في مذكرة التفاهم. كما أكد أنه بمجرد توقيع التفاهم ستلغى فورا كافة القيود المفروضة على بيع النفط الإيراني والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية. قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إن اتفاق الولايات المتحدة وإيران يمثل انتصارا للسلام والدبلوماسية، وأضاف أن باكستان ستستضيف حفل توقيع الاتفاق في جنيف يوم الجمعة القادمة. أعلن قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة استعدادهم لرفع العقوبات المفروضة على إيران شريطة اتخاذ إيران ما وصفوه بخطوات واضحة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي، وذلك في إطار ترحيبهم بالاتفاق المعلن لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. وأكد القادة أن الاتفاق يفتح نافذة جديدة للدبلوماسية وخفض التوتر في المنطقة، مشددين على ضرورة البناء على هذا التقدم من أجل التوصل إلى ترتيبات أمنية وسياسية أكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مناقشة سبل المشاركة في المرحلة المقبلة، داعية إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار. كما رحبت استراليا بالاتفاق وعبرت عن سعادتها بتضمنه خطوات لإعادة فتح مضيق هرمز، وشجعت جميع الأطراف على اغتنام الفرصة للسعي نحو سلام دائم عبر الحوار. ورحبت كل من الصين والنرويج وتركيا ومصر والسعودية والكويت والأردن والعراق بالاتفاق، وعبرت عن تطلعها لتحقيق سلام عبر التوصل لاتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، واصفا إياه بأنه خطوة حاسمة نحو السلام في الشرق الأوسط حد تعبيره. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن الأمين العام يأمل بأن تستفيد الأطراف من هذا الزخم الجديد وتضاعف جهودها للتوصل إلى حل نهائي للنزاع، مؤكدا أهمية البناء على التفاهم الذي تم التوصل إليه بما يسهم في تعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة، ويدفع الأطراف إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع بصورة نهائية. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا لوقف فوري للأعمال القتالية في لبنان وانسحاب كيان العدو من أراضيه. أوساط العدو تصف الاتفاق الإيراني الأمريكي بالكارثة على إسرائيل، ما يعيدها إلى نقطة الصفر وحجم دورها، فيما خرجت إيران أكثر قوة وأصاب الإحباط كل المستويات السياسية والعسكرية في الكيان.
6: حالة من الإحباط والصدمة في كيان العدو بعد التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وأقل ما وصف به هذه المرة بأنه كارثة حقيقية حلت على كيان لم يكن حتى طرفا في الاتفاق. وترى الأوساط الصهيونية أن الاتفاق أعاد كيانهم إلى نقطة الصفر وأدى إلى انهيار دوره كلاعب وحيد في المنطقة يفعل ما يريد منذ طوفان الأقصى، والآن يفرض عليه الرئيس دونالد ترامب وقفا شاملا لإطلاق النار وخاصة في لبنان، فيما لا يعرف أحد كيف يتصرف حيال ما وصفوها بالكارثة على كافة المستويات، بمن فيهم رئيس حكومة العدو المجرم نتنياهو.
7: أجل، بكلمة واحدة كارثة في الكثير من الجوانب. لقد عدنا إلى نقطة الصفر والشعور بعدم النجاح والإحباط، وهذا يبدأ بالقيادة الإسرائيلية حيث وصلنا إلى اتفاق لسنا شركاء فيه. إنها بشرى سيئة لإسرائيل.
8: أقول اليوم هو يوم تاريخي لفشل سياسي يعلن فيه ترامب أنه يوقع اتفاق السلام نحن لسنا طرفا فيه، بينما نحن وأحفادنا سنستمر في دفع ثمن هذه الحرب. إذن هناك حرب مع فشل تام، ويجب الاعتراف بالحقيقة. نتنياهو لا يعرف كيف ينتصر.
6: وبكثير من مشاعر المرارة أجمعت أوساط العدو أن العدوان الصهيوني-أمريكي على إيران لم يفشل فحسب، إنما خرجت إيران منه أكثر قوة وشكلت مظلة لحلفائها، فيما أغدق ترامب عليها المال بالمليارات لحاجته إلى الاتفاق ورحل ملفها النووي إلى المرحلة القادمة. وبالتالي خرجت إسرائيل من هذه الحرب كالطفل الذي يبكي في الزاوية، على حد تعبير أوساط العدو.
9: أعتقد أنه يمكننا القياس بناء على سلوك حزب الله ووكلاء إيران الآخرين. إنهم ليسوا مرتدعين، بل هم بعيدون كل البعد عن أن يكونوا مرتدعين. كما أن إيران الآن من خلال هذا الاتفاق الجيد لها والسيء بالنسبة لنا ممسكون بزمام الأمور، فهذه كارثة هائلة علينا.
10: نحن في نقطة زمنية وفي واقع أكثر خطورة، والمحصلة هناك اتفاق تفاهمات، لا يوجد أي نقاش في القضايا الجوهرية التي من أجلها خرجنا إلى المعركة. هناك فشل استراتيجي مدون، هناك قيادة إيرانية بثقة عالية بالنصر، ونحن نجد أنفسنا في واقع خطير لا مثيل له، ونتنياهو لا يستطيع المواجهة. فمن وجهة نظر إسرائيل كان يجب الوصول إلى اتفاق بشأن النووي والوكلاء والصواريخ، وهذا لم يحصل.
6: أوساط العدو لخصت المشهد بأن نتنياهو يظهر فقط عند الإنجازات، أما في أوقات الفشل فإنه يختفي. وعلقت أوساط العدو بالقول: لقد خدعنا وهزمنا، وسيذكر التاريخ أن ترامب كان أسوأ من أوباما لإسرائيل.
4: أقر الإعلام الأمريكي بأن العدوان الذي حرض عليه الصهاينة ضد إيران لم يحقق أي من أهدافه، بعدما عادت واشنطن إلى طاولة التفاوض لتقبل بمذكرة تفاهم مؤقتة تعيد فتح مضيق هرمز، ما كشف فشل أهداف الإدارة الأمريكية التي كانت تبحث عن خروج اضطراري من حرب مكلفة لا طائل منها.
11: عدوان ينتهي كحرب خسيرة بلا نتيجة ولا عائد، هزمت فيه الولايات المتحدة أذل هزيمة في تاريخها. الإعلام الأمريكي اعترف بهذه الحقيقة، مقرا بأن الاتفاق الذي أعلن لم يعد كونه محاولة لوقف نزيف عدوان ابتدأ بسقف عال وانتهى إلى المربع الأول بعد هزيمة عسكرية ودبلوماسية مريرة. فقد أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن ترامب كان يسعى لكسر النظام الإيراني، لكنه احتفى في النهاية بإعادة فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل العدوان. الصحيفة قالت إن الاتفاق يوقف حربا مكلفة، أما رويترز فذهبت إلى أن ترامب وجد مخرجا من حرب غير شعبية، لكنه قبل باتفاق أدنى بكثير من أهدافه الأولى، فلا النظام الإيراني سقط، ولا البرنامج النووي حسم، ولا القدرات الصاروخية أزيلت، ولا تفرق محور المقاومة. ووفق أكسيوس، فالاتفاق لا يتعدى كونه مذكرة تفاهم مؤقتة في إشارة إلى أن العدوان الذي سوق كأداة حسم انتهى إلى هدنة تفاوضية. أما اقتصاديا فقد ربطت التغطيات الأمريكية بين الاتفاق وهبوط أسعار النفط، حيث أشار محللون إلى أن هذا الهبوط نفسه كشف حجم الضرر الذي صنعه العدوان، فقد اضطرت واشنطن إلى اتفاق لإعادة فتح شريان عالمي كان تعطيله كافياً لإرباك أسواق الطاقة ورفع كلفة البنزين على الأمريكيين بنحو قياسي. وفي هذا السياق ذكرت أسوشييتد بريس أن عودة الملاحة والطاقة إلى طبيعتها ستحتاج وقتاً. وفي تأكيد على الفشل الاستراتيجي الأمريكي، وصف النائب آدم سميث العدوان على إيران بأنه خطأ كارثي، كما وصف النائب سيث مولتون الاتفاق بأنه وثيقة استسلام، وقال إن واشنطن أنفقت مبالغ ضخمة وخسرت أرواحا أمريكية لتعود فقط إلى فتح مضيق كان مفتوحا قبل الحرب. فيما يتساءل محللون عن سبب السرية المحيطة بالاتفاق، مطالبين بنشر مذكرة التفاهم علنا إن كانت تمثل نصرا حقيقيا كما تدعي واشنطن. ويهب بعضهم للتساؤل عما إذا كان العدوان الذي لم ترغب به غالبية الشعب الأمريكي قد حقق أي نتائج تبرر تكلفته. وحتى نائب الرئيس الأمريكي الذي دافع عن الاتفاق بزعم أنه فوز أكد أن إيران ستحصل على فوائد فيه، ما يعكس تراجعا واضحا عن الخطاب الأمريكي الذي كان يؤكد سعيه للإخضاع الكامل للجمهورية الإسلامية. أما موقع The Conversation فاعتبر أن مذكرة التفاهم تؤكد أن ترامب تحت الضغط الداخلي والدولي قابل بالحل الدبلوماسي المتاح لإنهاء عدوان فاشل وترك العدو الإسرائيلي في وضع حرج. من جهتها رأت التلغراف البريطانية أن مذكرة التفاهم تمنح الرئيس الأمريكي مخرجاً من حرب لابد أنه يتمنى لو لم يبدأها أساساً، كما تتيح له الادعاء بتحقيق بعض النجاحات حد تعبيرها. فيما قالت صحيفة ذا سيدني مورنينغ هيرالد الأسترالية إن صفقة ترامب التي اضطر لقبولها ستظهر مدى عبثية حربه التي أدت إلى نتائج أكثر سلبية على أمريكا مما كان سيكون عليه الحال من دونها. وأضافت أن رد إيران على حرب كان ترامب يعتقد أنها ستنتهي خلال أسابيع أو أيام أدى إلى إحراج الولايات المتحدة وإضعاف صورتها، كما أن طبيعة أي اتفاق نهائي قد يتم التوصل إليه مرشحة لتعزيز هذا الانطباع، وبذلك يخلص الإعلام الغربي وعلى رأسه الأمريكي إلى أن العدوان تحول من محاولة لإعادة تشكيل المنطقة إلى اعتراف بأن القوة القصوى لم تنتزع الحسم في الميدان بل لم تحقق أي نتيجة تذكر، فارضا كلفا عالية على من بدأوا الحرب بأهداف فشلت في وقت دعمت فيه إيران موقعها بشروط أقوى.
12: ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم.
4: بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب ينظر العالم إلى انتصار إيران وهزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل. يهتم الأوروبيون بتدفق الطاقة من هرمز والدعوة إلى الخروج الأمريكي من المأزق في إيران.
13: الحرب تضع أوزارها وقد تعود، أما الثابت فالانتصار الإيراني، درس قاس يتوجب أن تتعلمه الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتعلم من الحروب والهزائم السابقة. ولم يخطئ رؤساء سابقون أن الذهاب إلى حرب مع إيران كان تورطا غير مدروس. يقول الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إن استخدام القوة مع إيران لتحقيق مكاسب مخاطرة لا يحقق الأهداف.
14: أعتقد بالنظر إلى الماضي أن هذا يذكرنا بأنه في كثير من مشاكل السياسة الخارجية الصعبة قد تبدو فكرة أننا نستطيع ببساطة فرض حلولنا بالقوة أو بالقصف جذابة في بعض الأحيان، لكن الحقيقة هي أن تخصيص الوقت لاستكشاف الدبلوماسية واستنفاد جميع إمكانيات التوصل إلى اتفاقيات لا تحل المشكلة بنسبة 100%، ولكنها تحل 80 أو 90% منها. المشكلة مع تجنب ضرورة خوض الحرب. قد يظن المرء أننا استوعبنا هذا الدرس بحلول الآن، لكن يبدو أننا نضطر بين الحين والآخر إلى إعادة تعلمه.
13: إدارة ترامب لا تزال تستخدم الاستعراض، لكنه مكسور. الدعاية أصيبت بانتكاسة. خلال وجوده في فرنسا لحضور قمة السبع يقدم ترامب تصريحات باهتة وأكاذيب بشأن الاتفاق، في حين يحاول فانس وضع تبريرات للهروب من أسئلة ما بعد الهزيمة. الأوروبيون ينظرون إلى هرمز، عودة تدفق الطاقة والتجارة، الاقتصاد العالمي. ينظرون إلى الحرب باعتبارها مأزقا يتم الخروج منه، وكانوا من قبل يهددون بها كخيار تجنبوه، ولا تزال نقطة خلاف أمريكية أوروبية وستبقى. لقد تغيرت اللغة الأوروبية مع إيران.
10: هذا الاتفاق أمر جيد لأنه ما كنا نطالب به لأسابيع.
13: يعيد الاتحاد الأوروبي استخدام مصطلح تغيير سلوك إيران لرفع العقوبات.
8: العقوبات وضعت لتغيير السلوك، فإذا تغير السلوك بشكل موثوق وقابل للتحقق يمكن حينها رفع العقوبات، ولكن العكس صحيح أيضا، فما دام لا يوجد تغيير في السلوك لا يمكن رفع العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وأسلحة الدمار الشامل.
13: سيكون على الدول الأوروبية أن تخضع لمتغيرات ما بعد الحرب، تملك الجمهورية الإسلامية في إيران الآن محددات كافية ترتبط بموقف أوروبا من الاتفاق النووي الإيراني 2015. وتقول طهران إن أوروبا أخلت هي الأخرى بالتزاماتها تجاه إيران. مرحلة اختبار ما بعد الجولة الأخيرة تخضع لمعايير تفرضها مذكرة الاتفاق ومخرجات المباحثات المقبلة، وتخضع بطريقة أكثر وضوحا لتداعيات الخسارة الأمريكية وتهاوي النفوذ والهيمنة.
4: أشاد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، وقال إن هذا التفاهم يؤسس بما تضمنه من بنود لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ولبنان. وأعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيان عن تقديره لما ورد في المذكرة من تأكيد على احترام الخصوصية اللبنانية حد تعبيره، واعتبار أن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا أساسيا من أي مسار جدي لترسيخ الاستقرار الإقليمي في ظل ما تحمله اللبنانيون من تضحيات وأعباء خلال المرحلة الماضية. ورغم الإعلان عن مذكرة التفاهم بإيقاف الحرب مشمولة بلبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بارتقاء شهيدين جراء غارة صهيونية استهدفت منزلا في بلدة الغسانية، كما أصيب آخرون بغارة من مسيرة على بلدة كفر تبنيت. وفي جديد الاعتداءات الصهيونية تعرضت مدينة النبطية وبلدات النبطية الفوقة وكفر الرمان والمنصوري ويحمر الشقيف ومفرق زوطر وتلال علي الطاهر لقصف مدفعي صهيوني، مع إلقاء قنابل صوتية في بلدة حاريس ورصد تحرك لآليات العدو عند أطراف بلدة كفر شوبة. وأكدت مصادر لبنانية تنفيذ جيش العدو عمليات نسف لمبانٍ في بلدة رشاف والخيام ومركبة وحداثة وكفر تبنيت مستخدما آليات مفخخة كما فعل في قطاع غزة. في غضون ذلك اعترف جيش العدو بإصابة 45 ضابطا وجنديا صهيونيا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الثلاثة الماضية. في مشهد يترجم معاني الوفاء للأرض والتمسك بخيار المقاومة، شهدت طرقات الجنوب اللبناني عودة تدريجية للمواطنين معلنين بصبرهم وجهادهم إفشال مخططات العدو ورهاناته على تفريغ الأرض من أهلها.

0: من بوابة الجنوب ومصنع الانتصارات يكتب الشعب اللبناني اليوم فصلاً جديداً من فصول العزة والكرامة. فما إن أعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار حتى انطلقت قوافل العائدين تتحدى الدمار والتهديدات متجهة نحو قرى الجنوب، نحو القرى التي دافع عنها أبطال المقاومة بكل استبسال. رافعين شعارات النصر عادوا نحو الأرض التي أحبوها حد عطاء الدم، معهم صور أبطالهم الذين حفظوا الكرامات ورايات تنطق بالوفاء لمن كان له دور في رسم المعادلات.
1: جيل ورا جيل وآلاف الأجيال ماشي بالمعركة، نحن ما بنخلص، نحن من هون إلى اليمن.
2: هذه الشهداء إخوتي ثلاثة وابن إختي رايحين هلأ أن نحط وديعة بسور، وبنحط بعد وبعد وبعد كرمال دمات الشهداء اللي راحت.
3: العالم كله راجع بفضل الشهداء، بفضل المقاومين اللي عجبها بسواعد المقاومة.
0: عبروا فوق الدمار، لم يخشوا التهديدات ولم يتراجعوا، مجسدين مشهدا من الاستفتاء الشعبي الحاسم، استفتاء يؤكد التمسك بالأرض والهوية.
4: قدمنا كل شيء فدا المقاومة، نحن من شهداء لبيوت لأرزاق، وبالنهاية دايما منتصرين. يعني
5: كلنا استشهدوا بعد في أنا الجنوب قطعة مننا، يعني ما فينا نتركه لو شو ما صار، بس صعبة.
6: فضل دماء الشهداء الأبطال البواسل اللي تركوا كل شيء وراهم، كل الدنيا وكل مطامع الدنيا تركوها وقدموا حالهم لنعيش نحن بعز وكرامة.
0: ومع كل خطوة يخطوها العائدون تترسخ معادلة جديدة كتبت بالدم والصبر، لتظل أرض الجنوب عصية على الانكسار وشاهدة على خيبة العدو. خسر العدو الرهان على تفريغ الأرض وكسب أهل الحق، فمشهد العودة اليوم يثبت أن إرادة الشعوب المقاومة أقوى من أن تطوقها شروط أو ترهبها تهديدات. من طريق الجنوب، زهراء حلاوي، المسيرة.
7: للمزيد تنضم معنا من لبنان مراسلتنا زهراء حلاوي. مرحبا بك زهراء، ماذا في جديد؟ عمليات العودة إلى المناطق الجنوبية هل لا تزال مستمرة؟ وهل هناك من اعتداءات إسرائيلية أيضا كما حصل خلال الساعات الماضية؟
8: نعم بندر، بالفعل يعني سأبدأ من اعتداءات العدو الصهيوني التي كانت مستمرة وخروقاته التي استمرت على مدار هذا اليوم من خلال القصف المدفعي بشكل أساسي واستهدافين بطيران المسير في بلدة كفرتبنيت، أحدهما لصحفي كان موجودا هناك وأدى إلى جرحه وخضوعه لعمليات، وآخر استهداف آخر لسيارة مواطن أدت إلى استشهاده. المقاومة الإسلامية في بيانها بندر كانت أكدت بأنه لا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار، وترجمت هذا التأكيد من خلال بيانها الذي أعلنته قبل دقائق بأنه رصد المجاهدون في الميدان محاولة تقدم لقوات العدو الصهيوني من بلدة أرنون باتجاه المعبر في كفرتبنيت، تحديدا جرافة ودبابتي مركبة رصدت تتقدم باتجاه كفرتبنيت، ما اضطر أو ما ألزم مجاهدي المقاومة الإسلامية دفاعا عن الأرض والعرض باستهدافهم بشكل مباشر بالصاليات الصاروخية وبمحلقات أبابيل الانقضاضية، وأجبروا هذه القوة على التراجع. حدث ذلك عند الساعة 6:30 من عصر هذا اليوم، ولكن البيان أصدر قبل دقائق من الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية. واضح بأن العدو الصهيوني لا يريد لهذا المسار التفاوضي أن يتم على ما هو عليه، والواضح أيضا بالمقابل بأن المقاومة الإسلامية متمسكة بحقها في الدفاع عن أرضها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من آخر متر من الأراضي اللبنانية، وهي ترجمت هذا الحق اليوم من خلال الرد على خروقات العدو الصهيوني ومحاولاته للتقدم باتجاه مزيد من الأراضي اللبنانية. أما على صعيد العودة الشعبية فهي مستمرة بطبيعة الحال، عدد كبير من المواطنين توجهوا إلى القرى الجنوبية من أجل الاطلاع على أحوالها، الاطلاع على منازلهم، على محالهم التجارية، على أرزاقهم. منهم من غادر الجنوب لأن الحياة ومقومات الحياة هناك شبه معدومة تقريبا، الكهرباء والمياه وغيرها من المقومات، ومنهم من أصروا على البقاء رغم كل التحديات. بطبيعة الحال الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من العودة التدريجية للمواطنين للاستقرار في بلداتهم والبدء فورا بإعادة إعمارها وفق ما أكد لنا المواطنون الذين التقيناهم خلال جولتنا اليوم.
7: شكرا جزيلا لك زهرة حلاوي، كنت معنا من لبنان. ميدانيا، وزع الإعلام الحربي في حزب الله مشاهدا من استهداف جندي صهيوني في موقع مسكاف عام شمالي فلسطين المحتلة بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف فوري للأعمال العدائية في لبنان وانسحاب الكيان الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وإجراء تحقيقات في انتهاكات جميع الأطراف حد تعبيره للقانون الدولي. وقال تورك: نحن بصدد إرسال بعثة تقييم مستقلة ونزيهة إلى لبنان بالتنسيق مع الحكومة. واستنكر استخدام إسرائيل والولايات المتحدة للقوة ضد إيران في حين كانت المفاوضات جارية. وعقب: لقد أسفرت هذه الهجمات بحسب التقارير عن استشهاد آلاف المدنيين بينهم مئات الأطفال وتدمير مستشفيات ومدارس ومنازل وبنى تحتية، مطالبا بنشر نتائج التحقيق في الهجوم الأمريكي المروي على مدرسة ميناب. وتابع: في هذه اللحظة الحرجة يتعين على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

0: غادرت الشادي 11 فلسطينيا بنيران العدو. استشهد اليوم 3 فلسطينيين بينهم امرأة وطفل وجرح آخرون جراء الاعتداءات الصهيونية، كما أصيبت طفلة برصاص العدو في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. في التفاصيل، استهدفت مسيرة للعدو تجمع للفلسطينيين جنوب غربي مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد امرأة وجرح آخرين، كما استشهد فلسطيني بقصف صهيوني على مدرسة، ووصل إلى مستشفى شهداء الأقصى جثمان الطفل ريان بهاء إلى جانب والده المصاب بعد ساعات من إطلاق قوات العدو النار عليهما. للمزيد تنضم معنا من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقة. مرحبا بك دعاء، ماذا في مستجدات الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وأيضا عن حصيلة الساعات الماضية؟
1: بندر، 5 من الشهداء الذين استشهدوا منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة وجرح آخرين في استهدافات حدثت خارج الخط الأصفر، استهداف سطح منزل يعود لعائلة الهبيل، وهو استهداف مباشر لحكيم يعمل في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. ارتقى هذا الحكيم مع نجله الصغير. وأيضا نتحدث عن استهدافات حدثت في مخيم النصيرات وسط القطاع، واستهداف أيضا في منطقة الزوايدة، واستهداف آخر حدث في مدينة خان يونس جنوب القطاع. جميع الاستهدافات حدثت في مناطق إنسانية، في المناطق المكتظة بالسكان وبالنازحين، التي صنفها جيش العدو الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية، لكنها ليست إنسانية بل خطيرة جدا. كل يوم تشهد هذه المناطق الغربية ومناطق مختلفة في القطاع، وهي على يعني الكل يعلم أن العدو الإسرائيلي يسيطر على ما نسبته 65% من مساحة أراضي القطاع. جميع السكان يعني يعيشون في منطقة جغرافية صغيرة جدا، وهي المناطق الغربية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع، مساحة جغرافية صغيرة جدا. اليوم من الخطير جدا خلال الأيام القليلة الماضية وخلال هذا اليوم ما حدث من إزاحة الخط الأصفر قليلا باتجاه الغرب في منطقة الصنافورة، هذه المنطقة التي تقع شرق مدينة غزة. هناك حالة نزوح شهدتها هذه المناطق الشرقية في مدينة غزة من السكان الذين نزحوا قصرا اليوم من المنازل القريبة جدا اليوم من المكعبات الأسمنتية التي قام بإزاحتها العدو الإسرائيلي، وقام بوضع هذه المكعبات قريبة جدا من منازل المواطنين في المناطق الشرقية، وهذا الأمر تسبب بحالة هلع وخوف لدى السكان، مما اضطر عدد كبير من السكان في تلك المنطقة بالنزوح قصرا من تلك المناطق والتوجه إلى المناطق الغربية التي تشهد عمليات قصف واغتيالات ويعني واقع إنساني صعب جدا، في ظل أن العدو الإسرائيلي ما زال يتنصل ويتهرب من استحقاقات بنود اتفاق وقف اطلاق النار، يضيق الخناق، لا يفتح المعابر بالشكل المطلوب، لا يدخل الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، في ظل أيضا تجديد الحصار، وأيضا لا يسمح بسفر المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع في ظل منظومة صحية منهارة لا تستطيع الطواقم الطبية أن تقدم الخدمات والرعاية الطبية بالشكل المطلوب للمرضى والجرحى الذين يصلون يوميا إلى المشافي في ظل التصعيد المستمر.
0: شكرا جزيلا لك دعاء روقة، كنت معنا من قطاع غزة. حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تزايد خطر فقدان القدرة على التعرف على هوية آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا مدفونين تحت أنقاض غزة مع استمرار تأخر عمليات الانتشال. وقالت اللجنة في بيان إن بقاء الجثامين لفترات طويلة تحت الركام يؤدي إلى تحللها وفقدان الأدلة التي تساعد في تحديد الهوية، سواء عبر السمات الجسدية أو الأدلة الجنائية والحمض النووي وفق خبراء للطب الشرعي. وشددت اللجنة على الحاجة الملحة لإدخال حفارات ومعدات ثقيلة لتسريع عمليات البحث والانتشال، مؤكدة أن القيود المفروضة على دخول هذه المعدات تعرقل الجهود الإنسانية. ووفق الصحة بغزة فإن ما لا يقل عن 10,000 مفقود ما يزالون تحت الأنقاض، فيما يرتفع العدد إلى نحو 14,000. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.
2: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود أحمد.
8: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: رجالا ونساء نريد أن نقول للحسين عليه السلام: سنمضي في هذا الطريق، سنصبر على المؤامرات والتهديدات والتهويلات والحروب الاقتصادية والأمنية والعسكرية والإعلامية وظروف العيش وضيق العيش وخذلان الكثيرين وقعودهم جانبا. أما نحن، الراية الخالدة التي رفعها العباس لن تسقط من أيدينا أيا تكن التضحيات، كما كنا نقول له في كل ليلة عاشر: ما تركتك يا حسين.
1: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات، التصعيد بسم الله.

0: احنا من يوم العدوان على الضاحية الجنوبية وما حصل بعد ذلك قلنا نحن ماشيين بمسار. الذي حصل هو في سياق سيستمر، وانا اقول للعدو هذا سياق سيستمر. نحن نمارس مقاومتنا بشكل طبيعي لاننا هادئون ومطمئنون وواثقون ولسنا خائفين ولسنا قلقين. المقاومة الإسلامية لها قيادتها العسكرية المتخصصة المتفوقة، لها كوادرها ومجاهدوها وإمكاناتها وبرامجها، وهي تعمل بمعزل عن كل التطورات الداخلية. من أصعب الأيام قبل 2005 وبال 2005 إلى اليوم أثبتت المقاومة أمس أنها تجرؤ وأنها ملتزمة بوعدها وبقرارها وبحماية بلدها وبصيانة سيادتها.
1: تعبنا والله تعبنا، كيف اللي بيصير فينا والله.

0: القدر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: سام اف ام، إذاعة المحور.
1: فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

هذه القدرات العسكرية التي تبنى في إطار هذه الثورة المباركة وصلت الآن إلى مستوى عظيم ومهم وكبير وواضح، سواء على مستوى التصنيع الحربي أو على مستوى الأداء القتالي والتكتيك العسكري.

0: سام اف ام إذاعة المحور.
1: لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.
2: طلب يعني بلا هواد ضرب بلا هواد لا عساكر، بس حتى مظاهر مسلحة.
3: عش انتظرون، عش انتظرون على الشعب كله عن يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الأفراح في الأطفال في النساء.
4: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة. والله إن قد شكلنا عدة مجاميع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
5: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعداد بسلاحنا بكل ما نملك إلى الجبهة.
3: ماضون بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نرجع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
6: العدوان وحده
7: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
8: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء واهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرفني بالشهادة. الحمد لله الذي شرفني بالشهادة. الحمد لله الذي شرفني. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. الحمد يا رب لك الشكر.
9: مدرعات العدو الصهيوني اعمل امريكا اسرائيل
10: ولا
9: عم طلعت العدو السعودي نحرقها بقنابل. معك في فوارق اس وخساره فيها قنابل. القنابل فيها خساره.
11: اتصل لي الداعشي.
12: نعم.
11: قال ولدش ذبحناه بقريه بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما دحين يا ولدي كلها كلها إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معين 10 أخوة شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت، بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. إحنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. إنه رفع رأسي ورفع رأس كل اليمنيين.
13: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
14: روحا لكم يبتيك يا يمن. روحا لكم يا يمن.
6: العدوان وحدنا.
15: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، اني محاصر.
16: وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية.

أنا من أكون إذا أضعت ضيائي في ظلمة الكون الفسيح النائي؟ النور أنت وكل نور زائف يا سيد الأفلاك والأضواء. أنا فيك يا طه يماني الهوى إن صار يحكي سيد الشهداء. أنا من بني الأنصار روح لم تزل تزداد حبا عند كل بلاء. حرية التعبير أنت فضاؤها لا كل أفاك من الغوغاء. في هذه الليلة المباركة في ليلة هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة وقف فيها أهل اليمن الميمون صفوفا تستقبل صاحب المقام الرفيع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الضفة الأخرى تآمر القرشيون لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمع 40 فارسا على فراشه ترك صلى الله عليه وآله وسلم وصيه وأشجع الرجال من بعده الإمام علي عليه السلام. وفي رحلته كان ثمة الكثير من الدروس والعبر والعظات والرسائل المهمة. في الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم رسائل ودروس وعبر ووقفات مهمة جدا. واليوم ونحن في زمن يساء فيه لأمتنا ولمقدساتنا ولا تحرك الأمة ساكنا، يسيء العدو وأدواته للمقدسات، ينتهك الحرمات، يستبيح الأرض والعرض ودماء الناس، ويستبيح ثروات الأمة ومقدراتها، ولا مجيب ولا متحدث. نعم، إنها لحظات مهمة في تاريخ أمتنا والعالم. مع هذه الهجرة العظيمة بدأت ملامح بناء الدولة الإسلامية التليدة، ومن النشيد اليمني العاطر والأصيل بدأ المجد الإسلامي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.

الجهادية. هكذا كانت المدينة تزدان محبة وفرحا وسعادة باستقبال النور المنير أو باستقبال السراج المنير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أجدادنا من الأوس والخزرج أنصار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا في لحظات فارقة ومهمة وفي اتجاه آخر. كان المجتمع القرشي قد بلغ ذروة الضلال والعصيان، مجتمع لم يعد بإمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصنع فيه شيئا، مجتمع متصلب، مجتمع ضال مضل. ولهذا أوجب الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة إلى المدينة، ومن هناك بدأ اليمن أو بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أهل اليمن وكل أبطال أمتنا الإسلامية بصياغة مستقبل الأمة وحضارتها على أسس متينة، بدأت بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار واستمرت حتى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بعد إنجازات عظيمة وكبيرة ولا نظير لها، لأنها عنوان رسالة جديدة، عنوان الرسالة المحمدية. هذه الليلة ليلة الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، من الليالي العظيمة والفضيلة والمباركة، والذي نسأل الله فيها أن يوفقنا إلى كل خير، ونحمد الله فيها على نعمة الهداية والإسلام.

0: في هذه الليلة المباركة استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيل الله واستجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله ورفضا لاستمرار الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية ورفضا وتنديدا بالإساءة الأمريكية على لسان الكافر ترامب لمكة المكرمة، اللجنة المنظمة تدعو جماهير الشعب اليمني العظيم للاحتشاد الجماهيري الكبير وغير المسبوق غدا الثلاثاء عصر غد الثلاثاء في ميدان السبعين وفي الساحات المحددة في عواصم المحافظات والمديريات والساحات المختلفة حسب الترتيبات المعتمدة.
1: من قال قائلهم الله أهلا برحمة.
0: إذن نعيد ونكرر، استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله واستجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله ورفضا لاستمرار الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية ورفضا وتنديدا بالإساءة الأمريكية على لسان الكافر ترامب لمكة المكرمة، اللجنة المنظمة تدعو جماهير الشعب اليمني للاحتشاد الجماهيري الكبير وغير المسبوق عصر غد الثلاثاء في ميدان السبعين وفي الساحات المحددة في المحافظات والمديريات. دعوة مهمة جدا والحضور فيها مهم، ورسالة أن أمتنا ما زالت حاضرة ترفض الإساءة للمقدسات، ترفض النيل من مقدسات الأمة ومن كل ما فيه عزة وكرامة الأمة ورفعتها. والمقدسات هي رموز اعتبارية، يعني من المهم احترامها. لو كان هناك يعني رئيس أمريكي محترم، معناه ما بيش أمريكي، رئيس أمريكي محترم ما بيجي قد خرج من إبستين، وإبستين ما بيش فيها محترم. على كل حال، حول مسألة الاحتشاد وأهميته وكذلك حول مناسبة الهجرة النبوية على صاحبها وألي أفضل الصلاة وأتم التسليم، نستضيف الأستاذ العزيز الدكتور حمود عبد الله الأهنومي، طبعا نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي وأيضا عضو رابطة علماء اليمن. حياكم الله أستاذ حمود.
2: مرحبا بكم، حياكم الله أستاذ عبد العزيز وجميع المستمعين للإذاعات الكريمة جميعا.
0: كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد.
2: كل عام والجميع بخير وجميع المستمعين والمستمعات وأمتنا جميعا، حياكم الله.
0: سيدي، إذا ما بدأنا بالهجرة النبوية على صاحبها وألي أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما هي يعني أهم ما ينبغي استذكاره في هذه المناسبة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدروس كثيرة من دروس الهجرة، ونبدأها بدروس الثقة بالله سبحانه وتعالى والانشداد إلى الله والارتباط الدائم بالله سبحانه وتعالى والهجرة الدائمة المتحركة إلى الله سبحانه وتعالى. يكون الإنسان دائما منشدا منطلقا مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الهجرة الحسية المادية التي تعني الانتقال من مكان لآخر، أو الهجرة المعنوية، فيهجر الإنسان العادات والطبائع السيئة والمواقف الغير محمودة لينتقل إلى المواقف وإلى السلوكات وإلى الأخلاق وإلى القيم التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. فالثقة بالله من أهم الدروس التي نستفيدها من الهجرة، انطلاقا من حركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يخطط وكان يستثمر في الجغرافيا، يستثمر في الموارد البشرية لصالح دين الله سبحانه وتعالى وتطبيقه وتجسيده، ويقوم بما يجب أن يقوم به كأي إنسان عادي بعيدا عن الخوارق والمعجزات. كان يتحرك ويخطط، يعمل على كأنه لا يوجد شيء لا يوجد هناك، ثم يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يأتي بكل ما يستطيع أن يقوم به. فقد خرج من بين أولئك الكفار، وقد طلب من الإمام علي عليه السلام ووجهه بأن ينام على فراشه، واستعد الإمام علي بأن ينام على فراشه عندما سأله أو تسلم يا رسول الله، قال نعم، قال فاذهب راشدا مهديا، واستعد الإمام علي ليفدي نفس الرسول بنفسه وهذا أيضا درس عظيم جدا في الفداء والتضحية من أجل الله سبحانه وتعالى. نزل قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الإمام علي هو أول مصادق هذه الآية، وهذا يعطينا درس مهم جدا في التضحية من أجل الله ومن أجل دين الله وفي سبيل الله ومن أجل المقدسات ومن أجل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ثم يخطط يخرج، وطبعا ينام الإمام علي في فراشه حتى يستغل عامل الوقت الذي سينام فيه الإمام علي، حتى لأن المشركين سيظنون بأن يعني ظنوا بأن الرسول لا يزال نائما في بيته بينما هو قد خرج، حتى لا يذهبوا إلى الطرق ويقفون في وجهه وفي وجه هجرته. ثم ذهب بدلا من الذهاب والتحرك من جهة مكة إلى المدينة شمالا، لا، اتجه في الاتجاه المعاكس لكي يؤمن الطلب وحتى لا يذهب أحد في ذلك الاتجاه. ذهب بالاتجاه المعاكس نحو اليمن ليصل إلى غار ثور ويبقى فيه أياما حتى يخف الطلب ويبقى هناك، ويتواصل به طبعا الإمام علي في الليل وبعد تلك الليالي أو خلال تلك الليالي لكي يكلفه بالقيام بمسؤوليته بأن يخلفه وأن يقضي الديون التي الودائع التي كانت لديه وأن يرتب أيضا الهجرة. ثم يتحرك في ظل ظروف موضوعية بشرية لا وكأنه لا يوجد أي معجزة ولا. ثم عندما يأتي الكفار ليحاصروا مكة ويخاف صاحبه ويحزن يعطي ذلك الدرس العظيم الذي خلده القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا الدرس المدوي والعظيم والخالد والكبير والنهر الثر الذي يمتد من ذلك الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليمير منه الأحرار والصالحون والواثقون بالله سبحانه وتعالى في كل محطات المواجهة مع الطاغوت. إن الله معنا، عندما يقول العدو لدينا طائرات لدينا صواريخ لدينا نووي لدينا كذا، نقول إن الله معنا. هذه دروس يجب استذكارها ويجب تعميقها في الوعي العام حتى نتجاوز كثيرا من الإشكالات والتحديات التي نعيشها في زمننا هذا.
0: نعم، ولهذا البعض يقول: لماذا نحيي ذكرى الهجرة النبوية على صاحبها وألي أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ يعني ما الذي نريده نحن منها؟ ما هي الفائدة؟
2: هذا السؤال الذي أصبح سؤال متكرر في كل المناسبات، والجواب عليه هو: لماذا الله عز وجل يذكر لنا قصصا من التاريخ، قصصا من الأنبياء، من الصالحين، بل حتى من الفاسقين والعصاة؟ لماذا يذكر الله هذه القضايا التاريخية التي مضت ليست لأجل أخذ الاعتبار والعظة؟ والله يقول: واعتبروا يا أولي الأبصار، ويقول يعني من أجل أن يعني الهدف هو أخذ العظة والعبرة والاستفادة من هذه الأحداث التاريخية لكي يعني تتحول. مثلا عندما نقرأ هذه القصة، قصة الهجرة، بما تحمله بمحطاتها المختلفة بدروسها المتعددة بوقائعها، في كل حركة في كل موقف في كل كلمة في كل خطوة فيها الهداية لنا، لأن الرسول صلوات الله عليه وعلى أسره وقدوة للمؤمنين من ذلك الحين إلى يوم الدين. فكل ما فعله الرسول صلوات الله عليه وعلى يعتبر قدوة للمسلمين وبالتالي يمكن أن يتأسوا به. فنحن عندما نراه يخطط يعني أننا نستفيد أهمية التخطيط في واقعنا، عندما نراه يذهب ويضحي من أجل دين الله ويترك مسقط رأسه وبلده وهي البلد الذي يعني نظر إليها مغادرا وقال: إنك لأحب بلاد الله إلي لولا أن أهلك أخرجوني منك. فهذا نأخذ منه درسا بأنه عندما يرتضي الدين منا أن نذهب ونبتعد عن أولادنا وعن بيوتنا وعن مساقط رؤوسنا، فإننا في حالة استعداد لذلك، لأن ذلك أمر الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان المسألة الهجرة والمفارقة لبيوتنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا، لأن الله أحب إلينا من كل ذلك من خلال الجهاد في سبيل الله. عندما نرى الرسول صلوات الله عليه عندما رأى الإمام علي عليه السلام وهو ينبري ويظهر في موقف لا يعني أحد ينافسه فيه طبعا، وكل كل كل مقام رجاله، فهذا الحدث عندما يطلب الرسول شخصا ينام على فراشه لكي يوهم المشركين بأن الرسول لا يزال باقيا فيستفيد من الوقت ويذهب بعيدا فينبغي الإمام علي يقول أنا لذلك، المهم أن تسلم يا رسول الله، فاذهب راشدا مهديا. فهنا يتبين أيضا أهمية التضحية، أنه لا يمكن أن تكون هناك أمة حية قوية فاعلة متطورة ذاهبة صاعدة في سلم الحضارة الإيمانية إلا بوجود أشخاص استثنائيين مضحين يضحون بأنفسهم، وهذا ما يمثله الشهداء في كل زمن والمجاهدون في كل، والجرحى والأسرى في كل زمن وفي كل جيل. إذن نحن عندما نتعلق وعندما ندرس هذه المناسبات، عندما ندرس الهجرة، عندما نقرأ التاريخ، إنما لكي تتحول هذه المواقف وهذه القيم وهذه الأخلاق إلى واقع فينا، إلى أخلاق نحملها، إلى قيم نمتثل لها، إلى مبادئ نلتزم بها، إلى سلوكات واقعية وقرارات ومواقف يومية نتخذها في واقعنا، وتعطينا أيضا دفعة كبيرة وزخما كبيرا في التحرك في هذا الاتجاه.
0: نعم، هذه نقطة مهمة، يعني البعض ارتبط بهذه المناسبات أحيانا فقط من حيث أنها فقط إجازة مثلا رسمية، بيجي تواشيح وأناشيد وكذا في الإذاعات ويبثوا في المرسالة في القنوات، هذا كان يعني مسألة الارتباط بهذه المناسبة على مدار يعني الفترات الماضية.
2: نعم صحيح، هناك دروس كثيرة يعني، إنما للاختصار حتى لا نطيل عليكم في الأجوبة، وأهمها أيضا من الدروس التي يمكن إضافتها ولو باختصاره، إذا شئت أن تسأل عن نقطة معينة، يعني مثلا درس الاستبدال، لماذا استبدل الله قريشا أهل مكة بأهل المدينة، ما السبب حتى نسقط هذا في واقعنا، عندما نرى أمة لا تقوم بواجبها وتسلك في نفس الطريق التي سلك فيها أهل مكة. بالتأكيد أن سنة الله جارية وماضية من يوم خلق الله عز وجل إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، لسنا استثناء في هذه الحالة عندما نخطو في نفس الخطوات التي مضى فيها القرشيون بالابتعاد عن الرسالة الإلهية، فإن الله سيستبدل بنا. عندما أيضا نعرف أنه أهمية الهجرة حينما يكون هناك الأبواب أغلقت فالرسول يتحرك إلى مكان آخر، لا يبقى الإنسان رهينا لمحبس أو لمكان مضغوط فيه، لا يتحرك، لا يقدم النموذج. دين الله عز وجل ليس مجرد شعارات أو كلمات أو نوع من التعبد الخالص بعيدا عن الواقع العملي. الرسول تحرك من مكة لأنه لم يتح له أن يجسد دين الله ويحوله إلى واقع اقتصادي وسياسي وثقافي واجتماعي ينظم حياة الناس في كل المجالات، لم يتح له هذا، ذهب إلى نقطة أخرى، إلى مكان آخر عن أمر الله عز وجل لكي يجسد هذا الدين. وإلا فقد كان الرسول في مكة يعبد الله سبحانه وتعالى، قبل أن ينزل عليه الوحي كان يعبد الله ويتحنث في غار حراء ويدعو الله سبحانه وتعالى ويعبده، وكان المشركون معجبين به وبخلوته وبانفراده مع الله، وما كان عندهم مشكلة. لكن لما نقل هذا الدين وأراد أن يحوله ليقول تلك الامتيازات التي يحصل عليها الملأ من قريش وهم النخبة التي تسيطر اقتصاديا وسياسيا ولها امتيازات ما أنزل الله بها من سلطان في مقابل المساكين والمستضعفين، فهذا أزعجهم عندما قال الخمر ممنوع، هذا أزعجهم لأنهم يربحون منه، لأنه أيضا يساعد، عندما قال لهم أنه لابد أن تعاد الحقوق إلى أهلها، لابد أن نوحد الله سبحانه وتعالى، لابد أن نمتثل لأوامر الله بالمشروع القرآني كاملا، هذا أزعجهم. فهذا أيضا درس مهم لأولئك الذين يريدون أن يحصروا الدين في طقوس معينة عبادية بعيدا عن إدارة الحياة وتنظيمها بالشكل الذي يريد الله سبحانه وتعالى.
0: نعم طيب دكتور حمود، يعني لماذا مدينة المدينة المنورة وليست وجهة أخرى اختارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فلنقول هيئها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟
2: سؤال رائع يا أستاذ عبد العزيز. المسألة أولا، لماذا مكة أولا ثم المدينة ثانيا؟ يعني لماذا مثلا لم يذهب الرسول مباشرة إلى المدينة؟ طبعا الله عز وجل جعل بيته الحرام في مكة، مكة المكرمة التي تشتمل على بيت الله الحرام الكعبة المشرفة، صانها الله عز وجل عن كل دنس وعن كل أذى. فمكة المكرمة التي كان يأمها ويأم البيت العتيق فيها كل القبائل العربية، وكانت تذهب إلى هناك لتؤدي ما بقي لهم طبعا من طقوس تتعلق بالحج التي كانت قد حرف كثير منها وأدخل فيها أشياء ليست من دين الله سبحانه وتعالى، لكن بقيت بعض الشعائر وبعض الطقوس الدينية من حج النبي إبراهيم عليه السلام مما علمه العرب والمسلمين والعرب إلى ذلك الحين. فبما أن القبائل العربية تجتمع إلى هذا المكان، إذن فلتبدأ الرسالة هنا، وبالتالي يستطيع العرب والمسلمون أن يتعرفوا على هذا الرسول الجديد، لأنه مكان يلتقي فيه كل العرب، وهو المكان المقدس الذي يمثل المنطقة الروحية بالنسبة للجزيرة العربية بالنسبة للعرب، وأن يجسد أيضا أو أن يبني النواة الأولى للمسلمين في ذلك المكان. لما استنفذت طبعا، وكان أهل مكة يتشوقون لأن يكون لهم كتاب مقدس باعتبار أنهم جوار يعني جيران بيت الله سبحانه وتعالى وسدنة البيت والساقين والمطعمين للحجيج، وكانوا يفتخرون بذلك طبعا، فكانوا يتمنون ويتشوقون أن يكون لهم كتاب، حتى أن الله وثق هذا في القرآن الكريم عندما قال عز من قائل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. يعني قالوا لو جاءنا نذير وجاءنا كتاب، لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، يعني لو كنا كتاب ربما نكون أحسن، يعني هكذا يقول، سنكون أحسن من اليهود والنصارى إحدى الطائفتين. فالله عز وجل لما استنفذت مكة هذا الدور، ولم يبقى رغم أن الله كان يصبر نبيه ويقول فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وكان يأمره بالتريث، لكن لما استنفذت مكة دورها وجاء قول الله عز وجل: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فهنا أذن الله لنبيه وتولى عنهم فما أنت بملوم. وهنا تأتي لماذا المدينة؟ المدينة طبعا لأن الرسول كان قد احتك بأهلها، وله علاقة طبعا، علاقة صهارة، الرسول البيت الهاشمي في مكة كان له علاقة صهارة مع اليمنيين الذين كانوا يبطنون في المدينة المنورة في يثرب، وهم الأوس والخزرج، حيث جدت رسول الله صلوات الله عليه وعلى يعني أم عبد المطلب كانت خزرجية، سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية اليمانية طبعا، فكانت هناك علاقات. لكن الرسول بدأ منذ السنة 11 وربما من قبلها يلتقي بأولئك، يعني في إطار بحثه عن المكان، لا بد أن يكون هناك مكان تجسد فيه تعاليم الدين بشكل كامل بدون إعاقة من أي معيق. لما أعيق هذا الملأ في مكة تجسد هذا الدين، إذا لا بد من نقطة أخرى: الطائف، اليمن، مكة، المدينة، مكان يعني نجد. فوقع طبعا الحظ لأهل اليمن الذين في الحجاز، حتى أيضا عرض عليه أحد اليمنيين قيس الأرحبي بأن يخرج إلى اليمن عندما أسلم، وعرض عليه نصرة قومي، قال اذهب إلى قومك وآمرهم، فإذا كانوا على مثل رأيك خرجنا. لكن لم يأتي قيس في العام القابل، لو الرسول كان قد أزمع وقد أجمع أمره على الخروج إلى المدينة، المدينة التي كان أهلها من الأوس والخزرج اليمنيين الذين هاجروا على فترات تاريخية سابقة، ربما بدأت من عهد الدولة المعينية وهم بقايا الجاليات المعينة كما تذكر ذلك الروايات المسندية، وأيضا في الروايات الأخبارية أن الملك أسعد الكامل المشهور المعروف، وكان في القرن الخامس الميلادي طبعا، يعني هو الذي أسكنهم استعدادا لمقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فإذا هذه المنطقة التي هي أو أصلا منطقة رائعة جدا من الناحية الاقتصادية، حيث تكتفي ذاتيا بمنتجاتها الزراعية، فإذا تعرضت لضغوط وحصار لم يكن هناك مشكلة، لأنها تكتفي ذاتيا بمزروعاتها، كل بستان عنده بئر، وبالتالي كان أهلها زراعا إلى جانب التجارة التي كانوا يمارسونها. أيضا الوضع القلق الاجتماعي الذي كان عليه الأوس والخزرج، الحروب التي نشأت والتي كانت أوجدت نوع من التوازن الذي المتحفز إلى شيء قادم لكي يحل الإشكالية، والحروب التي كانت متتالية بين القبيلتين، والتي كانت اليهود يذكرون أوارها بين الحين والآخر، وآخرها معركة جعاز. كذلك الطبيعة، الله عز وجل هيئ هذه المنطقة حتى عسكريا، فنجد أن المدينة كانت محصنة عسكريا تحصين طبيعي، فكانت محصنة من ثلاث جهات: من الجهة الشرقية حرت واقم، من الجهة الغربية حرت الوبرة، من الجهة الجنوبية كانت مزارع وقرى لا تعيق أي تحرك عسكري في هذا الاتجاه، لم تكن إلا هناك الوجهة الشمالية المفتوحة التي يمكن أن يكون، فهذا أيضا كان. لكن الأكثر من هذا والأهم من هذا العنصر البشري الذي كان لديه الاستعداد، والذي أشار إليه القرآن الكريم بقوله عز من قائل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
0: نعم، إذن المجتمع اليمني أو الأحفاد الأوس أو الأوس والخزرج، المجتمع اليمني وهو يحيي هذه المناسبة اليوم، ما الذي اختفى من معالم الإحياء الشعبي المتميز لهذه المناسبة في المراحل الأخيرة دكتور حمود؟
2: طبعا أنت تعرف أنه التيارات الوهابية التي عصفت بالبلاد وبالأمة وكانت تبدع كل احتفال وكل ذكرى وكل تذكير وكل معلم أو علامة تربط المسلمين بتاريخهم الحضاري المشع، كان له دور في القضاء على كل هذا. يعني حتى مجرد الحديث هذا بدأ، تتحدث عن الهجرة أو تتحدث عن أي قضية المولد النبوي بدعة إلى آخره، كانوا يبدعون، وكان هذا التبديع لصالح طبعا إحلال ثقافات وإحلال مناسبات بعيدة عن الإسلام وبعيدة عن الدين، وهي تأتي في إطار الفصل، فصل الأمة عن مقدساتها، عن أعلامها، عن رموزها، عن تاريخها. فكانت تحارب بكل، يعني تحارب حتى إقامة الفعالية أو حتى إلقاء الندوات، هذا بدعة، هذا كذا، هذا كذا. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى عادت الأمور إلى أفضل مما كانت عليه، وتوسعت هذه المسألة، وحصل اليمنيين أنهم أيضا ارتباط، يعني ارتبط أواخرهم بأوائلهم. إذا كان أجدادنا اليمنيون في يثرب التي سميت منذ أن قدم إليها رسول الله بالمدينة المنورة، قد اجتمعوا واحتشدوا رجالا ونساء وأطفالا يستقبلون رسول الله، وكانوا يخرجون من، طبعا والمدينة هي ليست مدينة واحدة يعني مجمع حضري واحد، هي منطقة واسعة فيها أحياء متفرقة فيها عالية، المنطقة العالية التي مرتفعة جبليا يعني هضاب مرتفعة، وهي في الجنوب، في الجهة الشمالية منطقة منخفضة تسمى السافلة. فكانت هذه المنطقة كان أهلها يخرجون من أحيائهم ليذهبوا إلى قباء، إلى جنوب المنطقة، لكي يستقبلوا هذا الوافد، ولما استقبلوا استقبلوه حتى بالزغاريد وطلع القدر علينا من ثنيات الوداع، فرحين بمقدم رسول الله، والرسول أقرهم صلوات الله عليه وعلى آله على ذلك. وحتى بعضهم كان يلعب بالسيوف ويتحرك ويفرح. وإذا اليمنيون اليوم عندما يحتفلون بهذه المناسبة ويستلهمون منها الدروس المعبرة التي تساعدهم على تجاوز مشكلاتهم وتحدياتهم في هذا الزمن، إنما يقتفون أثر آبائهم وأجدادهم اليمنيين الذين نصروا رسول الله، واليوم أيضا ننصر رسول الله تمثل سيرته وتجسيد هديه في واقعنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: طيب دكتور حمود، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمزيته، في أهمية إحياء هذه المناسبات لعودته كشخصية رئيسية في حياتنا كمسلمين، نلاحظ أن هناك سلسلة من الإساءات التي نالت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإساءات الغربية المتكررة وإساءات المقدسات أيضا الذي استمرت ولا زالت تستمر، وصولا إلى إساءة ترامب بالأمس لمكة المكرمة، والذي لم تحرك ساكنا حتى هذه اللحظة. يعني برأيك لماذا؟ هل ينبغي أن يكون ترامب شيعيا عشان يثور العالم وتظهر الفتاوى وتقاطع الدول وتظهر أزمة علاقات وإلى آخره؟ تفضل.
2: للأسف مسلسل الإساءات، وكما تحدثنا تقريبا نحن وأنت في إساءات سابقة فيما يتعلق بحرق القرآن وغيره في هذا البرنامج بالتحديد، هذا مسلسل مستمر. واليوم المجرم الملعون ترامب يكرر هذا الموضوع باعتبارها حلقة من حلقات البرنامج الممنهج لدى الصهيونية العالمية وأدواتها في أمريكا، في إسرائيل، في أوروبا، في كل مكان، بالإساءة إلى مقدسات الأمة، أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، ورسول الله صلوات الله عليه وعلى، والكعبة المشرفة، والأنبياء صلوات الله عليهم، والمسجد الأقصى وغيرها. فهذا مسلسل أو خطوة أو حلقة من مسلسل طويل ممنهج، يعني مدعوم، يراد منه أيضا الحط من قدسية هذه الرموز وهذه المقدسات العظيمة في صدور المسلمين، وحتى يضعف الارتباط بها، وحتى أيضا عدد من الأهداف منها هذا الهدف. الهدف الآخر أنه يراد جس نبض المسلمين، هل لا يزالون عند حميتهم؟ وللأسف الشديد يعني إذا كان هؤلاء المفسدون في الأرض من اليهود والنصارى وأوليائهم المعتدين على شعوبنا وعلى مقدساتنا يرتكبون هذه الإساءة الممنهجة والمستمرة في كل شهر، في كل أسبوع، في كل يعني على دائما وأبدا، فإن من الغريب جدا أن نرى بعضا أو كثيرا من المسلمين يسكتون ولا يتحركون. وكما أنت تندرت وتهكمت عندما قلت هل يجب أن يكون ترامب شيعيا حتى تستنفر وتستثار العزائم والهمم، ونرى تلك اللحى تتحرك بقوة، وتلك الأشداد أيضا تناثر الكلمات والحروف من بين أنيابها ويدعى إلى الجهاد وإلى لو كان يعني حتى المسألة تتعلق بذكر صحابي أو ذكر إنسان حصلت منه بعض الأخطاء وبعض الهفوات لرأيت العجب العجاب. بينما عندما يسعى إلى رسول الله بهذا الشكل المباشر يعني نجدهم ساكتين. وأنت تتذكر في هذا المقام طبعا ونحن في حديث الكعبة المشرفة التي هي أول بيت يعني إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهو للعالمين، هذا أقدس نقطة على وجه الأرض، أقدس نقطة على وجه هي بيت الله سبحانه وتعالى وهي بركة وهدى للعالمين، وبالتالي الدفاع عنها والانتصار لها هذه مسألة مقدسة من صميم التزاماتنا الدينية والأخلاقية والقيمية. عندما كان العدو يحشد للقتال، العدو السعودي طبعا كان يحشد للقتال تحت الراية الأمريكية والإسرائيلية ضد اليمن، وأن ماذا كان، ما هي التهمة التي كانت توجه مكذوبة طبعا إلى اليمن؟ وأتذكر حتى مفتي هونغ كونج في أطراف الدنيا يطلع ببيان طويل عريض أن ندين رمي وإطلاق الصواريخ البالستية من اليمنيين ضد الكعبة المشرفة، وهذه قضية مفضوحة يعني مكذوبة وكذبة، وحاولوا استنفار المسلمين وحتى حشدوا مقاتلين من السودان ومن غيرها، لماذا جئت إلى هنا أيها السودان عندما كانوا يؤسرون الأسرى في الجبهة؟ قال جينا ندافع عن الكعبة المشرفة. أين هذا الاستنفار الآن؟ لماذا لا يتحرك آل سعود؟ أين العلماء في الحرمين الشريفين؟ أين علماء الحجاز ونجد؟ أين الأزهر الشريف؟ أين علماؤهم؟ أين المسلمون؟ لماذا هل بيت الله الحرام؟ هل نبي محمد صلوات الله عليه وآله؟ هل القرآن الكريم خاص باليمنيين حتى نراهم هم الذين يتصدرون الساحة؟ هذا بالفعل يعني تناقض وحديث يعني يثير الشجن والحزن أن نجد المسلمين بهذا المستوى لا يتحركون إلا إذا كانت هناك فتنة تدعو إلى انتحار فتن المسلمين لبعضهم، إلى فتن المسلمين ببعضهم. أما عندما نرى الكافر المجرم فإنهم يسكتون. ولا غرابة، أنا لا أستغرب حقيقة، وأنت كذلك ربما تشاركني والمستمعين والمستمعات الأعزاء والعزيزات يشاركون الرأي، أنه الآن أستغرب من السعودي الذي رأيناه هو نفسه يسيء إلى الكعبة عندما يعني يضع مجسما للكعبة المشرفة ويقام حوله ما يسمى بالعرض عرضات الأزياء بملابس فاضحة، ويعني وهذه إساءة كبيرة جدا بحق الكعبة المشرفة. فنحن لا ننتظر من النظام المجرم في الرياض ولا من علماء بلاطه أن يكون لهم دور مشرف في مثل هذه المواقف، لأنهم هم عبيد لترامب، هم يعبدون ترامب من دون الله، هم يشركون رغم أنهم يدعون أنهم من أهل التوحيد وأن التوحيد الخالص ويبدعون. لا إذا أتوسل أحدهم برسول الله أو نحو ذلك قالوا كفر، بل تدع إلى آخره، بينما يحلون حلال ترامب ويحرمون حرامه، وعندما يسيء ترامب إلى أقدس مقدساتهم يسكتون ولا يتكلمون طبعا. وأحد علمائهم يقول بأن ترامب هذا قطب السلام في هذا العالم السديس، يعني هذا من العجب العجاب.
0: الغريب يا دكتور طبعا أنه يعني لماذا ترامب يقول ما يريد وليفعل ما يريد، لا أحد يتحدث، لا أحد يعني كما قلنا لو كانت هذه الإساءة من شخص آخر يمكن يعني ترامب عندما قال بأن على محمد بن سلمان تقبيل مؤخرته ذهب السعوديون للقول بأن هذه مدحة في الإنجليزية الأمريكية وليست سبة. اليوم ماذا يمكن القول يعني ونحن نتحدث عن الإساءة؟ واليوم هناك دعوة طبعا للخروج الشعبي الحاشد والكبير غدا، ما هي أهمية هذا الخروج؟ البعض بيقول يعني ما دخلنا يا أخي، ما خرجوا أصحاب مكة عاد عم نخرج إحنا، ما تحاكوش كلهم عاد عم تحاك إحنا، ما هي أهمية الخروج غدا؟ وما الرسالة المراد توجيهها غدا تمديدا بإساءة ترامب لمكة المكرمة؟
2: الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى بهويته الإيمانية بمسيرته القرآنية بتوكله على الله قديما وحديثا بانتصاره للرسول والإسلام وبنصرته للدين، يوم نصر أباؤنا وأجدادنا الأوس والخزرج رسول الله ونصر الدين وأطلق عليهم الأنصار، بينما أطلق على أولئك الذين كانوا يقولون ما دخلنا ما لنا علاقة بالإسلام، أطلق عليهم لاحقا بعد أن استحقوا بركب الإسلام طلقاء. فاليمنيون بفضل الله سبحانه وتعالى لأنهم لديهم البوصلة الإيمانية التي توجه مسارهم بشكل صحيح إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم أيضا قد عقدوا العزم على الهجرة الدائمة المستمرة إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأحداث وفي كل الوقائع، يخرجون وينتصرون. خرجوا قبل أسبوع أسابيع عندما أسئل إلى القرآن الكريم، فقال المعلقون من خارج اليمن قالوا وكأن القرآن خاص باليمنيين. نحن نقول لمن يقول ما دخلنا، نقول إلا دخلنا، دخلنا ونص، لأنه هذا الكتاب هو كتاب الله عز وجل، وهذا الكعبة هي بيت الله سبحانه وتعالى، ونحن عبيد الله سبحانه وتعالى، والله يأمرنا بالانتصاف والانتصار لمقدساتنا التي لها علاقة بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا البيت بيت الله، هو البيت الذي نحج إليه، هو الذي هو أقدس نقطة على في هذه هذا العالم، وهو البيت المبارك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، البيت الحرام كما سماه القرآن الكريم، الكعبة البيت الحرام، جعلها الله قياما للناس. فعندما يساء إلى شيء من هذه المقدسات فعلينا أن نتحرك وأن ننتصر لله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن عندما نتحرك في ذلك فإننا إنما نقوي إيماننا ونثبت إيماننا ويقيننا في قلوبنا، ونوضح للأمة وللآخرين للأعداء حتى نقول لهم خسرتم وخبتم، لا تستطيعون فصلنا عن هذه المقدسات ولا عن بيت الله عز وجل، ونحن أولى الناس بأن ندافع عن بيت الله الحرام. وعندما نخرج بشكل كبير جدا نوصل رسالة أيضا للعدو بأن يعني تدخل الأسى والحزن في نفسه، وأن مخططاتهم غير ناجحة وأنها فاشلة، وأن الأمة لا تزال حية حتى ولو كنا في الشعب اليمني وأفراد هنا وهناك، لكنها إن شاء الله ستكون نواة، مثل ما كان رسول الله لم يكن في مكة بقليل بنفر قليل، وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام أيضا في مكة ما آمن إلا قلة من أهل مكة، ثم كبرت هذه الدائرة حتى صارت يعني عددا كبيرا، وصارت أمة اجتاحت أعظم إمبراطوريتين في ذلك التاريخ.
0: نعم. طيب سيد الكريم، يعني هناك من المرتزقة أحيانا من يسأل يقول يعني كيف تخرجون رفضا لإساءة ترامب لمكة المكرمة وأنتم قصفتموها بالصواريخ؟

0: بيناتنا اقل شيء يساوي بيننا وبين ترامب، اليس هذا منطقا؟ يعني من باب الانصاف يا اخي وزع حقك السخط علينا وعلى ترامب، لا تجعله محصورا علينا فقط حسب دعواك الكاذبه، طبعا نزولا عند وافتراضا لدعواك الكاذبه. والا فاليمنيون يعني هم اكثر الشعوب دفاعا عن بيت الحرام، نحن اول من كسر بيت الحرام، نحن من شرفنا وتشرفنا دائما على مر التاريخ بأن نكون مجاورين للبيت الحرام، وهناك مجاورون كثر على مر التاريخ كانوا يذهبون يمنيون بحكم القرب الجغرافي يذهبون إلى هناك ويسمى جار الله، وهذا الاسم أنت تعرف أنه أيضا مشتهر في اليمنيين لأنه كان يجاور بيت الله سبحانه وتعالى. كم من الناس يعني يشتاقون للحج، كم من الناس يشتاقون للعمرة، كم من الناس يشتاقون للطواف للسعي لأن يكون في تلك العرصات المقدسة، كم تجهش نفوس يمنية بالبكاء عندما تسمع كلمة بيت الله، عندما يرون الناس يطوفون حول بيت الله، عندما يسمعون التلبية، عندما يسمعون التكبير. وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على أصالة وتجذر وتأصل الإيمان بالله عز وجل والتعظيم لشعائر الله، التعظيم للمقدسات العظيمة. فأقول أن المرتزقة طبعا بضاعتهم خاسرة، وهم يستمرون ويلوكون نفس الكلام الذي سمعناه دائما ونسمعه دائما، لكن من باب الإنصاف إذا كنتم محقين في دعواكم فعلى ففي أقل الأحوال اخرجوا الآن، يعني ثوروا على هذا الكافر المجرم وقولوا كلمة حق ولو مرة.
1: جميل، وهذه أيضا رسالة مهمة جدا. طيب دكتور، هناك إذا أنا أريد أن أعود إلى مسألة الهجرة النبوية، لأن هناك واحدة من أسوأ الشبه التي تثار أيضا في هذه النقطة وتستخدم كمبرر حتى للتطبيع والتخلي عن القضية الفلسطينية، أن هناك فتاوى من بعض الوهابيين يقول لك طالما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما المانع يعني بالنسبة للفلسطينيين أن يهاجروا أيضا، أولم تكن أرض الله واسعة فيهاجروا فيها، وبالتالي لا داعي للبقاء في فلسطين وتعريض الناس أنفسهم للتهلكة وإلى آخره، فليهاجروا وليفروا إلى الله إلى بلاد الله بدينهم يعني بأنفسهم حفاظا على أرواحهم ومن هذا الكلام، ويستجرون أيضا قضية الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضلوا.
0: اسمح لي ايضا ان اتناول نفس القصه وتوظيفها من قبل هؤلاء في شيء اخر، يعني خاص بهم عندما يقولون ايضا عندما يقول قائلهم لماذا هربتم من الحرب الكبرى، طبعا عندما فروا وذهبوا طبعا الى السعوديه لكي ينحشروا تحت لوائه ويقاتلوا بلدهم ويدمروا مقدرات امتهم، قالوا نحن فررنا كما فر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يعني تعالى أو تقدس رسول الله عن مثل هذه الدعوة، لم يقولوا هكذا، يقول لماذا تفرون، لماذا فرتم إلى السعودية، قالوا فررنا مثل ما فر رسول الله من مكة. فالجواب عليهم أن رسول الله فر إلى الله وذهب إلى الله وهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، أما أنتم فهاجرتم إلى أعداء الله، إلى أمريكا، إلى إسرائيل، إلى أوليائهم، فشتان بينكم. يعني الرسول ذهب إلى مكة إلى المدينة إلى الله سبحانه وتعالى لكي يوجد الدولة العادلة، لكي يقيم القسط، لكي يقيم المجتمع، لكي يبنى الأمة، بنى المسجد، سوى قام بعملية المؤاخاة ودمج المجتمع الوافد مع المجتمع المستقبل، بنى الجانب الاقتصادي، بنى الجانب العسكري، أخذ بين المهاجرين والأنصار، ضم العلاقة بين مكونات المجتمع المدني من خلال الوثيقة المشهورة الوثيقة المدنية، وهي أول دستور في تاريخ البشرية. إذن قدم نموذجا، أما أنتم ماذا فعلتم؟ ذهبتم إلى الرياض لكي تسكنوا في وإلى عواصم الشتات لكي تسكنوا لكي تكونوا عبيدا لأولئك، تمرروا لهم ما يريدون، ما يريد الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي، فقط فررتم إلى أعداء الله عز وجل، شتان بينكم، كان إذا كنتم على حق يعني تهربون إلى الله سبحانه وتعالى ولا تعتمدوا لا على يهودي ولا على نصراني، أما أن يكون كل يعني قتالكم وكل حربكم انتظارا وتنفيذا لأوامر عبد الأمريكي خدام الأمريكي، فهذا بعيد جدا كل البعد في بينكم وبين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا بالنسبة لأيضا يعني ادعاءاتهم الفاسدة بأنه على الفلسطين أن يهاجروا وأن يذهبوا، نقول لهم هل السعودي مثلا ممكن يستقبل هؤلاء الذين سيخرجون من غزة؟ هل المصري سيستقبلهم؟ إلى أين يذهبون؟ يعني لو لو لو لو تنزلنا هكذا تنزلا إنه بالإمكان، هذا طبعا جواب يمكن أن يقال حجاجي، لكن الإخوة في غزة لا ينقصهم قضية الهجرة مثلا ولا في الضفة الغربية، ينقصهم إخوتهم المسلمون. لماذا لا يعين؟ لو أعانوهم فقط بالإعلام وأعانوهم بشيء من المال لما احتاجوا أبدا، ولما كان لانتصروا يعني وحققوا انتصارات كبيرة، بل وأثبتت الأحداث أن بقاء المجاهدين في غزة أن هذا يعتبر المترس الأمامي للأمة جمعاء، وهم بقاءهم في غزة، بقاءهم في الضفة، في أكناس بيت المقدس، أن هذا ثبت أنه دفاع عن مصر وعن فلسطين عن لبنان وعن سوريا وعن الأردن وعن السعودية نفسها التي هي ضمن المخطط، مخطط ما يسمى بإسرائيل الكبرى، دفاع عن الكويت، دفاع عن كل البلدان الإسلامية. ولهذا لو أحسنوا التعامل مع هؤلاء الشباب، مع هؤلاء الفتية الذين باعوا أنفسهم ونذروها لله سبحانه وتعالى، لكفوا طويل. لما فكر الصهيوني بأنه آن الأوان الآن لتطبيق ما يسمى بالأرض الموعودة أو إسرائيل الكبرى أو الشرق الأوسط الجديد أو نحو ذلك. فما ينقص الإخوة في فلسطين هو أن عربا ومسلمين ويدعون أيضا الأخوة في الدين، وأنهم على نفس حتى على نفس المذهب، إذا جئنا لنتنزل لنتكلم بهذه اللغة، يتفرجون عليهم، ولو أنهم دعموهم بعشر معشار ما يجب أن يكون فكانت إسرائيل ربما في خبر كان ولا انتهى أمرها منذ زمن بعيد.
1: نعم، ولذلك يعني الدكتور حمود، يعني في الهجرة النبوية النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجر ليبني الأمة، أما اليوم يعني كيف تتحول الهجرة النبوية عند البعض إلى مبرر للاستكانة والخنوع للمحتل وللعدو؟ يعني حتى على افتراض أنه قريش كانوا أبناء دار، يعني كانت تلك بلادهم.
0: نعم، والرسول نفسه كما تفضلت عندما ذهب إلى المدينة ما ذهب للنوم وللراحة، بل ذهب ليعد نفسه وليجاهد وليستعد أيضا للعدوان، لأنه كان هناك عدد من القوى الموجودة في الساحة العالمية في ذلك الحين. هناك المشركون وهم أنواع كثيرة على رأسهم قريش، هناك أيضا المشركون العرب، هناك اليهود وهم أيضا عدد كبير يتربصون بالإسلام الدوائر، هناك القوتان العظميان في ذلك الحين الفرس والروم، هناك المنافقون، هناك أعداء. هالرسول ذهب إلى المدينة يدخلوا إلى الراحة ويدرس ويفتح الكتاب ويدرس الناس يعني من صباح اليوم إلى مسائي بعيدا عن الواقع، أم أنه ذهب لكي يكلف الإمام علي عليه السلام بأن يكون ماسك ملف التدريب العسكري ولكي يعسكر المجتمع المسلم؟ كل عشرة جعل عليهم عريفا وأوجب على كل بالغ في المجتمع المدني الجندية لجيش الإسلام، فأعد عدته، ما ذهب للراحة أو للبحث عن الحياة والسعادة والسعادة الدنيوية التي يفهمها البعض على هذا النحو. بل بنى الأمة في كل المجالات لأنه يعرف أن المسألة الصراع حتمي ولا بد منه وأنه قادم. وبالفعل يعني ذهب المشركون وحاولوا يعني أن يجتاحوا المدينة، فكانت معركة بدر وبعدها أحد ومعارك ساخنة طبعا. إذن الرسول يعني حتى لو قلنا للفلسطينيين فاللي يذهبوا إلى أن يذهبوا، هل هناك مكان يذهبون إليه لكي يعدوا أنفسهم فيعودوا مرة أخرى؟ إذن المسألة ليست على هذا النحو. يمكنهم التحرك من غزة نفسها كما فعلوا وكما أثبتوا 7 أكتوبر، أثبت الفلسطينيون أنهم أهل أن يدعموا وأن يقاتلوا، بل إن ثباتهم الآن بعد أكثر من بعد حوالي 3 أعوام، ثبات الأخوة الفلسطينيين ورغم 350 كيلومتر مساحة غزة تأتي مثل نصف مدينة صنعاء تقريبا، مدينة صنعاء القطاع كله، وهم ثابتون أمام أقوى الأسلحة وأعتاها وأكثرها جبروتا وطغيانا، هذا مؤشر بأنهم أهل أن يدعموا وأن يكون هناك عرب يدعمونهم بالمال بالسلاح، ولو دعموا لما احتاجوا إلى معين بشري في مواجهة إسرائيل والقضاء على إسرائيل.
1: نعم، ثم كما ذكرنا قبل قليل أيضا يا دكتور أنه أيضا القرشيون كانوا أهل دار، بينما هؤلاء عبارة عن غاصبين، وكيف تعلق أيضا على هذه النقطة؟
0: المشركون كانوا في مكة في بلدهم، نعم وهم أهل دار فعلا، وكانوا مسيطرين طبعا من خلال الملأ الذين هم كانوا النخبة الأرستقراطية في مكة التي كانت تدير شؤون مكة سلما وحربا، ويمسكون بزمام الأمور السياسية والعسكرية والمالية. فكانوا يسيطرون كل شيخ قبيلة، وهم كانوا حوالي 40 قبيلة طبعا بفروعها، كل قبيلة كل شيخ قبيلة يسيطر على قبيلته ويتحكم فيها. وكانوا عندهم أيضا حماس كبير جدا، حتى المشركين يعني لاحظ عندما يقول الله عز وجل عنهم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، ما قالوا يلا هربوا ولا فلتوا الدين ولا تراجعوا عن دينكم، حتى متحمسين يعني أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، هذه مؤامرة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. حتى المشركون كان عندهم عزيمة وعندهم إصرار، وليس كما يفعل البعض اليوم ونراه يعني دينه رقيق وعزيمته خائرة وقلبه خوار. فكانوا عندهم عزيمة وعندهم استعداد، وهذا بلادهم بالتأكيد. لكن لما سيطروا على الوضع في مكة ولم يعد يستطيع الرسول ولا من معه أن يواجههم في مكة، ذهب إلى منطقة أخرى لكي يعد نفسه، لكي يبني المجتمع ويكون نقطة أيضا تجسد دين الله سبحانه، يقدمون النموذج. يعني لما استطاع أن يقدموا النموذج التحق بهم المسلمون وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية كلها.
1: نعم، إذا سيدي الكريم رسالة أخيرة للشعب الذي سيحتشد غدا إن شاء الله في ميدان 70 وفي الميادين والساحات على مستوى المحافظات والمديريات كما هو المعتاد وحسب الترتيبات المعتمدة، يعني في هذا الموقف العظيم غدا إن شاء الله، وهي والسؤال طبعا الأخير، تفضلوا.
0: نقول لشعبنا العزيز والعظيم الذي ما أخذ لقائده ورائده الذي يهديه إلى الحق دائما ويدعوه إلى الصدق، السيد القائد يحفظه الله ويدعوه دائما إلى الهدى، وهو قرين القرآن مثلما فعل أجدادنا مع جده رسول الله صلوات الله عليه وعليه. اليمنيون اليوم أيضا يتحركون في هذا الطريق ويمشون ويتحركون وراء هذا السيد القائد الذي هو أكثر الناس حرقة مما يحصل في الإساءة إلى المقدسات، ويعني نجد له حرقة كبيرة كلما أسيء إلى كتاب الله أو إلى بيت الله أو إلى نبي من أنبياء الله، نجده دائما ينبري الأول ويدعو شعبه، والشعب أيضا لا يخلف ظنه ولا يخيب ظن هذا القائد العظيم. فشعب عظيم، قائد عظيم من أجل مهمة عظيمة ومقدسة، بالتأكيد خاتمتها ومطاف خاتمتها هو الانتصار العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. مثلنا والمسألة ليست غريبة كما قلنا، فشعبنا منذ التاريخ منذ صدر الإسلام له السبق، وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنكم تكثرون عند الفزع، إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. شعبنا عندما يخرج في الساحات هو يجسد ما كان عليه الأنصار الأوس والخزرج من الكثرة عند الفزع، بينما عندما تكون هناك مطامع يقلون. يعني فإنا لصدقهم في صبرهم في الحرب صدقهم في اللقاء، أيضا كما قال أحد قادة الأنصار في معركة بدر. فهنيئا للشعب اليمني هذا الخروج العظيم الذي محسوب في موازين حسناتنا، عندما نخرج نستشعر الواجب الشرعي والديني ونجدد العزم والنية بأن خروجنا لله سبحانه وتعالى واستجابة لأمر الله واستجابة لدعوة داعي الله عز وجل السيد القائد يحفظه الله، وانتصارا لمقدساتنا حتى يكتب الله لنا الأجر والخير والبركة ويجعل ذلك في رصيد حسناتنا التي من خلالها الله عز وجل سيمكننا وسيعيننا ويبارك لنا في حالنا في مالنا في أنفسنا في كل شيء من حولنا. لذلك من الأهمية بمكان الاحتشاد الخروج التحرك الاستجابة لله عز وجل، لأن هذا أمر سيعود بالنفع علينا. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
1: نعم، حفظكم الله سيد الكريم، الشكر الجزيل لك طبعا أستاذنا يعني الأستاذ العزيز والمجاهد الدكتور حمود عبد الله الأهنومي، عضو رابطة علماء اليمن ونائب رئيس جامعة صنعاء للدراسات العليا والبحث العلمي. شكرا جزيلا لك سيد الكريم،
0: وجزاكم الله خير، حفظكم الله.
1: حفظكم الله. إذا مستمعينا ومتابعينا، نحن وإياكم مستمرين في العدوان وحدنا، يمكن اليوم بإشكالي شوي في الصوت حقي ما أجداري يمكن على وشك، لكن نسأل الله السلامة والعافية. إنما على كل حال إلى حصاد الهدهد مع العزيز أسعد الشعبي، تابعونا.

0: شكرا عبد العزيز، واهلا بكم سامعين الاعزاء. وهذا الحصاد البدايه بالعناوين. الرئيس مهدي المشاط يهنئ قاده الدول العربيه والاسلاميه بذكرى الهجره النبويه. لجنه الفعاليات تدعو لمسيرات مليونيه غدا رفضا لاساءه ترامب لمكه المكرمه، ومجلس النواب يدعو الى اصدار تشريعات تجرم الاساءه للمقدسات. الخارجيه تؤكد ان وحده الساحات افشلت المشروع الصهيوني في المنطقه. ترحيب عربي ودولي بالاتفاق بين طهران وواشنطن ووقف الحرب في جميع الجبهات. شهداء وجرحى جراء تواصل الاعتداءات الصهيونية في غزة، وقوات العدو تستبيح الأراضي السورية. في التفاصيل، بعث فخامة المشير الرك مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بارقياس تهاني إلى قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية والعام الهجري الجديد. وعبر فخامة الرئيس في البرقيات عن تمنياته لقادة الدول العربية والإسلامية دوام الصحة والمزيد من النماء لبلدانهم، وأشار إلى عظمة هذه المناسبة التي يستلم منها المسلمون دروسا مهمة عن المراحل التاريخية وما عانته البشرية من الجاهلية الجهلاء وظلامها وفسادها. وكانت نعمة الله عظيمة وكبيرة عندما بعث خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل القرآن الكريم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وقال: ومن هذا المنطلق فإن دروس الهجرة النبوية الشريفة تمثل درسا مهما لكل شعب ولكل بلد بأهمية اتباع الهدى والوقوف مع الحق لتوحيد الموقف ورصد الصفوف لمواجهة قوى الشر والاستكبار أمريكا وإسرائيل وحلفائهم. ولفت المشاط إلى أن التاريخ يعيد نفسه، وأن المؤامرات الخبيثة ضد أمتنا لم تختلف عن المراحل التاريخية السابقة، وأن الاستسلام لقوى الاستكبار والطغيان خسارة في الحاضر وفي المستقبل. رفع عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صلاح بن حبتور ورئيس مجلس النواب الأخ يحيى عبد الراعي والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ورئيس مجلس القضاء الأعلى قاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين برقيات تهان إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، عام الخير والنصر والتمكين لليمن وأهله، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة بالأمن والاستقرار والسلام. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء الشعب اليمني للخروج المليوني والأكبر في مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة عصر غد الثلاثاء في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي ساحات بقية المحافظات، استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد. أدان مجلس النواب واستنكر بشدة إساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة. وجدد مجلس النواب في بيان صادر عنه مساء اليوم تأكيد موقف اليمن الثابت في نصرة قضايا الوطن والأمة والدفاع عن مقدساتها، داعيا البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى محاسبة المجرم ترامب والعمل على إصدار تشريعات تحرم الإساءة للأديان والمقدسات. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها من العدوان على إيران بفضل صمود الشعب الإيراني وعدالة قضيته. الخارجية في بيانها الذي صدر اليوم أوضحت أن التفاهمات التي تم التوصل إليها كانت نتاج حالة الصمود والثبات على امتداد ساحات المحور من مضيق هرمز إلى باب المندب، وأثبتت معادلة وحدة الساحات مسقطة معادلة للسباحة الشيطانية. كما أفشلت المشروع الصهيوني الساعي إلى إقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى تغيير الشرق الأوسط. البيان أفاد أن التنسيق بين جميع أطراف المحور سوف يستمر حتى إنجاز جميع المراحل بما فيها النقاط الواردة في البيان. وجددت وزارة الخارجية تأكيد الجمهورية اليمنية، وضمن تأكيد بقية المحور وفي المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران، على أن وحدة الساحات مبدأ ديني وليس تكتيكا سياسيا أو مصلحة آنية زائفة وزائلة. وفي وقت سابق أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أنه بعد محادثات مكثفة تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يقضي بالتوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. بدوره أشار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان له إلى أنه من المقرر أن يتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم الجمعة 19 من يونيو، على أن ترجع المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي لما بعد تنفيذ الطرف المقابل لالتزاماته المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. هذا ورحبت العديد من الدول العربية والإسلامية بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مثمنين جهود الوساطة التي قامت بها باكستان. فيما بارك حزب الله اللبناني للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا الإنجاز الكبير بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات من ضمنها لبنان. إلى ذلك أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الانتصار الذي حققته إيران من خلال التفاهم الذي توصلت إليه مع أمريكا فرض على الأعداء الاستجابة لتطلعات الشعب الإيراني في نيل حقوقه المشروعة، كما أكدت أن النصر الذي تحقق يمثل انتصارا لمحور المقاومة وانكسارا لحلف أمريكا والكيان الصهيوني. في السياق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية جاءت نتيجة أشهر من الحوار والمتابعة المستمرة في هذا المجال. استشهد مواطنان فلسطينيان مساء اليوم في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي على منزل في منطقة أبو سكندر بحي الشيخ رضوان شمال غزة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في اعتداء مماثل على مخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيبت طفلة برصاص قوات العدو في منطقة المشاهرة بحي التفاح شرق المدينة. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو بلدة الدوحة غرب بيت لحم وقرية دور القرع وبلدة نعلين في رام الله. في لبنان، استهدفت قوات العدو الإسرائيلية صحفيا لبنانيا في بلدة كفر تبنيت جنوب البلاد ما أدى إلى إصابته، وبهذا ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 3798 شهيدا و 11798 جريحا منذ بدء التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. في نهاية الحصاد وفي ظل صمت السلطات السورية الحالية، استهدفت قوات العدو الإسرائيلي اليوم محيط سد المنطرة في ريف محافظة القنيطرة بأربع قذائف صاروخية أطلقت من القواعد العسكرية للعدو في الجولان السوري المحتل ما أدى إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة، فيما توغلت قوة تابعة لقوات العدو في ريف القنيطرة بالتزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة طال السهول الزراعية بوادي الرقاد بريف درعا، كما توغلت دورية العدو مؤلفة من 5 آليات عسكرية في قرية صيداء. انتهى حصاد الهدوء، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وأنتقل بكم الآن إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. أجهزة أمنية شعارها اليقظة والحرص واستشعار المسؤولية
2: بذلت كل الجهود لفرض الأمن والاستقرار والتصدي لأي أعمال تستهدف السكينة العامة. وفي خدمة الشعب نعرج على أبرز إنجازات رجال الأمن في أسبوع المضى والتي كانت على النحو التالي: دشنت شرطة المرور المسار الثاني والعملي من حملتها الشاملة للحد من مخاطر قيادة صغار السن للسيارات والدراجات النارية في أمانة العاصمة، وأوضحت أن فرق الضبط المروري والوحدات الميدانية المنتشرة في أمانة العاصمة تمكنت من رصد وضبط مئات المخالفات. تمكنت فرق الإنقاذ بمصلحة الدفاع المدني بعون الله وتوفيقه من انتشال جثة المواطن القعقاع عنتر العفسي من إحدى الفوهات البركانية بمديرية دمت في محافظة الضالع. تمكن مركز شرطة الحرية في مديرية شرع بالرونة بمحافظة تعز من إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل بعد هروبه لفترة طويلة. تمكنت قوات النجدة بأمانة العاصمة من ضبط متهم بجريمة قتل وآخر بالاختطاف ومتهم بالسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى عصابة متخصصة في سرقة وسائل النقل، كما ضبطت متهمين في قضايا انتحال صفة رجل الأمن والنصب والاحتيال والتزوير. وفي إطار مكافحة التهريب والمواد الممنوعة ضبطت متهما بالاتجار بالمواد المخدرة وآخرين بحوزتهم مواد وبضائع مهربة ومحظورة بينها سجائر وتبغ وزبيب خارجي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كما تعاملت قوات النجدة مع عدد من النزاعات إلى جانب عدد من قضايا الإخلال بالسكينة العامة وضبط المخالفين وإحالتهم للجهة المختصة، إضافة إلى ضبط مهاجرين غير شرعيين من الجنسية الأثيوبية. وفي إطار جهودها لتأمين المنافذ وحماية المستهلك، أحبطت دوريات النجدة في عمليات منفصلة تهريب كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وكذلك المستلزمات الطبية المخالفة للمواصفات. وعلى الصعيد الميداني والإنساني، تمكنت القوات من العثور على أحد المواطنين المفقودين وإيصاله إلى الجهات المعنية، إلى جانب المبادرة بإسعاف مواطن مصاب إثر تعرضه لحادث مروري في الطريق العام. استعاد أمن محافظة صنعاء 4 دراجات نارية مسروقة، وألقي القبض على المتهمين بوقائع السرقة في مديريتي بني مطر وسبحان. ضبطت قوات مكافحة التهريب بنقطة باب الفلاك بمديرية عنس في محافظة ذمار كمية من المبيدات الزراعية المهربة والممنوعة ومنتهية الصلاحية. أخمدت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة حريقا اندلع في سيارة في مديرية الثورة بجوار حوش مرور الحميري. أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة الجوف 1633 وثيقة ثبوتية متنوعة للمواطنين خلال شهر ذو القعدة المنصرم للعام الجاري، فيما أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة المحويت 2151 وثيقة ثبوتية متنوعة للمواطنين خلال شهر ذو القعدة المنصرم للعام 1447 للهجرة. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إذاعة وطن، صوت وزارة الداخلية.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا في العدوان وحدنا على أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. طبعا تحية لكل الزملاء في كافة الإذاعات وفي كل الكنترولات الإذاعية المشاركة في بث برنامج العدوان وحدنا. تحية طبعا للزميل أو الأستاذ أسعد الشعبي وكذلك تحية للزملاء أيضا على أثير عطتن صوت وزارة الداخلية زميل عبد العزيز الحبيشي وأيضا بقية زملاء طاقم عمل أيضا فقرة في خدمة الشعب. تحية للأجهزة الأمنية ولأبطال مؤسستنا الأمنية في كل الأحوال بالطبع. وهناك حملات توعية واسعة للأجهزة الأمنية في مختلف الوسائل الإعلام وال يعني سواء كانت المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك نشاط توعوي واسع وكبير جدا. فنتمنى فعلا أن رسائل هذه الحملات التوعوية يعني بتوصل للناس. وآخرها طبعا ما بدأ بالأمس أو قبل أمس كان في وبدأت حملة جديدة تتعلق بضبط صغار السن من السائقين. هذه النقطة خطيرة جدا يا جماعة الخير. يعني عدد الضحايا المتوفين من حوادث السيارات جراء سائقي أو جراء سواقة السائقين صغار السن أكثر من 2000 متوفي وأكثر من 13,000 جريح في فترة وجيزة. يعني أعتقد في عدة سنوات. وهذه مشكلة كبيرة والتوعية فيها مهمة جدا. والناس مطلوب منهم أن يتفاعلوا مع هذه الحملات لأنهم المستفيد الأول. يعني الناس قد يضيقوا ذا الحين من هذا الموضوع لكن غضو الله سمح الله لا قد ابنك يعني فعل شيء ولا شيء ترجع تزعل. فللأمانة أن تتفاعل مع الدولة ومع هذه الحملة والذي بعض حين بيجو قد بنية الصغير أو كذا المهم أنه لكن الولد بيجوه قد مال الشيخ يصير اقطع على رخصة قيادة بطاقة شخصية. أعتقد الأجهزة الأمنية والجهات المختصة ما عاد تقطع بطاقة الجهال الصغير يعني. وتوكل على الله لأنه بيحصل اشتباه أيضا أحيانا بعضهم بيجوا البنية الصغيرة شكلك عادوا صغير بينما عمره يعني قدو مناسب. فأنا أشيد بهذه الحملة وندعو الجميع للتفاعل معها. الآن على أو في هذه الأيام المباركة طبعا عيالنا بيسجلوا في المدارس وسيبدأ العام الدراسي الجديد. وما أدري إذا جالنا فرصة في الحلقات القادمة أو على الأقل في الحلقة القادمة نحن نغطي هذا الموضوع من اتجاهات وزوايا مختلفة. لكن ربما لن تأتي لنا فرصة بسبب زحمة الأحداث. إنما دعوة للآباء والأولياء الأمور بشكل عام أنه يكون في مسارعة للعودة إلى المدارس لأيضا المدارس خصوصا المدارس الأهلية أنه تتحمل مسؤوليتها. وزارة التربية والتعليم الجهات المختصة أن تتحمل مسؤوليتها. وإحنا بنقول هذا الكلام كل سنة وما يعني واقعا ما بيظهر شيء. لكن أنا عندي رسالة أوجهها في بشكل سريع في هذه النقطة بالتحديد بشأن مناهج التعليم. نحن نجري عمليات تعديل مكررة للمناهج وكأننا من أغنى دول العالم. نحن لسنا ضد تعديل المناهج لكن ينبغي أن تكون هناك استراتيجية واحدة تعديل واحد وخلاص. يعني اليوم أنا الكتب حق ابني حق صف أول أشديهن لواحد ثاني مسكي بدل ما يصير يدور قيمة كتب ولا يعني ما تقدروا تكفوهم في المدارس الحكومية شديهن له بزيه ابن أخي ابن أختي ابن خالي واحد من الجيران واحد من الحارة. التعديلات السريعة والمتكررة يعني أحيانا بيعدلوا المنهج في السنة مرتين بيعدل حاجة طفيفة في الكتاب يعني لكن خلاص كدو احرمه. يا جماعة الخير اتقوا الله في أنفسكم وفي شعبكم. والتعديل المناهج ما هيش تخازين ولا تخادير. يعني نحن لسنا ضد التعديل عدلوها ولا تخلوا حاجة لكن باستراتيجية تعديل لمرة واحدة ويعني منهج يعني تعديل واحد. خلوا كل سنة الصف لو بدأتوا من قبل 7 سنين من حين بدأت التشاعيب حق التعديلات وكل سنة الصف وخلاص ويبقى ويستقر هذا التعديل انقد تميته. لكن اليوم كما قلت لكم كتب ابني حق صف أول عاد ودرس السنة الأولى ما أنا قادر أستفيد منها، ولا أنا قادر أديهن لحد، أديهن لأمي تلح بهن الله يدي لها العافية ويحفظها. فعلة فعلة كبيرة جدا، وهذه تستنزف سواء من خزينة الدولة ومن إمكانات الدولة أو من الناس مئات الملايين بل مليارات، وبالإمكان إعادة تدوير الكتب والاستفادة منها من يعني 3-4 سنوات على الأقل، يعني 3-4 سنوات يكون في توعية للحفاظ على الكتب، والمدرسين يقوموا بدور في إلزام الطالب في الحفاظ على الكتب المدرسية، ونديها للي بعدهم واللي بعدهم وهكذا نستفيد يعني. لكن بهذه الطريقة للأسف الشديد نحن لا نستفيد من شيء، و يعني أقول لكم إحنا مثلا المكفوفين، معنا طلاب مكفوفين مش قادرين يعني المنهج المسجل حقهم عادوا حق السنة اللي قبل الأولى، طيب نجي ذا الحين نسجل المنهج الجديد قالوا ما عادوا ممكن يعدلوا إن شاء الله لو ما يرزوا. وأنا أدعو وزارة التربية والتعليم لا قدمتوا رازيين في منهج قلوا لنا، أقول قدوا رزينا خلاص قدوا هذا لا بعد 15 سنين وعدلتوا. أما بهذه الطريقة تعديل كل سنة، تعديل كل ترم، تعديل كل شهر، والله العظيم لو معاكم مش منهج مدرسي، لو هو يعني ما أقول لكم أنا منهج داري يعني حالة مأساوية، وأنا أقولها أمام كل الإذاعات الوطنية ومن كل الإذاعات الوطنية، اتقوا الله في أنفسكم وفيما أنتم مسؤولون عنه وفي شعبكم وفي أوضاع الناس وفي حال الناس، والله المستعان. تحية طبعا للمعلمين والمعلمات الذين سيبدأون عاما دراسيا جديدا والحال كما يعلم الله، لكن نسأل الله التوفيق لهم، ونتمنى من الجهات المختصة أن تبذل جهد ويعني تواسيهم بما يعني يسد الرمق والحاجة. وعند الله كل خير، وكل عام وأنتم بخير، وتحية لأبنائنا وبناتنا طلابنا وطالباتنا، عام جديد من الإبداع والتميز والتفوق والنجاح والعطاء والعمل من أجل بلدنا وأمتنا بإذن الله، وعما قريب سنصنع مستقبلا واعدا بكم أنتم يا أبناءنا ويا بناتنا يا شبابنا وشاباتنا الأعزاء والعزيزات في المدارس والجامعات وفي مختلف مؤسساتنا وقطاعاتنا التعليمية جميعا. حياكم من جديد إلى مقاعد الدراسة، وجميعا ومن ورائكم عموم أبناء شعبنا ومجاهدينا وأبطالنا وقيادتنا وجيشنا وأحرار أمتنا والمخلصين من مسؤولي دولتنا، الذي مش مخلص أمانة ما لي دخل منه، والمخلصين من قيادة دولتنا جميعا، كل عام وأنتم بخير. العالم كله مقلوب على راسه، يبارك ويهنئ ويتحدث عن الاتفاق أو مذكرة التفاهم بالأصح التي سيتم توقيعها يوم الجمعة. أعلن ترامب أنه تم التوصل إلى اتفاق، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه أيضا تم التوصل إلى اتفاق. تكللت كل هذه الإعلانات ببيان بعد طبعا إعلان أيضا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقاريباف أيضا رئيس البرلمان الإيراني، ثم توجد كلها ببيان المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي أكد على جهوزية مسودة الاتفاق أو مذكرة التفاهم. طبعا مذكرة التفاهم تم توقيعها بمجموعة كبيرة من البنود، والتي عدها مراقبون انتصارا كبيرا وغير عادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونجاح للسياسة والدبلوماسية الإيرانية في استثمار الصمود والثبات الشعبي في إيران، وكذلك البسالة والشجاعة العسكرية التي أبدتها مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية العسكرية في مواجهة الاحتلال أو في مواجهة العدو الأمريكي والصهيوني، وفي مواجهة الكثير من مخططاتهم ومعادلات الردع التي استطاعت إيران الإسلام أن تفرضها وحفاظها على مبدأ وحدة الساحات. وحدة الساحات الذي فرضت من خلاله وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان. اتفاق تاريخي، تاريخي فعلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سيما إذا ما ذهبنا إلى التوقيع دون منغصات أو إمكانية انهيار الاتفاق، وإذا ما ذهبنا أيضا لتنفيذ الالتزامات، مع أن هذا أمر مشكوك فيه، لتنفيذ الالتزامات واستكمال المشاورات والتفاوضات بعد 60 يوم، وأنا أتوقع أنه ربما يمدد أيضا أكثر، 60 يوم إضافي إلى آخره، ثم نصل إلى اتفاق شامل ونهائي في المنطقة. معي طبعا للتعليق على هذا الموضوع السياسي والأستاذ العزيز طبعا والمجاهد والحبيب دائما الدكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير الاستراتيجي وأيضا المحلل السياسي. مساء الخير يا دكتور محمد، كل عام وأنت بخير بمناسبة بداية سنة الهجرية، حياكم الله.
1: كل عام وأنتم بخير، والشعب اليمني وطبعا شعب المحور كاملا وقياداته، سواء كان على مستوى القيادات الأولى وأيضا القيادات السياسية، وإلى المجاهدين الذين استطاعوا أن يضعوا علامة الاستفهام لما يريده محور المقاومة.
0: نعم دكتور محمد، ما الذي يجري اليوم؟ ما مآلات ما حدث بالأمس من إعلان؟ هل نحن ذاهبون بجدية نحو تنفيذ الاتفاق، أو عفوا نحو التوقيع النهائي يوم الجمعة على المذكرة التفاهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا يا سيدي، ما حدث اليوم للولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها الكيان الصهيوني طبعا شر هزيمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ابتداء من طوفان الأقصى حتى آخر عملية عسكرية قامت بها إيران، وكذلك المقاومة اللبنانية الإيرانية، وأيضا الجيش اليمني العظيم. وهذا مهم جدا طبعا يا سيدي، استطاع محور المقاومة أن يكون له هدف واستراتيجية للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم، بأن أرغمت الولايات المتحدة الأمريكية أولا أن تترك الكيان الصهيوني وتقوم بالموافقة على هذا الاتفاق على أساس التوقيع سيكون يوم الجمعة. ولكن طبعا الكل يعلم بأن الكيان الصهيوني وأعلامك تحرك، يعني تحرك كبير جدا، والذي طبعا تم خلال هذا التحرك الإعلامي الصهيوني بأن ترامب كأنه لم يقدم للكيان الصهيوني أي شيء، رغم أنه اعترف بالقدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني، أتى بصفقة القرن معه، أتى أيضا بالاتفاقية الإبراهيمية، أتى بالتطبيع، وأراد أيضا تنفيذ المشروع الكبير الذي كان يعتقد بأنه سيحققه مع الكيان الصهيوني ضد هذه الأمة العربية والإسلامية الذي ظلت طبعا خاضعا للمشاريع الأمريكية والصهيونية منذ 77 عام إلى يومنا هذا. وهذا تكمن إشكالية الولايات المتحدة الأمريكية بأن محور المقاومة ابتداء من طوفان الأقصى إلى يومنا هذا لم يعطي الولايات المتحدة الأمريكية أي فرصة لاختراق أي نقطة، سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو أمنية، أو حتى على مستوى يا سيدي شعوب أو شعب أو شعب محور المقاومة الذي ظل صامدا الشعب الإيراني منذ انطلاق العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بالاعتداء على إيران دون مبرر ودون وجه حق في ذلك الهجوم الذي على أساسه قامت الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيوني في تحقيق، أو أرادوا تحقيق إنهاء النظام في إيران، وعلى أساس أنها ستعم الفوضى داخل إيران، ومن ثم سيخرج الشعب الإيراني ويقرر مصيره في تقسيم إيران ودخول الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لاحتلال إيران واحتلال ثرواتها، وأيضا قد يكون وكان قد يكون أن تكون حربا أهلية أو صنع حرب أهلية في إيران، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل وحدة الساحات وبفضل طبعا القيادات الكبيرة في محور المقاومة سواء كانت الثورية أو القيادات العسكرية والسياسية الذي بعدت الأدوار بكل ما تعنيها الكلمة من معنى حتى وصول الاتفاق كما تريده إيران والذي وضع شروطه إيران والذي وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من الاتفاق الأول وانتهاء بالاتفاق الأخير.
0: طيب دكتور محمد، هناك سؤال، يعني الآن باقي من اليوم إلى الجمعة، هناك امتعاض كبير من الكيان الصهيوني، نتنياهو يتحدث أنه ليس معنيا بالاتفاق، هل يمكن لأمريكا فعلا يعني أو أولا هل يمكن للكيان الصهيوني أن يمضي فعلا في مخططاته العسكرية مثلا بالاستمرار بالحرب في جنوب لبنان وقصف الخطوط يعني الضاحية والخطوط الحمراء وربما مهاجمة إيران بشكل مباشر؟ هل يمكن للكيان الصهيوني أن يفعل هذا أولا؟ ثانيا إذا ما قررت المحور الرد على الكيان الصهيوني، وهذا معلوم بالضرورة من اليمن ومن إيران وأيضا من لبنان على الأقل، يعني هل يمكن للأمريكي أن يتخلى تماما عن الصهيوني؟
1: أنا في اعتقادي بعد أن قامت الحرب أو بداية الحرب الذي لم يكن يتوقعه الأمريكي ولم يتوقعه أحد حتى على مستوى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الساعة الأولى منذ بداية الحرب بعد الضربات الأمريكية بساعة، قامت إيران بضرب كافة القواعد الأمريكية على مستوى المنطقة، وهذا أدى إلى إخراج هذه القواعد عن ماذا؟ عن الخدمة، خاصة عملية الرادارات وعملية أيضا على مستوى حظائر الطائرات وكذلك حتى على مستوى
0: نعم لا بأس. يعني إذن نحن نتحدث عن اتفاق أو يعني عن سلوك صهيوني ما زال مستمر.
1: طبعا لأن اليوم الكيان الصهيوني تم وضعه كما تم وضعه في الاتفاقية الأولى أمام الجمهورية اليمنية المتمثلة بصنعاء في ذلك الاتفاق التاريخي الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوساطة العمانية بإيقاف كافة العملية العسكرية بين الجيش اليمني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ولم توافق صنعاء على وضع الكيان الصهيوني في تلك الشروط، لأن الأمريكي عندما يدخل ويدخل معه الصهيوني سيتم ماذا؟ سيتم وضع الشروط الصهيونية، وكما هو معروف بأن الكيان الصهيوني شروطه معروفة، إذا أتيت إلى إيران وهو طبعا كنقطة أولى طبعا إنهاء البرنامج النووي، إنهاء البرنامج الصاروخي، طبعا فصل إيران عن بقية محور المقاومة طبعا، وأيضا يا سيدي على أساس إنهاء النظام كاملا وإقامة شرق أوسط جديد كما يريده الكيان الصهيوني. بالنسبة للبنان هو نزع سلاح لبنان وأيضا شيطانة المقاومة في لبنان، هذه الشروط الصهيونية، وعلى أساس أن ينفرد الكيان الصهيوني بحكم كل المنطقة، وهذا الذي كان يعتقده الصهيوني، وحتى أتت اللحظات التاريخية الذي كان يعتقد المجرم نيتنياهو بأنه جاب قوسين أو أدنى من إقامة المشروع الصهيوني الكبير عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية وبأموالها وبسلاحها، وهو إقامة إسرائيل الكبرى الذي ستحتل المنطقة كاملة، وكما قال السياسيين سواء كانوا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أو داخل الكيان الصهيوني وحتى هناك على مستوى الدول الحديثة للكيان الصهيوني في العالم العربي، وإعلامها كان يتكلم على أنهم كانوا جاب قوسين أو أدنى، ولكن الذي لم يتخيلوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذا الاتفاق الذي تم وضعه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية كان سريا على الكيان الصهيوني، مما أدى إلى أن يقوم الكيان الصهيوني بإدخال الجواسيس إلى أين؟ إلى البيت الأبيض الأمريكي للتجسس على الاجتماعات التي كانت تقوم داخل البيت الأبيض بخصوص الاتفاقية أو المبادلات الرسائل التي تتم عبر الوسيط الباكستاني بين الولايات المتحدة الأمريكية أو بين الحكومة الأمريكية والحكومة الإيرانية. وحتى على مستوى أيضا أن ترامب قد أخرج حتى على مستوى الصهاينة الذي موجودين في البيت الأبيض عن كل ما يحدث عبر المفاوضات، لأنه وصل في الأخير إلى أنه أمريكا خسرت كل شيء، لم تستطع أن تحقق أي هدف من أهداف الحرب التي قامت بها هي والكيان الصهيوني على إيران أو على مستوى محور المقاومة ككل منذ طوفان الأقصى إلى اللحظات الأخيرة. بالنسبة عندما في سؤالك عندما قلت بأن هل سيقوم الكيان الصهيوني، هو قد قام وسيقوم وسيظل يحاول حتى قبل التوقيع بلحظات أو ثواني. لماذا يا سيدي؟ لأن الخسارة الكبرى الذي خسرها الكيان الصهيوني ليس فقط من أنه لن يستطيع أن يقيم المشروع الصهيوني إقامة إسرائيل الكبرى، ولكن هذا المشروع انتهى تماما واستضاع محور المقاومة أن يعطي هذه الأمة وشعوب هذه الأمة العربية والإسلامية الفرصة التاريخية لكي ينخرطوا في هذا المشروع العظيم الذي استضاع محور المقاومة أن يضع نقاطه كاملة وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا على مستوى الإعلام الصهيوني اليوم وعلى مستوى طبعا حتى لو تلاحظ أنه حتى على مستوى الدول العربية المؤيدة للكيان الصهيوني هي اليوم الخاسر الأكبر. لماذا؟ لأن محور المقاومة قد صنع الشرق الأوسط الجديد الذي يريده محور المقاومة من أجل هذه الأمة ومن أجل القضية المركزية للأمة الإسلامية العربية وهي القضية الفلسطينية، ومن أجل تحرير لبنان وتحرير العراق وتحرير كل الأمة العربية والإسلامية. فمحور المقاومة الذي استطاع أن يخوض حروبا كبيرة جدا حتى أن إيران قد تركت ضربات كبيرة جدا، وهذا بحسب التقارير الذي قدمها سواء كان على مستوى البنتاغون الأمريكي أو على مستوى الصحافة العالمية، بأن أمريكا والكيان الصهيوني قاموا بأكثر من 26 ألف غارة أو بضرب 26 ألف هدف في إيران. ولكن تماسك الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية وكذلك على مستوى قيادة الجيش للحرب أيضا يا سيدي، والحرب الهجينة التي تم ابتداؤها من قبل محور المقاومة في مواجهة أمريكا والتي ليس لها مثيل على الإطلاق وسيكتبها التاريخ والكل يعلم، ولكن على الجميع اليوم أن يعرف بأن الكيان الصهيوني سيحاول إلى آخر لحظة إلى قبل التوقيع. وأنا في اعتقادي بأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر أيضا المتضررين الذي تريد أن تخرج من هذه الحرب الذي لم تستطع أن تحقق أي هدف لها أو للكيان الصهيوني. حتى على مستوى الداخل الأمريكي أصبح الخلاف السياسي كبير جدا وعميق، خاصة بين الحزبين الحاكمين، وكذلك حتى على مستوى الحزب الجمهوري اليوم يقول لترامب إذا لم يوقع هذا الاتفاق فإنه سيسقط في الانتخابات النصفية. أيضا خسائر الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذلك حتى على مستوى الأمني. الأمني يا سيدي، الولايات المتحدة الأمريكية فرضت من أجل إسرائيل بمخزونها الاستراتيجي بالنسبة للصواريخ الاستراتيجية التي كانت تريد أن تواجه الصين في بحر الصين. أي بمعنى أن محور المقاومة استطاع أن يفصل أوروبا عن الولايات المتحدة الأمريكية ولم يخوض الحرب ضد إيران. استطاع محور المقاومة أن يحيد الكيان الصهيوني من الاتفاقيات، ابتداء من الاتفاق مع اليمن وأيضا مع إيران وكذلك حتى مع حزب الله، رغم المباحثات التي كانت تتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للسفيرة طبعا لبنان. وأيضا اليوم البيان الذي أدلى به نبيه بري طبعا كان كبيرا وجميلا جدا، لأنه أضفى الشرعية للمقاومة داخل المجتمع اللبناني، وكأن الدولة اليوم أو الحكومة اللبنانية سواء كان على مستوى الرئيس أو على مستوى رئيس الوزراء أصبحوا اليوم واضعين أيديهم على خدودهم، لأنهم لم يكونوا يتوقعوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستخضع لشروط محور المقاومة وخاصة الذي وضعتها إيران في الأخير وقبلها الأمريكي، وسيكون التوقيع يوم الجمعة. لكن الإسرائيلي سيظل يلعب إلى آخر ثانية، إلى آخر ما قبل الثانية.
0: نعم. طيب انتهينا من التوقيع إن شاء الله يعني يتم، لكن ما بعد التوقيع هناك استحقاقات كثيرة ينبغي أن تتم حتى تنتهي وتبدأ المفاوضات على يعني الشاملة بعد 60 يوم. أولا، هل 60 يوم كافية أم أن احتمال التمديد وارد؟ هذا أولا. ثانيا، هل سيلتزم الأمريكي بالتنفيذ بحسب ما سيتم التوقيع؟
1: أنا في اعتقادي بأن إيران عندما تم وضع 60 يوم هو أولا لأنها ليس لديها طبعا الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه الاتفاقيات. فما حدث من قبل ترامب بالذات يا سيدي عندما طبعا أنهى العقد عقد الاتفاق الذي تم بين حكومة أوباما في 2015 بين إيران الاتفاق النووي، وعلى أساس أن إيران طبعا كما هو معروف بأنها لم ولن تنتج طبعا القنبلة النووية، ولكن الخوف الذي صنعه الكيان الصهيوني لدى ترامب، كون ترامب هو صهيوني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وله أيضا يا سيدي طبعا رأس مال كبير في بناء جزيرة إيدستين، وهذا مهم جدا، وهو الذي جعل من ترامب العبء في يد نتنياهو حتى آخر اللحظات. ولكن استطاع اليوم المفاوض الأمريكي أولا أن يخفي على الكيان الصهيوني ما هي البنود التي تم الاتفاق عليها. ولكن طبعا 60 اليوم اليوم هي فرصة للولايات المتحدة الأمريكية أن تراجع نفسها، لأنها أصبحت متقلب بماذا؟ بالديون العامة، لأنه اليوم نسبة ارتفاع المديونية العامة للولايات المتحدة الأمريكية خلال حكم ترامب فقط خلال السنة الأولى أو السنة ونصف الذي هي إلى يومنا هذا ارتفع بمقدار تريليون و800 مليار، أي بمعنى وصول الدين العام الأمريكي 40 تريليون. وأيضا يا سيدي الخسائر الاقتصادية التي قدمها طبعا الخزينة الأمريكية في حربها أو في حرب الكيان الصهيوني منذ ابتداء طوفان الأقصى إلى آخر ضلقة أطلقها الكيان الصهيوني على لبنان، وهذا إشكالية كبيرة جدا. أي بمعنى أن اليوم ما يهدد الولايات المتحدة الأمريكية هو الاقتصاد، وأيضا يهدد أيضا حتى على مستوى الداخل الأمريكي. يا سيدي في لحظة من اللحظات كما حدث في 2016 عندما طبعا لا يتم انتخاب ترامب في الانتخابات النصفية، قد يقوم أنصاره بالدخول إلى مجلس النواب الأمريكي مرة أخرى، أو الدخول أو احتلال مجلس النواب وكذلك الكونغرس الأمريكي. وهنا تكمن المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

0: يشكي بأن الحرب قد وقفت وبأن مضيق هرم سيفتح. وأيضا لابد من إثبات حسن النية للولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام بما تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه طبعا عن طريق باكستان، وسيتم ذلك على ما أعتقد في سويسرا في جنيف، وهذا مهم جدا.
1: طيب، إيران لم تقل يوما أنها تريد سلاحا نوويا أو أنها تسعى لامتلاك السلاح النووي، بينما يقول ترامب وأدواته أيضا في المنطقة بأن واحد من انتصاراتهم هو التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي. إيران لم تغلق هرمز قبل هذه الحرب، بينما يقولون بأن فتح مضيق هرمز هو واحد من أهم الإنجازات الاستراتيجية والانتصارات على إيران في هذه الحرب. كيف تقيم هذا الطرح؟
0: طبعا كان مضيق هرمز مفتوحا، أليس كذلك؟ لولا الاعتداء الأمريكي الصهيوني وطبعا وبموافقة دول الخليج، خاصة الذي دفعت الخمسة التريليونات، وكذلك على مستوى الصهيوني العالمي بإنهاء النظام داخل إيران وإنهاء إيران واحتلالها والسيطرة على كافة ثرواتها خاصة النفطية الذي سيتم قطعها، والضغط على دول كثيرة خاصة الصين التي هي معتمدة بنسبة 80% من وارداتها النفطية على إيران. هنا تكمن الإشكالية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تلقت هزائم متعددة وفي مسارات جيو استراتيجية مهمة جدا، هزمت عسكريا، هزمت اقتصاديا، هزمت أمنيا، هزمت سياسيا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندما تسوق انتصارها بأنها فتحت مضيق هرمز، الكل يعرف بأنه كان مفتوحا. وأكبر دليل على ذلك اليوم الموقف الفرنسي والبريطاني الأوروبي بالذات، وحتى على مستوى الإعلام داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يقولون بالحرف الواحد فتح مضيق هرمز ليس انتصارا لأنه كان مفتوحا، ولكن قوة محور المقاومة وخاصة إيران الذي استطاعت أن تسيطر على مضيق هرمز وأن تجعله سلاحا نوويا أكثر من البرنامج النووي. طبعا يا سيدي الدول الخليجية وأيضا أوروبا، واليوم صرحت أوروبا إعادة السلوك، وأيضا أن توعد أوروبا بأنها لن تنتج السلاح النووي على أساس رفع الحصار، ولكن طبعا التوقيع على هذا الاتفاق وأمريكا تعرف، ولكن الخوف من إيران بالنسبة لبرنامج النووي هو طبعا يا سيدي مشروعها الاستراتيجي. في ماذا يا سيدي بالنسبة للبرنامج الإيراني النووي؟ هو أولا طبعا ستستطيع أن تصل إلى حلول، لماذا؟ طبعا لإيجاد طبعا البديل في العلاج للأمراض المزمنة الذي لم يستطع الطب الوصول إليها، خاصة في الأمراض الخطيرة مثل السرطان وغيرها، على طبعا حتى على مستوى مصادر الطاقة الكهربائية الذي تستطيع أن تمد الدول الذي بالجوار وتبيع منها. طبعا يا سيدي رفع الحصار الثانوي والرئيسي الذي هو منذ 47 عام سيتم رفعه. هنا تكمن الإشكالية بالنسبة لدول الخليج، الذي ماذا صنعت أمريكا العداء بين الخليج وبين إيران، رغم أن إيران دائما تمد يدها، وأيضا اليوم مع محور المقاومة الذي دفعت دول الخليج كل ما تملك سواء كان داخل سوريا أو داخل العراق أو داخل لبنان أو داخل اليمن، الحروب المتنكلة التي صنعتها هذه الدول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هو من أجل مشروع الصهيوني الكبير وهو إقامة إسرائيل الكبرى. إذن هنا اليوم على الجميع أن يعرف بأن النظام الإقليمي أو حتى على مستوى النظام العالمي الجديد الذي بدأ يتحول إلى القطبية العالمية، وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الاتفاق أو على هذه البنود التي وضعتها إيران، أي بمعنى أن أمريكا قد أخذت النفس الأخير، ليس فقط على مستوى أنها الحاكم للعالم، اليوم هناك عالم متعدد الأقباب يتحول، وبصورة سريعة جدا استطاع محور المقاومة أن يكون أحد أقباب من يضع أمريكا في الجانب الآخر كقوة عظمى فقط من الأقباب الذي ستحكم العالم الجديد. رغم ان محور المقاومه
1: نعم.
0: سيكون له اليد الطولى على مستوى ماذا؟ على مستوى الثروات والجيوستراتيجيه، وايضا كونه استطاع ايضا يحيي او يظل على اهم مضيقين في العالم، مضيق هرمز وكذلك مضيق باب المندب الذي يمر منه اكثر من 40% من التجاره العالميه، سواء كان على مستوى مصادر الطاقه او على مستوى طبعا يا سيدي البتروكيماويات، والذي تهم الذي تهم زراعه العالم على مستوى اوروبا وعلى مستوى اسيا وحتى على مستوى الولايات المتحده الامريكيه.
1: طيب دكتور، دول الخليج هي ربما دفعت ثمن كبير جدا في هذه الحرب، اين هي من الاتفاق؟ وهل ستستفيد دول الخليج من الاتفاق؟ هل ستذهب لتوقيع اتفاقيات انفرادية كل دولة على حدة مع إيران، أم سيكون هناك تحالف شامل بين الخليج وإيران، أم ستبقى حالة العداء والاشتباك أو حالة التماس على الأقل، العداء السياسي أو الدبلوماسي؟ ما هو الوضع بالتحديد بالنسبة لدول الخليج؟
0: طبعا يا سيدي، دول الخليج ضيعت أكثر من فرصة، وهذا سبب الكبير، لأن محور المقاومة الذي استطاع أن يحقق الانتصار على الولايات المتحدة الأمريكية منذ طوفان الإقصائي، اللحظة التاريخية الذي على أساسها وجد هذا الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة في جنيف في سويسرا، طبعا يا سيدي لديها الفرصة اليوم لكي تحرر نفسها من طبعا الطاغوت الأمريكي والصهيوني. اليوم الصهيوني لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أو يحقق الأمن لنفسه، وهذه هي الإشكالية. اليوم القنوات الإعلامية في الكيان الصهيوني، خاصة القناة 10 و12 وعلى مستوى 14 أيضا، يقولون بأن الكيان الصهيوني قد خسر خسارة كبيرة في خوض هذه الحرب، أو في هذه الحرب التي خرجت إيران أقوى مما كانت، أي بمعنى أن اليوم محور المقاومة لديها القدرة الكافية للدفاع ليس فقط على المنطقة ولكن على أشياء كثيرة جدا، على المنطقة وعلى كل ما تحتويها المنطقة، حتى على مستوى النظام متعدد الأقباب القادم سيكون محور المقاومة يده ستكون الطولة في اتخاذ القرارات التي تهم البشرية، لأنه يبحث عن ماذا؟ عن حرية المستعبدين من قبل الطغاة كالولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، أيضا القضية الفلسطينية. أما بالنسبة يا سيدي للدول الخليج اليوم هي خارج هذا الاتفاق، وهي لا تعرف ماذا في الاتفاق، ولكنها لابد أن تتحرك، وعلى الشعوب اليوم أن تتحرك لتجعل أنظمتها أقل شيء لتقوم باتفاقات أمنية. وكما قالها وزير خارجية عمان في بداية الحرب للدول الخليجية بأن النظام الإقليمي قد تغير ولم يكن كما كان سابقا، وقال لهم بداية الحرب، واليوم تحقق ما قاله وزير خارجية عمان. طبعا هذه الدولة العظيمة التي استطاعت أن تصل أولا بنفسها إلى بر الأمان وتكون جنبا إلى جنب مع من، وهذا إشكالية دول الخليج التي اتخذت الخط الخبأ، رغم أن ترامب قد هدد عمان بأنه سيضربها وسيعمل الكثير، ولكنها اتخذت الطريق الذي صنعت منه تاريخا لنفسها، وأيضا المجد الذي صنعه، أيضا شاركت في المجد الذي صنعه محور المقاومة لهذه الأمة، وليس فقط يعني على أساس الأمة العربية والإسلامية ولكن لكل الأمم على مستوى الأرض. لن تتحرك روسيا ولا أمريكا ولا الصين ولا الدول الكبرى حتى على مستوى أوروبا، وهذه هي الإشكالية اليوم. اليوم دول الخليج لابد اليوم أن تأخذ قرارا سياديا داخليا، كما اتخذه اليمن قرارا سياديا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية واستطاع أن يحقق الانتصار، واتخذ قرارا سياديا عندما انتخب أول رئيس للحكومة اليمنية، حكومة الجمهورية اليمنية بعد ثورة 21 سبتمبر من القصر الجمهوري بصنعاء وليس من أي مكان آخر.
1: طيب دكتور محمد، يعني البحر الأحمر كان مسرحا للنفوذ الأمريكي، وبعد طوفان الأقصى والسابع من أكتوبر وطوفان الأقصى وعمليات الإسناد أصبح البحر محرما على الأمريكيين أن يستخدموه، وبما فيها العمليات الأخيرة ضد إيران. اليوم هرمز أصبح كان مفتوحا لكل العالم، ومحيطه والقريب منه كان أيضا مفتوحا للأمريكيين ليصولوا وليجولوا. اليوم الأمريكي مجبر أن يغادر أو أن ينسحب بمستوى معين من المنطقة برا وبحرا حتى لا يسبب أي ضرر، أو حتى لا تكون لديه فرصة جديدة لنكث العهد. نحن أمام معادلة عسكرية جديدة، وهل سنشهد في المراحل القادمة إدراج أيضا لغزة ضمن الاتفاق فيما يتعلق بتنفيذ بقية استحقاقات وقف إطلاق النار في غزة؟
0: طبعا يا سيدي، هناك أولا سأتكلم عن الجزء الأول ومن ثم عن غزة. بالنسبة للجزء الأول يا سيدي الذي قلت فيه، اليوم على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجنب البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي وأيضا طبعا مضيق هرمز، حتى لم تمر أثناء الحرب داخل مضيق داخل الخليج، مياه الخليج يا سيدي. اليوم حتى على مستوى الجو استطاعت إيران وبصواريخها طويلة المدى، كذلك اليمن وبصواريخ طويلة المدى بالنسبة لها، الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط والكل يعرف ذلك. أيضا وصلت إيران بصواريخها إلى قاعدة جراسية البريطانية الأمريكية المشتركة في قلب المحيط الهندي، وهنا يكمن طبعا الانتصار العظيم الذي استطاع محور المقاومة أن يضع كل شروط الانتصار، وأيضا أن يضع كل نقاط الهزيمة للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وهذا مهم جدا. وغزة هي في القلب بالنسبة لمحور المقاومة، ولكن طبعا في العمليات اليوم أو في الاتفاق، أنا في اعتقادي بأن هناك طبعا بعد 60 يوم، وأيضا بعد المباحثات عندما تمر بسلاسة بين الطرفين، هناك بعد 60 يوم 60 يوم أخرى لإثبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد إنهاء كافة يعني على أساس إنهاء الحرب بشكل دائم مع إيران ومع محور المقاومة عندما تنفذ الشروط الأولى، وهي طبعا إنهاء الحرب كاملا، وأيضا يا سيدي دفع تكاليف ما دمرته الحرب لإيران، وكذلك أيضا يا سيدي بالنسبة للبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي وأيضا محور المقاومة. هذا سيتم فيما بعد 60 اليوم الأولى، بعد أن تدفع أمريكا وتفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، لأنه لابد من إبداء حسن النية خلال 60 اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها. وأيضا يا سيدي أنا في اعتقادي بأن هناك 3 مراحل أو مرحلتين، في المرحلة الثانية سيكون لغزة وللقضية الفلسطينية طبعا يا سيدي مساحة كبيرة جدا، لأن هي الأساس. أو وأنا في اعتقادي بأن الأمريكي إذا لم يلتزم سواء كان على مستوى المرحلة الأولى أو الثانية، فإن الحرب قادمة لا محالة، وهذا طبعا شرط رئيسي أنا في اعتقادي وضعه محور المقاومة، لأنه يعرف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عليها إبداء حسن النية لكي تمر هذه الاتفاقية بسلام ولصالح.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
2: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
1: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
1: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيام،
0: مسيرة وقيام.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيام، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 20 بعد 600، التزكية والإيمان. القسم الأول.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الخامس من أسس التزكية، وهو علاقة التزكية بالشريعة، وكونه لا يمكن أن تتحقق التزكية من دون الشريعة، والذين يتحللون أو يتهربون من تطبيق الشريعة بحجة أنهم يتصلون بالله أو يتعرفون على الله من غير أن يمارسوا تلك ما يسمونها طقوسا أو يسمونها شعائر أو رسوما، طبعا هؤلاء لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو العليم بخلقه، وهو الخبير بهم، وهو الأدرى والأعلم بما يحتاجونه لتزكية أنفسهم. والعجب كما قلنا، هؤلاء قد يمارسون طقوس اليوغا، قد يمارسون الكثير من الطقوس في الجوانب المختلفة، ثم يحتقرون شعائر الله سبحانه وتعالى، يحتقرون الذين يصلون، يحتقرون الذين يذكرون، بحجة أن هؤلاء يرهقون أبدانهم لا أرواحهم، ومن أدراهم، يعني كأنهم شقوا صدور الناس ليعرفوا ما فيها. فلذلك الاهتمام بالشريعة والورع وترك الحرام، طبعا هذه كلها لها تأثيرها كما ورد في الحديث الشريفة، وكما وردت الإشارة إلى ذلك في القرآن الكريم. يعني الشخص قد يكون في ثوبه درهم حرام فيكون لذلك تأثيره في خشوعه وفي صلته بربه، كذلك المظالم ونحوها لها تأثير كبير في كل شيء. ولذلك تطبيق الشريعة والورع والتقوى والابتعاد عن المحظورات كل ذلك له تأثيره. وبالجملة طبعا كل أحكام الشريعة لها دور في التزكية حتى لو كانت لها آثار اجتماعية ولها علاقة بالمجتمع ونحوها، ومع ذلك لها آثار في النفس من حيث التزكية. الشخص عندما يعمل يقدم الخير مثلا للآخرين فالله تعالى يكرمه بأن يزرع في قلبه المزيد من الإيمان، المزيد من التقوى. وهكذا إذا فعل غير ذلك، فعل شرا أو منكرا، فإن هؤلاء قد يدعون عليه، وذلك الدعاء يتسبب في ظلمة في قلبه، بالإضافة إلى أن الظلم نفسه ظلمات كما ورد في الحديث، الظلم ظلمات ليس فقط في الآخرة بل وكذلك في الدنيا، فيخرج الإنسان من عالم النور الذي كان فيه إلى عالم الظلمة. نتحدث في هذه الحلقة عن أساس آخر من أسس التزكية وهو الإيمان، طبعا لغرضين. الأول أن إثبات أن الإسلام جميعا، الإسلام الأصيل جميعا بشريعته وعقيدته يساهم أو له دور في التزكية، أو لا يمكن أن تتحقق التزكية إلا من دونه، لهذا الجانب. ولذلك طبعا وردت الإشارة من في الآيات الكريمة الكثيرة إلى ضرورة الإيمان للتزكية، باعتبار أن الإسلام فيه هذان الجانب، الشريعة طبعا بما فيها حتى المواقف والمسؤوليات كلها تدخل ضمن الشريعة، أحكام الشريعة، والإيمان والعقائد الموجودة في التي يؤمن بها المسلم. كذلك الجانب الثاني وهو أن التزكية لا يمكن أن تتحقق في الواقع من دون رؤية فكرية، رؤية إيمانية، حتى في جميع العالم كل مدرسة أخلاقية تتبنى رؤية فكرية. ولذلك الإسلام كذلك له رؤيته الكونية العقادية التي تتأسس عليها كل الأعمال، سواء كانت أعمال شعائر وشرائع أو أعمال ترتبط بالأخلاق بالصلة بالله ونحو ذلك. ولذلك الإيمان ضروري، وكما قلنا هو الذي يمثل الرؤية الفكرية التي تنطلق منها الأعمال، كما قال المناطق قديما نهاية الفكرة بداية العمل، يعني دائما الفكرة لها تأثيرها في العمل. ولذلك الله تعالى يشير إلى هذا المعنى في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. يعني البر هنا البر ويشمل جميع أعمال الخير، وهو طبعا دليل على التزكية، يعني الشخص الذي يساهم في كل أعمال البر والخير هذا دليل على أنه صاحب نفس مزكاة وليس صاحب نفس مدنسة. فالله تعالى ذكر هنا أول البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، طبعا هذه الآية الكريمة. ثم ذكرت الشرائع، حتى الشرائع أيضا تدخل في هذا المال، وآت المال على حبه إلى آخر الآيات الكريمة. فبالتالي يعني الإيمان له دور في هذا الأمر. الإيمان الله تعالى ذكره باعتباره برا، لماذا؟ لأن الإيمان نفسه بر، يعني الإيمان بالله هو نوع من الشكر، هو أول الشكر لله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي خلقنا، فعندما نؤمن به أي نقر به وبفضله علينا وبكونه الخالق ولا ننكره، طبعا هذا يدخل في البر، لأن الجحود من أعظم أنواع الإثم. الجحود حتى شخص ليس لنا به صلة، عندما يأتي شخص مثلا الآن في الواقع وينسب أعمال لغير أهلها يقال عنه بأنه كذاب وبأنه مفتر. فلذلك الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، هذا جزء أو هو نفسه بر، باعتباره يدخل ضمن الصدق، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي صاحبه إلى الجنة. فالبر يدخل في هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك الآية تشير إلى دور الإيمان بالله في البر واليوم الآخر، وكما سنرى إن شاء الله نماذج عن هذا من كلام السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوصي. فالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب وغيرها له تأثيره الكبير، بل هو الداعم الأساسي، لأن دائما الأعمال الصالحة التزكية تحتاج إلى دوافع. فهذا الإيمان له تأثير كبير في تحقيق الدافعية وتوفير الحوافز الكافية لتحقيق التزكية. ولهذا أخفقت كل المناهج البشرية في تحقيق التزكية الصحيحة الشاملة نتيجة بعدها عن مقتضيات الإيمان. حتى بعض الملاحدة يريدون أن يضعوا منظومة فكرية تجعل صاحبها يمارس الأخلاق، ولكن لم يستطيعوا، لأنه لا يمكن حتى أنفسهم. تقال بعضهم أن حتى عندما رأى تأثير الإيمان قال حتى لو لم يكن الإيمان صحيحا والمسلمون على والمؤمنون أصحاب حق وأصحاب حقيقة تدل عليها البراهين العقلية، فينبغي أن نوجده حتى لو لم يكن كذلك لتأثيره العملي. حتى الفيلسوف المعروف كارت هو ينكر الأدلة، ولكن مع ذلك يقول الإيمان ضروري، يسميه العقل العملي. يقول طبعا هو مخطئ في هذا، والأسف أن هناك من يتبنى قوله، ولكن من حيث الدلالة أن لا يمكن، وجدوا في الواقع لا يمكن أن تتحقق التزكية ولا التضحية ولا غير ذلك من دون أن يكون هناك إيمان. يعني هل هناك مثلا جندي يذهب ويضحي بنفسه في سبيل الآخرين وهو لا يعتقد باليوم الآخر ولا بالمعاد ولا بالجزاء؟ فلا يستطيع. بينما المؤمنون يقدمون أنفسهم بكل سهولة، وهكذا الإيثار، وهكذا كل المكارم باعتبار. ولذلك الله تعالى يذكر هذه المعاني، حتى الإيمان بالله. المؤمن عندما يشعر بأن الله يراه يشعر بهذه الحافزية وهذه والدافعية للعمل وبكل قوة. ولهذا الله تعالى يذكر أن كان نموذج عكسي بنو إسرائيل عندما ارتدوا على أدباره وعبدوا العجل بمجرد أن غاب عنهم موسى عليه السلام، لكونهم لم يكونوا يحملون العقيدة الصحيحة في الله والتي تحميهم من الشرك ومتطلباته. ولهذا أيضا أخبر الله تعالى عن الجهل الذي يقع فيه من لا يعرفون الله تعالى فيسيئون الظن به، كما قال تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. إذن هذا القول ناشئ، القول هذا دليل على سوء الأدب مع الله، منطلق من ذلك الظن الجاهل. وبالتالي الإيمان سواء إذا كان صحيحا له تأثيره الإيجابي، وإذا كان الإيمان غير صحيح أو شبه أو ربما دنس يعرض قضايا الإيمان فسيكون لذلك تأثيره السلبي. ولذلك تنزيه الله تعالى له تأثيره، توحيد الله له تأثيره، صحيح العقيدة له تأثيره الكبير في التزكية. طبعا بناء على هذا سنذكر نماذج مما ذكره السيد عبد الملك في خصوصا في هذا الباب عند حديثه عن قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فيقول في ذلك: العنوان الأول للبر هو الإيمان، هو الإيمان لأنه المبدأ والأساس الذي يمثل المنطلق والدافع الذي تنطلق في واقع الحياة فيما تعمل وفيما تقدم وفيما تفعل وفيما تؤتي، على أساسه انطلاقة إيمانية الدافع فيها دافع إيماني. بالتالي الدافع الإيماني له دور كبير، وهنا يكون الجزاء. دافع الإيمان هو الذي يوفر الاحتساب، أن يعمل الشخص العمل لوجه الله لا يريد جزاء ولا شكورا. هذا هو الدافع، هذا المنطلق، وبالتالي يقدم على العمل من غير أن ينتظر أي تقدير أو تكريم أو جزاء، لا مادي ولا معنوي، بل أحيانا حتى يخفي عمله إن استطاع يعمل العمل الصالح ويخفيه حتى يكون ذلك أعظم لجزائه، كما ورد في بعض الأثار أن صدقة السر تفضل على صدقة العلانية 70 درجة. طبعا ذلك بحسب نوع الصدقات، بخلاف طبعا الزكاة كما ذكرنا، الزكاة لابد من إعلان بها حتى يقتدى به، وحتى أيضا لا يحتاج إلى مساءلة في هذا الباب. ثم ذكر الدوافع السلبية المعاكسة، يقول: لأن البعض مثلا قد يندفع بدوافع أخرى فيقدم ما يقدم تحت عنوان البر والإحسان والخير، لكن يقدمه مثلا بدافع الرياء أو بدافع مادي، بدافع السمعة أو بدافع المكاسب المادية، أو بدافع ليغطي على أشياء سلبية أخرى. هناك مثلا من يقومون بتبييض الأموال فيفعل ذلك لأجل هذا الأمر، أو دفع الضرائب أو يتهرب مثلا من الضرائب وغير ذلك، أو ليحقق مطالب وأهداف سياسية أو مكاسب شخصية أخرى. طبعا هو يدفع ذلك المال ويطمع أن يوصل إلى السلطة أن يسترد كل ما دفعه وأضعافا مضاعفة. وبالتالي هنا لا يمكن، الإيمان هو الذي يجعل الخير محضا خالصا صافيا، لأن صاحبه لا يهتم، لا يريد جزاء ولا شكر، كما قال بعضهم أن من علامة صدقك في الصدقة وأنك تدفعها لوجه الله، حتى لو دفعتها لشخص ثم سبك وشتمك لا تهتم، لا تقول ليتني لم أعطيه هذه الصدقة. لماذا؟ لأنك أعطيتها لوجه الله، أعطيتها لله ولم تعطيها له. وبالتالي الهدف هو الله سبحانه وتعالى، ولا يهمك بعد ذلك موقف ذلك أو تلك الجهة التي تصدقت عليها. لا تندم على صدقتك لأنك دفعتها لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر استغلال البعض البر لتمرير ما يقوم به من محرمات، مثل ما ذكرنا عن أمريكا عندما تقدم مساعدات، تسميها مساعدات أو صدقات أو، ولكنها تمارس جرائمها الكثيرة لتمرير هذا الأمر. هي تمارس الجرائم ثم تمارس بعدها ما يسمى بتحسين صورتها أو تبييض سجلها الإجرامي. يقول حتى البعض مثلا ممن يتاجرون في المحرمات، يأتي مثلا مخدرات يتاجر ويكسب طبعا أموالا كثيرة، فيأتي أحيانا ليقدم شيئا من المال ويظهر نفسه أمام محيطه المجتمعي وكأنه كريم، يعني يذهب إلى مدرسة ويعطيها أموال، وفي نفس الوقت هو يتاجر في المخدرات ويتسبب في خراب المجتمع، يعني يقتلهم كأنه يعطيهم السم ثم يعطيهم بعد ذلك بعض العلاجات التي لا تجدي شيئا. فيقول يظهر نفسه أمام محيطه المجتمعي وكأنه كريم وكأنه معطاء ليكتسب عاطفتهم وليكتسب مودتهم ومحبتهم وليوفر له وقت الحاجة التعاطف الاجتماعي، يعني وقوف المجتمع معه، بحيث إذا مثلا حكم يتصورون بأن المحكمة ظلمته، مع كونه يعني الجرائم التي كان يرتكبها أعظم بكثير من ذلك البر الذي كان يتظاهر به. قال اكتسب التعاطف الاجتماعي عندما يواجه مشكلة معينة نتيجة لاتجاهه في الاتجار بالمحرمات وما شاكل، يواجه مشكلة من هنا ومشكلة من هناك، فإذا به يحظى بالتعاطف المجتمعي، يعني مثل ما فعل صدام حسين، يعني فعل ما فعل من جرائم، ضرب الجمهورية الإسلامية، مد يده لأمريكا، ثم في الأخير تظاهر، صار يتظاهر أمام الناس وفي المحكمة، طبعا أتيحت له المحاكمة من طرف أمريكا حتى يؤدي دوره الآخر، وصار البعض بعد ذلك يسمونه مجاهدا ويسمونه شهيدا، متناسين كل ما فعله خدمة لأمريكا، وهو نفسه يذكر هذا الأمر، أنا ما فعله من غزو الكويت، ما فعله في إيران، ما فعله في كربلاء، ما فعل كل هذه جرائم ينسونها ثم يذكرون فقط ذلك الموقف. وهذا ما يفعله المستعمر، المستكبرون يمارسون الجرائم الكثيرة ثم يظهرون بعض المظاهر التي تدل على نوع من الأخلاق، فينسى الناس كل تلك الجرائم ويذكرون فقط تلك الصفات. طبعا هذا من باب الخدع الشيطانية على المغفلين، وما أكثر المغفلين للأسف، والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12:00 منتصف الليل، وعند 3:00 سحرا، وعند الواحدة ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام FM على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السادس عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان سلسلة غارة على مناطق متفرقة بمأرب، واستشهد 5 مواطنين من أسرة واحدة في المجلية وسط تعز جراء غارات على مدرسة أروى. كما استهدف العدوان مثلث قاعدة العند بسلسلة غارات أحدث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وشن 7 غارات على مركز طيبة التجاري في المدينة وسوقا تجاريا، وشن غارة على معسكر مكتب التربية في سحار بصعدة، واستهدف بغارتين منزلين لمواطنين في الخزائن بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي عدة غارات على منطقة فج عطان في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطن وأصيب 5 بغارة لطيران العدوان على منزلهم في المحجر بمديرية المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد 3 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة بجراء استهداف طيران العدوان بعدة غارات منزلهم في مديرية عبس بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قتل مسلحون مجهولون طبيبا في محافظة عدن، وقعت الحادثة بالقرب من حي السنافر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارتين على منطقة العلي بمديرية رازح، واستهدف بـ5 غارات أخرى مديرية الظاهر في صعدة، وشن غارتين على مديرية مستبى، وشن 5 غارات أخرى على منطقة الطينة في ميدي بحجة. وفي محافظة عمران، استهدف العدوان بغارة شبكة الاتصالات في مديرية بني سريم مما أدى لتدميرها بشكل كامل. كما شن العدوان غارتين استهدفت الشبكة التابعة للاتصالات في جبل ذروة في مديرية ذيبين، كما ألقى العدوان 3 قنابل ضوئية على مديرية خمر بذات المحافظة. وفي محافظة مأرب، استهدف طيران العدوان بـ15 غارة خط الجفرة ومفرق الجوف وصلب بمديرية مجزر، وشن 3 غارات أخرى على منطقة المرازيق بمديرية خبو الشعف في الجوف، واستهدف بغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان، وشن 3 غارات أخرى على نقيل الفرضة بمديرية نهم، واستهدف بـ5 غارات منطقة النهدين ومحيطها بأمانة العاصمة، وشن 3 غارات على محيط مطار صنعاء الدولي، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف فيما أصيب مواطن بجروح نتيجة قصف العدوان المدفعي والصاروخي على مديرية شدة الحدودية في صعدة. وفي حجة، استهدف العدوان بـ6 غارات مناطق متفرقة من مديرية حرض، وشن 12 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب، واستهدف بـ6 غارات منطقتي الخنجر والظهرة بمديرية خبو الشعب في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 45 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها 3 هجمات لطيران تجسسي على حيس وتحليق مكثف في عدد من المديريات، كما تم تسجيل استحداث تحصينات قتالية في حيس، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 167 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 7 ضربات للطيران التجسس المقاتل، و30 خرقا بالقصف المدفعي والصاروخي، و104 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
5: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد، كل يوم، كل السنة، لكل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء ودمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو السعودي قصفاً مدفعياً مكثفاً على منازل ومزارع المواطنين في عزلة عياش بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، ما أدى لوقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 دمرت وحدة متخصصة في الجيش واللجان الشعبية 4 آليات عسكرية في موقع المخروق في نجران المحتلة، تم استهداف مواقع عسكرية سعودية في أحد المسارح وأبو عريش بجيزان بصواريخ النجم الثاقب واستهداف موقع الرديف، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، كما أعطب المجاهدون عدة آليات سعودية بينها جرافة أثناء محاولة استعادة التويلق بقطاع جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عشرات المرتزقة بينهم قيادات بارزة خلال عملية عسكرية للمجاهدين قبالة الخضراء بقطاع نجران، كما استهدفت المدفعية مخزن للأسلحة وتجمعات للمرتزقة وطريق إمداد موقع ملحمة بقطاع جيزان بعدة قذائف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واندلاع حريق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من العسكريين السعوديين بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في قلل الشيباني، وقتل أحد الجنود بعملية قنص في موقع الهنجر، ودمرت وحدة الدروع مدرعة سعودية بصاروخ موجه في ذات الموقع، كما لقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بإعطاب مدرعة لهم خلال مواجهات انتهت بانكسار زحفهم الفاشل على منطقة الكدحة في المعافر بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدة مرتزقة مقتلهم بتدمير المجاهدين آلية لهم في محافظة شبوة، كما شنت القوة المدفعية قصفاً مكثف على تجمعات العدو السعودي في تبة القطرين والسديس والعش بنجران، نتج عنها قتل وجرح العديد من الجنود السعوديين وإعطاب آليات، كما دكت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو وآلياته في مبنى مركز قيادة سقام وتجمع آخر في الشرفة والمخروق، ولقي 4 مرتزقة مقتلهم برصاص المجاهدين في صالة بتعز، وقتل وجرح العديد منهم بقصف مدفعي على تحصيناتهم في أطراف معسكر التشريفات شرق تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير عملية نوعية بشن عدة غارات على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، وسقط العشرات قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير عدة آليات ومدرعات لهم، وشن الأبطال المجاهدون عمليات هجومية واسعة على تجمعات العدو في عدة محاور في الساحل، تمكنوا خلالها من قتل وجرح أعداد كبيرة منهم وتدمير أكثر من 10 آليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة، تمكنوا خلالها من السيطرة الكاملة على مواقع عسكرية جديدة شرق موقع المستحدث بعد تطهيرها بشكل كامل من المرتزقة والجيش السعودي وقتل وجرح أعداد كبيرة منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 هاجم المجاهدون مواقع المرتزقة في الربعة بصحراء الأجاشر قبالة نجران وقتلوا وجرحوا العديد منهم، ونصبت الهندسة كمينا للآلية المرتزقة في الربعة، ما أسفر عن قتل وجرح من فيها، كما أفشل المجاهدون محاولة التسلل على مواقعهم قبالة السديس، وشنوا عملية على مواقع العدو في مربع شجع بنجران المحتلة وقتلوا وجرحوا أعداد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تصدت وحدات من الأبطال لزحفين نفذهما الغزاة والمرتزقة بعدة أطقم ومدرعات شمال حيس وكبدوهم خسائر جسيمة، كما نصبت وحدة الهندسة كمين للمرتزقة شرق جبل الدود قتل على إثره وجرح العديد من المرتزقة، وتمكنت من تدمير آليتين بعبوات ناسفة في حيران، وكسر الأبطال زحفا للمرتزقة شرق جبل الدود وقتلوا وجرحوا العشرات من المرتزقة ودمروا عتاد عسكري كان بحوزتهم خلال كسر الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة بخمس طائرات من نوع قاصف توكي استهدفت مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة في خميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم،
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر. الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية، والثانية استهدفت سفينة باريس في البحر العربي بعدد من الطائرات المسيرة بعد انتهاكها قرار حظر الملاحة. وحققت العمليات أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ العمليات وثباتها حتى إيقاف العدوان والحصار عن غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية في قواتنا المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وعلى النحو التالي: الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ البالستية، والثانية استهدفت سفينة كابتن باريس بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. ونفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة، استهدفت سفينة هابي كولدر في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. استهداف السفينة جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وقد حققت العمليات الثلاث أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في الانتصار للشعب الفلسطيني والرد على العدوان الأمريكي البريطاني، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، العاشر من ذي الحجة 1445 للهجرة، الموافق للسادس عشر من يونيو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: واسع.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسم الله بسم الله
1: بسم الله بسم الله
0: توكلنا على الله
2: إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوه عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. أف أم.
1: إذاعتك أنت.

0: من واج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعرا وإنشادا،
1: أعرافا وأسلافا
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها فن الفنون.

0: من منابع الحكمة
1: ومن عيون الهوية،
0: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ظمأ القلوب والأسماع.
2: أيومك أم فؤادك قد تهيا، فأصبح نبض قلبك حيدريا، ودوت فيك ذكرى يوم خم، فهل ستجيب مقدمها المضية
3: وتجعل صوت رجائي وانتهى آمالي؟ أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
0: فن الفنون،
1: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني، إعداداً وتقديماً
0: سلطان السدح،
1: ويلونها إخراجاً
0: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل مورداً إبداعياً أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج فن الفنون، في هذه الواحة الأسبوعية الإبداعية التي عودناكم فيها أن نستقبل المبدعين وأن نطوف معكم في سماء الإبداع اليمني الفني الشعري والزوملي والإنشادي، وما أكثر هذا الفن وما أزخره بكثير من المبدعين والكثير الكثير من الألحان والأوزان والأبيات والشلات، وبكل أشكال وأنواع هذا الفن اليمني الذي يتنوع من كل محافظة إلى أخرى ومن كل منطقة وأخرى، ويتكيف مع كل مرحلة ومع كل حرب ومع كل بطولة ومع كل إنجاز، ليسطر كل مراحل التاريخ اليمني بأحرف من إبداع وفن يمني أصيل نقرأه ونسمعه هنا في فن الفنون في كل حلقة مع صوت جديد وشاعر بديع. وفي هذا اللقاء سيكون معنا شاعر بديع وصوت مألوف وكلمات جميلة سمعناها في حلقات سابقة وفي زوامل مألوفة، وسنسمعها اليوم وسنعيد التعريف به بعد أن نستمع إلى ما سيفتتح به هذه الحلقة. أهلا ومرحبا به وليتفضل.
2: وضع المجالس خرب والواقع تغير، والمجتمع وسطها تغير أحواله. البارحة كل واحد كان له مجبر، ما اليوم قلت كل واحد فوق جواله.
0: الله،
2: ذا طول وقت اللعب عندك وذا أنتر، لا عاد مغرد ولا زامل ولا باله.
0: مشهد.
2: أحيانا نقطع مسافة خط لا تحصر، من أجل نجلس مع صاحب فقدنا له، وحين نسأل على حاله ونتخبر ما نعرف إلا من القصة أو الحالة. الغزو فكري ولكن ما حدا فكر، الكل غافل بيوم عداه شغاله، الكل غافل بيوم عداه شغاله.
0: إي والله، الكل غافل بيوم عداه
2: شغاله،
0: وهذا هو الذي يضيعنا. أهلا وسهلا بالشاعر عبد المنعم المتوكل، شاعر مبدع وضيف عزيز.
3: مرحبا بك،
0: حياك في إذاعة سام.
3: الله يحييكم، وعيد مبارك
0: علينا وعليك بالنصر والخير والعافية، شرفتنا وأنت كنت قد شرفتنا من قبل في حلقات سابقة في هذا البرنامج، واليوم أيضا يشرفنا حضورك لأنه أنت ربما من الشباب الزاخرين وكثيرين العطاء في هذا المجال، يعني ما بتوقفش. في شوف نشاطك في مواقع التواصل، بنشوف نشاطك في مختلف الإنتاجات الشعرية، وطبعا أنا عن نفسي ربما أستمع إلى القليل ولا أعرف ما هو الجديد من القديم، لكن أريد أن يعيد تعريفنا بآخر جديدك الشاعر عبد المنعم المتوكل.
3: آخر جديد كتبنا هو زامل الحرب ما هي بين سنة وشيعة، والحمد لله بفضل الله يعني
0: هذا من كتاباتك الزامل. جميل جدا. من زومله؟
3: سالم
0: المسعودي. صح. وعدي السفياني. وبعدها ما عاد كتبت قصيدة؟
3: كتبت، لكن هذا أكثر مشتاح يعني، وصل إلى كل مكان الحمد لله، وصل رسالة كبيرة. يعني أنا شفت أكثر أشياء يتأولون الناس في مواقع التواصل الاجتماعي إنها حرب سنة وشيعة.
0: صحيح.
3: وإنها يعني فتن، وإنها مذاهب وطوائف. قلنا ضروري نوصل رسالة
0: في وقته.
3: في وقتها يعني أنصار الله وحزب الله من جهة الإمام علي وقفوا موقف مشرف مع غزة، ما وقفوا حتى أهل السنة الذي يتأولون أهل السنة. ولذلك يعني كل شيء. نعم، وذلك كل شيء قد تبين، وإحنا قلنا نوصل رسالة. يعني أحيانا الشعر ولا الزامل بيوصل رسالة أفضل مما أنك تجي تلقيها بشكل خضاب أو بشكل يعني، وهذا هو معروف يعني عند الشعب اليمني يعني من زمان.
0: صحيح. اللي
3: بتقبله الزامل وهو بيحل قضايا كبيرة ووفق الله يعني فيها.
0: طيب الزامل هذا أنت كتبته كزامل ولا كتبته كقصيدة؟
3: لا، كتبته كزامل يعني.
0: طب بطلب
3: من عدسف يعني، متواصل بي واجتمعنا أنا وياه وخزننا من صباح الصبح. قال لما أنا المرحلة كبيرة ونشي نواكب، قلت بسم الله. أما أنا أول بيت طلع الحرب ما هي بين سنة وشيعة، يعني الحين كنت مطلع على كلام في التواصل الاجتماعي والحمد لله وشكرا وصلت يعني حتى التطول على ما بنشاهد وصلت لهم حتى الفكرة يعني بالضبط. شفت واحد من عمان لان شفته واحد طلع كذا بدق باللحية يعني قال هذا مخزن بكيلو قاث قال ويقول لكن الفكر النظيف قال بيقول الحرب ما يبين سنه وشيعة قال ورغم ان به ناس قال حافظ المصحف وبيتليه بالعشرة التلاوات والعشرة القراءات قال لكن بيقول حرب سنه وشيعة.
0: يعني أنت تعتبرها الآن مش مجرد قصيدة وفعلا يعني ما عاد أصبحت مجرد قصيدة أو زامل أصبحت تعريف جديد للعقل اليمني الحكيم الذي يعرف والواعي الذي يعرف ما يقول ويدرك من يحارب ومع من يقف. يعني اليمني مش مجرد بس واحد حامل سلاح معبيله فهقات يعني القات صح موجود عندنا لكنه ليس المتحكم بمصيرنا ولا بثقافتنا يعني على عكس الذي بيدعوا انهم المدري ايش وانه هذا القات ايوه رغم الأموال الكثيرة إلا أنهم كانوا مثل الرعاع في حرب غزة ولا اليوم في كل حرب.
3: أشهد.
0: الفكرة من جابها لكم؟
3: طبعا عدي كان بيسمعني عمل مثل ما تقول كان قد بدأ يجهز كذا عدنا أبيات ورجع بي بعض الشعراء ولهم التحيات يعني بيجيهم بيحصروه مثلا لا يحذف هذا الكلمة لا يفعل كذا وعدي هو شي ينشرها وما شي هتقرح حلقنا يشي يوصل الفكرة قبل ما هتقرح حلقنا قلت سهل عن نحاول نفعلها مشفرة يعني حتى البيت لما قلت فيها خط مارب قل خط الوديعة نوصل لبئر السبع من بئر زمزم المقصود كله إن احنا نوصل من فلسطين يعني وغزة من السعودية لأني أكثر عايق تينا بشكل مشفر وقالوا يعني وقعت تركيب الضخمة
0: وقعت حتى يعني بشكل بلاغي أجمل يعني حتى وقعت تعبيرية بشكل جميل فيها سجع فيها تورية فيها كل معاني الأدب اللغوي الذي ربما قل نظير قل أن تجد له نظير مثلا هذا الأيام الشعراء كثير وكل يوم بيطلع لنا عشرة الشعراء والكل بيحاول فيهم المبدع وفيهم المحاول فيهم المبتدأ فيهم الكذا لكن هذه ربما تعتبر من التسديدات الإلهية زي بيقولوا
3: أشهد الله يا أستاذ سلطان أنا تفاجأت أنا يعني لو ما كتبتها طبيعي لو ما بصرت هكذا زامل يعني واندرقت هذا الاندراقة أنا تفاجأت أنا يعني حتى لما سمع الناس يعني يمدحوا القصيدة ولا يتكلموا أشهد الله ما يعني أنا مستوعب أنا فالأخير أقول هذا هو توفيق الله
0: عينك على الأخبار
3: ولا المذيعة يعني تخيل حتى هذا البيت إنه جاء مزح يعني هكذا رجعوا ثمان ما قال ما نعتمده
0: فعلا يعني جاء هذا الكلمات هذا أنا شفت مقاطع لعمانيات لعمانيين بينشروا وأخذين الموضوع برواج كبير يعني كل بيت أصبح ينتشر لوحده يعني من أين جت الفكرة لو أنت بتقول عينك على الأخبار المذيعة هل به واحد برأسك استحضرته
3: نعم
0: ولا ما بالله كذا
3: لا من بعض الناس تبين نفس الخبر هكذا يقوم يبصروا الأخبار مثل ما بيش المذيعة حالي يقولوا لا خبر
0: يعني ما بالله بيبصر إذا كان الواجهة تأهل جلس يبصر الأخبار
3: أيوة يقول أخبار أمانة اليوم حازق الأخبار
0: ويستابع
3: أيوة إذا ما بيش ولا أحد حالي يقول أمانة ولا خبر ويقوم يطفش جاجو ويرقد
0: وهذه رسالة هي تعتبر
3: يطلع في باب المزحة ورجع قلت أمانة ما قال ما نثبتها شكلوا من ناس خيرين
0: لا هم كثير يعني الأغلب العامة كثير من البسطاء وأعتقد أنه هذا هو أسلوب يعني ربما هو في قنوات
3: أسلوب نعم
0: التدجين والخنوع والتطبيع نعم. بالعاني يعني يختاروا أشكال تكون ممكيجة أشبه بعروسة تظهر في التلفزيون من أجل تشد الناس إذا ما عجبك الخبر يعجبك الذي بيقوله
3: أشهد لله
0: وتجلس تتابعه بالصمد يعني
3: وأنت
0: لكن الذي نفسه زاكية الذي هو مؤمن ما يهمش الشكل بالعكس إذا شاف شكل مش تمام مهما كان الخبر قيم يقلب
3: أشهد
0: لأنه به مصادر نظيفة للأخبار
3: أشهد لله
0: به مصادر موثوقة حتى أكثر لكن هذه كانت في محلها يعني تسديدة حرة مباشرة مثل ما يقول
3: توفيق الله بعدين أمانة تشوف أكثر القنوات إن كل واحد معها صبغة يعني غير الثانية وهذا قصة وهذا جناء
0: أعراس مش كأن قناة أخبارية
3: أشهد لله
0: الموضوع أصبح منافسة على من يغوي الناس لاستهداف العقول واستهداف ذكاء النفس بدل من استهداف يعني كان المفروض يعني أو كان الهدف منهم عادة يستهدفوا الناس في عقولهم بس كيف يكذب عليك ويخليك تصدق خبرك
3: تخيل أني تطلع من ذات تقول استشهدوا عشرة الناس ما تحسهم كأن العشرة اللي استشهدوا
0: بالضبط
3: قدوا على الحركات
0: فعلا ما عاد حد بيركز على الأخبار بقدر ما بيركز على الذي يصدر هذه الأخبار نعم. ولهذا دائما ننادي أنه المفروض نقاطع هذه القنوات نعم. أي قنوات يعني مضلة فما بالك إذا قنوات مايعة مضلة أصبحت يعني ما ينفعش تبصرها أنت وأطفالك بهذاك الشكل
3: محاضرة السيد الأخير قال قاطعوا كلمة راعنا وهي كلمة
0: فعلا
3: ما بالك عادي صورة وفيديو ومشهد وأخبار كاذبة.
0: كل بيت بنيت على فكرة لوحدها ولا كانت الفكرة الأساسية مثل المسبحة خرطت بقية الأفكار؟
3: أشهد لله إننا يعني اعتراف يعني لفضل الله إننا لا سبب وإن الباقي كله سداد من الله.
0: يعني عدي لو ما دعاك قال لك نشتي نفعل على موضوع كيت كيت ولا بس نشتي نفعل زامل المرحلة؟
3: لا سمعني أبيات يعني على مواضيع ثانية وأنا وهو بيسمعني أبيات نفسه. تخيل تصلي فجر وأنا راقد قال من عكم هوجز. قلت له هوجز الحين أنا راقد يا عدي. قال لا هوجز أماني إنك عاد هوجز هيا نشي عمل ذي ورجع أمانا إن التوفيق من الله إنه طلع في ذي البيت هذا في راسي وعد أنا ما قد وصلت له عندي. الحرب ما هي بين سنة وجيعة. ورجع صبحنا خزنا وفق الله يعني أشهد لأن بعض الأعمال يا أستاذ سلطان إننا أتعب فيهن وأبالغ فيهن مبالغ يعني بشكل رهيب ما يفهمه ما يفهمون للناس الذي هم متذوقين للشيء. رغم أننا ثالث ثانوي عاد أنا اختبرت هذا السنة ما قدرنا هذاك البلاغة لكن توفيق من الله. بعض الأشعار قلت لك نبالغ فيهن بنتعب لكن أمانا ما بيجي لهن أثر مثل ما الذي بيجين ببساطة.
0: صح أحيانا الإنسان ضروري يبذل السبب والجهد. المطلوب من الإنسان يبذل جهده.
3: نعم
0: السداد والنهاية والعاقبة هي للباري يعني ولله عاقبة الأمور كلها مش إلا الأمور العسكرية في كل شيء. ولما يكون الواحد هدفه سامي تكون النتيجة أيضا سامية وعالية.
3: ويشهد الله أستاذ سلطان أنه من بدة الأعمال ومن أكثر الأعمال الذي التجأت إلى الله وقلت يا الله اجعل خالص وجهك الكريم يعني صدق بعد من الرياء والفخر والعجب وتجعل خالص وجهك الكريم وكمشي لله.
0: وفي مرحلة يعني العدو فيها بيشن أكبر الحروب من أجل تفريق بين الأمة والأمة أحوج ما تكون فيها للتوحد. العدو قد بيقتل السني والشيعي كانت رسالة هامة جدا. زوملوها كلها ولا فقط أبيات؟
3: كلها.
0: سمعنا أنت أبياتها وبعدين قاعد نسمع الزامن.
3: قال الحرب ما هي بين سنة وشيعة والله وإحنا وانت والناس تعلم ما عاد شيل أمة محمد ذريعة صلى عليه الله وآله وسلم. قل للعرب تعصيه ولا تضيعه. الدين جاء كامل ما جاء مجسم. العاقبة جنة عريضة وسيعة ولا تلك الأسفل وقاعد جهنم. يا ذي من الحكام متوا فجيعة والغرب الحكام فيكم تحكم. وشراع عقول الناس من دون بيعة يستحملك حتى ولو أنت تفهم. الله يلعن والديها طبيعة لا هو طبيعي عندهم يسفك التم. الحق وانضاقت عليه الوسيعة ما يعني إنه بيساوم ويهزم. يا خط مارب قل الخط الوديعة أنه صل بير السبع من بير زمزم. احنا فزعنا بالذي نستطيعه وما في عنا غير ما كان يلزم. من بعد ما شفنا المشاهد مريعه ولا سمعنا عنا حد تكلم. قال من بعد ما شفنا المشاهد مريعه ولا سمعنا عنا حد تكلم. الوعي قل على الحصون المنيعه والناعم كم رجعت من تقدم. النفس تحذر قبل تسقط صريعه. خط التواصل الاجتماعي ملغم. عينك على الاخبار ولا المذيعه. اختار بين العاريه والملثم. ما يجتمع دينين داخل شريعة. محلل محلل محرم محرم محلل محلل محرم محرم ما بيش وسط. يا محلل يا محرم
0: عينك كيف قلت
3: اختار بين العاري والملثم.
0: الملثم يعني أبو عبيدة. أبو عبيدة
3: ناس سألوني كثي لسهم مثلا يجي يقول الملثم يا سعمل ملثمة
0: ذي عملثمة
3: لا أبو عبيدة لأني قلت عينك على الأخبار ولا المذيعة. كانت تطلع تي أخبار مثلا ما قال أبو عبيدة ما كذا.
0: أيوه.
3: عينك على الأخبار ولا المذيعة اختار بين العارف والملثم. يعني إما أنك بتطور أخبار وأبو عبيدة ولا أنك بتطور المذيعة والعارية. وسلامتكم
0: تسديد جميل الله. جدا ونظم شعري فريد رغم أنه هناك كثير من الشعراء لكن أن يتفرد الإنسان في هذه الساحة الواسعة هذا توفيق وتسديد. حييك أخي عبد المنعم ونذهب نسمع هذا الزامل ونعود لمواصلة هذه الحلقة.

0: فن الفنون.
1: عدنا من جديد إليكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فن الفنون مع الشاعر عبد المنعم المتوكل صاحب القصائد التي بالعادة تلاقي رواجا شعبيا وقربا من المستمعين. أهلا وسهلا مجددا عبد المنعم.
2: يا مرحبا بكم بكل المستمعين الكرام.
1: كملنا نسمع الحرمة بين سنة وشيعة ونتذكر هذه الأيام كل ما سقط مجرم تذكرنا جرائمه، والمجرم يعني لا يسقط جرمه بموته بل يذهب إلى العقاب الأكيد. هذه الأيام مات الدنبوع، إحنا نتذكر من الذي قال فيه أبيات شعرية أصبحت خالدة ومنشورة لليوم. كتبت قصيدة كامل، هل أنت هذه الأيام كتبتها وعدي السفياني والكل زوملها صح؟
2: طلبني نفس الطلب.
1: كيف كان مطلعها؟
2: يا دنبوع وإيش الخبر وين الضربة القاضية؟ قلت أسبوع واحد فقط وإنه العاصمة فاضية.
1: دخل جهنم قالوا وما دخل صنعاء.
2: الله هو.
1: وهكذا كل من راهن على قتل المؤمنين والأولياء والصالحين والشعب هذا المؤمن المجاهد سيموت وهو منفيا في الأرض، أو سيلاقي خزيا بألف شكل في الدنيا وفي الآخرة عذاب عند الله لا يمكن ينجو. يعني الناس بيقولوا لا أتكلموا عليه قد مات، المدري ما هو عيحاسبه الباري. أكيد إحنا بنقول عيحاسبه الباري، ما إحنا لو كان بيدنا عن حاسبه
2: نعم
1: إحنا قد حكمنا عليه إعدام، والآن حسابه مع 50,000 طفل تحت الركام يلقاهم نازل.
2: أنا بنشوف هو الذي بيترحموا عليه ولا يقولوا خلاص قد مات. الله يعني كيف لو واحد منهم لو وضع نفسه مكان أسرة ولا مكان طفل فقد أسرته كاملة
1: صح؟
2: يعني هل عدتي هذا المجبر؟ مستحيل.
1: بالضبط هو هذا، يعني قالوا يا مسهل الحرب على المتفرجي، لما تكون متفرج من بعيد غير لما تكون أنت أحد المتألمين والذي عانى ونتائج هذه الحرب. عام كم كتبت هذا الزامل؟
2: في 2000 كان قد لها مثلا عندما قال الأسبوع 7 أعوام، عندما قلت كان اليوم عندك سنة يعني 2022.
1: وهذه القصيدة جاءت بطلب ولا أنت جاءت الفكرة؟
2: قال لي شي قصيدة في التنبو.
1: أنت بتأخذ راحتك في الكتابة أكثر عندما تكتب بطلب وإلا عندما يجي الهاجس من نفسه؟
2: شوف في كلا حالتين. مثلا بعض الحين بيجي بطلب بنجلس فيها أسبوع أسبوعين شهر. الحين أنا
1: أقول أنا مقيد
2: أقول لكم على الهواء مباشرة يعني أن أنا مجهز بإذن الله وتوفيق عمل جديد. يعني أعتبرها الجزء الثاني للحرب ما بين سنة وشيعة، وبإذن الله يعني الموضوع حساس قوي، موضوع الصحابة الذي واصل يعني يتشبثوا بحبهم للصحابة. يعني وشفت أنا من محاضرة السيد إنهم كاذبون، قال حتى في عناوينهم
1: صح،
2: قال إنهم بيسب نبه من هناك من يسب الصحابة. قال الصحابة الأخيار لا يوجد من يسبهم،
1: وقال
2: نعم قال لكل طائفة ولكل مذهب لديه رموز من الصحابة. وطبعا إذا جاء مثلا نقد لبعض الصحابة هو نقد بناء وليس شتم وليس سب. إنما بيّن السيد حسين أغلط إن به ناس خالفوا
1: طبيعي.
2: وهذا قد ذكر حتى في القرآن يعني.
1: بالضبط. وأعتقد أنه الذي يثير قصة الصحابة في العادة هو لا يحب الصحابة.
2: نعم.
1: كل من يدعي أنه يدافع عنهم هو إنما يمسك بشماعة، لأنه الذي ما دافعش عن القرآن ولا دافع عن الرسول ولا دافع عن الدين الذي جاء به الرسول لا يجيش يقول أنه بيدافع عن الصحابة، هذا مجرد كذا.
2: نعم.
1: هذا بينتمي عصبيا بس، يعني قبليا بحق القبيلة مع الصحابة فقط، أما بحق الدين كذاب. يعني الصحابة كانوا أخيار كلهم، وإذا كان فيهم أحد غلطان فنحن نقول له أنت غلطان، مثل ما في أي مجتمع.
2: نعم.
1: هناك صالح هناك طالح هناك
2: نعم.
1: الرسول رسول الكل متفق
2: والرسول
1: عليه،
2: والرسول قد هو الرسول ما هو معصوم من الغلط.
1: بالضبط. فإذا كان الرسول الله بيكلمه ويوعيك قدوه لنا ويقول له أنه انتبه لا يقعونك لا كذا، ما بالك ببعض البشر الذي هم يعني دخلوا الإسلام بعد كفر أغلبهم.
2: الله.
1: وما يهمنا يعني بعض التفاصيل بقدر ما بيهمنا أنه نكون إحنا واقعيين في نظرتنا.
2: إنهم كادوا يظلوا رسول الله ومعه وحي.
1: بالضبط. اليهود والنصارى هذا شغلهم، واليوم شغلهم واضح جدا. يعني قد بنشوف إذا تشي تعرف كيف كان مجتمع الصحابة عرف مجتمع اليوم. يعني المجتمع عادة بيكون كبير، وكون في كل مجتمع هناك صالح وإنسان تقي، وهناك خارب وطالح وإنسان منافق وعميل. وكان بينهم عبد الله بن أبي بن سلول، كان بينهم كان بينهم كثير من المنافقين الذي ذكرهم القرآن.
2: عندنا مثلا أستاذ سلطان ولو قاعد أعطيك عندي يقول قل لي من أخوالك أقول لك من أنت، وهذا قل لي من بتوالي أقول لك من أنت.
1: صح. بالضبط.
2: تبان مواقفك.
1: ليش ما الإمام علي ما يعجبهم شو من الصحابة حين نتولاه ونتكلم عنه بتعظيم. ما شو محسوب عندهم مسح؟
2: وأنا ذكرت يعني الإمام علي في عدة قصائد إنه المفروض إن الإنسان يتولى بالفطرة حتى لو ما بيش لا حديث
1: صح
2: المنزل ولا حديث الولاية ولا حتى آيات في سورة المائدة. إن المفروض يا أخي بالفطرة الإنسان مع يولي الله إنسان شجاع
1: بالضبط،
2: إنسان صادق، إنسان
1: يرفع رأسك. نعم. مواقفك كلها ترفع رأسك، تسليمك نعم. كلها شدته وبأسه ولينه ورحمته كلها في مصب واحد، وكلها في مصب ما يخليك تحرج يوم من الأيام أنك توليته. بيرفع رأسك دائما، ما بالك إذا كان هذا بأمر إلهي، بأمر نبوي، بحديث صحيح، بطريق مستقيم، بقرآن كريم، بكل هذه الطرق التي تؤدي إلى ضرورة التولي له. أخي عبد المنعم، يعني أنت كشاعر بتجي لك فرص وبتواجه عوائق، ما هي أبرز العوائق الذي أحيانا بتواجه كتابتك القصيدة، تكوينك للفكرة؟ مثلا هذه الأيام أنت تكتب قصيدة الذي بتقول عليها التوعية بخطورة التفريق بين الأمة باسم الصحابة.
2: نعم، هذا أنا شاهدت يعني مقطع للسيد عبد الملك بيتكلم عليها بحرقة، يعني شتينا نوصلها يعني على أرقى مستوى، نوصل مع هذه الفكرة أنهم كاذبون حتى في التعاهم لحب الصحابة، التعاهم وليس حب، وكاذبون حتى في عناوينهم أن هناك من يسب وهناك لا يوجد من يسبهم. وهذا أكثر يعني أنت تصدم من أبرز الإعلاميين الذي في الساحة ومن المطلعين يعني على هذا المواضيع في التواصل الاجتماعي.
1: صح.
2: بتلاحظ أن أكثر ما بيشوفوا لهم فرصة ولا حاجة يدخلوا بها للفتنة أني هذا الموضوع
1: وإعادة وتكرار.
2: أيوة، تجي تجابر أنه محرقوا القرآن كذا، يقول لك الصحابة، تجابر أنهم قتلوا 2000 في غزة ولا 1000 واحد، يقول لك
1: 70 قد إحنا
2: الله مثلا قستي في أيام معدودة، يقول لك بتسبوا الصحابة. أماني يوم فكرت قلت أي يعني الذنب مثلا
1: لو موجودين الصحابة لا يسبوك أنذح،
2: أشهد لله يعني الذنب القتل، قال لك هدم الكعبة حجر حجر ولا سفك دم مسلم.
1: بالضبط، هذا الدين الإسلامي الصحيح

0: هكذا تلفيك ولا مجد اكتملت. انا اشوف ان الصوره ما قد اكتملت، فنجلس فيها ايام معدوده لو ما اكتمل الفكره نفسها. يعني هذا القصيده قد لي فيها اكثر من، يعني عادي بدات لي هذا الشهر او شهرين بدات تحتبك الفكره وتتسبر، وقد لي فيها ايام معدوده. بعضها نكتبها يوم بعد يوم، يعني احاول اركب الفكره، وبعض الاحيان افلتها اسبوع وارجع اشتغل فيها وتتركب لي مواضيع افضل، والموضوع الذي ما قدرت اركبه يتركب افضل بمئة درجه.
1: جميل جدا.
0: والاطلاع هذا افضل لما يكون انت مطلع في نفس الوقت انت بتكتب.
1: بالضبط.
0: فلتها هناك فتره.
1: انت كشاعر اختلفت عندك فتره طوفان الاقصى عن بقيه الفترات التي عشتها وكتبت لها؟
0: يعني قصتك من قبل؟ نعم، يعني مثل ما تقول قفزه في حق مرحله طوفان الاقصى، والحمد لله انتجنا اعمال كثيره. يعني
1: اعمال كلها فنيه مسجله ولا قصائد؟ أيوة. مكتوبه بس.
0: ومن هنا عمل التحشيدي هذه انشدها الاستاذ يحيى الشرعي.
1: اين هو؟
0: حشد مليوني، بان احتشد كل جمعه حشد مليوني.
1: جميل، هذا من الذكاء انك تختار مثلا افكار تكون مصبها دائم، يعني مش أيه. يسمعها الانسان مره وانتهى.
0: اي ركزت انا كل جمعه المسجد كان يطلع كل خميس يجي ويحشد. بعض الحين يا استاذ اكثر الاوقات يجي وانا افكر مثلا ولو احنا مقصرين، لكن محاضرات السيد اشوف ان اشتي توجه العلم. صح. نحاول نحن ايش نعينه بطريقتنا.
1: بالضبط.
0: انا بمجالي شعر وانت مجالك في الاعلام، وهذا بمجاله زامل، وهذا في المسرح، وهذا
1: صح.
0: كل واحد
1: حزب الله ومعارك حزب الله قد كتبت فيهم قصيده؟
0: كتبنا يعني بعض الاوقات يجون اذكر مثلا قصيده المحاوله المقاومه اذكر لهم جمعه، وبعض الحين اكتب اربع ابيات ست ابيات لحزب الله مخصصه. وانت يعني لن تلاحظ اخر ايام، يعني هذا السنتين اللي مشت يعني بنتلاحق ملاحقه.
1: صح.
0: بيجي حدث يلا ما عاد تقدر تكتب قصيده كامله فيه وتكفيها، يعني تشبعها. ولذلك بعض الحين كان نفعل ثلاث ابيات اربع ابيات، ما عاد بينشرون بعض الحين كتابه. كتابه ما عاد الناس بيقراوا قدام حول الريلت بيقلب.
1: صح. ابو دقيقه.
0: ايوه بيقلب بيقلب بيقلب، واحنا لا نجلس هناك كتابه ضروري، ايش لا نسلك له مساحه.
1: بالضبط.
0: ندخل احنا نوصل رسائل يحاول يفعلوا ترند، احنا ندخل نشارك فيه ونبين.
1: مثلا سمعنا انا الذي كتبته لحزب الله، لانه هذا الايام حقيقه حزب الله ياخذ معارك اسطوريه ويحقق بطولات ملحميه كبيره جدا ترفع راس كل مسلم وتذل كل عميل ومنافق وان ابدا وغير ذلك في الاعلام، لكن في الواقع حزب الله اليوم يسطر اعظم البطولات واعظم المعارك واقوى الملاحم، سلام الله عليهم فردا فردا وعلى قيادتهم التي رحلت وقد بنت هؤلاء الاساطير والتي بقيت تحافظ على العهد وتواصل المشوار.
0: هذا كتبتها بعد استشهاد، في ذكرى استشهاد السيد حسن عندما كانوا يشتغلوا حزب الله عمليات ينكلوا بالعدو. قلت ذكرى رحيل السيد اللي ما رحل، ذكرى رحيل السيد اللي ما رحل بادي، يا والقايد اللي صعب ذكره ينتسى، لا زال نصر الله يعطينا الأمل بالنصر رغم الحزن فينا والأسى، الضاحية للتضحية مضرب مثل، وصبر حزب الله لين ما قسى، يوم انحنى الأعراب والمليار ذل، لبنان بالعزة توشح واكتسى، مصاب غزة في سنة غزة جلل، مصاب حول صبح صنعاء لا مسى، تبكي على السيد حسن كل المقل وتندب السيد حسن كل النساء، ونجد باستشهادها الأمس احتفل وتشهد الطائف ومكة والحسا، يخسى عميل الغرب ويذوق الفشل ومن وقف جنب السعودي خسى، من بعد أبو هادي غوى العالم وظل، من بعد أبو هادي غوى العالم وظل، والغالية بيروت ما لاقت وسى، واحتلت إسرائيل وأمريكا دول سوريا قال واحتلت إسرائيل وأمريكا دول، ويا عسى الناس ادركوا قدر عسى، محال يوهن عزمنا ما قد حصل، ومن ركب فوق السفينة قد رسى، ومحال تلقى مشكلات الشام حل، إلا إذا تولت حفيدة أهل الكساء، إلا إذا تولت حفيدة
1: أهل الكساء. نشاط صح الله أجزانك ما شاء الله، يعني كل قصيدة وكأنك تكتب في بحر مختلف وعالم وجو مختلف. من كان مثلك الأعلى وألهمك حتى تصبح شاعر؟
0: أكثر شاعر كنت متأثر به بسام شانع.
1: قبل كم؟
0: في 2015-16-17، وأكثر يعني من استفدت منه.
1: متى بدأت تكتب القصائد؟
0: أنا مثل ما تقول من قبل العدوان كنت أكتب، لكن أكتب في ما بيش موضوع، وأكتب ما نفهم الأوزان سواء، ورجعت كنت أسير أخذ بس عشان عليها السلامة معنا، ومسك بيدي هو أستاذي وأخي وصاحبي، واستفدت منه كثير، علمني أشياء والأوزان والبحور، وقال لي إيش كنا أطلع واستفيد.
1: لها التحية.
0: لها التحية.
1: بسام ليس يعني مجرد شاعر فذ وقوي فقط، إنما يعلم غيره، وهذا من جمالية الشاعر، وإنما تدل على ذكاء النفس المجاهدة. إذا الإنسان بيعلم غيره ويحاول يفيد غيره ويكون أشباه له وأمثال له يعني في ساحته وفي ميدانه، فهذا إنسان مجاهد قبل أن يكون مبدع أو متميز. التحية لبسام ولك، وأنت أصبحت اليوم يعني شاعر.
0: ويحيى العطيف الصدق والله أنه كان يعلمني أشياء.
1: يحيى العطيف كان ضيفنا قبل أسبوعين تقريبا أو ثلاثة، وهو من الشعراء طبعا الذي بيكتبوا بقلة لكن بعنف يعني. أيه. جميل جدا. أيه. وأفكاره قوية يحيى. يقال أنه الشاعر طول عمره يجي يكتب قصيدة واحدة، إنما بيكتبها بأساليب مختلفة تواكب الأحداث وتواكب وتعبر عما في داخله. هل فعلا تكتب قصيدة واحدة يعني هي مسيطرة عليك الفكرة القصيدة تكتب فيها وتدور فيها، أم أنك بتكتب في كل جو مختلف، تكتب لكل عالم مختلف؟
0: بالنسبة للقصائد، القصائد الذي هي 20 بيت 15 بيت 20 بيت 30 بيت، بعض الأوقات أجلس فيه نشوف، وبعض الأحيان أكتب عمل يعني وأدمع، يعني تجي مشاهد مؤثرة يعني إذا ما دمعت منها ولا ما تأثرت منها يعني قلبك قاسي، يعني مشاهد تتفطر لها الحجار. مثلا عندما في رمضان اللي قبل هذا أذكر أنهم تحاصروا غزة، يعني اشتدت عليهم الحصار لدرجة أنهم كانوا يموتون ناس من الجوع، تتذكر صح؟
1: أيوه.
0: تأثرت يعني قوي، ويوم جاء أجي 500 شهيد على ما أذكر بحول هذا العدد، يعني افتضر قلبي، وليا كتبت قصيدة الحال مأساوي.
1: ما قلت فيها. شطر
0: أن أنا كنت أدمع يعني وقت ما كتبتها أول أبيض.
1: هات سمعنا نسمعها.
0: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا طال الأمد والصبر في شعبنا طال، ولن يحطك برقضية حملها، مسر النبي مشتت بقيادة الآل، وباليمن كامل وببنا قبلها، أهوال هذا الشعب يا يوم الأهوال، ما با يضفي نارها من جعلها، يا العالم المهتد والعالم الضال، الوعد جاء وهدافنا بانصلها، من صورة التوبة والإسراء والأنفال، جنان عادي يقوم عادة رسلها، في حرب شعواء تطحن أجيال وأجيال، ما عاد يخرج منها من دخلها، صار الذي ما كان يخضر على بال، وأكثر شعوب الأرض خافت تولها، وكان في يد الحكومات الأجال، ما كان خالقنا بيد تجعلها، قال صار الذي ما كان يخضر على بال، وأكثر شعوب الأرض خافت تولها، وكان في يد الحكومات الأجال، ما كان خالقنا بيد تجعلها، الحال مأساوي ولا يشبه حال، وأوجاع غزة فوق ما نحتملها، دم الثكالى بحر والدمع شلال، لو ينسكب لا تنجرب عزلها، يا عين لا تبكي على قتل الأطفال، اتحسري وبكي على من خذلها، يا عين لا تبكي على قتل الأطفال، اتحسري وبكي على من خذلها، الصمت عن فعل العدو يحسب أفعال، والصامتين أسوء من اللي قتلها، من حاسب إسرائيل عن سوء الأعمال، ومن عن الإجرام منهم سألها، هل عاد باقي في العرب نص رجال؟ وين العرب ما بان حتى أزعلها؟ ماشي ولا موقف مؤثر وفعال، ولا جهود أحد سوانا بذلها، الكل لأجل المال في المعركة مال، والسيد القايد لوحده فصلها، بايضرب الباغي مع ضرب الأمثال، ويسمع الرادار مشي يتنملها، بالاكتفاء الذاتي رفع روس الأموال، وفشل حصار الغرب وظهر حيلها، الشرق ياخذ من بضاعات تاكيال، وإحنا نقاطعها وناخذ بدلها، من يقنع قال صهيون رأس الشر والباقي الذيال، ومن عرف تاريخها ما جهلها، من يقنع أمريكا تشارك بالارتال، وتعلق إسرائيل فيها أملها، لو باتغطي جويا فابضربال، ما باتغطي بالهزيمة فشلها، ما باتغطي بالهزيمة فشلها.
1: نشهد صح الله. طيب ال- ال- ال- القصائد الأخرى التي كتبتها في غزة هي كثيرة ربما.
0: نعم.
1: هناك قصيدة اسمها رد اعتبار أنت كتبتها. نعم. في أحداث غزة.
0: أيها الله لما كان القوات البحرية تشارك والجوية وكل من.
1: ماذا كنت تقصد برد اعتبار؟
0: يعني إن عاد الرد هذا كل عاد الرد اعتبار. كان قد دخلنا في الفرد الصوتي. وعاد هو رد اعتبار أني لا أقدر فرحه وإنه خلاص كملنا الرد. اللهم صل على محمد.
1: ما قلت فيها
0: الآخرة وعدها ما يكره العاجلة،
1: الاخره
0: وعدها ما يجلها العاجله.
1: الله
0: يا قدس ما بات طول فتره الانتظار ما دامك اول قضيه للامم عادله واحنا اول الباس ذي جاسوا خلال التيار صفحاتنا بالفداء والتضحيه حافله تنقش على التهر مثل النكش فوق الحجاب في يوم كامل شعوب الارض متخاذله تحرك الشعب هذا في مقام انتصار صلاة مليار مسلم باتكم باطلة لو باعوا المسجد الأقصى بمسجد ضرار وباعوا التين بالتنيا وهي زايلة ودوروا ربح من عدوان شل الضمار مع فلسطين كل الناس متفاعلة مع فلسطين كل الناس متفاعلة حتى الذي ما قدر مؤمن بجنة ونار كل المسائل وقف المعركة فاشلة والله ما توقف إلا على سعاد الفقار يوم اليمن يوم اليمن قاد من ساروا مع القافلة شاف الشهوب من مساعي الحميد التغار الرصد شغال والهجمات متواصلة والرد لازال لهذا الحين رد اعتبار والرد لازال لهذا الحين رد اعتبار عاد الزوارق لتنكيل السفن داخله واربعمائة ألف غواص تخوض الغمار ما بايمروا بفرقاضه ولا ناقله أو يستطيعوا يلوذوا مننا بالفرار قال أو يستطيعوا يلوذوا مننا بالفرار صاروا حاضم ضلوعي يجهض الحاملة حاملة أمريكية
1: أيوة.
0: صاروخ حاضم ضلوعي جهض الحاملة وفرط صوتي يدمر والديها دمار لا تحسب البحري والجوي غافلة ولا السلاح الذي بكشف عليها الستار بايقلب اليوم عالي خصمنا سافلة ويقلب الليل من هول انفجاره نهار بمنع عبور أي تاجر له بلعدة صلة ومن قناة السويس أفرض عليها الحصار ولو عبر من بحور الشعر لا قاتله فكيف من بحرنا الأحمر وباقي البحار قال ولو عبر من بحور الشعر لا قاتله فكيف من بحرنا الأحمر وباقي البحار تركبوا عالمية ثالثة شاملة نشبها بالمجنح والكبار الكبار لن تجمع الكفر والإيمان في طاولة إلا إذا الفرد صوتي يتدير الحوار واجب نخذ ثار غزة عائلة ونكم لندن واشنطن على دار ونخوض في الأطلسي والهادي الفاصلة ويردد الكون بالسبع اللغات الشعار ويردد الكون بالسبع لغات الشعار الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام
1: ما شاء الله تبارك الله كل قصيدة أقوى من السابقة وهذا ما يميزك أنه تحافظ على زخم الإنتاج وعلى حماسك في كل ما تكتب وليس يعني من فترة إلى فترة كأنه المخزون يكمل أو الإبداع يضمحل يعني بتحاول أنك تطور من قصيدة إلى أخرى من فترة إلى أخرى وهذا ما يميز أي واحد يشتي مع هدف يعني يشتي حققه يشتي ينطلق
0: الحمد لله وشكرا هذا واحد احنا مقصين يعني في الاطلاع لكن النصيحة التي تهريب الأستاذ بسام جانا قال الشاعر قراءة الشاعر والاطلاع على الكتب والروايات والأحداث قال بمثابة المضر للشجر قال هل أتثمر شجر بدون مضر ماشي إذن الشاعر ضروري أن يكون مطلع ويقرأ ويتوسع يعني وهذه هي النصيحة اللي والباقي الشعراء يعني
1: ضروري يعني الذي يطور نفسه لابد من العمل عليها يعني اليوم مواقع التواصل ربما هي أصبحت الجبهة المتقدمة في ميدان الإعلام أين أنت؟
0: أني ذكرتني خلاص أنا هذا أختار بعدين يعني بعدين
1: هذا
0: أختار قصيدة فرسان الإعلام ورغم أنك واحد منهم
1: ما إحنا بنحاول بس الله يوفقنا جميعا
0: في أنا صحيح ما أشكل لهمت
1: أيوة جميل كيف تتعامل أنت أو تستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: أنا أستفيد مثل ما تقول إن إحنا نوصل الرسالة مثلاً بعض الحين بيجيوا بموضوع رائج والعدو بيستغله الصفحة تنشط أكثر عندما يكون الموضوع رائج وتشارك فيه
1: صح
0: وهذا معروف ولذلك وصل فكرتك من خلاله لا تلتفت إلى يعني موضوع ثاني ولا لجل ترندات ولا لجل الإعجابات والتعليقات
1: ترضي
0: الناس والشهرة الشخصية ماشي استغلها لما توصل الحقيقة وتبين للناس
1: لكن هذا بيعرضك عادة مثلا للحظر إذا نشر
0: طبيعي أن الحين هذا كلها فيها على الحظر والحسابات ربطها يعني قتال حق فرسان الإعلام
1: طيب المواضيع اللي بتختارها عادة في صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة المواضيع الشعرية هي كل قصائدك ولا فقط يعني بعض القصائد الذي بتواكب بها أحداث المنشورات والترندات
0: لا بعض القصائد الذي يجي الموضوع هذا كساء ترند ولا قلت أدخل اليوم الثاني أفعل ثلاثة أبيات اثنين أبيات أربعة أبيات على حسب
1: كأنه منشور
0: أهم شيء إيش إني توصل الرسالة سواء إذا أعطيك دير في اثنين أبيات إذا أعطيك دير في ثلاثة نوضح للناس مثلا حكاية قضية ميرا يعني فعلت أربعة أبيات ووضحت إنهم ليش ما وقفوا مع سمير المارش؟
1: صح
0: يعني. وهذا الموضوع يحتمل أن كثير من الإعلام بيتكلموا عنه، أنت تكلمت عنه أستاذ، يعني كثير من الأساتذة تكلموا عنه، وأنا بطريقتي كشاعر إني أوظفه بشعر.
1: جميل.
0: وبعض الأوقات ما يحتاج إنك فكرة وخيال وتعب، ما شو وصلت بشعر.
1: تكتبها دائما كتابة ولا بتفعل فيديوهات واصل ولا كيف أسلوبها؟
0: هذا الفترة الأكثر شيء يعني فيديوهات. لأنها بتوصل الفكرة أكثر.
1: هي تعتبر حاليا أشبه بالموضة الآن، إن الكل بينشر يعني فيديوهات. فالأفضل إنه يستغل كل رائج في سبيل الله، يعني في سبيل الحق.
0: نعم.
1: يوظف.
0: وأقول لك إيش اللي يزيدك يعني أكثر إن أنا أكون أفعل هكذا. مرة نشرت 3 أبيات، مدري 2 أبيات لشاعر قد نسيت منه. وكتبت الله الله والكلمات للأستاذ كذا كذا، بدأ قبل البيتين يعني طالع في المطلع. تخيل حتى خل صح الله لسانك يا عبد المنعم قوة. يعني اسم الأدمي في أول الشعر
1: ما بدرى
0: يعني ما عاد بقلوش. دريت أنا إنه ما عاد بقلوش أكثرتهم، يعني ما عاد بالله القليل المذوقين.
1: لا جاملك تعليق مش.
0: أيوه قلت إذن نوصل الرسالة نقدم حول الريلزات والله. وشفت إنه هناك قبول أكثر. مثلا بعض الحين بينشر منشور ويطلع 2000 مشاهدة، هذا المشاهد بعض الوقت أفعل الفيديو بيطلع 500,000 400,000 300,000، يعني بتوصل لعدد كبير.
1: صح.
0: ويشهد الله يا أستاذ سلطان إن واحد لما يجوم متحمل المسؤولية، هي في البداية بيجوي هو يرغب واحد يدور شهرة، لأن كما قد واحد خلاص قدم متحمل المسؤولية وبيحسها في عاتقه إن هي مسؤولية عليه إنه يوصل.
1: صح.
0: يوصل المظلوم ولا يوصل الحق ولا يبين. شهد الله بعض حين نقوم أفعل، وأنت يعني معايش هذا الشيء كإعلامي.
1: صح.
0: إنك بعض حين تطلع تصور ما بيش رغب إنك تصور، لكن ضروري إنك تواكب.
1: كدي مثل الجبهة.
0: أيوة مثل ما المترس يجي زعف، ضروري إنك تواجه مع جس تبسه.
1: بالضبط. هات خلينا نختم الحلقة بهذه الأبيات الذي كتبتها المواقع التواصل.
0: أمان الفرسان الأعلى.
1: يلا.
0: طبعا أنا ما كتبت لها من كثر ما بين بسرعة عملهم مهم، وزاد السيد التام حاضر مش محاضرة، هذا عدة محاضرات لو تذكر كان الفرسان الأعلى بيبين على أهمية عملهم وضروري أنهم يلتزموا أكثر. يعني قال فرسان الإعلام تطلق كل يوم أسرار من المنصات وتعدي طرق ودروب، سواء منصات تواصل اجتماعي ولا منصات صواري.
1: سواء
0: من المنصات وتعدي طرق ودروب، الكل سجل حضوره يوم كلن غاب، وكل موقف مشرف توقف محسوب، في كل موقع تواصل فاعلين ارتاب، في كل موقع تواصل فاعلين ارتاب، تحصن اذهان قبل النايبات سنوب، لكل فارس صناعة محتوى جذاب، ولكل فارس طريقة مذهلة واسلوب، ثبات في كل صفحة رسمية وحساب، وصمود في كل مجموعة وكل جروب، للنصر في كل ساعة تبذل الأسباب، والنصر قادم ومن رب السماء مكتوب، بالوعي يتقدموا ويسطوا الأحزاب، والوعي منا بهذه المرحلة مطلوب، والانتحالات للأسماء وللألقاب تثبت بأن العدو من فعلكم مرعوب. كم من أمة ستفعلت في صالح وذباب، وكم حوالات توصل محفظة وجيوب، والناشطين اغلقوا في وجه الأبواب، وقالوا عدلوا بالردود الواقع المقلوب، وكانوا الأقرباء والأهل والأصحاب للناشط الحر الذي لا سبهم معصوب، ما خاب ظن العلم والحلف ظنه خاب، والغاصب اليوم بايخضع وهو مغصوب، سبحان من ميز الصادق من الكذاب، وقال وظهر حقائق وجلى نورها المحجوب، وجل من بين الواثق من المرتاب، وجل من بين المبضي من المقضوب، ما كل منشور يشتري فيه مستيعة أو كل الأرزاق مصدرها من اليوتيوب، واصل هجومك لزهق الروس والأذناب، وصبر على الحظر والتقييد صبر أيوب.
1: الله.
0: قال واصل هجومك لزهق الروس والأذناب، وصبر على الحظر والتقييد صبر أيوب، ما دام والعصر هذا عصر الاستقطاب، احذر من السم لا يأتيك وسط النوب، ما دام والعصر هذا عصر الاستقطاب، احذر من السم لا يأتيك وسط النوب، وان ضابت النفس الأمارة وعيشك ضاب، لا تتبع هواك وإن كان الهوى مرغوب، ولا تدور على التعليق والإعجاب، وقلوب حتى ولو توقف مهجة وقلوب، البعض مذنب ولا ذا الحين ما قد تاب، والبعض مذنب ولكن مستعد يتوب، البعض مذنب ولا ذا الحين ما قد تاب، والبعض مذنب ولكن مستعد يتوب، لو كل موهوب يعمل في رضا الوهاب، ما يحمل أوزار لا نزل عمل وذنوب، ما يحمل أوزار لو نزل عمل وذنوب.
1: أنا أشهد صح الله لسانك، ما شاء الله تبارك الله، أحييك وأحيي هذه الجهود الرائعة، وأنت تستشعر عظمة ما تقوم به وما تقدمه في هذا الميدان، وأنت ترص الكلمات كما ترص الأحجار في المتارس وتقضيها على الأعداء. ما بش يعني
0: أشهد الله في تواصل اجتماعي أنت قدوتنا بنشاطكم،
1: أنت ميدان لوحدك وإبداع كبير، ونحن في ميدان أيضا مختلف وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله يكتب أجرك
0: الهدف واحد والقضية واحدة كلنا مكملين لبعض.
1: بالضبط. الله يوفقك أخي عبد المنعم، وشكرا كثيرا لحضورك، أسعدتنا بما قلت وبما كتبت وبما سمعنا في هذه الحلقة.
0: أنا أشكركم على هذا الاستضافة الجميلة الذي أتاحت لنا الفرصة نقدم رسائل
1: على رأسنا في أي وقت. الإذاعة إذاعتك وهذا البرنامج يعتبر ميدانك. أهلا وسهلا بك.
0: الله يبارك فيكم
1: وشكرا لحضورك اليوم.
0: لا شكرا على واجب. عيدكم مبارك وكل المستمعين الكرام، وتحياتي لك أستاذ سلطان.
1: لك التحية كل
0: طاقم إذاعة سامي فهم.
1: لك التحية وأيضا للمستمعين الكرام كل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأخير لا ننسى أن نضع لكم مساحتكم الخاصة. مستمعينا الكرام، شاركونا بما تحبون أن تشاركوا به من القصائد، من الزوامل، سجلوها وأرسلوها عبر رقم البرنامج 7811111991. في أمان الله.
2: قدمت لكم إذاعة سام
3: فن الفنون.
2: فن الفنون، البث الأول
4: 10:00 مساء كل جمعة،
2: ويعاد
4: 11:00 مساء الأربعاء، وعند 1:00 ليلة الأحد، لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع.
2: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
4: رقم البرنامج
2: 7811111991.
4: الرقم مرة أخرى
2: 7811111991.
3: فن الفنون.
5: هنا سام،
6: تاريخ حي،
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: إذاعة سام اف ام تقدم طريق المصطفى، سلسلة إذاعية خاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نسير معكم في دروب الإيمان والتضحية، نستحضر المشاهد الخالدة ونتأمل العبر والدروس من تلك الرحلة المباركة، من مكة إلى المدينة، من الألم إلى الأمل، من التضييق إلى التمكين. طريق المصطفى. إعداد وتقديم الدكتور حمود الأهنومي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام. نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن ما كان عليه المجتمع المكي من خصائص عوامل سلبية أثرت عليه ولم تؤهله لأن يحظى بشرف استضافة الإسلام في أيامه الأولى، وترشحت منطقة أخرى لهذا الشرف العظيم هي منطقة يثرب التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى كل حال الرسول كان يبحث كما قلنا في الحلقة الماضية عن قاعدة انطلاق يكون فيها المجتمع المثالي الملتزم بتعاليم الله سبحانه وتعالى. بويع له بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية التي مهدت لانعطافة تاريخية كبيرة جدا، وكانت بمثابة الدستور أو القانون أو الأرضية الدستورية التي من خلالها يمكن أن ينشأ مجتمع جديد بقواعد جديدة. وهنا جاء حدث الهجرة وسنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا، لكن ما يهمنا الآن هو أن نتحدث لماذا تميز المجتمع المدني، لماذا حظي المجتمع المدني بهذا الشرف الذي حرمه المجتمع المكي، ما هي العوامل التي ساعدت ذلك المجتمع الذي كان متنوعا فيه، مجتمع كان هناك فيه انقسام قبلي بين الأوس والخزرج، كان هناك أيضا تحالفات، هناك حروب سابقة، هناك ثأرات، هناك يهود يغذون الفتن. لم يقتنع أولئك الأوسيون والخزرجيون أيضا بالدخول في اليهودية، ظلوا محتفظين بديانتهم الوثنية في محيط يهودي. مع ذلك كانوا يعيشون حالة من القلق الفكري والثقافي، التي عندما جاء الإسلام بما فيه من تعاليم استطاع إقناعهم وأن يلبي الرغبة الفكرية والطموح الفكري لديهم. أما العوامل التي شاركت في أن يكون هؤلاء الأوس والخزرج هم البذرة الأولى للإسلام، هم الناصرون الذين نصروا الإسلام في أيام الأولى وحظوا بشرف كبير جدا، هو شرف استضافة الإسلام، فإن ذلك يعود أولا لأوصاف الله عز وجل ورسوله الكريم، الله ذكرها ورسوله الكريم ذكرها. من ذلك أن الله وصف أولئك الأنصار بقوله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. إذن هنا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي هذا المقطع بالتحديد من صفات هؤلاء القوم التي أهلتهم لأن يكونوا بذلك المستوى من الشرف العظيم، شرف استضافة الإسلام في أيامه الأولى، أنهم يحبون من هاجر إليهم. محبة، هناك أرضية إيمانية مفعمة بالمحبة لكل من يأتي إليهم، قلوب سليمة من الأحقاد من الضغائن، المحبة تعيش فيهم، تعشعش في قلوبهم لمن يتحرك معهم في إطار هذه القضية المقدسة، فهم يحبونه. إذن الحب هو العنوان الأول كما يقول السيد عبد الملك رضوان الله عليه، المحبة صفاء القلوب، المحبة لمن تجمعه بك القضية الواحدة، المبدأ الواحد، توجه الواحد، هذا هو من أعظم المؤهلات. أي مجتمع، أي أمة يجب أن تكون، أي أمة تريد أن تكون ناهضة قوية متماسكة وهي لا تتميز بمحبة أفرادها لبعضهم، فإنها تدعي أنها تنهض وهي ليست ولا يمكن أن تنهض. الأمة التي تنهض، التي تكون قوية أمام أعدائها، هي التي تربطها علاقة مهمة جدا ببعضها، أفرادها ببعضهم، وهي علاقة المحبة. الحب يعني ماذا؟ يعني السلامة من الأنانية، لا يوجد هناك أنانية، والأنانية من أكثر ما يبعثر الناس ويمزق الناس. السلامة من العقد الشخصية، لا يوجد أيضا فيهم عقد شخصية، طموحات شخصية تؤثر على الإنسان فتحبطه وتجعله يحقد على هذا ويحسد ذلك ويحمل الأنانية تجاه هذا ويتعقد من هذا ويسيء إلى هذا. أمة نظيفة، الأمة الناهضة، الأمة القوية، الأمة المنتصرة، هي الأمة النظيفة، الأمة التي لا تحقد على بعضها، لا تتعالى على بعضها، لا تحسد بعضها، لا تبغي على بعضها. ولهذا نحن اليوم كأمة ناهضة في مسيرتنا القرآنية يجب نكون على هذا النحو، يجب أن ننهض بأمتنا على هذا النحو، أن نتحرك على نحو جماعي. هذا التحرك الجماعي يحتاج إلى محبة، لا يمكن أن نكون أمة واحدة ومجتمعين ونحن لا نحب بعضنا، لابد أن نحب بعضنا، لابد، لأن المسؤولية جماعية والقضية قضية جماعية والمسيرة مسيرة جماعية. وهذه نقطة مهمة لكل أمة تريد أن تتحرك وتنهض وتصل إلى النضج الحضاري وإلى الوصول الحضاري، فهذه الأمة تتحرك بفاعلية عالية وقوة كبيرة ومجهود جماعي منظم وفاعل ومؤثر ومنتج ومثمر. فعندما لا يمكن أن تكون الأمة على هذا النحو إلا إذا حملت المحبة لبعضها، وهما كان عليه أولئك الأكرمون من أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم كانوا يحبون من هاجر إليهم. أما إذا غاب هذا الجانب لا توجد محبة، ما الذي يحصل؟ الأمة المتناحرة المتشاكسة التي يبغي بعضها على بعض، يحسد بعضها بعضا، ما لا يمكن أن يعملوا شيئا، لا يمكن أن يحققوا إنجازا هؤلاء من هم على هذا النحو. إذا غاب هذا الجانب، جانب المحبة، فإنه ستسود حالة الفرقة والضغائن والأحقاد والعقد والتأثيرات السلبية على الواقع العملي. هذه نقطة كما يقول السيد عبد الملك رضوان الله عليه مهمة في غاية الأهمية، يقول: أتمنى أن يكون هناك استيعاب كبير لها، الأمة في هذه المرحلة في أمس الحاجة إلى الاستيعاب لها وإدراك أهميتها. نحن اليوم أحوج ما نكون، لا سيما عندما كان العدوان قائما بشكل ساخن والطائرات تقصف كل يوم وتزور صنعاء في الليل وفي النهار وفي الصباح وفي المساء، وتزور أيضا مناطق أخرى وتشتغل الجبهات وتشتعل بشكل ساخن وقوي، كان هذا ربما يحمل كثيرا من الناس على أن ينتناسى كثيرا من القضايا. ربما اليوم عندما يكون هناك هدوء تظهر بعض الأنانيات، بعض الحزازات النفوس، تظهر حظوظ للنفس، لماذا هذا كذا، ولماذا هذا حصل على كذا، وأنا أين أكون في أي موقع، أين موقعي من إعراب هذه الحالة التي نحن فيها، قد تحصل مثل هذه القضية. ولهذا يجب أن ندرك أننا إذا أردنا الاستمرار بنفس الزخم السابق وبنفس القوة بقوة وبناء. يجب أن نتمثل ما كان يتمثله أولئك الآباء والأجداد من أجدادنا وأبائنا الأنصار الأوس والخزرج من أنهم يحبون من هاجر إليهم، ونحن يجب أن نحب من هاجر إلينا، أن نحب بعضنا، لا نبغي على بعضنا، أن نرأف ببعضنا، أن نتواد فيما بيننا، أن نتراحم فيما بيننا، لا تأخذنا الأنانية، لا يكون هناك أحدنا يتميز على الآخرين. يجب أن نكون أسوة في المأكل وفي المشرب وفي المركب وفي الملبس وفي كل شيء، يعني لا يجوز أن يتميز البعض على البعض الآخر. كذلك أيضا عندما نرى آخرين لديهم بعض الاحتياجات التي يحتاجونها في أعمالهم، كذلك يجب ألا نجد في صدورنا حاجة مما أوتوا، وهي الصفة الثانية التي أهلت مجتمع المدينة لأن يكون المجتمع المتشرف باستضافة الإسلام في أيام الأولى. الله عز وجل قال: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. سبحان الله، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. عندما أولئك الأنصار رأوا المهاجرين وقد جاءوا إليهم وهم فقراء محتاجون مطرودون من بيوتهم معتدا عليهم، ثم رأوهم بعد فترة من الوقت وإذا بهم قد آتاهم الله عز وجل أو قد أوتوا شيئا من المتاع أو الأجهزة أو الخيل أو البغال أو أي الأملاك التي أو العتاد أو أجهزة يعني جهاز الحرب وعتاده، فإنهم عندما يرونهم يحصل لهم ما حصل لهم من هذه الأمور أو من أمور المأكل أو المشرب، فإنهم لم يكونوا يجدون في صدورهم حاجة، صدور نظيفة يحملون روحية العطاء والتسامي. يقول السيد عبد الملك رضوان الله عليه: روحية العطاء روحية مهمة جدا، محبتك للخير، محبتك الخير للآخرين من حولك، وأن تريد لهم الخير وأن تحب لهم الخير، هذه علامة تدل على خيريتك في نفسك. إنسان يحمل الخير ويريد الخير للآخرين، وبالتالي لا يكون عنده حساسية إذا أعطي هذا أو أعطي ذاك شيئا مما يحتاج إليه في حياته، في جهاده، في عمله، هذه لا تمثل حساسيات وعقد عند الإنسان الواعي الذي يريد أن يقتدي بهؤلاء. هؤلاء القوم الذين هم بناؤون للحضارات، بناؤون للقوة، الذين هم عناصر قوة في بناء المجتمعات السليمة، المجتمعات المعافاة التي تتعافى عن الأحقاد وتترفع عن الحظوظ الشخصية. يقول السيد عبد الملك رضوان الله عليه أيضا: ونجد كم تمثل من إشكاليات في الواقع الذي لا يبنى على هذا الأساس التربوي. تكون المسألة الجوانب المادية، وما قد تراه أعطيه هذا أو ذاك، إما شيء مادي أو مساعدة مادية أو أشياء مادية في إطار سد الحاجة أو احتياج لعمل أو متطلبات لمسؤولية أو لحاجة، هذه مسألة تؤثر على الكثير من الناس وتكون سببا من أسباب تعقد البعض. وهذا قضية نطرقها ونراها ماثلة قدامنا. البعض يرى زميله أو أخاه أو تلميذه أو ابنه أو حتى أباه أو من أقاربه أو من الأباعد أو من زملائه في الجهاد وقد حظي ببعض الاحتياجات، نقول يعني وهي احتياجات مشروعة، تتعقد هذه المسألة وتكبر في نفسه ويرى أنه قد بخس حظه وأنهم لم ينتبهوا له وأنه كان يفترض أيضا أن يحصل مثل تلك السيارة أو على مثل ذلك البندق أو على مثل ذلك الأمر أو على مثل ذلك التلفون أو أي شيء من هذا القبيل. هذه قضية بالتأكيد أنها ترتبط بحالات الأنانية، بالتعقدات، بالاستياء، بالحساسيات الشديدة التي ينتج عنها فرقة وخلاف وتباين وضعف تعاون وخلل في مستوى تضافر الجميع ويعقبه تفرق وتباين، يؤثر على الواقع العملي ويهيئ الفرصة أمام العدو بأن ينتصر على الجميع وأن يصطلم الجميع. كنا على هذه الحالة من النفسية المؤسفة عندما تظهر مثل هذه النقاط المؤسفة، عندما ننسى أننا تجمعنا قضية واحدة ومبدأ واحد وإرادة الخير للجميع، فهذا سيشكل منشأ لهذه الحالات الغير سوية، الأنانية والتعقدات والخلاف والتباين وضعف التعاون، الذي يوجد فرصة عظيمة للعدو، العدو الذي لا يفرق بينك وبين زميلك، لا يفرق بينك وبين زميلك في العمل. ولهذا لا يستطيع ذلك المجتمع أن يشكل، المجتمع الذي ابتلي بهؤلاء الناس الأنانيين المفرقين المختلفين الحاسدين الباغين، هذا المجتمع لا يمكن أن يشكل موقفا جماعيا قويا كما ينبغي، ولا أن ينظم أيضا مجهودا عمليا متكاملا يؤتي الثمرة القوية المطلوبة. لكن أولئك الأنصار عندما أحبوا من هاجر إليهم، عندما لم يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا، أهلهم الله لأن يكونوا لبنة الأولى، أن يكونوا النقطة المركزية الأولى التي انطلق منها الإسلام إلى الجزيرة العربية، واستطاع أن يحدث فرقا كبيرا في تاريخ ذلك الزمن وفي تاريخ تلك الأمة. أما المؤهل الثالث الذي كان عليه أولئك الأنصار فهو قول الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان كان بهم خصاصة. الله الله، هؤلاء القوم يتحدث عنهم الله عز وجل بأنهم يؤثرون الإيثار، وليس فقط التفضل ببعض ما عندهم. يعني أحدهم يملك عشاء ويرى أن المهاجرية الغريب الذي وفد على هذه الأرض ليس لديه عشاء، يأخذ عشاءه ويذهب به إلى ذلك المهاجر فيؤثره على نفسه، ويبقى هو طاويا للجوع ويمسي جائعا لأنه آثر أولئك وبه خصاصة. يعني والخصاصة هي أشد الحاجة، وهذه ميزة عظيمة، هذه ميزة عظيمة للنهوض بالمسؤوليات الكبيرة والمواقف العظيمة. عندما يكون الإنسان على هذا النحو، على هذه النفسية الراقية، يؤثر غيره وهو محتاج، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك أمة قوية وعظيمة. لا يستطيع الإنسان حتى الواحد منا عندما يستمع مثل هذه القصص أن جماعة كانوا يؤثرون آخرين على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى احتياجاتهم في مأكلهم في مشربهم، لا يكاد الإنسان أن يصدق مثل هذه الحالات لولا أن التاريخ أثبت هذه القضية بشكل قطعي جدا. حينما يكون الناس على هذا النحو، عندهم اهتمام كبير بالقضية، بالمبدأ، بالموقف الذي يتحركون فيه، عندهم استعداد عالي للتضحية والبذل والتقدمة، عندهم اهتمام بنجاح الموقف والوصول إلى الغاية، عندما يكون المجتمع على هذا النحو فإنه مجتمع مؤهل لأن يبني حضارته، لأن يبني قوته، لأن ينتصر على أعدائه. أما المجتمع الذي لا يهمه إلا نفسه، عندما يرى بعضهم أنه يجب أن أهتم بنفسي وأن أحصل على المميزات وعلى الاستحقاقات والأفضلية وأنا كذا ولا دخل لي بأولئك فليموتوا أو فليكونوا، هؤلاء من يكونون على هذه الشاكلة هم في الحقيقة يهدمون الحضارة، هم لا يبنون مجتمعا قويا، بل يساعدون العدو على أمره. لكن أولئك الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هؤلاء هم البناة الحقيقيون للمجتمعات كما يقول السيد عبد الملك رضوان الله عليه. هذه الدروس، هذه المؤهلات التي كان عليها أجدادنا الأنصار، نحن أحوج ما نكون إليها اليوم في واقعنا، نحن أحوج ما نكون إليها في اليوم في واقعنا. الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى وسلم وصفهم أيضا وصفا رائعا جدا عندما قال عنهم إنكم، يخاطب الأنصار، ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. كان الأنصار حينما يكون هناك فزع خوف، حينما يكون هناك داعي للقاء للحرب للجهاد، هناك اعتداء على المدينة، هناك أخبار تعلن بأنه العدو يتجهز، ماذا كان يفعل هؤلاء الأنصار؟ كانوا يكثرون في هذه الحالة، يبادرون، يسرعون، بعضهم يسرع قبل البعض الآخر ويملؤون الساحات. لكن عندما يكون هناك طمع، توزيع للغنائم، عندما تكون هناك أموال، عندما يقلون، هذه صفة عجيبة جدا في هؤلاء العظماء من أجدادنا اليمنيين من الأوس والخزرج أنهم على هذا النحو. اليوم نحن يجب أن نقيس أنفسنا، هل نحن على هذا النحو؟ إذا رأينا أنفسنا نكثر عند الطمع ونقل عند الفزع فهذه أمارة لعمري خطيرة جدا، يجب أن نراجع أنفسنا. عندما نرى أنفسنا نكثر عند المطاعم والمشارب وتكتظ بنا المطاعم الفاخرة، الأسواق الغالية والملابس والسيارات الموديلات الجديدة، فهذا مؤشر سيء جدا، تاج إلى نراجع أنفسنا فيه وأن نقيس أنفسنا على هؤلاء، على هذا النموذج العظيم. إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. وهم أيضا وصفوا أنفسهم وقالوا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. كيف واقعنا اليوم؟ واقعنا اليوم تاج إلى أن يلتمس الهدى والاقتداء والقدوة من واقع أولئك العظماء من أجدادنا الأنصار، أن نمشي على ما مشوا عليه، نصبر في الحرب وأن نصدق عند اللقاء. ولكن عندما لا تتوفر فينا هذه الخصلة فإن الموضوع خطير ويحتاج إلى مراجعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصفهم بقوله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه المجتمعات الحية، المجتمعات القوية، المجتمعات المنتصرة، المجتمعات التي تحمل جينات حضارتها، المجتمعات التي هي على هذا النحو، مهاجرون مؤمنون يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، وأيضا يعني من آووا ونصروا يحبون أولئك الذين هاجروا إليهم، وبالتالي فبعضهم أولياء بعض، حالة اجتماعية متماسكة لا يوجد فيها إشكالات، لا يوجد فيها أنانيات، لا يوجد فيها عقد، لا يوجد فيها نفسيات. يقول الله عز وجل أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل نحن نسعى إلى أن يرضى الله عز وجل عنا؟ فلنكن على هذا المنوال، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري
9: تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ثم كانت لهم مواقف عظيمة جدا، الأنصار كانت لهم مواقف أثبتت هذه الأقوال، فرأينا لهم مواقف عظيمة في بدر، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، في أحد كان معظم الشهداء منهم، في مكة كان لهم موقف عظيم جدا حتى أنهم بكوا عندما كلمهم رسول الله ذلك الكلام المؤثر، لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فالأنصار بكونهم حملوا تلك المؤهلات العظيمة وتلك الصفات الكريمة والميزات الفخيمة التي ميزتهم أهلهم الله عز وجل لأن يكونوا بناة حضارة الإسلام الأوائل، الذين بفضلهم وبفضل جهادهم وبفضل سبقهم وبفضل احتضانهم للإسلام وصل الإسلام إلينا، فهم يشاركون في كل أجر يحصل من بعدهم لأنهم هم السبب بعد الله سبحانه وتعالى وبعد رسوله الكريم وبعد أولئك السابقين من المهاجرين في أن يكون الإسلام قويا وأن يصل إلينا طريا جيلا بعد جيل. فسلام الله عليهم وعلى أرواحهم وعلى أعمالهم، نسأل الله أن يوفقنا أن نحذو على أن نقتدي بهم وأن نخطو في خطاهم وأن نتأسى بهم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإن شاء الله سنكمل الحديث في الحلقة المقبلة عن الهجرة، ماذا تعني الهجرة وماذا عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد الهجرة. تفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين.
7: طريق المصطفى.
10: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
6: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
10: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
4: مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم.
10: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
4: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
10: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، وسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
6: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة العشرون بعد الستمائة، التزكية والإيمان. القسم الأول.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الخامس من أسس التزكية، وهو علاقة التزكية بالشريعة، وكونه لا يمكن أن تتحقق التزكية من دون الشريعة، والذين يتحللون أو يتهربون من تطبيق الشريعة بحجة أنهم يتصلون بالله أو يتعرفون على الله من غير أن يمارسوا تلك ما يسمونها طقوسا أو يسمونها شعائر أو رسوما، طبعا هؤلاء لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو العليم بخلقه، وهو الخبير بهم، وهو الأدرى والأعلم بما يحتاجونه لتزكية أنفسهم. والعجب كما قلنا، هؤلاء قد يمارسون طقوس اليوغا، قد يمارسون الكثير من الطقوس في الجوانب المختلفة، ثم يحتقرون شعائر الله سبحانه وتعالى، يحتقرون الذين يصلون، يحتقرون الذين يذكرون، بحجة أن هؤلاء يرهقون أبدانهم لا أرواحها، ومن أدراهم يعني كأنهم شقوا صدور الناس ليعرفوا ما فيها. فلذلك الاهتمام بالشريعة والورع وترك الحرام، طبعا هذه كلها لها تأثيرها كما ورد في الحديث الشريفة، وكما وردت الإشارة إلى ذلك في القرآن الكريم. يعني الشخص قد يكون في ثوبه درهم حرام، فيكون لذلك تأثيره في خشوعه وفي صلته بربه. كذلك المظالم ونحوها لا لها تأثير كبير في كل شيء. ولذلك تطبيق الشريعة والورع والتقوى والابتعاد عن المحظورات كل ذلك له تأثيره. وبالجملة طبعا كل أحكام الشريعة لها دور في التزكية حتى لو كانت لها آثار اجتماعية ولها علاقة بالمجتمع ونحوها، ومع ذلك لها آثار في النفس من حيث التزكية. الشخص عندما يعمل يقدم الخير مثلا للآخرين، فالله تعالى يكرمه بأن يزرع في قلبه المزيد من الإيمان، المزيد من التقوى. وهكذا إذا فعل غير ذلك، فعل شرا أو منكرا، فإن هؤلاء قد يدعون عليه، وذلك الدعاء يتسبب في ظلمة في قلبه. بالإضافة إلى أن الظلم نفسه ظلمات، كما ورد في الحديث، الظلم ظلمات، ظلمات ليس فقط في الآخرة بل وكذلك في الدنيا، فيخرج الإنسان من عالم النور الذي كان فيه إلى عالم الظلمة. نتحدث في هذه الحلقة عن أساس آخر من أسس التزكية، وهو الإيمان، طبعا لغرضين. الأول أن إثبات أن الإسلام جميعا، الإسلام الأصيل جميعا بشريعته وعقيدته يساهم أو له دور في التزكية، أو لا يمكن أن تتحقق التزكية إلا من دونه، لهذا الجانب. ولذلك طبعا وردت الإشارة من الآيات الكريمة الكثيرة إلى ضرورة الإيمان للتزكية، باعتبار أن الإسلام فيه هذان الجانبين. الشريعة طبعا بما فيها حتى المواقف والمسؤوليات كلها تدخل ضمن الشريعة، أحكام الشريعة، والإيمان والعقائد الموجودة في التي يؤمن بها المسلم. كذلك الجانب الثاني، وهو أن التزكية لا يمكن أن تتحقق في الواقع من دون رؤية فكرية، رؤية إيمانية، حتى في جميع العالم، كل مدرسة أخلاقية تتبنى رؤية فكرية. ولذلك الإسلام كذلك له رؤيته الكونية العقادية التي تتأسس عليها كل الأعمال، سواء كانت أعمال شعائر وشرائع أو أعمال ترتبط بالأخلاق بالصلة بالله ونحو ذلك. ولذلك الإيمان ضروري، وكما قلنا هو الذي يمثل الرؤية الفكرية التي تنطلق منها الأعمال، كما قال المناطق قديما، نهاية الفكرة بداية العمل، يعني دائما الفكرة لها تأثيرها في العمل. ولذلك الله تعالى يشير إلى هذا المعنى في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. يعني البر هنا، البر هو يشمل جميع أعمال الخير، وهو طبعا دليل على التزكية. يعني الشخص الذي يساهم في كل أعمال البر والخير، هذا دليل على أنه صاحب نفس مزكاة وليس صاحب نفس مدنسة. فالله تعالى ذكر هنا أول البر: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طبعا هذه الآية الكريمة. ثم ذكرت الشرائع، حتى الشرائع أيضا تدخل في هذا المال، وآتى المال على حبه إلى آخر الآيات الكريمة. فبالتالي يعني الإيمان له دور في هذا الأمر. الإيمان الله تعالى ذكره باعتباره برا. لماذا؟ لأن الإيمان نفسه بر، يعني الإيمان بالله هو نوع من الشكر، هو أول الشكر لله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي خلقنا، فعندما نؤمن به أي نقر به وبفضله علينا وبكونه الخالق ولا ننكره، طبعا هذا يدخل في البر، لأن الجحود من أعظم أنواع الإثم. الجحود حتى شخص ليس لنا به صلة، عندما يأتي شخص مثلا الآن في الواقع وينسب أعمال لغير أهلها، يقال عنه بأنه كذاب وبأنه مفترٍ. فلذلك الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، هذا جزء أو هو نفسه بر، باعتباره يدخل ضمن الصدق، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي صاحبه إلى الجنة. فالبر يدخل في هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، الآية تشير إلى دور الإيمان بالله في البر واليوم الآخر، وكما سنرى إن شاء الله نماذج عن هذا من كلام السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوصي. فالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب وغيرها له تأثيره الكبير، بل هو الداعم الأساسي، لأن دائما الأعمال الصالحة التزكية تحتاج إلى دوافع. فهذا الإيمان له تأثير كبير في في تحقيق الدافعية وتوفير الحوافز الكافية لتحقيق التسكين. ولهذا أخفقت كل المناهج البشرية في تحقيق التزكية الصحيحة الشاملة نتيجة بعدها عن مقتضيات الإيمان. حتى بعض الملاحدة يريدون أن يضعوا منظومة فكرية تجعل صاحبها يمارس الأخلاق ولكن لم يستطيعوا، لأنه لا يمكن حتى أنفسهم. تقال بعضهم أن حتى عندما رأى تأثير الإيمان قال حتى لو لم يكن الإيمان صحيحا والمسلمون على والمؤمنون أصحاب حق وأصحاب حقيقة تدل عليها البراهين العقلية فينبغي أن نوجده حتى لو لم يكن كذلك لتأثيره العملي. حتى الفيلسوف المعروف كارت يعني هو ينكر الأدلة ولكن مع ذلك يقول الإيمان ضروري، يسميه العقل العملي. يقول طبعا هو مخطئ في هذا وللأسف يعني هناك من يتبنى قوله، ولكن من حيث الدلالة أن لا يمكن وجده في الواقع، لا يمكن أن تتحقق التزكية ولا التضحية ولا غير ذلك من دون أن يكون هناك إيمان. يعني هل هناك مثلا جندي يذهب ويضحي بنفسه في سبيل الآخرين وهو لا يعتقد باليوم الآخر ولا بالمعاد ولا بالجزاء؟ فلا يستطيع. بينما المؤمنون يقدمون أنفسهم بكل سهولة، وهكذا الإيثار وهكذا كل المكارم باعتبار. ولذلك الله تعالى يذكر هذه المعاني. يعني حتى الإيمان بالله، يعني المؤمن عندما يشعر بأن الله يراه أن يشعر بهذه الحافزية وهذه والدافعية للعمل وبكل قوة. ولهذا الله تعالى يذكر أن كان نموذج عكسي بنو إسرائيل عندما ارتدوا على أدبارهم وعبدوا العجل بمجرد أن غاب عنهم موسى عليه السلام، لكونهم لم يكونوا يحملون العقيدة الصحيحة في الله والتي تحميهم من الشرك ومتطلباته. ولهذا أيضا أخبر الله تعالى عن الجهل الذي يقع فيه من لا يعرفون الله تعالى فيسيئون الظن به، كما قال تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. إذن هذا القول ناشئ، القول هذا دليل على سوء الأدب مع الله منطلق من ذلك الظن الجاهل. وبالتالي الإيمان سواء إذا كان صحيحا له تأثيره الإيجابي، وإذا كان الإيمان غير صحيح أو شبه أو ربما دنس يعرض قضايا الإيمان فسيكون لذلك تأثيره السلبي. ولذلك تنزيه الله تعالى له تأثيره، توحيد الله له تأثيره، صحيح العقيدة له تأثيره الكبير في التزكية. طبعا بناء على هذا سنذكر نماذج مما ذكره السيد عبد الملك في خصوصا في هذا الباب عند حديثه عن قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فيقول في ذلك العنوان الأول للبر هو الإيمان، هو الإيمان لأنه المبدأ والأساس الذي يمثل المنطلق والدافع الذي تنطلق في واقع الحياة فيما تعمل وفيما تقدم وفيما تفعل وفيما تؤتي، على أساسه انطلاقة إيمانية الدافع فيها دافع إيماني. بالتالي الدافع الإيماني له دور كبير، وهنا يكون الجزاء. الدافع الإيماني هو الذي يوفر الاحتساب، أن يعمل الشخص العمل لوجه الله لا يريد جزاء ولا شكورا. هذا هو الدافع، هذا المنطلق، وبالتالي يقدم على العمل من غير أن ينتظر أي تقدير أو تكريم أو جزاء لا مادي ولا معنوي، بل أحيانا حتى يخفي عمله إن استطاع يعمل العمل الصالح ويخفيه حتى يكون ذلك أعظم لجزائه، كما ورد في بعض الأثار أن صدقة السر تفضل على صدقة العلانية بسبعين درجة. طبعا ذلك بحسب نوع الصدقات، بخلاف طبعا الزكاة كما ذكرنا الزكاة لابد من إعلان بها يعني حتى يقتدى به وحتى أيضا لا يحتاج إلى مساءلة في هذا الباب. ثم ذكر الدوافع السلبية المعاكسة، يقول لأن البعض مثلا قد يندفع بدوافع أخرى فيقدم ما يقدم تحت عنوان البر والإحسان والخير، لكن يقدمه مثلا بدافع الرياء أو بدافع مادي، بدافع السمعة أو بدافع المكاسب المادية أو بدافع ليغطي على أشياء سلبية أخرى، هناك مثلا من يقومون بتبييض الأموال فيفعل ذلك لأجل هذا الأمر، أو دفع الضرائب، أو يتهرب مثلا من الضرائب وغير ذلك، أو ليحقق مطالب وأهداف سياسية أو مكاسب شخصية أخرى. طبعا هو يدفع ذلك المال ويطمع أن يوصل إلى السلطة أن يسترد كل ما دفعه وأضعافا مضاعفة. وبالتالي هنا لا يمكن، الإيمان هو الذي يجعل الخير محضا خالصا صافيا، لأن صاحبه لا يهتم، لا يريد جزاء ولا شكر، كما قال بعضهم أن من علامة صدقك في الصدقة وأنك تدفعها لوجه الله، حتى لو دفعتها لشخص ثم سبك وشتمك لا تهتم، لا تقول ليتني لم أعطي هذه الصدقة. لماذا؟ لأنك أعطيتها لوجه الله، أعطيتها لله ولم تعطيها له. وبالتالي الهدف هو الله سبحانه وتعالى، ولا يهمك بعد ذلك موقف ذلك أو تلك الجهة التي تصدقت عليها. لا تندم على صدقتك لأنك دفعتها لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر استغلال البعض البر لتمرير ما يقوم به من محرمات، مثل ما ذكرنا عن أمريكا عندما تقدم مساعدات، تسميها مساعدات أو صدقات أو، ولكنها تمارس جرائمها الكثيرة لتمرير هذا الأمر. هي تمارس الجرائم ثم تمارس بعدها ما يسمى بتحسين صورتها أو تبييض سجلها الإجرامي. يقول حتى البعض مثلا ممن يتاجرون في المحرمات، يأتي مثلا مخدرات يتاجر ويكسب طبعا أموالا كثيرة، فيأتي أحيانا ليقدم شيئا من المال ويظهر نفسه أمام محيطه المجتمعي وكأنه كريم، يعني يذهب إلى مدرسة ويعطيها أموال، وفي نفس الوقت هو يتاجر في المخدرات ويتسبب في خراب المجتمع، يعني يقتلهم، كأنه يعطيهم السم ثم يعطيهم بعد ذلك بعض العلاجات التي لا تجدي شيئا. فيقول يظهر نفسه أمام محيطه المجتمعي وكأنه كريم وكأنه معطاء ليكتسب عاطفتهم وليكتسب مودتهم ومحبتهم وليوفر له وقت الحاجة التعاطف الاجتماعي، يعني وقوف المجتمع معه، بحيث إذا مثلا حكم يتصورون بأن المحكمة ظلمته، مع كونه يعني الجرائم التي كان يرتكبها أعظم بكثير من ذلك البر الذي كان يتظاهر به. قال يكتسب التعاطف الاجتماعي عندما يواجه مشكلة معينة نتيجة لاتجاهه في الاتجار بالمحرمات وما شاكل، يواجه مشكلة من هنا ومشكلة من هناك، فإذا به يحظى بالتعاطف المجتمعي، يعني مثل ما فعل صدام حسين، يعني فعل ما فعل من جرائم، ضرب الجمهورية الإسلامية، مد يده لأمريكا، ثم في الأخير تظاهر، صار يتظاهر أمام الناس وفي المحكمة، طبعا أتيحت له المحاكمة من طرف أمريكا حتى يؤدي دوره الآخر، وصار البعض بعد ذلك يسمونه مجاهدا ويسمونه شهيدا، متناسين كل ما فعله خدمة لأمريكا، وهو نفسه يذكر هذا الأمر، أنا ما فعله من غزو الكويت، ما فعله في إيران، ما فعله في كربلاء، ما فعل كل هذه جرائم ينسونها ثم يذكرون فقط ذلك الموقف. وهذا ما يفعله المستعمر، المستكبرون يمارسون الجرائم الكثيرة ثم يظهرون بعض المظاهر التي تدل على نوع من الأخلاق، فينسى الناس كل تلك الجرائم ويذكرون فقط تلك الصفات. طبعا هذا من باب الخدع الشيطانية على المغفلين، وما أكثر المغفلين للأسف، والحمد لله رب العالمين.
12: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
4: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
12: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
4: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
5: هنا سام.
13: تاريخ حي،
5: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
5: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.
14: قارح بشليل.

0: ما يكمل لنا العمر، أمانة عليكم ما يكمل العمر، وإحنا على هذه الحالة الناس قدم على الحديدة. قل يا رفيق السلام ويا مصلي على رسول الله، اليمن من قديم الأزل معروفة بالزراعة، والزراعة شيء وشوية وعجائب عجبة. بلادنا صالحة للزراعة طول السنة، قيموا البلاد، قيموا البلاد أول واحدة، نكفي بطوننا بتخرج ملايين مليارات، والله مليارات من داخل بلادنا. لا ساعة لو ما تجيد بسر وإن ما بش ما يكلف للملعب هذا، للمل بالذاخ، للمه ولي حينه، بس كفاية الجانب الزراعي يكفينا، يكفينا ويرفع اقتصاد البلاد ويسبر الناس. قالوا أشي من أشي وقل أشي مهانة، الزراعة تشتي دع، لا تركنوا على حد إنه عيدعمكم، شي تشمروا لا فوق الركاب وتحمشوا سواعدكم، أنتوا عدل قاو عجايب، وإنه غر نراعي لهذا يتي لنا ولا هي ما يتي لنا، هذا ما منهاش. اليمن نهضت بالزراعة، أول خطوة بلادنا غنية، غنية أول ما ببل جو المناخ، هذا البلد تزرع وهذا تقلع وهذا تغرس وهذا تشرب وهذا تمذح. أشياء ثاني المكاتفة، فأول مبادرة المجتمعية هذك على ميد الخارجي هذا يقول حصانة، احنا ما عن استرش نستكفي من خارج إلا إذا قمنا نبني داخل. كلام عصبوا علي ماشي، والله ان احنا هذا لك، احنا قبنا بسر خطوة كبيرة يا رجال. الجوف انتجت مليون كيس، ما يعادل قيمتها 15 مليار، رقم كبير وخطوة باهرة، ونفتخر بعد ما بتقيم الزراعة أنت بتقيم بعدها ثروة بعد الزراعة، والرعية هم داري وهي الثروة الحيوانية، العلف الذي بدت زيرعه أنا عايسي إنشي مع قارشة ماشي مشان تزارعي. هذاك الثاني يمه الخارجي هذا كله عيقو حصانك غنم وبقر وما أدرى، ما عاد نشتيش. أشياء الثالث بمصطاقية نعزر واحنا، إلا كل واحد يشكى في ظهر الثاني، إلا كل واحد يبصر غنى سو برد. في بعض القرى تبصر عادوا مزاقمين الأصالة، الدعامة، الجايش، الوضي، العانة، هذول ما يختلنش وما لهم شي الناس. لكن بنبصر في بعض المناطق الأحقاد ملان القلوب، كل واحد حاقد على الثاني، ما عاد خرجش لا طريق ولا عاد انتجوا، والحقد موجود. شي تنظفوا نفوسكم وتنظفوا قلوبكم، والذي قد وقع فينا هذا المطب كله كفاية، الشد للاني كفاية، ومدرس للآخر الآخر. من هنا ياك واحد بيستر حالته ويكفي نفسه، الذي في القرية هنطير انه اليوم عايش احسن من اللي في المدينة، هذا قل ما في يده اللي في المدينة ما يفعل ما يسوي، لا بهن يختلب ويستلب ولا بمن يقول لي يا عواده ان الصوت قال الوقت جو، ما عاد لنا الا فوق رصافة البلد حق الناس جمعة زيرعة ورعوية، وعند رحم الراحم من كل خير. مبادرات مجتمعية تتفعل ضروري، هذا يسوي الطريق وهذا يسوي الست وهذا يسوي البريك وهذا يدي وهذا يبتع عايسبرن، والله ان عايسبرن لا تبصروش الحاجة انه ما عاد صلح ولا تقولوا ما يصلنا. قالوا ما ابتدع ناصف وما ناصف كمل، نانشتي نزد انك هذا نستمي أواد بين خلق الله، كل قر من خارج، كل من خارج بعد ما تقيم داخل البلاد ما عاد تحاكم للخارجي ولا عاد لك به، لو عاد يطب ما بل ما ولا سيس، وقدك كل بلدي. وهذا النعمة، شمروا يا خلق الله شمروا، والله ان احنا محاربين وفي العين الحمراء من دول الجواء ودول الكف اليهود والنصارى، انهم يشتوي الطونا في مفرمه شيء تحمشوا ومصطاقياه، لا جاه الله نزد نعين الدولة، الدولة والله ان هي بتعاني وتعاصر ما تدرى داخل البلاد او خارج البلاد. لكن يقولوا في المثل ما كثرت عليها ليدي خاف وما تجاه الرجال عسر ادليت، باكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة
1: جارح بشليل سام FM الحكمة اليمانية.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وما زلنا في سلسلة حلقات مبدأ الولاية، وتحدثنا عن حديث رسول الله صلوات عن آية الولاية، وأيضا تحدثنا قبلها عن حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وتكلمنا كيف أن المسألة واضحة ولا تحتاج إلى تحريف ولا تحتاج إلى تأويل متعسف، وأن النبي حدد من يخلفه ومن هو الامتداد لولايته، الامتداد الطبيعي الذي هو الإمام علي سلام الله عليه. بعدها بلغ هذا البيان، ما عاد استمرت حياته إلا حوالي شهرين وشوية، شهرين وشوية. إيش الذي حصل؟ النبي رجع على المدينة المنورة. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بدأ يسمع يعني مجابر معجبته، يعني قد بيسمع شوشرة، قد بيلمس أن البعض بيقول الإمام علي سنة صغيرة، والإمام علي سيفه رهق القرشيين، وإحنا مثل ما تقولوا يعني إحنا بحاجة شخصية توافقية، وأبو بكر وعمر شخصيات كبيرة وعركتها التجربة وكذا. النبي معجبها الخبر، وعرف أن قد بها أمور غير طبيعية. النبي قام ضرب عصفورين بحجر، قال أنفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. وأمر كل الصحابة بما فيهم أبي بكر وعمر وعثمان، وخلى الإمام علي عنده. النبي بهذا الخطوة أراد أن يضرب عصفورين بحجر. طبعا هذا الرواية حق أنفذوا جيش أسامة من المسلمات التاريخية، لا أحد يستطيع أن ينكرها. وخرج أبو بكر وعمر، النبي أراد أن يضرب عصفورين بحجر. أولا خلاهم كلهم تحت قيادة أسامة بن زيد، عمره 17 أو 18 سنة، أصغر من الإمام علي بكثير، بمعنى أبعدوا من راسكم من الإمام علي سنة صغيرة، هذا الضوضاء والهدار الذي بنسمع حول هذا الموضوع، أبعدوا من راسكم ذي الموضوع. الإمام علي جدير حتى لو كان سنة صغيرة، يتخليت من يقودكم أصغر من الإمام علي. العصفور الآخر الذي يشتي يقنصه يخرج كل الأشخاص الذين ربما يعيقوا عملية نقل الولاية بالشكل السليم. خرج أبو بكر وعمر وعثمان مع خرج أبو سفيان سري معينة، وأخرج فلان الفلاني في مكان آخر، من أجل تتاح المجال لعملية نقل الولاية بطريقة هادئة بدون ضوضاء وبدون فوضى وبدون، لأن النبي هو يعلم، النبي يعلم، الله بيقول لها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قد خلت من قبله الرسل، قد حصل حتى مع كثير من الأنبياء قضية الانقلابات، بتحصل حتى انقلابات وفي المراحل الأولى في موضوع القبلة عندما تغيرت في معنى الآية لما قال الله لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، بتحصل انقلابات من صحابة رسول الله. النبي أيضا أكد هذا في رواية، أيضا في رواية ذكرها البخاري ومسلم، وذكرتها كتب السنة وكتب الشيعة وكتب كل المسلمين. بيقول النبي أنا فارطكم على الحوض وليذادن عن الحوض أقوام أعرفوا ما يعرفونني، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ها في بعض الروايات إنهم ارتدوا على أدبارهم بعدك القهقرة، ها وفي بعض الروايات فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير، بقول يا ربي أصحابي أصحابي هذا اللي كانوا معي أنت من داري. قال في رواية أخرى فلا أرى ينجو منهم إلا مثل هملا النعم. يعني هذا روايات، والآية تؤكد أنه فعلا مثل ما حصل الأنبياء الأولين بيحصل مع النبي انقلابات، بيحصل مع النبي انقلابات يا أخوة، يعني ما هو شل، وهذا من الأشياء الخطيرة جدا. ولذلك النبي هي الأجواء. خرجوا مع أسامة بن زيد إلى منطقة الجرف خارج المدينة، وبعدها أعادوا الجيش، رجعوا يعني ثبطوا الجيش وأعادوه إلى المدينة المنورة. وحصلت مثل ما بيذكر أحد المؤرخين، أحد التاريخيين، الحسن فرحان المالكي، حصل قال أشبه ما يكون بإضراب مدني، يعني مؤرخ عالم يفهم في التاريخ فهم جيد، وهو من أهل السنة لكن منصف، منصف جدا. وأعتقد أنه قد يعني اتضحت له حقائق كثيرة واقترب من الحق بشكل كبير. يعني حصل أشياء غير طبيعية، حصل أشياء غير طبيعية، فحصل اضطراب وفوضى، يعني أشبه ما يكون بعصيان مدني. أنا بيتألم أشد الألم، وقال لهم أنا قلت لكم يعني أنفذوا جيش أسامة. قالوا يا رسول الله احنا ما نمشي، نمشي ويدوا لنا خبرك من قد مت. يعني سأل الذي الشيء يقولوا احنا قال عاد رسول الله يموت، يعني قد الله قد الرسول بيقول لكم انفذوا جيش اسامه، لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، لعن الله، ما بالداعي لهذا الاشياء وهذا الاساليب الغير لائقه، لعن الله من تخلف عن جيش اسامه. النبي عرف بانها القوم متجهون نحو خطوات غير محموده. رجع النبي اتخذ موقف أراد أن يكشف من خلاله نفسية الصحابي عمر عبر الأجيال لأجي يعرف الناس. النبي بيحاول بكل الطرق يجلي النفسيات. لاحظتوا كيف تجلية النفسيات مهمة جدا؟ النفسيات هي أهم، هي الأساس في الإنسان. رجع النبي قال ائتوني بقلم ودواه أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. يا خلق الله النبي قد في آخر حياته، في آخر حياته، تصوروا أنت تصور يا مسلم. طبعا هذا الرواية ما حد بينكرها، لا سنة ولا شيعة، رواية من المسلمات. ائتوني بقلم ودواء أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، ما أضلوا بعده أبدا. طيب تصور أنك أنت في الموقف والنبي في آخر حياته بيقول لك الدولي كتاب، هاتوا كتاب مليكم اكتبوا شيء إذا كتبتوا ما أضلوا بعده أبدا. ما أنت أي واحد مننا يقول لبيك يا رسول الله هذا القلم والدواه ملينا وإحنا نكتب؟ ما لو عندك شعور بهداية البشرية والنبي بيقول لن تضلوا بعده أبدا، تقول لبيك يا رسول الله هذا القلم وإحنا بعدك؟ ها؟ أي إنسان عيقول هذا الكلام يا أخو؟ أي إنسان عيقول هذا الكلام؟ للأسف الشديد، للأسف الشديد عمر بن الخطاب قال حسبنا كتاب الله، رفض وقال حسبنا كتاب الله. النبي غلبه الوجع، وفي رواية يهجر. ابن عباس قال بكى في رواية البخاري ومسلم، بكى حتى ظلت لحيته بالدموع، وقال الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وكتابة الدواء، قالوا هجر رسول الله، خرف. ما في رواية أهل البيت، واضح أن عمر قال النبي يهجر، يعني قد بيخرف، قد بيخرف. غلبه الوجع، يعني من شدة الوجع مع بدرة ما بيقول. يا خلق الله هذا أدب مع رسول الله ولا يهجر بيخرف؟ هذولا مؤدبي مع رسول الله لما يقولوا أنه بيهجر؟ النبي بيخرف، أزكى الخلق رسول الله بيخرف؟ ها؟ شوفوا المنطق العجيب والسقيم، كادوا أن يكتتلوا داخل عند رسول الله. النبي رجع قال لهم اخرجوا عني لا ينبغي عند نبي تنازل، اخرجوا عني لا ينبغي عند نبي تنازل. طيب لماذا لم يصر النبي على كتابة الكتاب؟ الآن سمعة الكتاب ضربت، لأن الصحابي عمر قد ضرب سمعة الكتاب. لو النبي يكتب الكتاب بالقوة سمعة الكتاب ضربت، عيقولوا ما كتبها النبي إلا وقده شرعا ما عاد جائز يكتب، قده مختل يعني، قد بيهدي، قد بيخرف يعني. وتبدأ تنشأ جهة تؤمن بهذا الشيء ويرجع تضرب قداسة النبي. النبي اكتفى بأن كشف نفسية عمر للأجيال، أنا كشفت لكم نفسية الصحابي عمر للأجيال، تعرفوا من هو. أنا بين أقول لكم الدولي كتاب، أكتب لكم كتاب ما أضلوا بعده أبدا، الرجل ما بيهم هدايتكم، الرجل رفض الموضوع ده. النبي كان قادر بالقوة يكتب الموضوع، ما هيش المسألة مسألة كتابة بالقوة، المسألة يترتب عليها تداعيات معينة. بعض الأحيان يجوا يدوا لك مبررات سقيمة سخيفة، والله ما ندى، يعني كلام عجيب غريب. يجي يقول لك ايش حيكتب؟ والله قد قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. شوفوا على سقامة في الموضوع، احنا داري ان الله قد أكمل دينه، يعني داري، يعني إذا حين لما النبي يأكد على شيء قد قاله